0: في موقع القصف في وقت تسبب الانفجار والدمار الناتج عنه بتشريد عشرات العائلات النازحة التي كانت تقيم في الخيام القريبة. تسلم سيد الرئيس محمود عباس تقرير المحكمة الدستورية العليا لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار علي مهنا. وأطلع المستشار مهنا سيادة الرئيس على أبرز نتائج التقرير والإنجازات التي حققتها المحكمة خلال الفترة الماضية. بدوره أشاد سيادته بعمل المحكمة الدستورية العليا وبما حققته خلال الفترة الماضية مؤكدا أهمية تعزيز سيادة القانون. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لدار الإفتاء الفلسطينية لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته بمقر الرئاسة في مدينة رام الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين. وأطلع المفتي العام سيادة الرئيس على أبرز ما جاء في التقرير السنوي وما تم إنجازه خلال العام المنصرم، كما أطلعه على الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في مدينة القدس جراء سياسات الاحتلال العدوانية والتضييق والحصار الذي يفرضه الاحتلال على المدينة المقدسة واقتحامات المسجد الأقصى والاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية من قبل المستعمرين بحماية قوات الاحتلال. بدوره أشاد السيد الرئيس بعمل دار الإفتاء الفلسطينية مؤكدا أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية. عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، تم خلاله بحث آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية ومتابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق شعبنا وتعزيز صموده على أرضه. وحذرت اللجنة التنفيذية من التصعيد الخطير للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استمرار سياسات التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين تحت حماية سلطات الاحتلال ضد الاحتلال في مختلف محافظات الوطن. وطالبت اللجنة التنفيذية ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما ضد تصاعد الاستيطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي وتوفير الحماية العاجلة لشعبنا لوقف سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري. ورحبت اللجنة التنفيذية بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية بما يضمن الوقف الدائم للحرب وإنهاء معاناة شعبنا الإنسانية. وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها العميق للجهود الحثيثة التي بذلتها الأطراف والشركاء الدوليون والإقليميون، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، مثمنة الدعم الإنساني والإغاثي السخي من الدول الشقيقة وصديقة كافة الذي ساهم في التخفيف من معاناة شعبنا. واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى جهود الحكومة بالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها في توفير الدعم لأبناء شعبنا في قطاع غزة في المجالات كافة وخاصة في مجالي التعليم والصحة وغيرهما، من خلال تقديم 5 مليارات شيقل في العامين الماضيين وتأمين $1 مليار للمرحلة الأولى لبرنامج التعافي المبكر خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل قبل أسبوعين. وجددت اللجنة التنفيذية موقفها الثابت والواضح بالتمسك بالخيار بالإجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني لإعادة تفعيل وتطوير أطر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن تبريرها. وأضاف في تصريح صحفي أن هناك إجراءات يدرسها فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسيتم النظر فيها والإعلان عنها في الوقت المناسب. ووصف بيرنهام أن ما يجري في قطاع غزة نذبة في الضمير الجماعي، مشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين. أعلنت وزارة الصحة أن القطاع الصحي في دولة فلسطين يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة نتيجة قرصنة حكومة الاحتلال الأموال الفلسطينية والتي ألقت بظلالها على قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين من مرضى وجرحى. وجددت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة إلى كافة المنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية لتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والتحرك الفوري والعمل بصورة عاجلة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل ضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أصيب 3 شبان جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب ورشهم بغاز الفلفل في قريبين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن المستوطنين اعتدوا على شبان بالضرب وقاموا برشهم بغاز الفلفل على الطريق الواصل بين المغير وأبو فلاح، ما أدى لإصابات في وجوههم وعيونهم بفعل الغاز، إلى جانب إصابتهم بردود جراء الاعتداء عليهم بالضرب. اعتدى مستوطنون على مواطن وزوجته في قرية بتلو شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين هاجموا منطقة الزرقاء في القرية واعتدوا على المواطن عصام محمود رضوان وزوجته نهيل يوسف أثناء تواجدهما في مزرعتهما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض ونقلا إلى المستشفى. شرع مستوطنون بإقامة بورتين استيطانية جديدة على أراضي قرية حجة شرق قلقيلية.
1: في شرق محافظة قلقيلية لا يتوقف الاستيطان عند حدود المستوطنات القائمة، بل يتقدم عبر بؤر استيطانية جديدة تقام تباعا فوق التلال والأراضي الفلسطينية في محاولة لفرض واقع جديد يضيق الخناق على القرى ويغير معالم المنطقة.
2: فاجأنا بوجود الجيش ومستوطنين بأعمال تجريف في المنطقة الشرقية من البلد، طبعا بدون أي سابق انذار، وشقوا طرق وعلى أساس أنها بؤر استيطانية، فكان الأمر مفاجئ جدا. ولهم كم من يوم يعني بيشتغلوا تقريبا ليل نهار في البؤرة هاي، ووضعوا كونتينر وخيم، يعني بهي ولا شيء ممكن يكون كبير.
1: أحدث هذه البؤر أقيمت على أراضي قرية حجة لتنضم إلى سلسلة البؤر التي تشهدها المنطقة الشرقية للمحافظة، حيث تتحول الخيام والكرفانات سريعا إلى نقاط استيطانية دائمة يعقبها شق الطرق والاستيلاء على مزيد من الأراضي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
2: يعني حاليا نحكي عن عشرات الدونمات ممكن يتوسع، طبعا كمان خطورتها أنا قريبة جدا على البيوت وعلى السكن، يعني الناس همهم صار همين بينهم أخذوا أراضيهم وبين أنه صار ممكن تشكل خطورة من قبل المستوطنين وهجمات، فهذا طبعا احنا يعني مش الحالة الوحيدة، بس أنه احنا جزء من الشعب الفلسطيني وهذا بنعانيه كليتنا، وهي المرحلة عارفين صعوبتها، ويعني بنناشد طبعا المؤسسات الأهلية والجميع أنه يحاول يتدخل في هذا المجال.
1: ومع اتساع رقعة البؤر الاستيطانية تتزايد المخاوف من عزل القرى الشرقية عن امتدادها الزراعي في ظل تسارع النشاط الاستيطاني واستمرار الاعتداءات على الأرض والمواطن في مشهد يهدد ما تبقى من الأراضي الفلسطينية شرق المحافظة. إن إقامة هذه البؤر الاستيطانية يستهدف السيطرة على الأرض والتضييق على المواطنين في محاولة لتغيير شكل الأرض وهويتها. من محافظة قلقيلية أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
0: تتواصل اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، حيث شهدت بلدة ديرستيا ومنطقة وادي قانا استيلاء على مساحات من الأراضي وتقطيع عشرات أشجار الحمضيات المثمرة.
3: على وقع اعتداءات مستمرة يواصل المستوطنون استهداف أراضي بلدة ديرستيا شمال غرب محافظة سلفيت في محاولة لفرض واقع جديد في المحافظة، حيث أقدم مستوطنون على الاستيلاء على مساحات من الأراضي بالتزامن مع تقطيع عشرات أشجار الحمضيات المثمرة التي تعود ملكيتها لأحد المواطنين في منطقة وادي قانا، ما ألحق خسائر مادية بالمزارع وأثار مخاوف الأهالي من تصاعد وتيرة الاعتداءات خلال الفترة المقبلة.
4: ما يحدث حاليا هو يعني نشاط وتصاعد غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال وتحديدا عصابات المستوطنين التي أقدمت على إقامة بؤرة استيطانية جديدة كما صنف باء شمال ديرستيا منطقة الظهور، وهذه المنطقة منطقة مزروعة بأشجار الزيتون في كافة الاتجاهات، وهناك حي سكني فلسطيني أكثر من 11 بيت مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وأيضا في مسجد في تلك المنطقة، وبالتالي اختيار هذه المنطقة من قبل المستعمرين يهدد عدد كبير من الأسر في دخلها وفي أمنها الغذائي، وبالتالي الآن المنطقة الشمالية أصبحت في حالة خطر حقيقي بسبب وجود المستعمرين المسلحين الذين يكونوا بممارسة كافة أنواع الإرهاب والعنف والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال. وهذا أيضا ينطبق على منطقة وادي قانا شمال غرب ديرستيا، استمرار اعتداءات المستوطنين التي كان آخرها تقطيع أشجار البرتقال والليمون في أحد البيارات التابعة التي يملكها المزارع صلاح منصور.
3: هذه الانتهاكات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات التي تستهدف الأراضي الزراعية من خلال منع أصحابها من الوصول إليها وتخريب المزروعات ومحاولات السيطرة على مزيد من الأراضي، كما يحظى وادي قانا بأهمية زراعية وبيئية كبيرة، إذ يضم مئات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات ويشكل مصدر رزق لعشرات العائلات الفلسطينية، إلا أنه يواجه منذ سنوات ضغوطا متزايدة نتيجة التوسع الاستيطاني والإجراءات المفروضة على المواطنين.
5: واعتداءات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكان آخرها في تقطيع عشرات الأشجار من الحمضيات في منطقة وادي قانا، منع الكثير من المزارعين الوصول لأراضيهم في المنطقة الغربية ومنطقة القعدة، وكان آخر هذه الاعتداءات إنشاء المستوطنين هي بؤرة رعوية جديدة في منطقة الظهور، المنطقة الواصلة بين ديرستيا ومنطقة زيت جماعين ومنطقة عصيرة القبلية. هذه البؤرة التي تأسست في هذه المكان نجحت في منع الوصول لكثير من المزارعين لأراضيهم.
3: وتتواصل الاعتداءات على بلدة ديرستيا وسط مخاوف الأهالي من توسعها، ما يستدعي تدخلا عاجلا لحماية الأراضي الزراعية وضمان حق المزارعين في الوصول إليها والعمل فيها. ما تشهده بلدة ديرستيا يعكس واقعا يتكرر باستمرار، أشجار تقطع وأراض تسرق ومزارعون يتمسكون بأرضهم للحفاظ على الهوية الفلسطينية ولإثبات أحقيتهم على هذه الأرض. لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت.
0: تتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في قرى وبلدات محافظة نابلس.
6: تجاوز إرهاب المستوطنين كل الخطوط الحمراء وبات يشكل تهديدا يوميا مباشرا لحياة المواطنين. ففي قرى وبلدات صرا وتل ولجنيد بنابلس التي تحولت إلى مسرح لهجمات المتطرفين، تتكرر فيها عمليات إحراق المنازل وإطلاق الرصاص والاعتداءات الاستفزازية تحت حماية جيش الاحتلال الذي أصبح شريكا أساسيا في منظومة إرهاب الدولة المنظم الهادفة إلى تقويض أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني على الأرض.
7: صراحة اللي بتعرض لهجمي شرسي ومنهجي من قبل قطاع المستوطنين بغطاء رسمي من حكومة الاحتلال. هذا كلام ما بيقدر تشيله بمعزل عن السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية، وبعتقد أن اللي حصل هو جزء من هذه

0: السياسي، واللي حصل وردات الفعل السريعة اللي صارت الأحداث يوم الجمعة كانت وكان هي تنفيذ لخطة وليس شيء عشوائي وردات فعل عشوائية، بدليل أن الأمر كان منظم خلال تقريبا ساعتين تم إحضار الجرافات، بعدها بثلاث ساعات قطعان المستوطنين بشكل منظم، خلينا نسميها مجموعات مدربة، اللي استطاعوا يدخلوا تحت غطاء ومرأة ومسمع قوات الاحتلال ودخلوا وهاجموا وكسروا وحرقوا وطلعوا.
1: ولا تقتصر الانتهاكات على اعتداءات المستوطنين، بل تمتد إلى سياسات الاحتلال الميدانية من احتلال المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وبث الخوف والرعب في نفوس الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب اقتحامات يومية تطال بلدة تل وإجراءات عقابية متواصلة تترافق مع تجريف الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية ومنع المواطنين من الوصول إلى الأراضي الزراعية.
2: من يوم الجمعة الماضية وقرية تل تتعرض للعديد من المضايقات من قبل جنود الاحتلال، من منعنا من الوصول إلى مدينة نابلس أو القرى المحيطة بحجة المنع القرار العسكري بأن تل منطقة عسكرية مغلقة، كمان اقتحام العديد من المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بحجة أنه المستوطنين دعوا لمسيرة انتقامية أو استفزازية للحدث الذي حصل يوم الجمعة.
1: واقع قاس يعيش المواطنون في ريف محافظة نابلس، فبين ممارسات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين تتصاعد الضغوط والسياسات الهادفة إلى فرض بيئة طاردة للسكان، حيث بات إرهاب المستوطنين أكثر الأدوات فعالية لدى حكومة الاحتلال المتطرفة في تغيير معالم الجغرافيا وفرض وقائع جديدة على الأرض بقوة السلاح في إطار سياسة تهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني وتهجير السكان. هجمات إرهابية تنفذها عصابات المستوطنين تبدأ بإحراق المنازل بمن فيها وصولا إلى إطلاق النار والسيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين بحماية جيش الاحتلال الذي أصبح شريكا مباشرا في هذه الاعتداءات. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: وفي طباس تعيش العائلات في قرية عطوف والرأس الأحمر واقعا صعبا في ظل تواصل انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
4: تشهد قرية عطوف والرأس الأحمر إلى الجنوب الشرقي من طباس واقعا بالغ القسوة في ظل تصعيد خطير ومتواصل لانتهاكات الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تستهدف الإنسان والأرض ومقومات الحياة في محاولة واضحة لفرض واقع قسري على الأهالي.
5: يعني العيش صعب جدا في هذا الوقت، حتى لقدام مش عارفين شو قاعد بصير، يعني الأمور قاعد بتتصعب ما بتنحل، قاعد بتتصعب. الإسرائيليين بحاولوا إنهم يسيطروا السيطرة الكاملة على هذا السهل، يعني في البداية كان يخلوا الناس تروح وتيجي، اليوم قاعدين أي حدا بيطلع بيقضبوه بيحجزوه لساعات. أصحاب الخضرة مثلا اللي زارعين شرق هذا الخندق قاعدين، يعني حتى أصبحت منتجاتهم قاعدة بتخرب في أرضها.
4: وتتخذ هذه الانتهاكات أشكالا متعددة، تبدأ بمداهمات المستوطنين للمنازل والاعتداءات المباشرة على المواطنين، ولا تنتهي عند تخريب الممتلكات وتقطيع خطوط المياه ما يفاقم معاناة الأهالي، إلى جانب تدمير المحاصيل الزراعية وتجريف الأراضي لشق طرق استيطانية توسعية تلتهم المزيد من الأراضي.
6: المعاناة يعني جدا صعبة، فعدلها 50 يوم المياه مقطوعة من تحتي الشارع، 50 يوم المزارع مش شاربة نهائيا، يعني الخطوط المياه مستوطن قطعها يعني بزيادة، والمزارعين يعني مش واصلتهم مي، يعني الواحد أي شخص دي ينزل تحت يعني يا بمسك المستوطن بضربه يا بطره يا مثلا بصدر السيارة أو الجرار الزراعي.
4: ورغم هذا المشهد القاتم يتمسك أبناء شعبنا بأرضهم مجسدين حالة صمود استثنائية في وجه سياسات التهجير والاقتلاع، ومؤكدين أن إرادة البقاء أقوى من كل محاولات فرض الأمر الواقع في ظل دعوات متصاعدة لوضع حد لهذه الانتهاكات الاحتلالية. في ظل تواصل هذه الانتهاكات يسعى الاحتلال لفرض بيئة طاردة لأبناء شعبنا من مساكنهم وتحقيق مطامع الاستيطان. من قرية عطوف والرأس الأحمر، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: إلى ذلك قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره إن المجازر التي ارتكبها المستوطنون في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة تكشف تصاعدا خطيرا في إرهاب المستوطنين.
7: لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية أحداثا متفرقة تسجل في نشرات الأخبار، بل تحولت إلى مشهد يومي يعيد رسم الجغرافيا بالنار والرصاص. فبين كل هجوم وآخر تتسع رقعة الخوف ويزداد عدد القرى المستهدفة في ظل ما يصفه الفلسطينيون بمنظومة متكاملة تجمع المستوطنين والسلاح والقرار السياسي في هدف واحد، وهو تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أرضهم. تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان رصد تصاعدا غير مسبوق فيما وصفه بإرهاب المستوطنين، مؤكدا أن المجازر التي شهدتها بلدات التل وقريوت والمغير ودير جرير تعكس انتقال الاعتداءات من أعمال فردية إلى سياسة منظمة تتم تحت حماية جيش الاحتلال وبدعم حكومي مباشر. وبحسب التقرير فإن قوة الاحتلال لم تعد تكتفي بحماية المستوطنين، بل توفر الغطاء العسكري لاعتداءاتهم وتقمع الفلسطينيين الذين يحاولون الدفاع عن أراضيهم، فيما تواصل حكومة الاحتلال توسيع البوار الاستيطانية وتسليح المستوطنين وسط غياب شبه كامل للمحاسبة. وتشير معطيات الأمم المتحدة إلى توثيق أكثر من 1330 اعتداء نفذه مستوطنون منذ مطلع العام، شملت عمليات قتل وإحراق منازل وتخريب أراض زراعية وتدمير شبكات مياه وتهجير تجمعات بدوية ورعوية، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية دولية أن سياسة الإفلات من العقاب باتت تشجع على مزيد من التصعيد. ويحذر التقرير من أن استمرار هذا النهج بالتزامن مع التوسع الاستيطاني يهدد بتحويل مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى ساحات عنف مفتوحة، ويجعل القرى الفلسطينية خصوصا الريفية والبدوية أمام خطر دائم يتمثل في التهجير القسري وفقدان الأرض في ظل غياب أي تحرك دولي قادر على وقف هذا التصعيد. أسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
3: أظهر استطلاع معاريف الأسبوعي استمرار تقدم حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت في سباق الانتخابات الإسرائيلية.
8: حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت تقدمه في استطلاعات سباق الانتخابات الإسرائيلية، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كانت الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستفوز بأغلبية مقاعد الكنيست وتشكل الحكومة المقبلة، إذ يستمر تراجع قائمة بيحاد التي يرأسها نفتالي بنت، وليس واضحا أيضا إذا كان خوض حزب جديد للانتخابات وتجاوزه نسبة الحسم سينضم لكتلة أحزاب المعارضة أم لا. وفق استطلاع صحيفة معاريف العبرية، فإنه في حال جرت انتخابات للكنيست بالوقت الراهن ستكون النتائج كالتالي: سيحصل حزب يشار على 23 مقعدا، والليكود على 22 مقعدا، وقائمة بيحاد على 15 مقعدا، وإسرائيل بيتينو على 10 مقاعد، والديمقراطيين على 9 مقاعد، ويهودوت هتورا على 8 مقاعد، وقوة يهودية وحزب شاس على 7 مقاعد لكل منهما، والجبهة العربية للتغيير والقائمة الموحدة والصهيونية الدينية على 5 مقاعد لكل منهم، وحزب بيت صهيوني برئاسة حيلي تروبير ويوعز هندل على 4 مقاعد. بهذه النتائج تكون قوة أحزاب المعارضة 57 مقعدا إلى جانب 4 مقاعد لحزب بيت صهيوني الذي لم يعتبر الاستطلاع بشكل مؤكد أنه سيكون جزءا من كتلة المعارضة،
9: فيما تحصل أحزاب الائتلاف على 49 مقعدا والأحزاب العربية على 10 مقاعد. هذا الاستطلاع يأتي في ظل توقع

0: مراجعات بخوض حزبين جديدين انتخابات الكنيست، أحدهما لن يتجاوز نسبة الحسم، وليس مضمونا أن ينضم أي منهما للمعارضة وتشكيل الحكومة المقبلة. فيما تعتقد أكثرية أن أيزنكوت ينبغي أن يقود أحزاب المعارضة في الانتخابات، وبخصوص المرشح الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية مقابل رئيسها الحالي بنيامين نتنياهو، أيد 44% بنت مقابل 39% لنتنياهو، وأيد 48% أيزنكوت مقابل 38% لنتنياهو، وأيد 43% نتنياهو مقابل 39% لفيكتور ليبرمان. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
1: تتعرض الأراضي السورية في ريف القنيطرة الجنوبي وتحديدا في منطقة تل الأحمر الشرقي لقصف مدفعي ثقيل نفذته قوات الاحتلال.
2: بالمدفعية الثقيلة قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة التل الأحمر الشرقي في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي دون وقوع إصابات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا. الاستهداف للتل الأحمر ليس هو الأول، فقد استهدفت قوات الاحتلال التل أكثر من مرة في محاولة لترهيب سكان المنطقة وتهجير القرى المجاورة. وفي وقت سابق كانت قد استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بأربع قذائف مدفعية قبل أن تتوغل في عدد من القرى والبلدات الواقعة بالريف الغربي واعتقال عدد من الشبان من أبناء القرى. الاعتقالات التعسفية وتجريف الأراضي الزراعية وتقطيع أوصال القرى والبلدات الجنوبية لا يقتصر على ريف القنيطرة، بل يمتد إلى الريف الغربي لمحافظة درعا، حيث تمنع قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة الأهالي من الوصول إلى أراضيهم والرعي في تلك المنطقة من خلال إقامة النقاط العسكرية وإطلاق النار العشوائي على منازل المواطنين في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. الجدير بالذكر هو موقف الأمم المتحدة الذي جاء على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش الذي زار دمشق وأدان ممارسات الاحتلال في الجنوب السوري وطالب بانسحابها وفق اتفاق عام 1974. وفي ذات السياق تطالب دمشق باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي. كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. لتلفزيون فلسطين إياد خلف، دمشق.
1: في تونس يحرص منظمو الفعاليات الثقافية على الحضور الفلسطيني وتسليط الضوء على معاناة شعبنا في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال.
3: لا يقتصر الدعم التونسي لفلسطين على الوقفات التضامنية فقط، بل يشمل أيضا حضورا قويا لقضيتها في المشهد الثقافي من خلال معارض فنية وعروض مسرحية وموسيقية، إلى جانب مبادرات أدبية تسلط الضوء على معاناة أبناء شعبنا.
4: حرب ثقافية وحرب اجتماعية وحرب حضارية بالأساس وتاريخية قبل أن تكون حرب عسكرية. نعم، المقاومة العسكرية الميدانية يعني والسياسية والمفاوضات مهمة جدا وعنصر أساسي، لكن لابد من التركيز والمحافظة على النفس الثقافي، على الحضور الثقافي والتربوي والاجتماعي والحضاري لكل مكونات الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين، عن طريق معارض الكتب، عن طريق الحفلات الفنية الموسيقية الملتزمة، عن طريق كل ما هو انتجات ومنتجات ثقافية توثق للقضية الفلسطينية، تناسب القضية الفلسطينية وتحفظ عنصر مهم جدا يحاول الكيان الصهيوني الغاشم أن يطمسه، وهو العنصر الثقافي التاريخي الحق للشعب الفلسطيني.
3: ولا تزال الوقفات التضامنية والمسيرات مستمرة في العاصمة تونس وعدد من المدن الكبرى بمشاركة ناشطين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال المتواصلة.
5: إسرائيل اليوم هي معناتها سرطان في الجسم العربي والإسلامي، ولابد من التحرك بقوة، وإحنا هذه الوقفة على بساطتها هي صوت

0: نرفعوه، معناته باش من جملة الحراك العالمي اللي هو موجود في عديد من البلدان، وتونس بالإمكانيات المتواضعة نحب نوصل الصوت هذية أننا نحن معناتها متضمنين مع الأخوة في فلسطين، وكذلك معناتها أنه احنا مش نبذل كل ما نقدر لوقف هذا العدوان المستمر على فلسطين وعلى العرب والمسلمين.
1: ويعكس هذا الحراك الثقافي والشعبي تمسك التونسيين بمساندة الحق الفلسطيني في مشهد يتجدد باستمرار، ويؤكد أن التضامن مع فلسطين لا يقتصر على المواقف الرسمية فقط، بل يمتد إلى الفعل الثقافي والحضور الميداني. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
2: أقام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القاهرة ندوة لمناقشة كتاب مشوار الحياة، يوميات صيدلانية للكاتبة دكتورة كريمة الحفناوي.
3: أقام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القاهرة ندوة لمناقشة كتاب مشوار الحياة، يوميات صيدلانية للكاتبة الدكتورة كريمة الحفناوي.
4: مشوار الحياة، يوميات صيدلانية، أخذ مني حوالي 34 سنة، يعني منذ تخرجي في 78 لحد 2012 أنا بمارس المهنة في قرى جنوب الجيزة. فأنا الحقيقة يعني هذا الكتاب كان يسالي أني يبقى لوحده جزء هذه السيرة عن المهنة، من أول بقى أنا عاملة الكتاب، من أول ما اخترت كلية الصيدلة وأثناء الجامعة، ثم بعد ذلك المهنة وممارسة المهنة.
3: شارك في الندوة عدد من المفكرين والكتاب والإعلاميين الذين أكدوا أن الكتاب لا يروي سيرة ذاتية فحسب، بل يوثق ذكريات إنسانية ووطنية تعكس نبض المجتمع.
5: ليها مواقف كلنا منحييها عليها. كان هذا الإصدار الثاني، هي لها كتابين، كتاب مشوار حياة بحكي عن حياتها كبدايات، بتحسي قديش هي إنسانة، بتحس باللي حواليها، دايما عندها سعة صدر لسماع الجميع وتساعد في حل المشاكل. هذا بيبان من خلال كتابها مشوار حياة.
6: عاشت مع الشعب نفسه، يعني مع الناس في مجتمع ريفي، ووصلت انها تعمل صداقات، فجمعت معلومات وادت خدمات.
4: في احداث كبرى حصلت في مصر موجودة جوه الكتاب من زاويتها هي بقى كمواطنة، شافت ده ازاي والناس اللي حواليها شافوا ده ازاي. مهم جدا المجتمع كمان اللي هي قدمته لنا من خلال المسيرة دي، لأن هي كصيدلانية كان عندها صيدلية في قرية من القرى، ده أتح لنا إن إحنا نشوف القرية دي.
3: وفي صفحات الكتاب روت الكاتبة تجربتها بين مهنة الصيدلة والعمل النضالي، مقدمة إياها رسالة حب ووفاء لمجتمعها المصري وتجسيدا لانتمائها العربي. نضال الناطور، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
2: بحث وزير السياحة والآثار خلال زيارته إلى بلدة نحالين في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم سبل تطوير القطاع السياحي.
7: حكاية تاريخ وإرث ثقافي تتجدد في بلدة نحالين في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، مع زيارة وزير السياحة والآثار للإطلاع على أبرز المواقع التاريخية والأثرية فيها، وبحث سبل تعزيز القطاع السياحي والحفاظ على الموروث الثقافي الذي تتميز به البلدة.
8: زيارة يعني للاطلاع على المواقع التراثية والأثرية الموجودة في بلدة نحالين، واللي احنا بنشوف انها مهمة من اجل يعني ربطها في مسارات السياحية والبيئية، من اجل تعزيز السياحة الداخلية في هذه المدينة.
9: اولا يعني بدينا نحط الخطوة الاولى انها نحالين تطلع وتطفو وتصل في مصاف كرة المحافظة. احنا يعني كان صحيح في عنا مشاكل وعنا يعني ما فيش ترويج للوضع السياحي، ولكن هي هذه كانت الخطوة الأولى، وإن شاء الله هنا تكون البداية نحو الأفضل لنحالين وللكرة المحيطة، وإن نحاول نوحد الجهود ونشتغل مع بعضنا إحنا وبقية الكرة المحيطة عندنا لكي ننشط السياحة والمسارات السياحية.
7: شملت الزيارة جولة ميدانية في عدد من المواقع، حيث استمع الوزير إلى شرح من ممثلي البلدية والجهات المختصة حول احتياجات البلدة والمشاريع المقترحة لتطوير البنية السياحية بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار ودعم الاقتصاد المحلي.
10: زي ما شفتوا اليوم عنا هون في حوش فنون منحاول احنا يعني نطوره، بس الظروف السياسية حاليا لا تسمح. احنا جماعة منعيش تحت ظل الاحتلال، هو بتحكم فينا مش احنا للأسف نتحكم فيه. البازار يمكن انتوا شفتوه كثير بسيط، هو كان على مستوى اكبر.
7: واكد الوزير اهمية ابراز المقومات السياحية التي تمتلكها البلدة والعمل بالشراكة مع مختلف الجهات للحفاظ على الارث التاريخي والثقافية وتطوير الخدمات بما يعزز حضور البلدة على الخارطة السياحية الفلسطينية.
11: في خطوة تهدف إلى دعم القطاع السياحي وإبراز ما تمتلكه بلدة نحالين من إرث تاريخي وثقافي، تتواصل الجهود لتعزيز المشاريع التطويرية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم صمود المواطنين. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
2: في محافظة الخليل قامت بلدية دورة بالتعاون مع مجلس الشباب دورة سوق العمري الأسبوعي الذي يطيح عرض المنتجات الوطنية
12: بهدف دعم المنتج الوطني الفلسطيني. نظمت بلدية دورة بالشراكة مع مجلس شباب دورة زيارة لسوق العمري الأسبوعي الذي يمنح المواطنين تجربة التسوق في سوق واحد يتضمن المنتجات المحلية والتراثية والبلدية ومنتجات الأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المشاريع المنزلية.
13: هو سوق بيستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للعائلات المنتجة وللأسر المنتجة في دورة وللشخصيات اللي بيكون عندهم مشروع وهم بحاجة لمنصة عرض يعرضوا عليها شغلهم ويكونوا يعني في إطار يوم مرتب لإلهم ومكان مرتب لإلهم وظروف مهيئة لإلهم من قبل مجلس الشباب ومن قبل بلدية دورة لحتى يقصدوا رزقهم ويكون عندهم مجال إنه يحسنوا وضعهم ودخلهم.
14: السوق يقام كل سبت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء في مدينة دورة، وزي ما انت شايف معظم المشاركين هم نساء من المنتجات المنزلية اللي بيصنعوها. أنا بعتقد أنه لازم يتم تمكين هذه النساء اقتصاديا ودعم مشاريع إريادية لأنها هي اللي بتوفر لهم كمصدر دخل لهم اللي بيعينوا أسرهم، وبنعمل على تطوير هذه المشاريع بهدف الاستمرار في تحقيق الاستدامة.
12: سوق العمري نظم في مدينة دورة جنوب الخليل وسيكون أسبوعيا كل يوم سبت من 9 صباحا حتى 9 مساء ليتيح الفرصة أمام الجميع للتسوق والتسويق.
13: أشكر بصراحة المجلس الشبابي وبلدية دورة على تحت فرصة لنا، وإن شاء الله بكون الوضع لقدام أحسن.
15: اشتغل حوالي 22 صنف للتصنيع، أهم منتجنا اللي هو المفتول، والمنتج الثاني اللي هو الدبس والعنب، الدبس ومشتقات وجميع أنواع تصنيع العنب.
12: هذا السوق يعزز دور المرأة الفلسطينية في المجتمع ويبرز دورها الهام كقوة فاعلة ومساندة، كما يبرز دورها في التصنيع والإبداع في المجالات كافة. عزبي بنات تلفزيون فلسطين من مدينة دورة جنوب الخليل.
2: نهاية النشرة. للتذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين: 7 شهداء وإصابة مع استمرار القصف في قطاع غزة والاحتلال يدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى. اللجنة التنفيذية تبحث الأوضاع في الأرض الفلسطينية وترحب بإعلان تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في القطاع. تقرير يؤكد أن عنف المستوطنين يتحول إلى أداة للسيطرة على الأرض في الضفة. ختام النشرة، دمتم في رعاية الله.

هجمة طبعا على القرية كامل يعني من قبل المستوطنين من حبات معون هاي المنطقة كانوا بيتين قرابة 40 مستوطن هم نازلين تركوا هنا 6 أشخاص يضربوا مباشرة على البيت حتى ما حدش يقدر يطلع من خارج من داخل البيت والمجموعة الثانية كملت المسجد حاولوا يحرقوا المسجد.

0: الحارة كانت قبل الحرب يعني ميحة ويعني حلوة وميحة، ما كانتش مبوطة زي هيك. عاد لما نيجت الحرب انخفضت دارنا وطلعنا من تحت دارنا لقيناها ممزوعة وما لقيناش إشي يعني جوا. لك عملتها أنا مني، كلها عملتها يعني مني، لفيتها وعشان نلعب فيها. التانية جواتها هذه سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط. حط لي ولا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه. ما فيش بديل لهم العاب ولا حتى اماكن كمان اللي يلعبوا منطقه امنه يلعبوا فيها. ليه

أتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني ألعاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب أمان ما نخافش من حلل.

0: قال تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف وبكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هي وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبصه تجبيص عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر نقدر نعيش نحدد ظروف الحياه.

0: تلفزيون فلسطين ولقاء يتجدد من برنامج فلسطين هذا الصباح الفاتح من آب وبداية شهر جديدة إن شاء الله، بداية أسبوع جديدة كلها تفاؤل رغم ما يمر به المواطن الفلسطيني من تحديات وصعوبات ترافقه على مدار حياته، إلا إنه خيارنا دائما هو الصمود والبقاء على هذه الأرض مهما اشتدت الصعوبات والأزمات. يسعد صباحك دلال.
1: يسعد صباحك فرح، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الصباح. في هذه الحلقة نتابع آخر مستجدات على الصحة الفلسطينية ونفتح ملفات اجتماعية وثقافية وإنسانية. نستضيف نخبة من الضيوف للحديث عن أبرز القضايا التي تلامس الواقع الفلسطيني. سنبقى معكم على مدار ساعتين من الزمن، لكن نذهب الآن وإياكم إلى وقفة قصيرة مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت لليوم السبت.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهدينا من جديد. نذهب الآن وإياكم في الجولة الاعتيادية الصباحية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية مع الزميلة فرح.

أهلا فيكم مشاهدينا في أولى محطاتنا الصباحية من فلسطين. هذا الصباح نفتتح بوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، وفي أولى العناوين: المؤسسة الأمنية تكثف رقابتها على محطات الوقود في مختلف المحافظات، حيث أعلنت الضابطة الجمركية والمؤسسة الأمنية أنها بالشراكة والتنسيق مع جهات الاختصاص تنفذ جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود في مختلف محافظات الوطن. وتأتي هذه الجولات في أعقاب العثور على كميات من المحروقات مخزنة في عدد من محطات الوقود في بعض المحافظات، في مخالفة تهدف إلى حجبها عن السوق تمهيدا لبيعها وفق تسعيرة شهر آب، الأمر الذي يضر بالمصلحة العامة ويخالف الأنظمة والقوانين النافذة. وأكدت المؤسسة الأمنية أن طواقمها الميدانية تواصل أعمال الرقابة والمتابعة على مدار الساعة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في احتكار المحروقات أو تخزينها. وأهابت المؤسسة الأمنية بالمواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أن حماية الأمن الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تعاون الجميع. وعنوان آخر من وكالة وفا: استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مدينة غزة. وفي متن الخبر: استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون الليلة في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقال مراسل وفا إن طيران الاحتلال المسير قصف دراجة كهربائية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد مواطن، بينما قصفت طائرات الاحتلال عمارة شرق مخيم النصيرات، ما أدى لإصابة 10 مواطنين نقلوا إلى مجمع العودة الطبي في النصيرات. وعنوان آخر من وكالة وفا: إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بيت فجار، حيث أصيب طفل بالرصاص الحي الليلة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر محلي لمراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار وتمركزت في منطقة المثلث وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة طفل يبلغ 15 عاما برصاصة في القدم. من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا إلى صحيفة الحياة الجديدة، وفي أولى العناوين: ارتفاع أسعار المحروقات لشهر آب. حيث أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الليلة أسعار المحروقات والغاز لشهر آب أغسطس الجاري، وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة ارتفاعا على مختلف أنواع المحروقات. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع ب 7 شواقل فارزة 99 شيقل ارتفاعا، وسيشهد ارتفاعا من 7 شواقل فارزة 38 أجورة، بينما

يباع لتر البنزين 98 بتسعة شيكل وخمس أجورات، ومن أربعة أو سيشهد ارتفاعا حيث كان سعره 8 شواكل و44 أجورة، ولتر السولار بثمانية شواكل وستة وخمسين أجورة حيث كان سعره 7 شواكل و19 أجورة، ولتر الكاز بتسعة شواكل وستة وخمسين أجورة، بينما تباع أسطوانة الغاز 12 كيلوغراما ب85 شيكلا. ونوهت الهيئة إلى أن سلسلة من التطورات المرتبطة بالصراع في المنطقة أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، الأمر الذي انعكس على أسعار المحروقات في إسرائيل وامتد إلى السوق الفلسطينية. وأكدت أن الأسعار المعلنة لشهر آب الجاري تأتي كنتيجة مباشرة لحالة اللا يقين في الأسواق العالمية بشأن إمدادات الطاقة، وشددت على أن الأسعار المعتادة للمحروقات ستعود فور زوال هذا المسبب. وجددت الهيئة التأكيد على أن الجهود مستمرة لزيادة توريد المحروقات لتغطية حاجة السوق كاملة والتحوط بمخزون يكفي لعدة أيام لاستخدامه في حالات الطوارئ. وقالت إنه رغم التحديات المتعاظمة التي يفتعلها الجانب الإسرائيلي في الجوانب اللوجستية والمالية والمصرفية، نأمل أن يلمس المواطن الفلسطيني التحسن في وفرة المحروقات بشكل دائم خلال أيام قليلة. ووزارة النقل والمواصلات تقول إن عودة التسعيرة إلى ما كانت عليه في شهر نيسان الماضي، حيث قالت وزارة النقل والمواصلات الليلة أنه استنادا إلى أسعار المحروقات المعتمدة لشهر آب لعام 2026 والصادرة عن الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، تعلن الوزارة وبالتنسيق مع نقابات النقل العام عن تعديل تعرفة أجور المواصلات العمومية بما يتناسب مع الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. وأكدت الوزارة أن هذا التعديل يقتصر على إعادة قيمة التخفيض الذي تم اعتماده بتاريخ 2 حزيران لعام 2026 لتعود أجور المواصلات العمومية إلى التعرفة التي تم اعتمادها في تاريخ 1 نيسان لعام 2026. وقالت يبدأ العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارا من صباح يوم السبت. وهابت الوزارة بالسائقين الالتزام بالتعرفة الرسمية، كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز الشكاوى على الرقم 150، مؤكدة استمرار متابعتها لأسعار المحروقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين وضمان استمرارية خدمات النقل العام. من صحيفة الحياة الجديدة إلى الأيام، ورئيس هيئة المعابر يقول لم نبلغ بأي تغيير على عمل المعابر، حيث أكد أمين قنديل رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أن الهيئة لم تبلغ بأي تغيير في ساعات عمل معبر الكرامة. وقال قنديل للأيام آخر ما اتخذ من إجراءات ما أعلناه الأسبوع الماضي بتمديد ساعات العمل كل أحد وخميس للقادمين. وكانت الهيئة قد أعلنت في 23 تموز الحالي أنه سيتم تمديد ساعات القادمين عبر معبر الكرامة لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك يوم الأحد والخميس من كل أسبوع. وبدأ تطبيع هذا التعديل في 26 تموز. وأكدت الهيئة أن ساعات العمل باتجاه المغادرين تبقى كما هي دون أي تعديل وفق المواعيد المعمول بها حاليا. وقال قنديل لم يحدث أي تغيير بعد هذا الإجراء ولم نبلغ حتى الآن بأي تغيير. عنوان آخر من صحيفة الأيام، مستوطنون يقيمون بؤرتين ويوسعون ثالثة ويحرقون خلايا نحل ويحاولون تهجير
تجمع، حيث أقام مستوطنون بؤرتين استيطانيتين ووسعوا بؤرة ثالثة وسيجوا أرضا وأحرقوا عشرات خلايا النحل في سياق اعتداءات واسعة طالت محافظات عدة. قطعوا في إطارها الكهرباء عن تجمع بدوي وحاولوا تهجير سكانه بالتزامن مع شنهم سلسلة اعتداءات بحق مزارعين ورعاة. ففي قرية فقوعة شمال شرقي جنين شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية، وقال رئيس مجلس قروي فقوعة بركات العمري إن المستوطنين باشروا أعمال التجريف وإعداد الموقع، وذلك عقب شق طريق عسكري يصل المنطقة بالشارع الرئيس الرابط بين فقوعة وعربونة، مشيرا إلى أن أعمال التجريف تجري في أراض تقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري. وفي قرية حجة شرق قلقيلية أقام مستوطنون بؤرة استيطانية، وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين أقاموا هذه البؤرة الجديدة في سهل قرية حجة ومنعوا الأهالي من الوصول إلى أراضيهم والتواجد بها. إذن مشاهدينا خبرنا الأخير مع صحيفة القدس ومخططات الضم في الضفة الغربية، هل اقتربت لحظة حسم الصراع؟ حيث تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية تحولات ميدانية متسارعة تتجاوز سياق التصعيد الأمني التقليدي، حيث تفرض سلطات الاحتلال وقائع جديدة عبر توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الرعوية. وتترافق هذه التحركات مع تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين التي تجري تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال، مما يضيق الخناق على الوجود الفلسطيني اليومي. وأكدت الدكتورة دلال عريقات الأكاديمية عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن ما يحدث هو تجسيد لمشروع كولونيالي استيطاني طويل الأمد، وأوضحت في تصريحات لمصادر إعلامية أن الهدف النهائي لهذا المسار هو الاستيلاء على الأرض وتفريغها من سكانها الأصليين لخدمة المصالح التوسعية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التهديد يطال كافة المحافظات من نابلس وجنين وصولا إلى الخليل. إلى هنا مشاهدينا تكون قد انتهت جولتنا الإخبارية، مكملين معكم مشوارنا الصباحي ولكن بعد الفاصل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في زمن تتراكم فيه صور الحرب والدمار، يحاول الفن أن يمنح للإنسان مساحة للحياة وأن يحفظ الوجوه والقصص من النسيان. ومن هذا المنطلق يفتتح جاليري زاوية في رام الله معرضا جديدا للفنان التشكيلي خالد حوراني بعنوان زائد 1030، الذي يستلهم مشاهد من غزة فيه أعمال فنية تعلق الإنسان بين الأرض والسماء في محاولة لتخيل ملجأ مؤقت حتى تنتهي فيه الحرب. فرح،
1: نعم، دلال الحديث أكثر عن هذا المعرض ينضم لنا في الأستوديو الفنان التشكيلي خالد حوراني. يسعد صباحك.
2: صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا بك.
1: بداية، كيف ولدت فكرة أكثر من 1030 أو زائد 1030؟ لو تفسر لنا معنى هذا العنوان للمعرض.
2: 1030 زائد، هي مش زائد 1030، 1030 يوم.

0: بالصدفة اليوم افتتاح المعرض بالمناسبة في جاليري زاوية برام الله. بيكون مر على الحرب والظروف السيئة اللي بعيشها شعبنا من 7 أكتوبر لليوم 1030 يوم بالضبط. فهو من هذا الأرقام اللي بتحاصرنا غير أرقام عدد الشهداء والدمار رقم عدد الأيام 1030 يوم من الكوابيس والمعاناة. حاولت في هذا المعرض اللي أكيد زي كل واحد بالبلاد كل حياتنا ارتبكت، كل حياتنا يعني انقلبت رأسا على عقب بما فيها الفن أيضا. يعني مش راح تكون استجابة الفنانين مختلفة عن الناس لأنهم هم من الناس. فترة الأولى ما كنت بعمل شيء بصراحة، كنت في حالة صمت وما كان صوتي الفني طالع أو موجود. جديد تلمست الطريق أني أحكي أو أعمل إشي، وعملت هذا المحاولة واللي هي المعرض اللي يفتتح اليوم الساعة 5 في جاليري زاوية، واللي بهالمناسبة بتوجه للجمهور يحضر، خاصة الناس اللي ما بتوصلهم دعوات عبر شبكات القوائم الدعوات وهيك يجوا، لأنه المعرض تجربة. أنا رسام من فترة طويلة صار لي، وبحب أشارك مع الناس هاي التجربة واللي هي ممكن تكون بداية لطريق وعمل شيء في هذا الزمن الصعب اللي احنا فيه.
1: يعني 1030 يوم ممكن بسمعها المشاهد برا فلسطين بحس انه يعني مش هالرقم، بس مثل ما بيحكوا انه اللي بياكل عصي مش زي اللي بيعدها. يعني غزة مرت في كل صنوف الدمار والحرب والوجع، وهي بحاجة الى كل ما يخطر وما لا يخطر على البال لتقوم من جديد. فكرة المعرض تقوم على رفع الناس إلى السماء فوق الغيوم، كيف ولد هذا التصور وما الذي تود أن تلفت نظر المشاهد إليه؟
0: بتعرف العبارة اللي بتقول إنه إذا انتهت عدالة الأرض فلنلجأ إلى عدالة السماء، وكأنه الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني مر بهاي التجربة الإنسانية الفريد من نوعها اللي لا تزال مستمرة وستبقى ندوبها وجروحها وهي مستمرة للأسف الشديد. الملذات اللي ممكن يعملها الفن، والفن هو وجهة نظر في الحياة وتأمل إلى آخره، لكنه عالم أيضا خيالي وافتراضي. فرفع الناس للغيوم ومحاولة إيجاد معادل آخر في تفسير الفقد والحزن هو نوع من الاستراتيجية اللي الفن لجعلها على مدار الوقت. أصلا الفن هو محاولة لإعطاء الأمل في الحياة رغم مصاعب الحياة. أنا رغم أنه المعرض عن 1030 يوم واللي مش ممكن للسينما والفن التشكيلي أو غيرها من الفنون يغطي لحظة من لحظات الصعوبة اللي مر فيها الناس في غزة واللي بمر فيها يعني شعبنا بشكل عام، لكن الفن لازم يكون مسموع، لازم يكون إله صوت. أنا بالنسبة لإلي زي ما حكيت لك مريت بحالة من الصمت، واستمعت كما غيري إلى السياسيين وإلى أخبار هاي الحرب الدروس اللي يعني كان مهمة الإنسان الأساسية أن لا يفقد عقله. فواحدة من أهداف الفن على الأقل للفنان اللي بينتج الفن إنه كأنه بيعالج نفسه، كأنه بحاول يستوعب شو بيصير حواليه. طبيعي الحروب الكبيرة بدها فترة حتى نقدر نتأمل شو صار معنا، وفي رأيي إحنا كمجموعة بشرية بنحتاج وقت حتى نستوعب اللي صار. الفن هو محاولة للاستيعاب، هو محاولة للتعلم لفهم هذا الشيء. أنا بحاولش بالمعرض أقدم أحداث اللي الناس كلها بتعرفها، ومش ممكن الفن ينافس سايل الصور المأساوية اللي شفناها ولا نزال عبر التلفزيون، لكن بحاول ألتقط اللحظات اللي بين هاي الأشياء. دفق الصور وسرعتها بحاول أبطئه، بحاول نتأمل في الصورة اللي تمسحنا من كتر ما شفناها. صرنا نشوف صور الدمار وكأنه هذا شايفينه مع أنه ممكن يحدث الآن. فأنا بحاول كأني أبطئ هاي الصورة، أحاول يعني أشوفها من زاوية اللي ما تخلينا نتعود، وبطريقة يعني إذا إحنا اللي في المشكلة تعودنا فما بالك العالم. هذا دور الفن في رأيي، اللي ممكن يخلي الناس تشوف الأشياء من زاوية مختلفة.
2: أستاذ خالد، يعني كيف وزنت بين الجمال البصري والتكويني وبين أنه أنت تعرض فداحة المأساة بحد ذاتها؟ أنه يعني مش يجي المتفرج يستمتع باللوحات فينسى المأساة، لا، يضل مذكرها ويضل ضلها حاضرة جوا، يمكن حتى تذكره في قصص هو شاهدها أو سمعها. السؤال الثاني هو المرتبط فيه تماما، هل هي قصص حقيقية؟ يعني ممكن احنا نشوف لوحة فنتذكر مثلا زي ريم روح الروح، يوسف أشقر وشعر، هاي القصص اللي دائما احنا كانت حاضرة جوانا، يعني علمت معنا، رح نشوفها في اللوحات ولا انت بتعرض في نظرتك انت كفنان؟
0: بصراحة هو هذا سؤال المليون، كيف ممكن حالة من المأساة والصعوبات انك تعبر عنها؟ هل بدك يعني تزيد الطين بلة؟ بدك تشكي للناس المهمومة والحزينة أصلا؟ بدك تبكيها، بدك تحزنها، وهذا سهل جدا، ولا بدك تعطيها طاقة مختلفة؟ أنا معرضي في محاولة لشوف الأشياء من زاوية مختلفة، مع أنه بتعرض لمأساة، إلا أنه الطاقة اللي ممكن، وهذا بتأمل أنك تزوروا المعرض وتشوفوا، اللي بقدم يعني مش بتطلع طاقة الحزن والغضب وهاي الأشياء فقط، يعني بنحاول أو بحاول أقدم الأشياء بالأساس. أنا انطلقت من محاولة صدق مع الذات، أنا روحي في الأعمال هاي، أنا حاولت أعبر عن أشياء أنا بعيشها وبحس فيها، وأنا كإنسان عندي وجهة نظر سياسية وعندي وجهة نظر في الحياة، لكن الفن بالنسبة لي وسيلة إني أقول يعني بطريقة أو بأخرى المشاعر العميقة اللي بمر فيها الإنسان اللي بتعرض لمحنة من هذا النوع، واللي بتأمل تكون يعني الناس اللي بتشوف الأعمال تحس وتشارك في هذا الإحساس. لا، المعرض مع أنه عن حزن بس ما بحزن، الأوضاع يعني ألوانها رمادية بس اللوحات فيها طاقة أمل.
1: نعم، اعتمدت في المعرض على عرض صور حذف كل التفاصيل والإبقاء على الإنسان. لماذا من وجهة نظرك كان الإنسان هو المحور الأساسي لكل لوحة؟
0: لأنه الإنسان يعني هو محور الأحداث. الناس بالنسبة لي لما أشوف الصورة، لو كانت عن مشهد دمار والناس في أول إشي بالفتنة، الناس وردود فعلهم بالفتنة، ملابسهم، حركاتهم، إيماءاتهم، ردود فعلهم البسيطة اللي ممكن بالصورة الثابتة وبالصورة المتحركة أو الفيديو تعبر عن إشي. حاولت أجرد هاي بعض اللوحات، يعني اللوحات في المعرض متعددة ومختلفة، يعني فيها أشياء جردت الأشياء من الأشياء بديش أقول اللي بتشوش، اللي بتخليك تركز على حركة واحد قايم من النوم الصبح على خبر مفزع وشو ممكن يسوي.
3: الله، احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف، يعني دقرة أول ما سحب الجيش، يعني إحنا جينا هنا لقينا المنظر في المرة، يعني هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق، وزي ما أنت شايف لقيت مدمرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف شقف، يعني هيو انت الطلاع، يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.
1: يعني هو الشاهد وهو الضحية، هو اللي في الصورة بتصور في هذيك اللحظة بدون إرادة منه بالبيجامة بعده. يعني هاي الأشياء البسيطة ما بتتكرر، أو للأسف تكررت في الحياة كتير بس ما بتتكرر في الفن. كيف الفن ممكن في لحظات الصعوبة يلتقط هذه الأشياء الإنسانية؟ لأنه الفن ما بنعمل حادث أو لأخبار سريعة، الفن بنعمل ليدوم ليبقى في التاريخ، وهذا اللي مرينا فيه يجب أن لا ينسى أبدا ويبقى في التاريخ أيضا.
2: نعم أستاذ خالد، يعني في ظل عجز المؤسسات الدولية عن إنصافنا كفلسطينيين وإعلاء صوتنا، والخطاب السياسي لوقف الحرب منذ حوالي العام لليوم لم تتوقف الإبادة عن أبناء شعبنا، كيف بتشوف أنه الفن هو لديه هذا القدرة في إعلاء صوتنا أمام العالم بدون شعارات طبعا؟
1: صحيح، أنا كنت حكيت أنه مريت في فترة صمت، لأنه هذا السؤال اللي راودني شو ماذا يستطيع الفن أن يفعل أمام هذه الفواجع والكوارث الكبيرة، وحتى ماذا يستطيع الفلسطيني أن يفعل بشكل عام. لكن رغم كل شيء، وإحنا علينا أن نعترف ونصغي إلى ألام شعبنا واللي مرينا فيه، ونصغي إلى إمكانياتنا أيضا. بالنسبة لإلي الشعب الفلسطيني موجود، وكنت أتكلم أنا والسائق اللي جابني للاستوديو عن أحوال البلد وأحوال الحياة، وبنتطلع بنتأمل في هالبلاد الجميلة اللي يعني بنشوف كيف الناس بتسنسل، كيف الناس بتبني رغم كل شيء. يعني ليس يعني أمامنا خيار إلا أن نعلن تشبثنا في الحياة. غزة تعرضت إلى ما تعرضت له بسبب عوامل كثيرة، منها أخطائنا إحنا أيضا كفلسطينيين. ممكن الفن يكون أداة مهمة جدا بإيدين الناس الضعفاء، لأنه الفن متاح، ما بدوش طائرات وبدوش صواريخ، بده ذكاء إنساني وفطرة. والعالم أيضا يصغي، والعالم مسكين أيضا، تفكريش أنه العالم عندوش مشاكله، عنده مشاكله. لكن يعني زي ما بقولوها، ما رضي حق ورام طالب، والشعب الفلسطيني موجود. وبتأمل يعني انه احنا ما بحبش احكي شعارات، بس بدنا نضل متذكرين انه كلمات الاغنية المشهورة لفيروز سنرجع يوما الى حينا، هاي الكلمات اللي انتشرت في كل العالم هاي مكتوبة في غزة. هارون هاشم رشيد الشاعر، هارون هاشم رشيد. الغزة المشاطئة للبحر، الغزة المدينة اللي ممكن تكون نموذج لإشي يعني عظيم، ذكية وإمكانيات.
2: هل زرت غزة؟
1: طبعا.
2: نعم
1: طبعا.
3: طب أستاذ خالد، ذكرت أن الفن أداة بيد الضعفاء، هل ممكن أن يكون الفن وثيقة تحفظ الذاكرة الفلسطينية في ظل ما يجري في غزة وفي الضفة من اقتحامات واجتياحات واستهداف الفلسطيني؟
1: طبعا أكيد الفن عنده دور، وبتختلف أدواره من في كل مرحلة زمنية عن الثانية. في 48 مثلا كان في نقص صور، بعكس هلأ في فائض صور. النقص الصور في 48 الفنانين الفلسطينيين عبروا عن على رأسهم الفنان إسماعيل شموط وتمام الأكحل وجمال بدران وحنا مسمار وغيرهم، عبروا عن النكبة وعن المأساة اللي حصلت بالرسم، فصارت الرسمة كأنها هي الوثيقة اللي بتأشر وبتشير للي حدث. الآن في فائض صور المعادلة مختلفة.

0: دور الفن في هاي اللحظة بده يختلف. إذا كان أول بده يخترع الصورة، الآن بده يتعامل مع الصورة بطريقة مختلفة، بده يكيف حاله معها أمام وسائل مختلفة بما فيها الجرافيك والاي اي أو الذكاء الاصطناعي. الصورة الفلسطينية اللي انوجدت أو صارت موجودة في العالم صادمة بصراحة. الفن موجود عشان بفكر يشوف احتمالات أخرى غير دفق الصور اللي خلتنا نتبلد ما نحس كفاية بمعاني الصور اللي تنتج. بعتقد رح يمر وقت لحتى يطلع من هاي التجربة اللي مرينا فيها فن يعني يخدم الإنسان، وهذا دور الفن على الدوام أن يكون في صف الخير والإنسانية.
1: أستاذ خالد، يعني ختاما وسؤالنا الأخير بس، أين يقع جاليري زاوية في رام الله عشان اللي بيحب ينضم؟ هو سؤال مركب، وبتشوف في أهمية أنه ينضموا الأطفال ويجوا يشوفوا هذه الأعمال الفنية خوفا من جيل متبلد؟
0: لا، ما سؤال حلو الفقرة الأخيرة من أنه الأطفال. المعرض أنا بأخذ بعين الاعتبار أنه الناس تشوفه كلها بكل أطيافهم، يعني أطفال واعتبار ما يكون في أي شيء مؤذي لطفولي.
1: نعم.
0: ويشوفوه كل الناس، عرب وفلسطينيين وغيرهم. المعرض موجود في جاليري زاوية اللي هو في طلعة جوال في البيرينج، جاليري زاوية في رام الله. وأنا بهالمناسبة بحب أشكر الجاليري القائمين عليه، ريم وعبد يوسف زياد عناني، اللي أتاحوا لي هذا المجال وكانوا كثير متعاونين إنه يتقدم المعرض، يعني دللونا إذا بدك يتقدم المعرض بطريقة مناسبة. شكرا لهم فعلا. وبحب أقول أيضا، نسيت شو السؤال أنا
2: وين حكت مكان المعرض، هل يستطيع الأطفال
0: واليوم الافتتاح الساعة 5 ويستطيع الأطفال؟
2: لكم يوم رح يضل؟
0: رح يضل لواحد 10، يعني شهرين.
1: جميل.
0: من الآن
1: المفتوحة الوقت أنهم يزوروا
0: فيه. اليوم الافتتاح 5 بيستمر للتسعة. ولكن كل يوم الجاليري مفتوح من 10 أظن هيك إشي، من 11 لساعات المساء. وأيضا المعروضات رح تكون أونلاين، يعني الناس بتقدر تشوف على موقع الجاليري الأعمال. ممكن كمان السوشيال ميديا تكون وسيلة لنشر المعرض بطريقة مناسبة. وبتمنى هاي المحاولة يعني تكون يعني بداية هيك أعمال فنية مني ومن فنانين فلسطينيين آخرين.
2: نعم، يعني شكرا لكل حدا ساعدك. شكرا. في هذا المعرض، والشكر موصول إليك لأنه الفن هو أكثر اللغات القدرة على حفظ الذاكرة وتحويل الألم إلى شهادة لا تسقط بالتقادم. شكرا على وجودك معنا، وشكرا على هذا المعرض اللي كمان وقت طويل، اللي ما بيقدر يعني في هاي الأيام يزوره بيقدر معه لواحد 10، يعني وقت كتير طويل ما في حد.
0: ولازم انتو تزوروه.
2: أكيد أكيد. شكرا على تواجدك معنا.
0: شكرا لكم. شكرا شكرا.
1: نحن مشاهدينا نذهب إلى موضوع جديد، تحديدا من بلدة الخضر. أين يلعب الأطفال في هذه البلدة في ظل عدم وجود أماكن متاحة ومساحات آمنة، والقرية محاطة بالمستوطنات وتصاعد خطر المستوطنين دلال؟
2: نعم، يعني الأطفال لا يجدون مساحة آمنة وسط المخاطر والإحاطة بالمستوطنات. الزميلة تالا فرج تطلعنا على واقع الطفولة في الخضر جنوب بيت لحم وما تفرضه الجغرافيا المحاصرة، لنتابع.
3: يسعد صباحكم أعزائي المشاهدين. بعد انتهاء يومهم الدراسي يبحث الأطفال عن مكان للعب، ولكن في بلدة الخضر لا يجد كثير منهم سوى الشارع، كما هو الحال في معظم مناطق فلسطين. وبين غياب المساحات الآمنة والواقع الذي نعيشه، تصبح أبسط حقوق الطفولة تحديا يوميا. دعونا نقترب من هذه الحكاية.

والله الأطفال يعني بشكل عام إحنا سكان بيت لحم الخضر بالتحديد يعني للأسف الواحد ما في محل إنه يبعث أولاده عليه إنه يلعبهم. عندنا حديقة واحدة فقط يعني صغيرة الحجم تقع على دوار المنطقة البلدة القديمة. إجمالا ما في أماكن ترفيه للأطفال، يعني أطفال أنا ساكن في الشارع اللي إحنا فيه، أطفال لما بدهم يلعبوا بيلعبوا في الشارع من هالنوع، فيش أي مكان ثاني إن أنا أخذهم عليه، فيش بديل إن أنا أوجدهم عليه. طبعا هذا الإشي كلنا بنعرف وبندرك إنه مدى إنه طفل يلعب في الشارع كديش ممكن إنه يتعرض للخطر، للسيارات، لاقتحامات الجيش اللي بشكل يومي مستمر، فهو بصف إنه مش مأمن له الشارع، بصف إنه لعبه صدقا يعني إنه يخلي ابنه حوالين بيته، لأنه إذا بده يبعته على مكان ثاني ممكن يحصل إشي ما يكون بالحسبة وبغينا إحنا عنه بجميع الأحوال. ولكن قدر الإمكان نحاول نتدارك هاي الأمور، نوجد أماكن عامة للأطفال من خلال المخيمات الصيفية، أي شيء بديل ترفيه للأطفال نأخذ بعين الاعتبار أن عندهم عطلة مدارس تستمر لغاية يعني 90 يوم 3 شهور خلينا نحكي.

عندنا هون 8 مدارس، المجمع هذا فيه 7 مدارس، في كمان مدرسة تحت في الشقة الشرقية من البلدة. المخاطر الموجودة عندنا هون تقع من شارع 60 الاستيطاني، علما انه المدارس موجودة من سبعينات القرن الماضي، يعني سنة 70 مبنية، وللأسف انه شارع 60 هو اللي اجى عند المدارس، فالمخاوف كثيرة من هذا الشارع، وجود المستوطنين، وجود الجيش. أثناء دوام المدرسة يوميا احنا بنعاني من وجود الجيش في ساحات المدارس، بيعمل مشاكل للطلاب، بيستفز الطلاب في الترويحة، في دخولهم على المدارس. احنا يوميا كمجلس أولياء الأمور بالتعاون مع البلدية بنكون موجودين هون، بنلبس لباس خاص حيث ان الجيش يميزنا، وطبعا هذا باتفاق مع الارتباط الفلسطيني انه احنا موجودين في الموقع للحفاظ على سلامة الطلاب وما نخلي الجيش يدخل ساحات المدارس. الايام صدقا الايام اللي ما بكون فيها جيش متواجد في ساحات المدارس ما بصير اي مشكله، الطلاب بروحوا بسهوله، بينما تواجد الجيش بيسوي لنا مشكله. احنا يعني الاحتكاكات يعني شبه يومي، الذريعه انه طفل بيرمي حجر على الجدار، والجدار بعيد عن المدرسه ما يقارب ال 20 متر ومرتفع اعلى من المدارس، فبالتالي يعني طفل عمره 8 سنوات 10 سنوات بيرمي حجر، يعني مش مستحيل يصل الجدار. فالجيش يعني في كاميرات على فكرة الجيش حاطينها براقب المدارس، أي طفل بيتجه باتجاه الجدار أو برمي حجر مباشرة بيجوا بيسوي مشكلة أكبر من إنه رميت حجر ولد عمره 9 سنوات 10 سنوات، وحتى بمسكوا الطفل يعني بكون مبين إنه طفل صغير، يعني ما فيش عنده هذاك الإدراك، وبيسوي قصة يعني بيسوي مشكلة في المدرسة، ضرب غاز داخل المدارس، احتجاز المعلمين، احتجاز المدراء، الاعتداء عليهم، وتم الاعتداء علي على رئيس البلدية وعلى مدير المدرسة. يعني هذا الحدث قبل يمكن 3 شهور أثناء الدوام. المخاوف كبيرة من الأهالي أنه وجود المدارس، طبعا هي موجودة قبل شهر 60، لأنه بالقرب من شهر 60 الاستيطاني، هذا يؤدي إلى يعني تواصل شبه يوم بين الجيش والمدارس والطلاب والاستفزاز. احنا نأمل انه تكون منطقتنا آمنة في هاي المنطقة، وطبعا الاحتلال بيعرف ان المدارس موجودة ما قبل شارع 60، وبيعرف انها مضول طلاب مرحلة ابتدائية، وعندنا طلاب وطالبات كل مرحلة ابتدائية للأسف، يعني عندنا بس هاي المدرسة الثانوية وهي الوحيدة اللي بعيدة عن عن الشارع والجدار، بس للأسف تحاتها يعني بعد الأمطار، يعني 5 أمطار 6 أمطار مش هذاك البعد. فالتخوف يعني شبه يومي بتواجد الجيش، لأنه حصل كثير مشاكل، يعني زي ما حكيت لك ضرب غاز، الاعتداء على الطلاب، على المدراء، على الطاقم التعليمي، حالات إغماء صارت عندنا من الطلاب والطالبات، يعني وسعف ميداني كان مباشر لهم.

الاستاد الخضر الدولي هو حاليا اسمه استاد بيلي، كان قبل حرب غزة يعني هو لمنطقة الجنوب، ومعظم البطولات اللي كانت تصير لكرة القدم للأكاديميات كانوا يستخدموا الاستاد، ولكن للأسف بعد الحرب صار الاستاد بحكم أنه موجود بالمنطقة جيم في البلدة القديمة في الخضر صار خطر، يعني ممكن الجيش الإسرائيلي يدخل في أي لحظة يطلق النار، يطلق قنابل الغاز، قنابل الصوت، هذا بيعمل رعب سواء عند الفئة الكبيرة من الشباب، أولا بخافوا من الاعتقال، بخافوا من أي تهديد، مع أنهم يعني لما بيجوا على الاستاد هدفهم اللعب والترفيه، وأيضا كانت البطولات موجودة هنا على استاد بلاد دولي، ولكن بعد الحرب صارت القيود كبيرة، الجيش ممكن يدخل في أي لحظة يطلق النار، يطلق الغاز، قنابل الصوت على الأطفال، وهذا بيسبب حالة رعب عند الأطفال وعند الأهالي، فما بتكون البيئة آمنة، فالأهالي بتجنبوا اليوم يبعثوا أطفالهم على الاستاد. للأسف معظم أراضي الخضر اليوم بتوقع خارج جدار الفصل العنصري، وهذا بيأثر على كثير أمور في مشاريع بلدية الخضر، سواء بتتعلق بالأطفال أو بتتعلق بأي مشاريع تنموية وتطويرية. اليوم احنا بنحكي عن استاد الخضر الدولي ومدارس الخضر اللي بتوقع في البلدة القديمة، وهي مصنفة ضمن الأراضي جيم، واليوم الحكومة الإسرائيلية عاملة قيود كبيرة أصلا على الاستثمار في هاي الأراضي أو استصلاحها أو عمل فيها منتزهات أو حدائق. يعني الأطفال اليوم في بلدة الخضر بيعانوا من عدم وجود مساحات آمنة للعب، عدم وجود متنزهات، وإحنا كبلدية دائما بنسعى لدمج حقوق الطفل في مشاريعنا وفي أي برامج سواء توعوية أو تنموية بنقوم فيها. شح الأراضي بسبب مصادرة عدد كبير من أراضي الخضر والتوسع الاستيطاني على أراضي الخضر وقرب استاد الخضر ومدارس الخضر من جدار الفصل العنصري والشارع الاستيطاني ما يسمى بشارع 60، هذا بيأثر أصلا كمان نفسيا على الأطفال، فلا يوجد مساحات آمنة للأطفال سواء للعب أو لممارسة الرياضة أو الأنشطة، وفي ظل يعني وجود عدد كبير من إخطارات الهدم، إخطارات وقف العمل مؤخرا في مدينة الخضر، هذا كله بيأثر نفسيا وبيأثر صحيا على الأطفال. We'll be right back.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد إلى محطة جديدة من فلسطين. هذا الصباح نتحدث فيها عن موضوع مهم جدا، كيف يظهر الإنسان العربي المسلم، الإنسان من الشرق الأوسط تحديدا في السينما الغربية، كيف تنمط هذه السينما صورة الإنسان، كيف تظهر في هذا الفضاء، هل تظهر بصورة إنسان عنيف، إنسان متخلف مقابل صورة الغربي المنفتح المتعلم؟ شو رأيك دلال، كيف بتشوفي؟
1: يعني هو السؤال كيف تثار صورة الفلسطيني والعربي، وهل نقلت السينما الغربية الواقع كما هو للعالم، أم أعادت إنتاجه من منظور استشراقي يهمش فرح الفلسطيني ويمنح الآخر حق الاحتكار في الرواية؟ طبعا للإجابة على هذه الأسئلة فرح مش أنا رح أقدر أجاوب عليها، رح يجاوبنا عليها الباحث في الاستشراق الإعلامي الأستاذ عمار جمهور. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك دكتور. يعني لو بلشنا حديثنا بمفهوم الاستشراق السينمائي ومفهوم الاستشراق اللي وضعه الأديب والكاتب إدوارد سعيد، ما الفرق بين الاستشراق والاستشراق السينمائي بلغة بسيطة يفهمها الجميع؟
2: الاستشراق اللي وضعه إدوارد سعيد هو كان عبارة عن ما ورد في كتاب الاستشراق في قبل أكثر من 30 سنة، هو تطرق إنه كيف الشرق أو الغرب بيحاول يكتشف الشرق، وخاصة وربطه بالحركات الاستعمارية الكولونيالية، خاصة الاستعمار البريطاني والفرنسي، وكيف أجى على الشرق وحاول يكتشف الشرق، وإنه هذا الشرق مجرد أشياء غريبة وعجائبية، واطلع على التراث، اطلع على الفكر العربي، وحاول ينمطه بصورة تخدم مصالحه الاستعمارية. لما نتعلق نتحدث اليوم عن الاستشراق الإعلامي، هو مصطلح جديد يعني، وخاصة الاستشراق السينمائي هو ارتبط بوجود الأفلام المتعلقة بكيفية تنميط الصورة وفهم وتصوير الفلسطيني أو العربي أو المسلم في الأفلام الأمريكية، وهو وتسطيحها لكي يتم تجاوز الفكر العربي والقضية الفلسطينية بطريقة حقيقية وجوهرية.
1: نعم، في كثير من الأفلام الغربية يظهر الفلسطيني إما غائبا إما وصفه مصدر للعنف، بينما يقدم الإسرائيلي بوصفه الضحية أو الباحث عن الأمن. كيف تبنى هذه الثنائية السينمائية من خلال الصورة والموسيقى يعني والتصوير والسيناريو، ويعني برأيك يعني تأثير هذا على العالم بشكل كامل؟ يعني
2: المتعارف أو الصورة النمطية أو عملية الترويج الإسرائيلي بأنها رأس الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، وهي قائدة المشروع الحضاري الغربي في منطقة كلها تعج بالغوغائية والتخلف، وبالتالي هي مشروع مختلف متميز يحمل في طياته القيم الحضارية الغربية، ويحاول تصويره بأن هي سفير العالم في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هم مختلفين عن الشعب الفلسطيني، عن الشعوب العربية المحيطة، وبالتالي لكن القضية الأهم من هون هو بيتم ترويج لإسرائيل بأنها حضارية قيمية حداثية، ولكن الأسوأ من ذلك أنه بيتم تهميش القضية الفلسطينية ووصفها بالهمجية والعشوائية والإرهاب وإلى غير ذلك، وهذا كلياته يؤثر على الرأي العام العالمي تجاه المعرفة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ونزع الإنسانية بالإعلام عن الفلسطيني، وبالتالي تبرير قتله وتبرير نفي وجوده من الحيز المكاني الفلسطيني، تهجيره، قتله، نفيه إلى آخره.
1: طب برأيك هل هذا نتيجة، هذا الترويج نتيجة يعني بعد سياسي أم يعني بسبب التمويل والشركات التي تمول هذه الأعمال؟
2: هما اثنين مرتبطين مع بعض، هناك ترويج سياسي لأنه هو جزء من المنظومة الاستعمارية الكولونيالية الأمريكية الغربية المرتبطة بإسرائيل، وهي كلها مرتبطة بالشركات. نعم، هي جزء من هاي الأدوات اللي بتحقق الهيمنة الأمريكية أو الهيمنة الغربية في منطقة الشرق الأوسط، وهم مرتبطان ارتباط وثيق مع بعض فيما يتعلق بالترويج لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التصدي للرواية الفلسطينية والرواية العربية بشأن حقيقة وطبيعة وفلسفة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الصراع العربي الإسرائيلي.
0: نعم. طب دكتور، في ظل عالم بتغنى بالحريات وبنفس الوقت بيطالب بتعزيز الأخلاقيات في جميع المجالات. وبما أنه الفن يعتبر مساحة حرة للتعبير، كيف ما أنت كيف يعني بنظرة الفنان والكاتب والمخرج وإلى آخره، هل ممكن المطالبة بالتزام بأخلاقيات أعلى، أم أنه فعلا هم ممكن يدافعوا أنه هذا المجال حر وإحنا بنقدر نقدم كيف إحنا بنشوف؟
2: الصراع في هذا الجانب مفتوح ولا ينتهي، ولا يوجد إجابة شافية على هذا السؤال. ما دام في وجود فلسطين وما دام في صراع فلسطيني إسرائيلي أو عربي إسرائيلي، هناك نقاش مفتوح بشأن الرواية التي تروج إليها الترسانة الإعلامية الإسرائيلية والتي تروج إليها مؤسسة هوليوود. وبالتالي هذا السؤال لا يمكن أن يكون يمكن الإجابة عليه خلال فترة محددة، وإنما هو صراع موجود ومناكفة موجودة منذ النكبة حتى يومنا الحالي. هناك رواية فلسطينية، رواية عربية، وهناك ادعاء إسرائيلي ودعاية إسرائيلية بشأن حقيقة الصراع الفلسطيني. وما وأكبر دليل على ذلك بأن اليوم حتى بعد الأحداث اللي صارت في قطاع غزة، هناك جملة وعدد كبير من الممثلين هوليوود متعاطفين مع القضية الفلسطينية ويحاولون تسليط الضوء على المجازر البشعة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بحق الشعب الفلسطيني.
1: نعم، مع وجود الممثلين المتعاطفين، لكن في فرق بين الدعاية والسردية، كيف نفسر هذا الفرق؟ وأيضا يوجد في السينما الغربية في متعاطفين، لكن يوجد من يمارس هذه الدعاية أو يبني سردية تجعل المشاهد يبني موقفا سياسيا من الفلسطيني أو العربي دون أن يشعر. إلى أي مدى في ظل الوعي العالمي بتنجح هذه الأفلام في بناء هذه السردية المغلوطة تماما؟
2: إذا تحدثنا عن الدعاية، الدعاية بطبيعة الأمر هي تقوم على جملة من الأكاذيب والإدعاءات غير مرتبطة بالواقع. ولكن عندما نتحدث عن السردية والرواية، هناك فرق ما بين السردية والرواية ولا يوجد حيز للتفسير بينهما، ولكن هم يرتكزون على حقائق على أرض الواقع يمكن البناء عليها. لكن خطورة الأفلام السينمائية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بأنها هي تنمط الفلسطيني وتضعه في قالب وفق ما يتمناه، ويروج إليه الاستعمار الغربي أو الاحتلال الإسرائيلي في ذات الوقت. لكن الأفلام، هناك أكثر من 10 أفلام تتحدث عن القضية الفلسطينية، وهي أفلام مؤثرة، وهي تضع الفلسطيني بصورة الإرهابي العنيف الهمجي الشهواني الغوائي، وبالتالي أنه لا يستحق أن يكون جزء من هذه المنظومة الحضارية، ولا يصلح أن يكون جزء من هذه المنظومة، وبالتالي يجب قتله والتخلص منه. هاي الأفلام مهمة جدا لأنها تشكل رواج حول العالم كلياته، وبالتالي عندما يتعرض لها المراهقين أو خلينا نحكي البالغين من العالم يأخذون صورة مغلوطة عن حقيقة الصراع الفلسطيني إسرائيلي، وبالتالي بصير عندنا هناك سوء فهم وتلاعب بالقضايا الأساسية المتعلقة بأساسيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
1: حتى مع الانفتاح والاطلاع على الأخبار ممكن تأثر يعني هاي الأفلام على تحديدا المراهقين والشباب.
2: اليوم حتى اليوم، إحنا في فلسطين السينما عندنا محصورة، ولكن في الفضاء العالمي السينما لها جمهورها وإلى أوقات مشاهدة وإلها رواج عالمي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، جزء من هاي الأفلام أو جزء من المقاطع هاي الأفلام يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي وتداولها، ولكن وعندما يتم تداولها تعبر وتنمط حقيقة الفلسطيني بالطريقة التي يهدف إليها صانع الفيلم الغربي أو المؤسسة الغربية الداعمة لفكرة التي تحاول نفي الوجود الفلسطيني.
0: طيب دكتور، هي نفس الصناعة ونفس السينما، وأنا ما بدي أحكي فلسطين وإسرائيل لأنه الموضوع يعني كبير، نحكي على الحرب على العراق، كيف صورتها السينما الأمريكية بأنها ضرورة وحرب على أسلحة الدمار الشامل وهي حماية لأمن الغرب وإلى آخره، ونفس الشعب الأمريكي عندما عاد الجنود الأمريكان وحكوا ما رأوا ومع

0: ينطبق على القضية الفلسطينية. هناك تنميط وهناك رسالة مقصودة وتواصل استراتيجي
1: هادف. العرض والإنتاج
0: هو جزء من التواصل الاستراتيجي لتعزيز الصورة النمطية في الذهنية الغربية عن الشرقي وعن العراقي وعن الفلسطيني وعن العربي حينما كان وبكل الفترات.
2: يعني كما ذكرت قبل لما حكينا عن الشباب والمراهقين حكيت لك عن الانفتاح العالمي. هلا احنا بنحكي عن ذكاء اصطناعي، منصات بث عالمية، صناعة المحتوى الرقمي. يعني هل أصبح الآن الاحتكار أصعب من السابق؟ المفروض إنه يعني تكون في ظل هذا التقدم التكنولوجي إنه يعني تكون اللعبة انكشفت أكثر، ولا هاي الأدوات أصبحت يعني تعطي صورة نمطية أكثر تعقيدا من السابق؟
0: اللي تفضلت فيه صحيح، ولكن اليوم عندنا مصطلح جديد اسمه الاستعمار الرقمي.
1: نعم.
0: معنا الاستشراق الإعلامي والاستشراق الرقمي، وهو ما تحاول به شركات أو الخوارزميات.
2: الاستشراق في أي إشي جديد بتلاقيه دخل فيه.
0: والاستعمار كمان اللي بتحاول شركات التواصل الاجتماعي أو الشركات الكبيرة الخوارزميات اللي حذف المحتوى الفلسطيني، حذف الرواية الفلسطينية، حذف السردية الفلسطينية، سواء متعلقة بالمنشورات سواء متعلقة بالفيديوهات أو الصور التي تحاول إظهار الحقيقة.
2: حتى دولة الاحتلال تدفع للمنصات الرقمية مبالغ طائلة لحتى
0: وهي الاحتلال. موجودة وهي تمارس عملها من جزء من إسرائيل ومرتبطة وتخضع للسياسة الإسرائيلية. إذا كانت هذه الشركات تخرج عن السياسة والرواية الإسرائيلية يتم طردها من إسرائيل. لكن السوق مفتوح وعمليا وسائل التواصل الاجتماعي كلها اليوم تمارس فعل الاستعمار الرقمي من خلال السيطرة الخوارزميات على المحتوى الفلسطيني وإنتاج محتوى مضلل ومفبرك عن القضية الفلسطينية.
1: طب دكتور لو حكينا بالعكس شوي، وإحنا العرب في عنا دول رائدة في الإنتاجات وبتجيب الأجانب والصورة عن الغرب والصورة عن الهجرة والصورة عن المعيشة في دول في أمريكا وفي أوروبا وفي وإلى آخره، هل برضو إحنا بنستخدم نفس الأدوات؟
0: هذا يعتبر بالفكر بيسموه الاستغراب.
1: استغراب.
0: لكن إحنا غير قادرين على ذلك. يوجد محاولات ولكن المحاولات غير ناجحة كما يجب، لأنه تحتاج إلى ميزانيات، تحتاج إلى رؤية وإلى مؤسسات. عندما نتحدث عن هوليوود إحنا نتحدث عن مؤسسات مالية تدعم صناعة الأفلام، ونتحدث عن مؤسسات سياسية وعسكرية لها مصالح من تحقيق أهداف مرتبطة بالسردية والرواية. لكن بالدول العربية ما زالت الإمكانيات بسيطة والرؤية غير موجودة كما يجب والقدرات والإمكانيات غير قابلة لتحقيق الهدف المنشود.
2: طب دكتور إحنا في فلسطين بنعيش أوضاع صعبة، واقع صعب، واقع معيشي صعب، يعني أوضاع مادية أصعب من صعبة، لكن لازم يكون في صناعة سردية فلسطينية. شو الخطوات اللي لازم نبدأ فيها حتى بالإمكانيات البسيطة على مستوى المؤسسات الثقافية والإعلامية؟
0: إحنا عنا اليوم إحنا بنقدر ندخل، لأنه إحنا الحمد يعني اليوم بعد الأحداث اللي صارت بغزة السردية الفلسطينية سمح لها بالوصول إلى الغربي بطريقة أكثر مباشرة من السابق بفعل وسائل التواصل الاجتماعي برغم القيود وسياسة الاستعمار الرقمي والاستشراق الرقمي اللي تمارس المؤسسات الدولية المؤسسات أو السوشيال ميديا. ولكن يوجد لدينا فرصة للتأثير على صانعين المحتوى المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، للمؤثرين ونجوم هوليوود للتأثير على تغيير الانطباعات والآراء بما يتعلق بحقيقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
1: نعم أستاذ عمار جمهور، يعني كما تفضلت فعلا الصورة تتفكك وتتغير، لكن للأسف بدماء أبناء شعبنا هكذا تتغير وتتبدل الصورة وتظهر الحقائق. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم جميعا
1: لتواجدك معنا أستاذ عمار جمهور، الأستاذ في العلاقات العامة والإعلام.
0: شكرا.
2: شكرا لك. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم نذهب وإياكم في التقرير التالي إلى قطاع غزة، حيث لا تنتهي أثر القصف بانتهاء الغارة، بل تبدأ معها رحلة جديدة لتفقد البيوت وإحصاء الخسائر واستعادة ما تبقى من تفاصيل الحياة.
1: نعم دلال، وربما تكون عملية التفقد هي مصيدة أخرى لأبناء شعبنا، لأنه غالبا لما بيذهب المواطنين لتفقد أثار القصف يتعرضوا لغارات جوية أخرى فيسقطوا ضحايا. إذن نشاهد هذا التقرير من وكالة وفاء.
3: في هذه اللحظة كانوا كل الولايات مفتلت البيوت وأمنين يعني متحدين.

0: واحنا تعرضنا للقصف قبل هيك قبل 60 يوم من كلام هذا نفس المكان برضه من غير سابق انذار. البيت كله طبعا تدمر بالكامل من وراء استهداف الجامع. المكان كله تدمر. مش حياة احنا نقدر نعيش فيه المرة بتاتا يعني. احنا اولادي كلهم مصابين. كلهم بعانوا القصور من القصف السابق. كله بلاتين كله كسر في الحوض عندي اصابات بالغة. يعني في عندي بنت المفروض كانت عمليه في يوم السبت انا مش ملاقي الورق بتاع العمليه يعني كراريس انا بالعافيه لما جبتها اليوم اتدمرت الكراريس اللي تفوت اللي جبتهم لهم اتدمرت مش ضايل ولا شيء لهم ما فيش مكان حتى يناموا فيه مكان اللي يتقاوموا فيه ما في لهم معهم والله ما احنا عارفين لسه لحد هلقيت ما في قرار انه انا وين اروح عايش لانه مش حلاقي اللتفه المناسبه لبيئه اولادي انا اولادي مصابين كلهم في قصة طف اطلاق النار انا تعرضت للقصف مرتين مره بدون انذار ومره بانذار مش حرب خلصت ما دام في دمار وفي قصف كيف في حرب خلصت مش حرب خلصت ما اليوم احنا بنعاني من الدمار احنا نازحين في القصف احنا نازحين من شنطه التفاح يعني بيتنا راحت شرق التفاح ولسه بنعاني في نفس التكرار قصف
1: صار عندنا صعب جدا يعني احنا ملاصقين للمسجد اللي تم قصفه ضابط المخابرات طبعا تواصل معنا قبل مده لكن حجم الضربه كان قوي جدا واخبرنا انه حيرمي صاروخ 4 طن على المكان وامرنا بالاخلاء لمسافه كبيره جدا طبعا هذا سبب لنا يعني مصايب في بيوتنا وفي في فيما نملك يعني قديش حاولنا نطلع بأنفسنا في هالحرب لكن هذا الاشي أذانا أكبر وكان الضرر عندنا كبير غير الخوف اللي سببه غير الأذى النفسي الأذى المادي المعنوي البيت أنا رجعت له طبعا كان فيه دمار كبير وزبطته لكن حاليا رجع الاشي من الصفر كل ما نملك دمر كل ما نملك يعني ما بقي لنا هو بعض الحيطان فقط لا غير لكن إن شاء الله حنحاول نطلع من جديد ونبني أنفسنا ونكون أفضل من قبل بإذن الله لأنه حاليا الحرب بأصعب أوقاتها أصعب من قبل حاليا إحنا بنموت ببطء والدمار موجود بكل مكان والإخلاءات في منتصف الليل طبعا إحنا قبل شهر تقريبا برضو تم قصف الحاصل أسفل الشقة وكان في منتصف الليل بدون أي سابق إنذار وتم يعني كان عنده طفل وعانى من مشاكل كبيرة بسبب هذا القصف

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. محطتنا التالية سنتحدث فيها عن المتفوقين من أوائل الثانوية العامة. ما زالت الاحتفالات مستمرة في الإنجازات، لأنه في كل عام يثبت الطالب الفلسطيني أن التميز لا تصنعه الظروف بل تصنعه الإرادة والاجتهاد والإيمان بالحلم. فرغم كل هذه التحديات التي رافقت هذا العام الدراسي الصعب، نجح عدد من الطلبة في تحقيق إنجاز أكاديمي استثنائي. فرح،
1: نعم، اليوم قصة مميزة. 3 طلاب من نفس المدرسة حققوا نفس المعدل 99.6 في الفرع العلمي. 3 طلاب من مدرسة نور الهدى التطبيقية. يسعد صباحكم. أول إشي معنا في الاستوديو محمد حضرب وسما زيد وسارة الشمالي. أهلا وسهلا فيكم وألف مبروك.
2: الله يبارك فيك.
0: أهلا فيكم. رح نبدأ من اليمين لليسار، بما أن المعدلات متساوية. يعني أول ما استقبلتوا خبر حصولكم على معدل 99.6، كيف تلقيتوا هذا الخبر؟ نبدأ من عندك.
3: على الواحد بس يشوف هيك معدل أكيد بيعبر عن كل التعب، فبينسى كل تعب السنين والسهر والمحاولات، ويعني فرحة لا تنسى.
0: كنت تقولي لو 10 زيادة ما هيك بصير تفكروا بالأعشار بالآخر.
3: يعني أول الواحد يعني ممكن أنه يزعل، بعدين خلص يعني هذا أكيد الأفضل لأنه ربنا اختار.
0: زعلانين على أعشار يا فرح، توقعت. عندك
4: صراحة بتحس هيك دائما هاي اللحظات اللي قبل النتيجة دائما بتكون موترة، بتصيري انت تفكري انت يعني احنا كأشخاص مش عارفين كيف التصليح صار، يعني احنا ماشيين على التوقعات طول الفترة اللي بعد الوزاري، بعدين هيك هاي اللحظات هيك الثواني القليلة اول ما توصل الرسالة، بعدين بتشوفي انت المعدل اللي انت كنت تحلمي فيه وحتى اعلى من اللي انت بتحلمي فيه، يعني بتحسي
0: الحمد لله
4: زي كانه كل اللي راح كل التعب اللي راح طول السنه اختفى بس بهاي اللحظه لما انت تشوفي جايب المعدل اللي بدك اياه، تشوف فرحه اهلك حواليكي. صح انه ممكن بعد هاي الفرحه تيجي تفكري انه طب هذا العشر اللي فرق بينه وبين المعدل اللي 99.7 وين راح، بس خلص بعدين الفرحة بتسيطر على هذا التفكير.
0: بالك وين راح؟ أنا صار عندي فضول أعرف.
4: هي هذا عشر العلامة الإنجليزي، بعرفش حتى يعني إحنا عدنا نفكر طب وين راح هذا العشر، بس خلص الحمد لله رب العالمين لله. يعني الواحد حقق اللي بده إياه وحقق أعلى من اللي بده إياه، فيعني الحمد لله.
1: نعم محمد تفضل.
2: طبعا التمني كان إشي والتوقع كان إشي واللي حصلنا عليه كان إشي.
1: احكي لي عنهم، التمني والتوقع والحصول.
2: طبعا أنا سعيت لـ 99.7.
1: نعم.
2: هذا التمني. التوقع كان 99.1 واللي حصلت عليه 99.6
0: الحمد لله.
2: هسه آخر دقيقة من النتائج هاي سنة بتقعد الواحد يعني بيسترجع كل ذكريات حياته شو عمل، بس لا براعوا بالتصليح يعني
0: الحمد لله.
2: حسبنا علامات كانت أعلى وهي بس علامة الفيزياء اللي فرقت معي أنا.
1: نعم. طب لو تحدثنا عن أهم العادات الدراسية اللي اتبعتوها وخلتكم تحققوا هاي النتائج المبهرة، تفضلي.
3: هلأ أكيد واحد يعني داخل على مرحلة جدا طويلة، بنستمر سنة من الدراسة والمحاولة والتعب، فأهم شيء لازم الواحد يكون عنده إصرار وعزيمة إنه يكمل، وأكيد يختار الساعات اللي هو بيكون مركز فيها أكثر. بالنهاية كل شخص بيعرف هو متى بيكون مركز، ما يعتمد على انه هذا الشخص درس بوقت معين فانا لازم ادرس بنفس هذا الوقت،
1: يعني يقلد اصحابه واقرانه.
3: بالضبط. يعني انا مثلا بعرف انه انا بركز بوقت الفجر، ربنا بيبارك بهذا الوقت، فخلاص بصحى وبدرس بهذا الوقت بعيدا عن السهر لانه بكون مش مركزه.
1: نعم.
3: برضو المتابعه اول باول كثير بتفيد، يعني بتخفف عن الطالب العبء لما تكون الماده جدا طويله، فرق لما تكون بس عليك جزئيات معينة أنت بس بدك تدرسها، فهذا الإشي كله بساعد المتابعة أول بأول.
1: نعم سارة.
4: أول إشي أنا بالنسبة لي كان يعني نحافظ على علاقتنا مع ربنا، الدعاء دائما إنه توفيق ربنا ما في زيه، لما أنت تحافظ على علاقتك مع ربنا وتدعي له اللي أنت بدك إياه إن شاء الله ربنا بيحقق للواحد كل اللي هو بيحلم فيه. ثانيا انه الواحد عنده يكون اصرار على انه يكمل هذا المشوار قد ما هو مشوار كان صعب، بده تعب، يتذكر الواحد ما دام انا عندي هدف أنا بدي أوصله لازم أتعب عشان أوصله. برضو ملاحظة كانت كتير مهمة وكتير ساعدتني إنه بفترة الامتحانات وبقاعة الامتحانات الواحد يبعد عن التوتر، يكون واثق من إيش هو دارس، لأنه التوتر هو بتقدر تعتبريه عدو ممكن ما يخلي الإنسان يوصل ويحقق اللي بده إياه، يبعد عن أي مشتت ممكن إنه يشتته عن الدراسة. صحيح برضو زي ما حكت سما إنه الواحد ما يتبع إيش بيحكوا له الآخرين، إنه كل واحد عنده طريقة معينة بالدراسة بالضبط، نعم. بتلاقمه بتختلف عن غيره، يعني ممكن حدا يكون مرتاح بطريقة دراسة معينة يجي يسأل حدا تاني يشك بنفسه، طب أنا ليش ما بدرس زي هيك، هل ممكن لو أنا درست بهاي الطريقة أجيب. الواحد يشوف إيش اللي هو بيناسبه بطريقة الدراسة تبعته، ويتعرف على نفسه أكتر كيف هو ممكن يسير نفسه بالطريقة الصحيحة، وإن شاء الله بوصل.
1: نعم محمد،
2: طبعا ثلاث نصائح مهمة. الواحد أول إشي لازم يحافظ على العلاقة مع ربه، لأنه إذا ما أنجز في الدراسة، طبعا مش كل يوم يعني الواحد راح ينجز خلال السنة، إذا ما أنجز في الدراسة ينجز لربه. النصيحة الثانية طبعا لازم يستمر ما يوقف، يعني حتى لو تعب يستريح له يوم، بس إنه ما يستريح أسابيع أشهر ويكون الفترة طويلة، لا مش طويلة بالعكس، الاستمرارية هي مفتاح النجاح. والنصيحة الثالثة، الواحد لازم يعرف أسلوب دراسته، لأنه ممكن
0: بفرق من طالب لطالب. أكيد طبعاً. يعني
2: ممكن واحد يدرس 20 ساعة وطالب ثاني يدرس 5، طبعا تعال 5 يجيب أعلى من 20
0: أكيد،
2: لأنه هذا عارف شو أسلوب دراسته،
0: درس بذكاء،
2: كيف يستقبل المعلومة صح.
0: طيب بدي أرجع تابت وأنا من اليمين لشمال، بدي أبدأ من عند محمد. محمد بدي أسألك، تعرف أنت قبل ما ببلش التوجيهي ببلشوا الأهل يلا هاي بدنا نعمل دورات، بدك نجيب لك أساتذة، بدك يعني، أنا إحدى هدول الأمهات يعني اللي ضغطت بنتي شوي في هاي القصص، وبنتي بالمناسبة بنفس المدرسة،
1: وإحنا 94.6 بنبارك لك على الهواء يا دلال، بنت دلال جابت 94.6 بالفرع العلمي
0: وهي زميلة الصبايا، وكثير انبسطنا يوم النتائج. هلأ اللي بدي أسألك إياه، إنه هل طالب الثانوية العامة لازم يلتحق في دورات أو يعتمد على المدرسة فقط وعلى الاجتهاد الذاتي، ولا بتفرق كمان من شخص لشخص؟
2: أول شيء تعتمد على المدرسة، إذا كانت المدرسة كفائتها عالية وأساتذتها مرتبين فيعني مش ضروري الدورات. وثاني شيء تعتمد على الطالب نفسه، إذا هو يعني
0: بحاجة لتقوية في مادة،
2: إذا قادر يتحمل كل الضغط بين الدورات والمدرسة فيأخذ. طبعا إذا هو بده، إذا هو محتاج، إذا مش محتاج لا، لأنه الدورات بتأخذ وقت كبير. ويعني صراحة أنا بعتبرها بالنسبة إلي يعني تسحب وقت كثير ومضيعة وقت، يعني لولا الدورات، بدون الدورات درست أكثر صراحة. وأنا بحكي لو أخذ الدورات كان ضاع وقتي، كان ما درست، كان ركزت على الدورات أكثر من المدرسة.
0: يعني إذا خلي الطالب يبلش في المدرسة وبعدين يشوف حاله هو وين، بلا ما يضيع وقته من العطلة الصيفية.
2: دراسة الصيف بلا منها صراحة، يعني الواحد معه سنة كاملة يدرس بالمدرسة.
0: أخذنا جواب الدورات، إذا بتقدر تسأل سارة سؤال تاني. خلص.
1: طيب سارة، أنا ذكرتني في إشي، بيطلعوا الطلاب من الامتحان صعب، ظلم، بيكونوا البنات تحديدا بيكونوا يبكوا بشكل هستيري، بسبب الأهل توتر، اللي على مواقع التواصل الاجتماعي بتبدأ المهاجمة لوزارة التربية والتعليم والأساتذة ولجان المراقبة وإلى آخره. نتفاجأ لما بتطلع يوم نتيجة نفسهم الطالبات اللي كانوا يبكوا ويشكوا هم من أوائل الوطن ومحققين على المعدلات،
0: لتكونوا منهم.
1: طب ليه هيك بتعملوا يا طلاب التوجيهي؟
4: هي مرات الواحد لما يكون بالقاعة عامل الوقت ممكن يوتره، يصير يشوف السؤال بدل ما هو يكون سؤال سهل فجأة يتحول لسؤال صعب. بعدين أصلا لما أنت تطلع برا قاعة الامتحان وبرا جو التوتر وبرا هذا كله تجي تشوفي طب أنا ليش شفت هذا السؤال بالامتحان هو سؤال صعب. هو بالعادة هو التوتر عامل الوقت اللي مرات الواحد ممكن الطلاب مش دايما بيعرفوا إنهم يديروه. مرات الواحد لما يشوف سؤال صعب بوقف عليه ما بقدر يكمل باقي الأسئلة، فبرضو لو أنا لطلاب التوجيه اللي قدام يعني المقبلين على التوجيه، ممكن نصيحتي لهم بهذا الاشي انهم حتى لو شفنا سؤال صعب بالامتحان نتركه شوي، لانه لو انا ضليت واقفة عليه راح يروح مني وقت اتوتر اجي اشوف باقي الامتحان كلياته صعب. فالواحد يكون بالامتحان رايق، يحاول طول السنة يدرب وقته على انه كيف يدير وقت الامتحان. الامتحان وقت محدد، لا رح يزيد ولا رح يكون اقل من هذا الوقت اللي الوزارة حاططه.
0: طبعا هي بتحكي عن خبرة عندها، اخو بتخيل كمان جابها الاول على الوطن،
4: صحيح اخوكي صحيح،
0: يعني فهي بتحكي باريحية يعني
5: كان لتجارب سابقة نازحة نعم تطلع عليها.
4: يعني انا صراحة اخوي نصحني بهاي الاشياء كتير، وانا حاولت ادرب حالي عليها السنة بحيث اني افوت عقاعة الامتحان مرتاحة وأدير وقت صح، بحيث إنه ما أشوف الامتحان.
5: نعم، لأنه الامتحان بيكون محطوط بشكل علمي ومنهجي، بيكون مقيوس كل سؤال كم بيستغرق من الوقت، ووقت المراجعة بيكون محسوب. فالامتحان يعني اللجنة اللي بتضعه أدق مما حدا بيتخيل.
0: طب سما

0: بدنا نحكي عن دور العيلة، كيف دعمتك عيلتك يا رب انه يعني ما يكون انه في ضغط نفسي من قبل اهل، وهذا الحديث لكل الاهالي اللي بيسمعونا، تضغطوش اولادكم مشان الله خلوهم براحتهم، وايضا دور المدرسه والكادر التعليمي والمرشد التربوي في مدرستكم.
1: هلا بالنسبه للاهل صراحه انا اهلي ما بيضغطوا علي بموضوع الدراسه، يعني خلص دايما لحالي بدرس، بكون عارفه انه خلص عندي.
0: ممكن كانوا يقولوا لك ارتاحي مشان الله
1: خلص يعني عندي دراسة، عندي امتحان لازم أخلص دراستي، وقت الرفاهية لوقته. وأكيد وفروا لي كل احتياجاتي، أي شيء كان بدي إياه كان يوفروا الحمد لله. وكذلك المدرسة، يعني المدرسة لها أكيد دور كبير علينا، المتابعة أول بأول لحد ليلة الامتحان، في كان متابعة من الأساتذة والمعلمات والمديرة أكيد والمرشدة، وكانوا برضو يعطونا نصائح انه بالامتحان كيف نتعامل مع الوقت، مع الخوف والتوتر، وما يعني ما كانوا يخلونا انه لحالنا وضايعين، لا كانوا يرشدونا على كل شيء، ومن اول السنه لاخر السنه كان في متابعه.
2: محمد، يعني انا استهواني حديثك قديش انت شخص حتى منظم بالافكار لما تعرضها، حتى انت لما بتجاوب على السؤال على التلفزيون بترتب إجابتك وبتحكيها بشكل منظم، هذا يبدو أنه انعكاس لأسلوب حياتك ولدراستك. نحكي عن تنظيمك أنت كمحمد في الحياة بشكل عام، كيف أنت بترتب أمورك؟
3: يعني أموري دائما برتبها صراحة كوقت،
2: نعم،
3: حسب أوقات الصلاة.
2: نعم جميل.
3: طبعا الفجر يعتبر الصحوة، مرات النوم صراحة، والنوم بتكون غالبا لبعد العشاء. هذا بالنسبة لترتيب الوقت. أما بالنسبة لترتيب الكلام، يعني الحمد لله أنا بحب اللغة العربية وبحب أتعمق فيها وبحب أدرسها.
2: جميل. بتهوي قراءة الشعر؟
3: يعني بحب الشعر بس ما
2: ولا مستند للقرآن الكريم؟
3: لا برضو للقرآن أكثر، بس بحب الشعر بس لسه ما تعمقت فيه، أقرأ وأحفظه
2: إن شاء الله في الجامعة. شو ناوي تدرس بالجامعة؟
3: ان شاء الله هندسه طاقه متجدده.
0: يعني انفقات يقول طب صراحه، لانه اغلب اللي بيجيبوا فوق 99 خيارهم دائما
2: انت بتميل للتخصصات الحديثه، صحيح؟
3: مش تخصصات حديثه، انا ما بميل للتخصصات الطويله واللي فيها حفظ.
2: نعم.
3: ومستقبلها ان شاء الله انه مليح بالبلد.
2: بدك للابداع اكثر تروح
3: ان شاء الله، انه مستقبلها مليح لنا في البلد
2: ان شاء الله.
0: طيب بنروح لسما، أنا سألت شو بدكم تخصصوا، يلا بدنا نسأل الكل هلا. من عندك سما ايش حابة تتخصصي؟
1: حابة اتخصص طب بشري ان شاء الله.
0: قرارك ولا قرار اهل؟
1: لا هاد قراري، هاد يعني هدفي من زمان، بالنهاية انا بتوجيهي سعيت عشان اوصل لهذا الهدف.
0: يعني ما قالوا لك اهلك ست سنين وتعب وبعدين تخصص روحي لك مثلا تخصص؟
1: لا بالعكس دعموني.
0: جميل. سارة،
4: ان شاء الله انا حابة اني انا ادرس طب اسنان. هذا التخصص من بداية توجيهي أنا سعيت لإني أنا أدرسه، تخصص جميل، مستقبله حسيت فيه له، لو في تخصصات معينة في طب الأسنان مستقبلها كتير منيح. التخصص فيه متعة، الجانب العملي فيه جميل، يعني استهواني بصراحة، فسعيت بالتوجيه إن شاء الله إني يعني أجيب معدل يقدر يدخلني هذا التخصص اللي أنا كنت يعني
0: بعد طب الأسنان. وين يعني شو رح تروحي التخصص اللي داخل التخصص هذا؟ أكيد رسم الهدف، يعني مستحيل حدا متحدث مثل ما حكت فرح اسم الله عليكم الثلاثة، يعني كل حدا محدد
2: كل حدا
0: هدفه. فأنت رسم الخطة لما بعد البكالوريوس أكيد.
4: صحيح، يعني أنا اطلعت على التخصصات اللي موجودة فيها، شفت تقويم الأسنان كان جيد، نصحوني مرضو اللي هي تخصص بمجال الأطفال، قاعد يحكوا لي إنه هذا التخصص مش كتير الناس بتروح لإله، لأنه مش الكل بيعرف يتعامل مع الأطفال. نعم. وأنا صحيح. كشخص يعني كتير بيحكوا لي أنا بعرف أتعامل مع الأطفال.
2: أنت أصلا طفولية هيك ما شاء الله عنك، أنت هيك اللي ابتسامتها كمان وضحكتها بعتقد أنها محببة عند الأطفال،
4: وأنا بحب أتعامل معاهم، فيعني ممكن إن شاء الله بالمستقبل بين هدول التخصصين إن شاء الله يعني.
2: نعم. طيب لو حكينا عن النصيحة اللي بتوجهوها لطلبة التوجيه، نبدأ من عندك محمد، وتكون نصيحة يعني هيك

0: معقوله يعني، مش انه
1: اي يعني مش انه خلصنا نصير يعني ننظر على طلاب الثانويه العامه اللي بعدنا، راعوا انه عندهم هلا ضغط
0: يعني
1: نفسي
0: يعني هيك طمنوهم شوي.
2: لا مبدئيا يعني الشغله صراحه بدها شد، بس اول السنه اول
1: يعني
2: السنه
1: علمي تحديدا العلمي يعني ما في مجال للمزح.
2: اكيد بس اول السنه ما يشدوش كثير صراحه. يعني انا اول السنه يعني قبل عطله التجريب الثاني يعني كنت ناوي اختم الكتاب واللي بعطونا اياه الاساتذه هذا خلال السنه كامله، لانه الكتاب كثير مهم صراحه، هو المرجع الاساسي لكل شيء مبدئيا. هسه بعد العطله لما بلشنا ندرس للتجريب الثاني اللي هو امتحان الكتاب كله من المدرسة، بلشت أدور برا هون وهون شو فيه وشو فيه أفكار وشو فيه أسئلة. أنا اعتمدت هذا الأسلوب.
1: يعني بلشت في الكتاب، بعد ما تختم الكتاب بعدين بتصير تدور على أسئلة إضافية أو أسئلة مقترحة أو أسئلة سنوات سابقة.
2: الواحد لازم يتقن الكتاب أهم إشي طبعا. وإذا هو مركن على الأستاذ اللي عنده برضو لازم يتقن أسئلة الأستاذ اللي عنده، بعدها يبلش يدور برا. وقت العطلة بعد التجربة بلشت أحل السنوات السابقة.
0: نعم. طيب سارة بدي أسألك سؤال، لما كنت أنا في توجيهي كان زميلاتي يجيبوا، مش بس زميلاتي والأساتذة، يجيبوا أسئلة من الأردن، جيبوا أسئلة من مصر. يمكن أنتوا لسه بتتعرضوا لمثل هذه المواقف.
1: عملت شكل ضحكت شكل عامل نفس الشيء.
0: طيب لهالدرجة إحنا محتاجين إنه نوسع مصادرنا، وركزيلي على إنه نوسع مصادرنا لدرجة نروح على دول مجاورة نجيب من عندها امتحانات وأسئلة، ولا اللي بناخده في المدرسة وفي الكتاب عن جد كافي وفي مبالغة شوي؟
3: بصراحة أنا بقدر أحكي لك إنه في بعض المواد بتحتاج انك تاخذي افكار تتوسعي في الافكار بشكل كبير، زي مثلا ماده الكيمياء. ماده الكيمياء لو ان في افكارها واسعه كثير، فانت لازم برضه تتوسعي بهاي الافكار. في مواد يعني ما مش بحاجه، يعني اذا اكتفيتي بالكتاب وبالاسئله الوزاريه السابقه على هاي الماده ممكن تمام، بس في بعض المواد صحيح رح تحتاج انك انت تاخذي مصادر كثيره، مش شرط انك تتوسعي بشكل كبير، لا انك تاخذي الافكار العامه عن هذا الموضوع، بحيث انه لو اجى اي فكره غريبه يعني تكوني تقدري بطريقه ما توصليها. في بعض الاسئله
0: ما تخافيش ما تخجليش خلاص انت من الاوائل اجا ولا لا،
3: في بعض الاسئله كان بدها تركيز، يعني مش انها غريبه لا بدك انت تركزي فيها شوي تتعرفي توصل لطريقه الحل الصحيحه لهذا السؤال. في بعض الاسئله ممكن تخدعك تفكريها انها شيء وتطلع بدها او طالب السؤال شيء اخر، فانه بدك كان في بعض الاسئله بدها شويه تدقيق وتركيز انك كيف انت بدك تحليها.
1: بدي أروح لسما وأسألها، يعني خلال فترة الثانوية العامة أنت بتحكي عن عام دراسي كامل، وأصلا إحنا قبل ما نبلش التوجيه ببلش الضغط النفسي، فأكيد أنت واجهتي ضغوط نفسية أو دراسية، كيف قدرت تتغلبي عليها وكيف بتنصحي اللاحقون، يعني أنتم سابقون وهم اللاحقون، كيف بتنصحيهم لا ما يدخلوا في اللي أنت دخلتي فيه، سواء ضغط في يعني نفسي أو ضغط في الدراسة؟
4: هلا هو خلال هاي السنة وأي طالب بيطمح لمعدل عالي جدا أكيد رح يتعرض لضغوطات نفسية أكثر. فأنا برأيي إنه بالنهاية إحنا شعب فلسطيني وأبناء شعب فلسطيني نتعرض لكتير ضغوطات
1: صحيح
4: وكتير صعوبات. أي إشي ممكن يخلينا نوقف أنا كنت أعتبره حافز لإلي إنه أكمل. إنه لا ما بدي أخلي هاد الإشي يوقفني، بالرغم من كل إشي بدي أكمل وبدي أوصل. وما الواحد يعني يستسلم بس لمرة واحدة مثلا خبص بامتحان أو من أول محاولة فشلت معه فخلص يحكي لا ما بقدر وما يكمل، بالعكس لازم يكمل وما حدا يستخف بحاله، في كتير طلاب بيستخفوا بحالهم
0: بقدراتهم. نعم
4: صحيح
0: بيطلع منهم كتير صح.
4: يعني مثلا أنا صراحة أهلي من زمان من أنا أصغر يعني كان يحكوا لي بتجيبي من أوائل الوطن، كنت احكي كيف بدي اجيب من اوائل الوطن،
0: انت مش شايفه حالك بعيونهم هم مش شايفين اشي صح.
4: فمن اول ما بلشت السنه تقريبا معظم الاساتذه كانوا يحكوا لي لا بتجيب من اوائل الوطن، الاداره حكوا لاهلي انه لا بتجيب 99 واعلى، فصراحه صار هدفي انه لا ما دام الكل
1: شوي كمان قديش الاهل يعني الاهل اما بيعملوا ابنهم بيرفعوا من قدره من مكانته من ثقته بنفسه واما بينزلوا بالحضيض لما انت تقنع ابنك

0: يعني انا هلا بقول لابني انت رح تكون عالم يعني او يا عالم حيكون عالم او لا، بس انت بتعطي ابنك الدافع لهو حتى لو مش قادر بصير يضغط على حاله لحتى انه اهلي شايفين فيه هذا الشيء، فاكيد انا رح اكون عند حسن
1: ظنهم. صحيح بيلعب دور كبير، وواحد يعني ما دام اللي حواليه شايفين انه عندي انا القدره وانه عندي الميزه وانه عندي ذكاء او قدره كافيه اني اجيب هذا المعدل، فليه ما اجيب؟ ليه استخف بحالي؟ والحمد لله ما استخفت بحالي وصار هدفي وجبت.
2: نعم. طيب سما حكت عن أهلها، سارة حكت عن أهلها، بحب أسمع منك محمد عن دعم الأهل وكيف أثر عليك وتوفير الأجواء المناسبة داخل البيت للدراسة والتركيز.
3: طبعا أنا بني آدم ما بهتم بالهدوء صراحة، أنا بحب أدرس بين الإزعاج.
0: أحلى
2: تفتح المونديال وتدرس.
3: أنا كنت أزعج أهلي كنت أقعد معهم يحكوا لي مشان الله أدخل جوا،
2: بتحكي بصوت عالي ولا
3: خاصة مواد الحفظ صراحة.
2: مواد الحفظ
3: نعم. بحب أحفظ بصوت عالي. فبس هم كانوا يوفروا لي صراحة، يعني كانوا يوفروا لي الظروف المناسبة للدراسة، كانوا يعني جيبوا لي كل شيء ويعطوني كل شيء.
0: أهم إيش الأشياء الطيبة، شوكولاتات وهذا ولا ما كان شيء لك هاللون يعني؟
3: أكيد لا، الأكل أهم شيء.
2: هاي الصراحة حلوة.
3: هاي الظروف أصلاً.
2: أنا والله سألت طالب التوجيه في الحلقات السابقة قبل هيك عن نظام التغذية، فأحرجتني قالت لي أنا كل إشي صحي وأنا بأكل على الموعد وهيك، حسستني إنه أنا كنت بعمل إشي غلط. بس أنتوا حكوا لي كيف كانت تغذيتكم في التوجيه؟ تفضل محمد.
3: لا ما
2: كنت أكل أشياء صحية ومش صحية ولا شو كنت تأكل؟
3: عادنا نفس أي سنة صراحة عادي. يعني ما اهتميت شو أكل وشو ما أكل.
2: كنت تتسلى أكثر وأنت بتدرس أو تشرب منبهات؟
3: كنت أحب أشرب وأنا أدرس صراحة، خاصة مواد الحل.
2: نعم.
3: لأنه بدهم كعدة.
0: طيب سارة بدي أسأل عن امتحان التجريبي، يعني الأغلب بالفترة الامتحانات التجريبية شوي بصيبهم نوع من اليأس أو الإحباط، لأنه بتكون المدرسة لحتى أنت توصل للي وصلتوا له بتحط لكم أصعب أسئلة أو مستوى أعلى من مستوى امتحانات الوزاري لحتى ما تنصدموا في الوزاري أو تستسهلوا. فهل علاماتك في المدرسة كانت مشابهة لعلاماتك في الوزاري؟
1: بقدر أحكي إنه تقريبا كانت مشابهة. كنت أوقع بالامتحانات التجريبية بأخطاء ما كنت أتوقع إني أنا ممكن أغلطها، بس هاي الأخطاء كانت تساعدني إنه أجي أتنبه لها بالوزاري. صح كان مستوى الأسئلة أعلى من مستوى الوزاري، كان مستواها عالي.
2: نعم.
1: بس كنت مرات إنه في امتحانات مش أنا زي ما أنا كان بدي، مرات كنت أزعل عليها، بس بعدين أجي أتذكر لا، هاي الأخطاء أو هاي الأمور اللي أنا وقعت فيها بالامتحان التجريبي رح أتفاداها إن شاء الله بالوزاري.
2: شو أقل علامة جبتيها في التجريبي وين؟ وقد جبت في
0: فيزياء صح ولا
1: لا؟ فيزياء جبت بالتجريبي 98 فيها 800 أعتقد. كانت الكيمياء كان عندي خطأ واحد، إني أنا كان السؤال مثلا نقطتين أنا بدلت بينهم، فلإني أنا بدلت يعني أنا بدل ما أحط الأولى للتاني حطيتهم، يعني بدلت كل واحدة مكان التانية فنقصت علامة السؤال كاملة. فكانت هاي الخطأ، وكان عندي كمان واحدة ضاع دائرة، أما الباقي يعني كان تمام. هي كانت أقل شيء
0: يعني هذا نسبة الخطأ عندهم يعني بس يعني بيطول ما بيغلط.
2: لازم يكون في أسئلة اللي تكشف اللي تفرز الطلاب بين بعضهم البعض، يعني مش معقول كل تيجي كل الأسئلة كل يعرف يجاوبها، لازم يكون في تريك.
0: بسم الله هم شكلهم عرفوا والله،
2: ناس يجيبوا 99 وناس يجيبوا 99.6.
0: طيب شو بدك تسألي سما؟
2: بدي أسأل سما عن بدي أرجع للتخصص الجامعي. يعني أنت حكيتي لي أنك أنت كنت حابة تدرسي طب صحيح؟ صح. ولو أنت صغيرة. طيب بالنسبة للاقتراحات لما بنجح الواحد في التوجيه بتصير الاقتراحات، ماما بدها إيش وأختي بدها إيش والناس بتقولك إيش، لا فوتي هيك لا فوتي هيك. كيف واجهتي كل الاقتراحات وثبتتي على رأيك؟
1: هلا هو صراحة أنا أهلي بدعموني بهذا الإشي يعني من زمان، أنا هذا الإشي من زمان بدي إياه وأهلي بدعموني فيه من زمان. فأهلي بالنسبة لأهلي داعميني. أما المحيط الخارجي فيه كتير مثلا بيكون يحكوا إنه لا صعب وما تروحي وسنين طويلة وتعب، بس أنا برأيي مدام في عنا أطباء ودرسوا كل هاي السنين وعملوها فأنا بإمكاني إني أعملها، يعني مش إشي مستحيل وصعب لهاي الدرجة. وكمان

0: يعني لو كنا بدنا نحكي انه صعب وبدنا نبعد عن المجال الطبي فمش حيصفي بصفي ما في عنا اطباء بالبلد. واحنا بفلسطين حاجه كثير للكادر الطبي وانه يكون في عنا اطباء لانه باي لحظه ممكن يصير اي شيء.
1: هي الحروب دائما
0: صحيح.
2: يعني احنا كثير مبسوطين بالحديث معكم، مش حابين نخلص صراحه، يعني قاعدين قدام النخبه ما شاء الله، يعني انتوا يعني سعيتوا لحلم ووصلتوا حققتوا الهدف، اكيد اهلكم فخورين فيكم، اذا احنا فخورين فيكم كثير مبسوطين بهذا الانجاز العظيم، لانه انتوا الجيل ان شاء الله راح يحرر فلسطين ويبني هذا البلد. وحتى يعني فكره انه اختلاف التخصصات، يعني حضرب مثلا ما فكر مثل اي طالب، حتى انا ما بدي طب فكر خارج الصندوق، لانه البلد بحاجه لهذا التنوع. فخورين فيكم، نتمنى نستضيفكم بعد 4-5-6 سنين وانتم حققين انجازات كثير عظيمه لهذا البلد اللي بيستاهل منكم انكم يعني تقدموا وتبذلوا الغالي والنفيس. وكمان بدي اشكر الاداره في مدرستكم دكتور احمد دراج وايضا المديره جواهر مخو على انه مش بس تعبوا عليكم في انه تجيبوا معدلات عالية، كمان في بناء الشخصية والحوار، يعني انتوا قاعدين بتحاوروا مذيعين اول مرة بتطلعوا على الشاشة ما شاء الله. بتمنى انه يعني طلاب الثانوية العامة اللي بدهم يلتحقوا في الركب انهم يسمعوكم ويشوفوا قديش انتم متحدثين وممتلئين ايضا. شكرا جزيلا على تواجدكم معنا اليوم.
1: سارة سما محمد اهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لكم ولاهلكم، بنجدد المباركه الف مبروك اهلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك.
2: هون مش نهايه الطريق، هم بدايه طريق جديده، الله يوفقكم فيها ورح نلتقي فيكم بعد سنوات ان شاء الله ونشوف انجازاتكم. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم المحطه التاليه الحديث عن اعتداءات المستوطنين، حيث لا تتوقف الاعتداءات عند حدود الاعتداء على المواطنين بل تمتد لتطال الأراضي الزراعية، إحراق البيوت والمركبات والاعتداء أيضا على الكبار كبار السن والنساء والأطفال. فرح،
1: نعم الحديث أكثر، ينضم إلينا السيد عمر رجوب ولكن بعد الفاصل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا التالية. سنتحدث عن تصاعد اعتداءات المستوطنين التي أصبحت تطال الإنسان والبشر والأطفال، إحراق مركبات، تدمير بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. فرح،
1: نعم، خاصة في مدينة القدس المحتلة. دلال، يعني يمعن الاحتلال في تضييق على المواطنين في كل جوانب الحياة، من الناحية الأمنية والاقتصادية والتعليمية، ويعني يبذل كل جهده وما في وسعه حتى يفرغ هذه المدينة من المواطنين الفلسطينيين. الحديث أكثر عن آخر المداهمات والاعتقالات والتنكيل بالمواطنين وبالمسجد الأقصى المبارك، انضم إلينا عبر الزوم السيد عمر أرجوب، مسؤول الإعلام في محافظة القدس. سعد صباحك.
2: بالعافية.
0: نعم، يعني أستاذ عمر.

0: معنا في صورة التفاصيل في آخر ما يحدث من اعتداءات للمستوطنين على القدس وضواحيها؟
1: نعم، مرة أخرى يسعد صباحكم وصباح الخير لأبناء شعبنا يلي نطل عليهم من خلال شاشة تلفزيون فلسطين، أبناء شعبنا في كل أرضنا الفلسطينية وأينما وجدوا سواء في المخيمات وفي الداخل وفي الشتات. بدأت بالحديث عن اعتداءات المستعمرين في محافظة القدس، وبالتحديد تتركز اعتداءات المستعمرين في منطقة بادية القدس. وبالأمس كان هنالك اعتداء للمستعمرين في منطقة المهتوش والتبرس بالقرب من الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. المستعمرين قاموا بقطع سطوح المياه المغذية للتجمعات البدوية بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية. وحقيقة هنالك اعتداءات تستهدف تجمع الحفرورة البدوي وتجمع الخان الأحمر نفسه بالإضافة إلى تجمع المهتوش البدوي وتجمع التبنة وتجمع بير المسكوب 1 و2. وأول أمس كان المستعمرين قد اعتلوا سطح أحد آبار المياه الذي يستخدمه الرعاة في سقاية أغنامهم، حتى يعني رصد بأنه في مستعمرين نزلوا إلى هذا البئر، وكان هنالك تخوف من قيام أحد المستعمرين مثلا بتسليم هذه المياه أو أي أمر مشبوه ربما أنهم يقوموا فيه. هاي الاعتداءات تتركز على التجمعات البدوية في منطقة شرق القدس تحديدا، حتى يتم ترحيل هاي التجمعات البدوية وإخلاء الأرض لإقامة مشاريع استعمارية، أولها مشروع إيوان الاستعماري والذي سيقوم على تقريبا 12,000 دونم، وبالإضافة إلى شق شارع نسيج الحياة الاستعماري. وفيما يتعلق بشارع نسيج الحياة والمقطع المتبقي من هذا الشارع من حاج الزعيم إلى العيزرية، قبل أيام أغلقت مناقصة كانت قد طرحتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأجل شق هذا الشارع والبدء فعليا بتجهيز المقطع المتبقي من هذا الشارع. إذن نحن أمام تسارع في وتيرة المشاريع الاستعمارية والتي تعتبر اعتداءات المستعمرين أحد أدوات الاحتلال في إخلاء الأرض أمام هذه المشاريع الاستعمارية. منذ بداية العام قتل المستعمرين من أبناء محافظة القدس 3 مواطنين ارتقوا شهداء، الشهيد نصر الله أبو الصيام من مخمات شمال مدينة القدس المحتلة، وشهيد آخر أيضا قتل في أرضه في مدينة بيت لحم وهو من القدس، والشهيد شويكي قتل أثناء عمله كسائق حافلة في أرضنا المحتلة عام 48، كلهم شهداء.
2: نعم أستاذ عمار، يعني
1: بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية في أنحاء المحافظة المختلفة.
2: أستاذ عمر، كان الحديث جاري وما زال عن مخطط إيوان الاستعماري، هل ترى أنه اليوم مخطط إيوان الاستعماري يسري ولكن بصمت؟
1: لا، شوف المخطط إيوان مفضوح مخاطره ومفضوح الخطوات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في إنفاذ ما تبقى من مشروع إيوان. شوفي كمان مشروع إيوان، بعض المشاريع الاستعمارية ضمن إيوان قد أقامها الاحتلال الإسرائيلي سابقا وأعلن عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 4,000 وحدة استعمارية ضمن المنطقة المصنفة إيوان، بالإضافة الآن إلى استكمال ما تبقى من شارع نسيج الحياة. وإذا إحنا بنتذكر قبل شهور بنيامين نتنياهو وسموتريتش كانوا في مستعمرة معالي أدومين وضخوا ما يقارب 300 مليون شيكل في منطقة شرق القدس المحتلة لإنشاء بنية تحتية. هذه البنية التحتية هي خدمات أساسية لمشروع إيوان الاستعماري. وهذه شبكة الطرق كلها يراد من خلالها فصل البلدات والتجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض وفصل
0: أستاذ عمر دعنا نتحدث عن اعتداءات المستوطنين لا تطال المدينة المقدسة بل تمتد إلى المسجد الأقصى وباحات المسجد الأقصى. فبالأمس أو أول أمس اقتحم المستوطن ساحات الأقصى واحتفل في زواجه في ساحات المسجد الأقصى منتهكا حرمة الأماكن المقدسة. دعنا نحكي عن اعتداءات المستوطنين على الأماكن المقدسة تحديدا المسجد الأقصى.
1: في المسجد الأقصى وتحديدا منذ 7 أكتوبر وما فعل الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى منذ 7/10/2023 حتى هذا اليوم كان الاحتلال الإسرائيلي بيحتاج أكثر من 20 عام حتى يقدر يمرر كل هذه التغيرات والأمر الواقع الذي فرضه على المسجد الأقصى، سواء ما فعله هذا المستعمر من التقدم بخطوبة لمستعمرة أخرى أو حفلات أو الاحتفالات أو طقوس مباركة الزفاف حتى التي يقوم بها المستعمرين داخل باحات المسجد، الانبطاح الجماعي، السجود الملحمي وترديد الأناشيد، الصلوات بصوت مرتفع، إدخال التوراة مطبوعة، إدخال الأدعية أيضا مطبوعة، استهداف المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وبالإضافة أيضا إلى التحريض المستمر على المسجد الأقصى ورفع علم دولة الاحتلال، كلها يعني انتهاكات وجرائم تمارس بشكل يومي داخل باحات المسجد الأقصى، هذا عدا عن النفث بالبوق والنفث بالشفار وغيره، وكلها لها معاني عند الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات المتطرفة، معاني السيطرة، وبالإضافة إلى موضوع السيطرة التعامل مع المسجد الأقصى معنويا وكأنه المعبد وكأنه الهيكل لليهود حتى لو كانت الأبنية إسلامية والحجارة إسلامية.
0: نعم الأستاذ عمر رجوب مدير الإعلام في محافظة القدس، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة وعلى وضعنا في صورة التفاصيل فيما يجري بالمدينة المقدسة وضواحيها من اعتداءات للمستوطنين.
2: نعم دلال، وفي نفس سياق التصعيد حيث أن التصعيد يستهدف الأرض والوجود الفلسطيني ويستهدف المواطن الفلسطيني وحتى الأشجار الفلسطينية وشجرة الزيتون، تحدث هنا عن قرية ديرستيا التي تشهد اعتداءات جديدة نفذها مستوطنون تمثلت بالاستيلاء على مساحات من الأراضي في منطقة وادي قانا.
0: نعم عدا عن الاستيلاء على الأراضي تم قطع أكثر من 20 شجرة حمضيات في مسلسل من الاعتداءات المتكررة التي تطال المزارعين وأراضيهم وأيضا ما زرعوه، ويعني استباحة يعني ثمار تعب هؤلاء المزارعين. للوقوف أكثر على تفاصيل ما يجري في ديرستيا وفي وادي قانا تحديدا تنضم إلينا عبر الهواء مباشرة زميلة لينا ذوابة. صباح الخير.
3: نعم صباح الخير لكما وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين في هذه النافذة الصباحية والإطلالة الأسبوعية من محافظة سلفيت. اليوم احنا بنتواجد في بلدة ديرستيا، هذه البلدة التي تقع شمال محافظة سلفيت. في الآونة الأخيرة هنالك تصاعد كبير في اعتداءات المستوطنين وسياسات الاحتلال التي تهدف إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي المواطنين ومنع المزارع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه. وبالتأكيد عندما نتحدث عن بلدة ديرستيا فهذا الموضوع أيضا يشمل وادي قانا، هذا الوادي الذي في الآونة الأخيرة هنالك محاولات كبيرة للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية هناك، وهنالك اعتداءات تسجل بالجملة على المزارعين الذين يمتلكون أراض في الوادي. حتى نتحدث بتفاصيل أكثر حول طبيعة الوضع وما يجري في بلدة ديرستيا وما هي مجمل الاعتداءات التي تم تسجيل ليومنا هذا، ضيفنا لليوم هو الأستاذ نظمي السلمان وهو ناشط سياسي ومختص في الاستيطان. صباح الخير أستاذ نظمي، يعني بالبداية ضعنا في صورة ما يحدث في بلدة ديرستيا وتحديدا في وادي قانا في الفترة الأخيرة.
4: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. ما يحدث في بلدة دارستي شبيه بما يحدث في كافة محافظات الوطن وفي كافة البلدات الفلسطينية. ما يحدث هو استهداف مباشر ومنهج لبلدة دارستي بجهاتها الأربعة من الجهة الجنوبية والجهة الغربية والجهة الشمالية وإلى حد ما أيضا في الجهة الشرقية. الآن آخر اعتداءات المستوطنين وهي بالمناسبة في تصاعد غير مسبوق كما يجري في كافة محافظات الوطن هو وضع بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة الشمالية من دارستي، المنطقة المسمى منطقة الظهور وهي منطقة مصنفة منطقة باء، والبؤرة الاستيطانية عمليا بين المنازل، منازل المواطنين. هناك حي سكني لمواطنين من بلدة دارستي وهناك يعني مساحات واسعة مزروعة بأشجار الزيتون. الآن هناك إقامة لبؤرة استيطانية جديدة وهذه البؤرة يعني لديها الحماية الكاملة من جيش الاحتلال، وكان هناك اعتقال لعدد من الشبان في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. هذه البؤرة الآن تعني قطع الطريق على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية وهي كما ذكرت منطقة مصنفة باء. ليس ذلك فقط بل هي أيضا يعني في مركز يعني اهتمام الحكومة الفلسطينية من خلال طرح مشاريع في تلك المنطقة ومن أهمها مشروع العنقود الصناعي. وبالتالي الآن هناك استهداف واضح في جميع المناطق. في منطقة وادي قانا وهي بالمناسبة في شمال غرب بلدة دارستي أيضا هناك اعتداءات من قبل المستوطنين، آخرها تقطيع أشجار حمضيات برتقال وليمون في بيارة المزارع صلاح منصور خلال ساعات الليل بواسطة مناشير أوتوماتيكية، ومحاولة خلع منزل أبواب لأحد المنازل في منطقة وادي قانا، واعتداءات مستمرة على أنابيب المياه والمواتير التي تستخدم من قبل المزارعين لضخ المياه وسقي بيارات البرتقال، فضلا عن استهداف أيضا المزارعين الذين لديهم ثروة حيوانية وتهجير تجمعين سكانيين فلسطينيين في تلك المنطقة. الآن بلدة دارستي محاطة بالاستيطان أيضا في الجهة الغربية، هناك بؤر استيطانية رعوية عدد ثلاث، وفي المنطقة الجنوبية في محيط مستعمرة ريفافا أيضا هناك بؤر استيطانية جديدة تقطع الطريق ما بين دارستي وقرية بني حسان، والمستوطن هناك أيضا يقوم بالاعتداء على المواطنين واستدعاء جيش الاحتلال الذي بدوره يقوم باعتقال المواطنين واحتجازهم لساعات طويلة، وغالبا ما يتم إخلاء سبيلهم في ساعة متأخرة من الليل وفي أماكن بعيدة عن بلدة دارستي. ما تشهد البلدة حاليا يعني سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة جدا من أراضي البلدة في كافة الاتجاهات، وبالتالي هم المواطن الفلسطيني الآن في بلدة دارستي يتساءل خلال الشهر القادم شهر أيلول أواخره وبدايات شهر أكتوبر عن موسم الزيتون. هل يستطيع المواطن في هذه البلدة الوصول إلى حقول الزيتون بشكل آمن، أم تتكرر الأحداث التي سبقت في الموسم السابق والموسم الذي سبقه في 24 و 25 و 26 وبالتالي 26 القادم، وبالتالي هناك تحديات حقيقية الآن يواجهها المواطن، وهذه التحديات تترتب عليها أيضا تبعات اقتصادية وتبعات اجتماعية عديدة وتلقي بظلال أزمة حقيقية لعدد كبير من أهالي بلدة دارستي الذين بالمجمل يعتمدون على القطاع الزراعي وبشكل أساسي شجرة الزيتون، وفي منطقة وادي قانا البيرات الحمضيات البرتقال والليمون وغيرها وينابيع المياه الموجودة في المنطقة التي تتعرض.
3: أستاذ نظمي، بالحديث يعني عن الاستهداف المستمر والدائم من قبل قطعان المستوطنين لبلدة دارستي ولوادي قانا بشكل خاص، لماذا هذا الاستهداف يعني بشكل مركز على بلدة دارستي ووادي قانا، وإلى أين ممكن أن تصل الأمور في الفترة المقبلة؟
4: يعني الآن حتى نكون واضحين أود التنبيه لأنه الاستهداف الآن ليس فقط لدارستي ولكن كافة البلدات والتجمعات السكانية الفلسطينية في كافة المحافظات المستهدفة، ولكن بلدة دارستي بشكل واضح هناك استهداف. ممكن اعتبار أن هذه المنطقة يعني تعوم على الحوض المائي الغربي المعروف بأهميته، وكذلك المنطقة هناك حزام استيطاني على الطريق الرئيسي الواصل ما بين محافظتي نابلس وكلقيليا، يبدأ من كرنيش أمرون وعمانوئيل وينتهي بمستعمرة المتان، وبالتالي هذه المستعمرات جميعها مطلة على وادي قانا، بالإضافة إلى مستعمرة ريفافا المقامة أيضا في الجهة الجنوبية على أراضي بلدتي ديرستيا وحارس. وبالمناسبة معنى كلمة ريفافا معناها 10,000، وبالتالي هذه المستوطنة أيضا بشكل يومي هناك عمل لمعدات وآليات تابعة للاحتلال تقوم بالسيطرة على الأراضي وتسوية أراضي واقتلاع أشجار زيتون وتسهيل مهمة المستوطنين الذين يتجولون سواء على الدراجات أو بواسطة التراكترون، وإطلاق الدرون أيضا وتسجيل حركة المواطنين الفلسطينيين، وفي شكل آخر من محاولة يعني تعزيز رواية الاحتلال هو تثبيت أعلام الاحتلال على جانبي الطريق على طول الطريق الواصل ما بين بلدة ديرستيا وبلدة حارس والطرق الزراعية. هذا الأمر يؤكد أن الاستهداف هو استهداف استراتيجي ومنهج وليست أحداث فردية هنا أو هناك، ولكنها سياسة تنتهجها الآن حكومة الاحتلال للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي وتكريس واقع استيطاني جديد في المنطقة وتحديدا في شمال غرب محافظة سلفيت وتغيير حقائق على الأرض لصالح مشروع الاحتلال الإحلالي الاستيطاني الذي يسعى لتهجير المواطنين الفلسطينيين وتفريغ الأرض من سكانها.
3: يعني تحدثنا عن مجمل هذه الاعتداءات والاستهداف الكبير لبلدة ديرستيا ووادي قانا، في المقابل ما هي الإجراءات التي تقوم بتنفيذها أو تطبيقها على أرض الواقع كبلدية ديرستيا وكأهالي بلدة ديرستيا وكمؤسسات رسمية ومحلية لتعزيز صمود المواطنين ولحماية ما يمكن حمايته من المساحات الزراعية، خاصة ونحن نتحدث اليوم عن أرزاق العديد من المواطنين وخاصة المزارعين؟
4: يعني أختي الكريمة، حجم الاعتداءات والمضايقات وأعمال التخريب تفوق كافة الإمكانيات المتاحة والمتوفرة سواء لبلدية ديرستيا أو للمؤسسات الرسمية، وأعني بذلك مثلا وزارة الزراعة والعديد من الجمعيات الأهلية كالإغاثة الزراعية ولجان العمل الزراعي وغيرها من المؤسسات. ولكن ضمن المتاح والمتوفر هناك يعني تقديم ما يمكن للمزارع الفلسطيني وللمواطنين الذين يتعرضون للاعتداءات، وهناك أيضا حقيقة يعني لمسنا في الأيام الماضية أن هناك من قبل المواطنين إيمان وقوة بالبقاء على الأرض وتحدي هذا المشروع الاستيطاني، أيضا بما يملك المواطن الفلسطيني من إمكانيات بسيطة ولكنه يملك بالمقابل إيمانه المطلق بأن هذه الأرض هي أرضه وأرض أبائه وأجداده وأن هؤلاء غرباء ويقومون بتنفيذ مشروع يهدف إلى تهجير المواطن الفلسطيني وتسهيل يعني حركة التجمع الاستيطاني في هذه المنطقة، حيث أن البؤرة الجديدة هي عمليا تربط ما بين حبات جلعاد وبين مستعمرة عمانوئيل وأيضا بؤر استيطانية في منطقة جراعة التابعة لأراضي بلدة جمعين، وبالتالي هذا الأمر يستدعي أيضا، ومن هنا نناشد كافة الجهات الرسمية والأهلية لتقديم ما يمكن للمزارع الفلسطيني لتعزيز صموده في بلدة ديرستيا وفي القرى.
3: يعني شكرا لك أستاذ نظمي السلمان على كل هذه التفاصيل. بكل تأكيد المزارع الفلسطيني والمواطنون هنا في بلدة ديرستيا يعانوا في الآونة الأخيرة، ومعاناة هي تشمل الكل الفلسطيني في الفترة الأخيرة في كافة محافظات الوطن.
2: نعم زميلتنا بيان، يعني هذا هو حال كل قرانا الفلسطينية المستهدفة من قبل الاحتلال وقطاع المستوطنين. الزميلة بيان ذياب كنت معنا من قرية ديرستيا، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.
0: نعم شكرا للزميلة لنا ذوابة من سلفيت. مشاهدينا الكرام، من محطتنا الأخيرة من سلفيت نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن التغطية مستمرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. يعطيك ألف عافية فرح.
2: يعطيك ألف عافية دلال. نعم مشاهدينا، يتجدد اللقاء غدا وفي نفس الموعد من 8 وحتى 10 صباحا. بإمكانكم مشاهدة جميع فقراتنا عبر صفحتنا فلسطين هذا الصباح. يتجدد اللقاء غدا. يعطيكم ألف عافية على حسن المشاهدة، لأنه أنتم كمان بتتعبوا زينا صح دلال؟
0: أكيد، يعني نتمنى أن نكون خففين الظل عليكم. قدمنا لكم مواضيع منوعة، تحديدا فقرة الطلاب الثانوية العامة أنا بالنسبة إلي كانت كتير حلوة وحافز للطلاب
2: طبعا الثانوية. طبعا إن شاء الله. وبنجدد المباركة مش بس لطلبة الثانوية العامة اللي كانوا معنا بالاستوديو، لكل الطلبة اللي حققوا هذا النجاح المبهر، خاصة الطلبة في قطاع غزة. إذن مشاهدينا نراكم غدا في أمان الله.

هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، صباح المحبة والتسامح، صباحكم ملون بكل ألوان الفرح والتفاؤل. معكم نبدأ مشوار إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأحد الثاني من شهر آب لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين. أعوذ بالله.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله ذرك مرشدا ومعلما شرفت.

على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. ورواه مالك وأحمد والنسائي. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة، ومعنى حبوا أي مشيا على اليدين والركبتين أو على المقعدة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم وابن ماجه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم بكل خير سيداتي سادتي، وأهلا بكم إلى هذه الجولة الصباحية من نهار جديد. متابعة لعديد وأهم الملفات وآخر الأخبار، بداية من قطاع غزة حيث مواصلت القصف وهذه الخروقات وقصف الاحتلال لمخازن الأدوية التابعة لمشفى الشهداء الأقصى الذي يغذي المشافي الأخرى في قطاع غزة، وكيف انعكاسات هذا الموضوع على حياة آلاف المرضى. في موضوع آخر وهذا الملف وسنتابعه بالتأكيد، الجهود للتخفيف من أزمة الوقوف على محطات الوقود، وأيضا ارتفاع تسعيرة النقل بسبب ارتفاع المحروقات، وكذلك يعني فيما يتعلق كذلك بالتعليم المفتوح وأين وصلت وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، وكل ما هو متعلق كذلك بارتفاع الأقساط وما جرى إعلانه من قبل وزارة الداخلية ونقابة المحامين حول البدء باستقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة والدراسات العليا في قطاع غزة. وكذلك ماذا عن ملف الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المحافظات؟ وفي هذا الإطار نشير إلى وفد وزاري يزور هذا اليوم محافظة نابلس. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تبحث الأوضاع في الأرض الفلسطينية وترحيب بإعلان الاتفاق عن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. أيضا متابعة آخر التفاصيل وهذه التصريحات والتوقعات بما يتعلق بالملف الإيراني والتصعيد الأمريكي في المنطقة، كل هذه الملفات سنتابعها في نهار جديد. البداية نتحول مباشرة إلى استوديو الأخبار وهذه النشرة الإخبارية مع زميلة شادن الرماوي. صباح الخير.
2: صباح الخير لك أثار وللسادة المستمعين. استشهد 8 مواطنين بينهم 6 في قصف الاحتلال على البلدة القديمة شرقي مدينة غزة. إلى ذلك انتشلت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منازل عائلة الحسينة في حي الصبرة بعد أعمال بحث استمرت نحو أسبوعين. سلمت قوات الاحتلال عائلة الشهيد فاروق رمضان إخطارا بإخلاء منزلها تمهيدا للاستيلاء عليه وهدمه في قرية تيتل جنوب غرب نابلس. إلى ذلك أقامت عصابات الاستيطان اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية عزموط. أجبرت سلطات الاحتلال 3 مواطنين من مدينة بيت جلا على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذتها آليات الاحتلال. إلى ذلك أصيب مواطن وزوجته بجروح وردود إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء تواجدهما في مزرعتهما في قرية بيتلو. في الخليل اعتدى مستوطنون مسلحون على منازلهم على منازل المواطنين ومركباتهم شرق بلدة إذنة ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماعها أمس من التصعيد الخطير للأوضاع جراء استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا. ورحبت اللجنة بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعلنت وزارة الداخلية بتعاون مع نقابة المحامين بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر في مقار النقابة بمحافظات قطاع غزة. وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبات يشمل طلبة الثانوية العامة، حيث تم اعتماد نقابة المحامين جهة رسمية لاستقبال الطلبات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وتل أبيب اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وكتب ترامب على منصة تروث أن إيران ودولا أخرى طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. إلى ذلك كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ

0: رئيس ترامب بمخاوفه من شن ضربات واسعة على إيران ودعاه إلى خفض التصعيد. وأشارت تلك التقارير إلى أن الأمير محمد أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب أعرب خلاله عن قلقه إزاء خطط واشنطن لشن ضربات عسكرية واسعة ضد إيران. وكانت إيران حذرت من أي عمل أمريكي متهور كما وصفت، وأعلنت أنها سترد بشكل حاسم إذا ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات ترامب بشن هجمات جديدة. وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجرها وزير الخارجية الإيراني مع مسؤولين كبار من تركيا وباكستان والسعودية. عاد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية بحسب ما أعلنت مدريد، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. وأكدت إسبانيا أن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة توقفت مع شروع الشرطة في تركيب حاجز عائم قبالة حدودها مع المغرب عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 شخصا. لذلك أدانت مدريد رد فعل بعض دول الاتحاد الأوروبي ووصفته بالأناني والمثير للانقسام وغير القانوني تجاه تدفق نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى سبتة. وكانت إيطاليا أعلنت تعليقا مؤقتا لاتفاقية شنغن من بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا كرد فعل على أحداث سبتة، وأيدت فنلندا والدنمارك الخطوة الإيطالية. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 21 بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع حملتها امرأة في مقهى بموسكو. في حالة الطقس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. غدا يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود من جديد إلى الزميلة أثار هب الريح وآخر المستجدات. إليك أثار.
1: شكرا لك شادن. إذا نبدأ معكم متابعينا إلى نبدأ هذه الجولة من نهار جديد من قطاع غزة، ومراسلنا من هناك شاد الباز. صباح الخير لك شادي.
2: صباح الخير لك يا أثار وللسادة المستمعين. صباح دامي في قطاع غزة مع استهدافات كبيرة جدا قام بها الاحتلال، بداية من مناطق وسط قطاع غزة، حيث الاحتلال استهدف منزل يعود لعائلة أبو معلق في منطقة المشعلة غربي دير البلح وسط القطاع وارتقاء الشهيدين. وبعد ذلك الاحتلال قام باستهداف شقة سكنية في برج السوسي جنوب غرب مدينة غزة، 3 شهداء بينهم طفل أشلاء وعدد من الجرحى جراء هذا الاستهداف. أيضا 3 شهداء بينهم طفل في استهداف منزل يعود أو شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواطي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس، حيث الاحتلال أطلق بشكل مباشر هذه الصواريخ على هذه المنازل. وأيضا شهيد وعدد من الإصابات في استهداف مجموعة من المواطنين في شارع 30 جنوب غرب مدينة غزة. ونؤكد أيضا أثارنا بالأمس قرابة 8 شهداء في استهدافات متعددة من قبل الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، مع دمار كبير قام به هذا الاحتلال أيضا خلال ساعات 48 ساعة الماضية بأوامر إخلاء كثيرة جدا وبقصف مربعات سكنية عن بكرة أبيها. في سياسة قديمة جديدة يعيد الاحتلال مرة أخرى إلى الواجهة، وهي سياسة التدمير الكبير وتنزيح المواطنين من المناطق التي لجأوا إليها في ظل عدم تمكن من الوصول إلى المناطق التي كانوا يسكنون فيها. وبالتالي ما يقوم بهذا الاحتلال أيضا من استمرار لإطلاق النار وعمليات الهدم والقصف التي يقوم بها في المناطق التي يسيطر عليها رويدا رويدا في قطاع غزة، مع التحليق المكثف لطيران الاستطلاع في أجواء القطاع. يبدو أن المشهد الميداني ما زال صعبا، مع أن هناك كان حديث يدور أنه ربما مع صباح هذا اليوم يكون هناك وقف إطلاق النار، ولكن ما يقوم بهذا الاحتلال عكس ما يشاع ربما في الإعلام من القرب لتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أو دخول هدنة مع صباح هذا اليوم الأحد. والأوضاع تبقى ميدانيا صعبة للغاية، مع يعني التحليق أيضا الذي يستمر حتى هذه اللحظة لطيران الاستطلاع، ربما الساعات القادمة تفصح عن ماهية يعني هذه الأنباء، إن كانت هناك حقيقة يعني التوجه نحو استطلاع نار دائم في قطاع غزة أم أن الأمور سوف تبقى على حالها. وهذا يعني كل هذه الأخبار جاءت من مصادر عربية وأيضا مصادر فلسطينية دون تأكيد أو ربما دون رد من الجانب الاحتلال على هذه طبعا ما يشاع من وقف اطلاق نار أو يعني قرب التوصل إلى وقف اطلاق نار. أيضا على الجانب الإنساني صار الوضع يزداد سوء يوما بعد يوم في قطاع غزة، خاصة مع التضييق الذي يقوم بهذا الاحتلال والسياسات التي يتبعها في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وباتت يعني السادة الغزيين تلتهب وتحترق تحت وطأة ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة جدا، وخاصة الذين يعيشون في ظل الخيام، وحتى الذين لا يعيشون في الخيام في الكهرباء في قطاع غزة عملة نادرة جدا، يعني عدم وجود كهرباء من شركة التوليد، فقط الاعتماد على المولدات المتواجدة في المناطق التي يسكنها المواطنين، وهذا الأمر أيضا يجعل من الصعوبة بمكان أن يكون حتى هناك يعني تبريد في البيوت أو يعني محاولات لإيجاد شيء يعني بارد يشربه هذا المواطن. وأيضا يعني المشكلة الحقيقية الكثير من الأمراض الجلدية التي تظهر مع فصل الصيف، خاصة يعني كما تحدثنا أن يعني هذا الصيف يأتي في ظل أجواء صعبة يعيش المواطن في ظل هذه التداعيات الخطيرة. اليوم سوف يتم فتح حاجز كرم بسالم لاستئناف إدخال السلع والمواد الغذائية التي تبقى تباع للمواطن الغزي بأسعار مرتفعة جدا، وتبقي هذا المواطن مرهق كاهله في ظل الأزمة التي يمر فيها في قطاع غزة وفي ظل حرب الإبادة التي تستمر حتى هذه اللحظة أثار. فيعني ربما الأوضاع لا تتحسن إلا يعني ربما لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
1: شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شاد الباز على كل هذه التفاصيل. إذن نتابع صورة الوضع من قطاع غزة وكذلك متابعة الأوضاع الصحية وانعكاسات أيضا الاستهدافات الأخيرة على حياة ألاف المرضى، نتابع ذلك مع دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة. دكتور صباح الخير.
3: صباح الخير لكم وجميع المستمعين الكرام.
1: يعني بالإشارة إلى ما حدث مؤخرا حول استهداف الاحتلال لمخازن الأدوية التابعة لمشفى شهداء الأقصى، يعني هذا الموضوع والذي يعني كان يعتبر دعنا نقول شريان حياة لعدد من النقاط الطبية كافة المشافي، لأنه كان يمد المشافي بهذه المستلزمات الطبية، عندما يتم قصف هذا المكان دكتور أبو سلمية، كيف يؤثر وينعكس ذلك على المنظومة الصحية التي كانت تعتمد على هذه النقطة؟
3: يعني بالتأكيد للأسف ما حدث بالأمس هو جريمة بحق الإنسانية كلها وجريمة، والاحتلال ما زال يعني حرب الإبادة مستمرة على قطاع غزة. يعني الاحتلال بشق الأنفس أدخلنا هذه المواد إلى قطاع غزة من المستلزمات الطبية وخصوصا الخاصة بمرضى غسيل الكلى ومرضى حضانات الأطفال وأقسام الطوارئ مع التواصل مع المنظمة الدولية، والآن بالأمس الاحتلال قصفها، ويعني إخراج هذه الكميات عن الخدمة أصبح الكثير من المرضى في خطر حقيقي. الآن مرضى غسيل الكلى كنا نناشد ونناشد العالم بأن يدخل لنا كميات من البيكربونات حتى نقوم بعملية غسيل الكلى، كانت هذه المستودعات تحتوي عليها، والآن سنقص يعني هؤلاء المرضى سيكونوا يعني في خطر، وسنتعود الكرة مرة أخرى على الخطر على حياتهم. هناك أدوية أيضا تخص حضانات الأطفال، وهناك أدوية تخص أيضا أقسام الطوارئ، فبالتالي نحن نتحدث عن جريمة ارتكبت بالأمس في هذا الوقت بالحساس في ظل أن الاحتلال ما زال يقصف قطاع غزة كل يوم. بالأمس في هذه الليلة كانت هناك مذبحة في قطاع غزة، القطاع استقبلنا نحن في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 10 شهداء فقط منذ الأمس إلى اليوم في قطاع غزة، بالأمس إلى اليوم 17 شهيدا استشهدوا وأكثر من 30 إصابة، فبالتالي هذا كله ينعكس على حياة المرضى والجرحى ويجعلهم في خطر حقيقي بسبب عدم وجود هذه المستلزمات الطبية التي أدخلناها بشق الأنفس بالتعاون مع المنظمة الدولية. الاحتلال يبرز أنه يدخل بعض هذه المستلزمات ويقوم ليلا بقصفها، هذا ما الذي يحدث وهذا ما الذي يجري، وسيكون له تداعيات خطيرة على كل المرضى داخل قطاع غزة.
1: لكن تحديدا في إطار الحديث عن مرضى السرطان، يعني لا يمكن تجاوز هذا الموضوع. نحن نعلم يعني وعديد التقرير التي ترد تحذر كثيرا من موضوع استمرار هذا الموضوع، يعني عندما لا يتم تقديم الدواء والعلاج المناسب لمريض السرطان. بالتالي هذا الموضوع يعني كيف هي تفاصيله الخطيرة وفقا لهذه المتابعات وأمام هذه الاستهدافات التي تطال شرايين الحياة كما حدث بالأمس؟
3: يعني بالتأكيد فئة مرضى السرطان صراحة من أكثر الفئات الهشة ومن أكثر الفئات التي تعاني في قطاع غزة. الآن لدينا 11 ألف مريض سرطان، منهم 4000 يحتاجوا إلى علاج كيماوي. هؤلاء منذ أشهر لم يتلقوا أي علاج كيماوي، حتى المسكنات غير متوفرة لديهم. وكما تعلمين ويعلم المشاهد الكريم أن مريض السرطان لم يتلقى العلاج الكيماوي في الوقت المناسب ليس أمامه خيارات كثيرة. الخيارات هي إما أن ينتشر هذا المرض وفي جميع أنحاء جسمه، وأما أن يموت. وهذا ما يحصل كل يوميا، نسجل من 4 إلى 5 وفيات من مرضى السرطان كان بالإمكان إنقاذ حياتهم، خصوصا من يعني في هناك مرضى سرطان، على سبيل المثال مرضى سرطان الدم عند الأطفال كانت لدينا نسبة الشفاء تصل إلى 90% قبل العدوان على قطاع غزة، أو كنا نرسل المرضى إلى الضفة الغربية والقدس يتعالج، والآن يموتوا بصمت. الكثير من الأطفال يموتوا، مرضى الذين السيدات التي مصابنا بسرطان الثدي كنا في قبل يعني نقوم بتشخيص مبكر، وتأتي إلينا السيدات في فترة قريبة ونسبة الشفاء تصل إلى 100%. الآن للأسف السيدات في سن من 20 إلى 30 سنة يأتوا إلينا بانتشار المرض في جميع أنحاء الجسم، ما نستطيع عمل أي شيء لهم. فبالتالي هذه الفئة الآن يعني يحكم عليها بالإعدام يعني سبق الإطار والترصد. لا يمكن أن يكون مريض السرطان لا يدع له علاج داخل قطاع غزة ولا يخرج من قطاع غزة فمصيره الموت المحتم. بالتالي نحن نتحدث عن أزمة إنسانية كبيرة الآن لهؤلاء الفئة، وهذا ينعكس على جميع الفئات أخرى. عندما نتحدث عن مرضى القلب على سبيل المثال، الآن أي مريض بحاجة إلى يعني قسطرة قلبية سيموت، لأنه لا يوجد لدينا من الدعامات التي نعملها في القسطرة القلبية. فبالتالي الكثير من المرضى، مرضى غسيل الكلى، مرضى السرطان، مرضى التشنجات، حتى أدوية الصرع غير متوفرة داخل قطاع غزة. تخيل أنه لديك طفل أو لدي أو امرأة أو شاب يعني يعاني من التشنجات ويموت أمام أعين الأهل ولا الطاقم الطب ولا يوجد أدوية التشنجات داخل قطاع غزة. فبالتالي هذا كله الاحتلال ما زال يمعن في القتل بمنع الأدوية المشتركات الطبية، وأيضا بالقصف المباشر كما حدث بالأمس في ليلة أمس وما حدث في الأيام السابقة.
1: نعم دكتور، أخيرا في دقيقة لو سمحت، يعني هل تتوقعون بحدوث انفراج إلى حد ما، خاصة بعد ما جرى إعلانه مؤخرا من قبل الرئيس الأمريكي حول التوصل الاتفاق بما يتعلق بملف غزة؟ هنالك ترحيب عربي بهذا الموضوع، أيضا اليوم سيتم فتح معبر كرم أبو سالم، هل تتوقعون بحدوث انفراج فعلا؟
3: يعني أتمنى ذلك، ولكن صراحة يعني ما عهدناه من الاحتلال أنه ينقض كل المعاهدات التي يتم يعني توقيع معه. نتمنى أن تكون هناك انفراجة، ولكن يعني خبرتنا مع الاحتلال أن الاحتلال يعني لا يريد لقطاع غزة الخير في هذه الأيام، وهو يريد أن يخنق قطاع غزة بإغلاق المعابر وبعدم إدخال المواد الطبية وعدم إدخال المواد الغذائية. فبالتالي احنا نتمنى ونريد لشعبنا أن يخرج من هذه الأزمة التي يعيشها خلال هذه الأيام. نتمنى من أن يخرج هذا حيز التنفيذ وأن تفتح المعابر وأن يخرج المرضى وأن يعيش أهل غزة بسلام كما باقي العالم. هذا ما نتمنى، من حق أهل غزة أن يعيشوا بكرامة، من حق أهل غزة أن يتمتعوا بالحرية وبالكرامة.
1: شكرا لك جزيلا دكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة. إذا نحن وإياكم إلى ملف آخر وحول تواصل الجهود المختلفة للتخفيف من أزمة الوقود. في في متابعة تفاصيل ذلك تحدثنا مع السيد غالب التلبيشي عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب محطات الوقود، نستمع.
4: والله إحنا يعني زي ما وعدنا من وزارة المالية انه بداية الشهر اللي هو يكون في معابر، هو شهر بداية اليوم انه راح يكون في زيادة على الكميات. يعني اذا كان في زيادة على الكميات ان شاء الله الازمة بتروح عن الكازيات والامور بتستكيك متوقعين، ومع الارتفاع الاسعار يعني طبعا راح الناس يخف الطلب. ما هو هذا النفط عالميا، يعني احنا حقيقة النفط وزارة المالية تشتري من الشركات الاسرائيلية، والشركات الاسرائيلية طبعا مربوطة، كل العالم مربوط الأسعار عالمياً، عالمياً النفط ارتفع. والله الجهود مستمرة من وزارة المالية، بس للأسف ومن سلطة النقد إنه البنوك ما هي متمشي معانا، خاصة محطات المحروقات. يعني إحنا بنحكي يا إخوان ونعتبر إنه المحروقات هو عصب الحياة عندنا، والمفترض حتى في كل دول العالم يعني

0: بعتبر المحروقات زي أمن قومي. يعني إذا في محروقات ومتوفرة والأمور ماشي، الأمور بتكون تمام. ما فيش محروقات عندنا بيقبل وضع صعب، وإنت شايف إحنا عندنا الأمور في الفترة اللي فاتت والتهافت على المحطات والطوابير، حتى في ضرب للسلم الأهلي جزء منه. فإن شاء الله إحنا الأمور تنحل، بس موضوع الشكل هذا في مشكلة كبيرة، لأن إحنا مش قادرين نودع. يعني ما تقدر تشتري، كل المحطات فاضية، وكل المصانع الإنشائية والمصانع المواد الغذائية والكسرات والمحاجر اللي هي برضو تأخذ كميات والشاحنات كله فاضي. فلكيت إحنا بدنا نسبة، يعني إذا تتمكن وزارة المالية تجيب لنا 150% لمدة أسبوع، بتصور إنه منسيطر على الوضع. إحنا بالوضع الطبيعي قبل الحرب وقبل الانقطاعات هذول كان يصلنا تحكي للضفة الغربية لمعبر ترقومي أو نعلين تقريبا من 4 مليون لتر، 3,700,000، 3.5 حسب العرض والطلب وظروف كل محافظة. مرات في محافظات بتكون مغلقة، مرات في محافظات بتكون فيها أحداث. يعني بدنا من 3.5 ل4 بيكون الوضع طبيعي استمراري، مش يوم مثلا 3.5 4 وبعدين نرجع لـ2 وبعدين في يوم من الأيام ما يكون في توريد ترجع على محلك واقف على الصفر.
1: أيضا نتابع معكم ما أكده رئيس نقابة النقل العام على أمياسي أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس بصورة مباشرة على أجرة المواصلات، لأن الوقود يمثل التكلفة التشغيلية الأساسية للسائقين. وأوضح لنا أن العودة إلى التعرفة السابقة جاءت بقرار من وزارة النقل، وذلك بهدف ضمان استمرار الخدمة.
2: نعم، زي ما كل بعرف الغلاء العالي اللي طلع على سعر المحروقات، وتحديدا اليوم كان في ارتفاع تقريبا نسبة الشيكل 37 قرش، وهذا بالنسبة لنا ارتفاع كتير عالي، بكلف السائق أكثر ما بتخيل. لهيك كمان احنا في قطاع النقل بشكل طبيعي في حال ارتفاع سعر المحروقات بنعكس على تسعيرة المواصلات، لأنه المشغل الأساسي لقطاع النقل هو مادة الصولات. لهيك ما في مجال يكون في غلبة بالصورة هاي وبالنسبة هاي وما يكون في ما تنعكس بشكل طبيعي على تسعيرة المواصلات. هلا احنا بالنسبة لنا رفع التسعير هو مش هدف بقدر ما هي غاية لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ على الحد الأدنى من رزق السائقين. لأهمية قطاع النقل إذا كان نقل الركاب أو حتى النقل التجاري، لهيك كان في توافق على العودة لتسعيرة 1/4 اللي اشتغلنا عليها مدة 2 قبل الانخفاض الأخير، وتم الإعلان عنها من قبل وزارة النقل والمواصلات، لأنها هي الجهة المخولة وصاحبة الصلاحية برفع أجرة المواصلات. هلأ الموضوع مش إضراب، احنا ما أعلننا عن إضراب، احنا حكينا عن توقيف عن العمل في حال عدم توفير السولار بالشكل الكافي، ويكون في هناك سلاسل السائقين في تعبئة الوقود، لأنه الاكتظاظ الموجود على محطات الوقود خلال الأيام الماضية يعني كان عبء إضافي على السائقين، حيث أنه ينتظروا 3 ساعات و4 ساعات، وفي منهم كمان بعد هذه المدة ما يستطيع أن يعبي نتيجة أنه ما يكون في سولار نتيجة الاكتظاظ الكبير من المواطنين. لكن كان في لنا مطالبة وتم الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول على رفع نسبة السولار في السوق، وتم هذا الحكي، ولكن كان في هناك في صعوبة عند السائقين أثناء التعبئة، وإحنا لوحنا في أنه هناك سيكون هناك توقف على العمل في حال استمرار الحال اللي موجود اليوم أمام محطات الوقود. وتم الاتفاق على تخصيص بعض المحطات في بعض المحافظات تكون خاصة لقطاع النقل، وإن شاء الله سيتم العمل فيها ابتداء من الأحد لنتجنب توقف قطاع النقل عن العمل. مش إضراب، توقف على العمل هو الموضوع. الغاية مش إنه التوقف على الهدف الأساسي هو حماية قطاع النقل وضمان استمرار عمله، لأنه قطاع حيوي بمس حياة الناس بشكل مباشر، إذا كان النقل العام الركاب أو النقل التجاري. في حال تعطل النقل العام بيأثر على الحركة الاقتصادية، بشل الحركة الاقتصادية، وكمان في حال تعطل النقل التجاري راح يأثر على المواد الغذائية وراح

0: في أزمة جديدة لها علاقة في الأغذية والطحين وكل مستلزمات المواطنين.
1: أيضا إلى موضوع آخر في ذات السياق حول ارتفاع أسعار النقل وكافة الجهود التي تبذل لحل إضراب النقابة. تحدثنا أيضا في هذا الموضوع مع وكيل وزارة النقل محمد حمدان. نستمع لأبرز ما أكده.
2: بالتأكيد كما يعلم الجميع ويتابعنا، احنا مجرد ما انخفض أسعار الوقود في قبل شهرين قمنا بتخفيض التسعير لتتناسب، والآن مع ارتفاع أسعار الوقود قمنا برفع التسعير. سبب رفع هي يعني تخفيض النقاش ما بين السائق والمواطن، وأن هنالك مرجعية يتم الرجوع إليها في مثل هذه الحالات. واحنا بنوعد المواطن الفلسطيني مجرد انخفاض اسعار الوقود بصوره جيده راح يكون في تخفيض للاسعار، ونتمنى انه تنتهي هذه الازمه اللي بتعيش فيها المنطقه واللي بتؤدي لتذبذب اسعار الوقود. احنا ما رفعنا التسعير بصوره انه معتمده على المسافه، انما على سنه الاساس اللي صدر عليها التسعير، وقمنا اياميها بالرفع بنسبه مئويه تتناسب مع نسبة الارتفاع في الوقود. هي مش عملية إعادة دراسة التسعير وتقييمها، إنما هي ارتفاعات لتتناسب مع ارتفاعات الوقود فقط ولتغطية الوقود، ما أخذت بعين الاعتبار كل الأسس اللي بتبنى عليها التسعير، كون التسعير الأولى أصلا كانت معتمدة على أسس وعلى عدد حركات ونقلات وما إلى ذلك. يا مشرفين على تنظيم هذا القطاع يعني في الأدوار المطلوبة منا أو عملية التنسيق مع الحكومة ومع الأدوار الأخرى، ونتمنى أنه إحنا ما نوصل ليوم الاثنين والأزمة لا زالت مستمرة، وإذا كانت مستمرة نتمنى إيجاد حلول. إحنا على اتصال مباشر ما بيننا وما بين النقابات ومع الجهات المعنية في موضوع تنظيم عملية البيع. تم زيادة أسعار، تم زيادة كميات الوقود الديزل على المحطات. بعتقد الوضع اليوم أفضل، إنه اليوم بعتقد إنه صار في يعني عملية تنظيم أكثر على محطات الوقود. نتمنى أن نوصل لصيغة نهائية اللي توفق ما بين متطلبات قطاع النقل بكل أركانه وما بين الإجراءات الحكومية اللي تتخذها اللي اخذتها الأجهزة الأمنية في محيط محطات الوقود وغيره من هذه الأمور. ومع الوزير بتابع هذا الموضوع مع معالي وزير المالية ورئيس هيئة البترول في إطار إمكانية إيجاد حلول قابلة للتنفيذ.
1: وبسبب تداعيات وانعكاسات هذا الموضوع المتواصلة نتحدث عن ارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك هذا الموضوع انعكس أيضا على ارتفاع على أسعار المواد الغذائية، وسيتم تراكم ذلك أكثر في الفترة المقبلة. تأكيدا على هذا الموضوع نستمع لما أكده لنا رئيس نقابة تجار المواد الغذائية السيد وسيم الجعبري.
3: بالتأكيد أخير الأسعار الجنوني بتناسب أن تروح نسبة ترتفع بنسبة 20% على أسعار المحروقات وخصوصا الديزل الذي يستخدمه المصانع والشركات بشكل أساسي. هذا يؤدي إلى ارتفاع على السلع الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار النقل والشاحنات وكل ما يتعلق في قطاع المواد الغذائية. هذا يؤدي إلى ارتفاع أكيد على قطاع الأغذية، أكيد رح ينعكس ارتفاع أسعار الديزل على أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي. كل شيء ما يتعلق بالمواد الغذائية، ارتفاع السولار هو يرتفع على كل شركاتنا الفلسطينية في كل قطاعاتنا الغذائية، من حلويات، من سجاكر، من مواد أساسية، كل ما يتعلق في القطاعات جميعها. لأن احنا من 1/4 عندما تم الرفع في المرحلة الأولى التزمنا كنقابة تجارة المواد الغذائية بعدم رفع السلع وتحمل فرضية الشحن، لكن اليوم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي تحملتها الشركات خلال كل هذه الظروف أعتقد إنه صفى اليوم في ارتفاع بنسبة عالية بنسبة كمان 20% على الصدار ابتداء من غدا صباحا، وهذا أكيد رح ينعكس على ارتفاع التكلفة على شركاتنا الفلسطينية على أسعار الشحن وأسعار حركة الشاحنات، بتعرف كمان وجود الحواجز والانتظار الطويل وارتفاع كمان سعر الصدار. هذا عايز ينعكس هذا على مصاريف شركاتنا الفلسطينية بكل تأكيد. أكيد رح نبذل جهود في هذا الموضوع، لكن بالمقابل كمان شركات هي رح تحافظ كمان أنه ما تخطى. بالمقابل كمان في دور على الحكومة، في دور على القطاع الخاص الفلسطيني، أكيد لازم يكون في لقاءات حتى نقدر نوجد حلول في هذا الموضوع. لكن أنا بحكي بشكل عام، هل الارتفاع سوف يؤدي إلى ارتفاع؟ أكيد يؤدي إلى ارتفاع، لأن الارتفاع بقابل ارتفاع والانخفاض بقابل انخفاض. كل تأكيد يعني كل شيء بينعكس على سلعنا، بينعكس على شركاتنا، بينعكس على المصاريف التشغيلية للشركات الفلسطينية، لأن كمان نسب عالية، إحنا فترة طويلة كل ارتفاعات ارتفاعات ارتفاعات.

0: راح نتداول هذا الموضوع ان شاء الله. بقدر اتوصل انا بالتجار انه نقدر نحافظ على استقرار الاسعار ان شاء الله. راح ابذل جهود كبيره انا ومجلس الاداره بالتواصل مع تجارنا ومع شركاتنا حتى نشوف شو المخرج شو النسب اللي نقدر نتحدث فيها او نقدر نحافظ على استقرار الاسعار خلال الفتره المقبله. لا لا لا لا على الاطلاق لا، ما راح يكون الارتفاع اللي احنا بنقوله انه والله بكره او بعده او بعد اسبوع او بعد 10 ايام. احنا راح نتدارس هذا الموضوع بشكل كامل، ما راح يكون عندنا قرارات سريعه. الظروف الاقتصاديه صعبه اللي بمر فيها شعبنا الفلسطيني واليوم مشاكلنا معقده، يعني احنا نطلع من مشكله ندخل في 10 غيره. فاحنا كمان ما بدنا نزيد على المواطن ازمات وعبئه وعلى الموظفين وعلى العمال، ولانه في ناس بتقدر تفقد يومها كمان. هذا احنا فاهمينه منيح، واحنا بنحكي بشكل عام هل الارتفاع يؤدي للارتفاع؟ اكيد، لكن احنا راح نتدارس هذا الموضوع. ما راح يكون قرارات سريعه، بده يكون عندنا قرارات متزنه لها علاقه بالتكلفه وقديش بنقدر نتحمل من طرفنا. كمان راح نتدارس مع وزاره الاقتصاد الفلسطيني شو الامكانيات التعاون، شو بيقدر يساعد كمان في موضوع البترول. يعني كل هذه المواضيع كلها بدها جهد مشترك انه معناه يوميه، لانه اليوم الشاحنات اليوم عايش تتحرك، كل الشاحنات الفلسطينيه على السولر. اليوم ما بتقدر الشاحنه تستنى 3-4 ساعات على الدور عشان تدخل تعبي السولر، يعني كمان هذه مشكله حقيقيه. يعني هو كمان بفضل السولر اللي في الطيارات قبل ما يعبي ديزل من المحطه. هذه كمان مشكليه كبيره لكل شركاتنا الفلسطينيه اليوم. لولا ولو انا بحكي لك لولا ركود اقتصادي كبير اللي بتشهد اسواق الضفه الغربيه، يعني كان الامور عندنا في ازمه حقيقيه. لكن ضعف القدره الشرائيه والازمات اللي بمر فيها المواطنين وكل هذا التفاصيل محافظه على استقرار الاسواق لحتى هذه الفتره.
1: لكن فيما يتعلق بانعكاس هذا الموضوع على ارتفاع على أسعار الطحين، حيث أكد رئيس نقابة أصحاب المخابز السيد زياد نافع أنه لا يوجد حتى اللحظة ارتفاع على أسعار الطحين.
2: التفاصيل أنه لحد هلأ ما في ارتفاع في أسعار الخبز، يعني للأسف الشديد أنه المدخلات للخبز، يعني عندك الوقود، الغاز، الكهرباء، الطحين، سكر، ملح، يعني خميرة، كل هاي العناصر هي اللي بتأثر سلبا على ارتفاع سعر كيلو الخبز. فبالتالي مبدئيا يعني اللي بخبز على غاز ارتفع سعر الغاز من شهر 4، ارتفع سعر الغاز من شهر 4 برضو، ارتفعت أسعار الديزل اللي هي بتعتمد عليها سيارات النقل في كل المخابز. طبعا هذا ارتفع وأصحاب المخابز مشكورين جميعا، ما حدا رفع سعر كيلو الخبز لأنه حكينا احنا لسه في بدايتها، بدنا نشوف لوين رايح الأمور. فبالتالي الكل لمس ارتفاع أسعار الوقود اللي هي أساسا بطلت متوفرة. فللأسف الشديد يعني إن شاء الله لا، لحد اللحظة ما في ارتفاع في أسعار كيلو الخبز، وإن شاء الله نقدر إنه نضلنا محافظين على شد الحزام كأصحاب مخابز. بس للأسف الشديد أنا بحكي لك يعني اللي بخبز على غاز ارتفعت فاتورة الغاز، النقل اللي هو بالديزل ارتفعت فاتورة الديزل، وكله بتأثر. يعني الطحين لا إن شاء الله ما يرتفع، بس إلا يرتفع على أساس إنه الطحن على الكهرباء، بكرة أسعار الكهرباء راح ترتفع. هلا سعره مثل ما هو، ليش؟ لأنه في عندنا مخزون. إحنا طبعا بتعليمات وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك أخونا إبراهيم القاضي ومعالي وزير الاقتصاد، إحنا دائما لازم يكون في عندنا مخزون استراتيجي سواء في القمح أو سواء في الطحين. فهذا المخزون موجود. قبل 3 شهور إحنا اوريدي دخلنا بالخط الأحمر، إنه هلا بدك تجيب جديد، واللي أنت الطحين اللي بدك تجيبه جديد وبدك تطحنه جديد برضو بده يكون في عليه كلفة. هلا لوين رايح الأمور؟ هذا كله بعلم الغيب، لسه ما حد عارف. إن شاء الله بتنتهي هالقصة كليتها وبننتهي من هالموضوع.
1: نحن وإياكم الآن إلى موضوع وملف آخر ما يتعلق بما هو مطروح بالنسبة للتعليم المفتوح، وأين وصلت وزارة التربية والتعليم بهذا الموضوع. نتحدث في تفاصيل ذلك مع السيد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. سيد صادق صباح الخير.
3: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، ودمتم كل الخير.
1: أهلا بك معنا سيد صادق. فيما يتعلق بالتعليم المفتوح، تقييمكم لهذه التجربة، أسباب التوجه لمثل هكذا قرار، وفعليا يعني ما المصادر التي يعتمد عليها الطالب أمام هذا النظام من التعليم؟
3: يعني التقييم بداية هو ليس تقييم يعني شخصي بقدر ما هو تقييم موضوعي، تم بناء على دراسة مختصة وجهت على بعد أن تم تطبيق المسار على 64 مدرسة العام الماضي. وبالتالي حاليا تتواصل عمليات تدريب المعلمين. بالتأكيد ما تم تأكيده من الوزارة عبر الأيام الماضية أنه الكتاب موجود لكن ليس بصيغته الورقية، وبالتالي هذه النقطة. ثانيا موضوع الكتاب موجود، من تابع ما ينشر يعني بالتالي هي دعوة لكل من أراد أن يطلع على تفاصيل برنامج لمواكبة ومتابعة ما ينشر على صفحة الوزارة.

0: الوزارة تباعا، وهذا جزء لا يتجزا من خطة التعليم من أجل التنمية التي أطلقتها الوزارة في إطار صادر التعليم المفتوح. يعني الموضوع هو نموذج تربوي بيقوم على إتاحة مواد تعليمية متنوعة نصية ورقية ورقمية تفاعلية. إذن هو نصي ورقي قبل أن يكون ورقمي وتفاعلي، وهذا الموضوع يعني يتيح بالتأكيد توظيف التقنيات الموجودة، وهو ليس كما ذكرنا ليس إلكترونيا كما يظن الكثيرون.
1: يعني هو ليس بديل عن الورق، عن الورق والكتب.
0: لا لا لا، هناك قراءة وكتب، هناك تعلم تعاون، هناك تعلم باللعب، هناك تركيز على المواطن يتأمل وتعبير. وحينما نقول تعبير هذا يعني أن هناك نفذ مساحة كافية للموضوع. على مدار الأيام الماضية تواصلت عمليات التدريب. إحنا في هذا الإطار نقول أنه تبني الوزارة لمصادر التعليم المفتوح والتوسع فيها لا ارتباطا، الموضوع تربوي فليبقى في السياق التربوي، لأن البعض يحاول أن يعني ينتقد الموضوع من زوايا أخرى غير تربوية. وبالتالي احنا قدر الامكان نؤكد على انه التعليم التكاملي حاضر، التعلم بالمشاريع حاضر، التأمل حاضر، التعبير حاضر، كل هذه المفردات حاضرة في هذا البرنامج الذي بالتأكيد يشكل بمعية مثلا توسع في التعليم المهني والتقني، بمعية تعزيز البحث العلمي وتحديدا في الجامعات، بمعية ايضا رقمنة التحول الرقمي في الجوانب الإدارية وغيرها، مرتكزات رئيسة في خطة التعليم من أجل التنمية التي تعمل عليها الوزارة.
1: يعني الشريحة الخاصة التي استهدفتم بها هذا النظام من التعليم، يعني هل كل صفوف ويعني عدد المدارس التي تدخل في هذا النظام
0: الآن؟ الآن احنا ندور عن المدارس من الصفوف من واحد رابع، هذا المنح الذي سيتم. وإحنا حاليا لدينا كما قلت خطة لتزويد المهتمين أولياء الأمور بالمعلومات المرتبطة بهذا الشأن التربوي، كما قلت الشأن التربوي الخالص. ويعني على صفحة الوزارة الآن وعلى موقع الوزارة تم تحميل عديد المواد التي تشرح تفاصيل التفاصيل فيما يرتبط بهذا النظام.
1: في نهاية الحديث وفي موضوع آخر قريب سيد صادق، فيما يتعلق بانطلاق، يعني نحن مقبلون الآن على فترة قريبة تفصلنا من انطلاق العام الدراسي الجديد، يعني آخر الترتيبات والتحضيرات، وكذلك موضوع المتابعات مع مسألة ارتفاع أقساط الطلبة في التسجيل للمدارس. هل تبعتم هذا الموضوع وهل فعليا توصلتم لاتفاق بهذه التفاصيل؟
0: يعني كل هذه الأمور تتابع من جهات الاختصاص والوزارة. تحضيرات العام الدراسي متواصلة، لدينا افتتاح عدد من المدارس الجديدة، أيضا حاليا تجري عمليات ترميم. كل هذه التحضيرات والتجهيزات متواصل العام الدراسي الجديد الذي نسأل الله يعني أن يبدأ في ظل تحديات كبيرة، يعني كما هو مخطط له أن يبدأ كما هو مخطط له في ظل تحديات من أزمة الرواتب التي لا زالت ماثلة، حاليا أزمة البنزين والسولار والجميع يعلم ذلك، ولها انعكاس أيضا سيكون أيضا الاحتلال وإبتزاز المستوطنين، التحديات كبيرة. لكن دائما نعول بعض الله على همة وإرادة معلمين ومعلماتنا وتعاون أولياء الأمور. بالنسبة للمدارس الخاصة يعني إحنا بنقول إنه تقريبا إذا كان هناك إشكاليات هي محدودة جدا، أي إشكالية تواجه أي مواطن ولي أمر معلي إلا مراجعة قسم التعليم العام. قسم التعليم العام في كل مديرية هو يتولى، يعني الموضوع لا يتطلب اتفاق، لأنه المبدأ العام أنه يعني تم أكثر من اجتماع مع القائمين على المدارس الخاصة. إذا كان هناك إشكالية في مدرسة ما فهي استثناء وليس طلب.
1: شكرا لك على هذه التفاصيل السيد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. وزارة الداخلية ونقابة المحامين تعلنان بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة والدراسات العليا في قطاع غزة. تفاصيل أكثر نتابعها بما أكده لنا سيد ناصر أبو فخيدة مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية.
2: بداية جاء هذا القرار بناء على توجه الحكومة الفلسطينية وتعليمات معالي وزير الداخلية الفلسطيني إجراء تسهيلات لإصدار الجواز السفر الفلسطيني لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا، بحيث تم الاتفاق مع نقابة المحامين على فتح 3 مقرات لها في قطاع غزة، بحيث يتمكن الطالب الفلسطيني من التوجه إلى مقر النقابة وتقديم الطلب في المقر، ومن ثم يتم إرسال الطلب إلى الإدارة العامة للجوازات الفلسطينية في رام الله، ويتم إصدار جواز سفر فلسطيني للطلاب ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات في الخارج، وكذلك الحال طلبة الدراسات العليا. يجب أن يكون هناك وثائق وخصوصا شهادة الدراسة الثانوية العامة، وكذلك الحال القبول الجامعي لطلبة الدراسات العليا. فيما يتعلق بالرسوم، الطالب يتوجه إلى مكتب الخدمات في قطاع غزة ويقوم بإعداد الطلب من خلال المكاتب الخدمات، بحيث يتم دفع مبلغ بقدره 20 شيكل فقط لا غير في مكاتب الخدمات، ومن ثم يتوجه إلى مكاتب النقابة ويقدم الطلب برسوم تبلغ إجمالي 230 شيكل فقط لا غير. يعني منذ بداية الحرب كان هناك قرار من قبل الحكومة الفلسطينية وتعليمات معالي وزارة الداخلية على أن نقوم بتقديم طلبات لإصدار الجواز الفلسطيني عبر آلية مخففة وتتماشى مع الظرف الاستثنائي لأهلنا في قطاع غزة، بحيث اعتمدنا المؤسسات الدولية والمؤسسات الانجيوز، وكذلك الحال المؤسسة الحكومية، وكذلك الأقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة، وكذلك الحال السفارات الفلسطينية في الخارج، بحيث يتم تقديم الطلبات من خلال هذه الجهات إلى وزارة الداخلية. وبالتالي قمنا بإصدار ما يقارب 160 ألف جواز سفر فلسطيني لأهلنا في قطاع غزة. هذا العمل استمر حتى قمنا بتركيب النظام البيومتري في السفارة الفلسطينية في القاهرة والقنصلية في الإسكندرية، بحيث تتمكن الطلبة وكذلك الحال المواطنين المتواجدين في جمهورية مصر العربية من التوجه إلى السفارة الفلسطينية وتقديم الطلبات على النظام البيومتري بالسفارة الفلسطينية.
1: الآن ننتقل لمتابعة ملف الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين وما جرى توثيقه ورصده خلال الساعات الأخيرة مع السيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط. صباح الخير.
3: صباح الخير أثار، تحياتي لك والأخوات والأخوة المستمعين.
1: ما رصدته الهيئة من خطورة هذه الاعتداءات وإقدام عصابات المستوطنين على تنفيذ سلسلة اقتحامات بدءا من محافظة رام الله والبير، اعتداءات سجلت في بتلو على مزارع وزوجته وأيضا في قرى المغير وأبو فلح، تفاصيل هذه الاعتداءات التي جرت مؤخرا؟
3: بالأمس معظم الاعتداءات كانت اعتداءات على الإنسان، على المزارعين، على الفلاحين، على التجمعات البدوية، وكان أخطرها الهجوم على العائلة في عين الزرقاء من عائلة رضوان زوج وزوجته، وهذا الاعتداء كان اعتداء إجرامي، هدف المستوطنين القتل وليس فقط التهجير القسري، ولكن هذا الإرهاب المنظم الذي تقوده حكومة الاحتلال بدأ يأخذ أشكال جديدة في الاعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية. في بلدة المغير لم يخلو يوم ولم تخلو ساعة إلا وهناك إما اقتحام أو اعتداء مستوطنين أو حرق محاصيل أو حواجز على الطرق ومنع الدخول والخروج، حتى أصبحت هذه القرية معزولة عن باقي القرى الأخرى، وكل من يحاول الوصول إليها يحتاج إلى انتظار أو أن يفرغ وقته للدخول أو الخروج. وحتى بعض المسؤولين هناك قالوا لنا أن لن يتبقى أحد يزورنا في زيارة للعائلات المتضررة، وبالتالي نحن أمام جرائم مستمرة ومتصاعدة في كل مناطق الضفة الفلسطينية، وأمام أوامر حتى الأوامر العسكرية في مصادرة الأراضي لما تسمى بفتح شق طرق رابطة بين المستعمرات. هناك محاولات لربط كل البؤر الاستيطانية في بعضها البعض مع كتل استيطانية قريبة كما يجري في كرة شرق رام الله. كل البؤر الذي أقيمت مؤخرا هناك قرارات بوضع اليد على أراضي تصادر آلاف الدنومات لربطها مع مستعمرة عفرة وبيت إيل، باعتبار أن هناك ستصبح كتلة استيطانية كبيرة بين بيت إيل وعفرة، وهذا تطور خطير. عمليات الربط ومصادرة الأراضي وهي جزء كبير منها أراضي زراعية مزروعة بأشجار الزيتون، هناك قرار يعتبر تطور خطير. وضع اعتبار منطقة شرق الطيبة منطقة عسكرية مغلقة ويمنع الدخول والخروج إليها وخاصة المتضامنين الدوليين، وهذا يعني إتاحة المجال والفرصة والمساحة والوقت للمستعمرين والمستوطنين لاتخاذ كل الإجراءات القمعية والتنكيل بالتجمع البدوي شرق الطيبة وتهجيرهم بشكل جماعي، وبالتالي هناك هجمة واسعة على كل مناطق الضفة بأشكال مختلفة. حصار على عائلة أبو فزاع بالأمس، وضعوا الأغنام والمواشي والجمال في محيط التجمع كنوع من الضغط الإضافي بعد أن قطعوا المياه وحاصروهم ومنعوا الدخول والخروج واعتبروا المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. كل هذه الإجراءات الهدف تهجير ما تبقى من شارع أيلون، وهو التجمع الوحيد الذي تبقى شرق الشارع، وبالتالي نحن أمام موجة إضافة إلى اتساع حجم عمليات الهدم الذي تجري في منطقة الوسط وزيادة البؤر الاستيطانية، ولا يمكن تلخيص معاناة قهر مصفى في بضع ثواني ودقائق. قرية محاصرة اليوم من كل الجهات، لن يستطيع الطالب الدخول الذهاب إلى مدرسته كما كانت المعتاد، يحتاج إلى 45 دقيقة طالب الجامعة الذي كان يصل من بير زيت إلى أم صفا في 10 دقائق أو أقل، اليوم بده 45 دقيقة إضافة إلى ارتفاع الأسعار النقل والمواصلات، وبالتالي هناك أعباء اقتصادية اجتماعية إنسانية حياتية تعليمية صحية على كل الكرة والبلدات وخاصة في منطقة رمضة ومنطقة الوسط.
1: يعني خاصة أم صفا هذه القرية سيد صلاح ليست فقط محاطة بكافة الجهات ومحاصرة من قبل الاحتلال وهذه العصابات، أيضا 8.9% من أراضيها تحت قبضة الاحتلال، كذلك يحرم المواطن في هذه المنطقة من التوجه لأراضيه كذلك.
3: هذا صحيح. أثار السنوات الماضية حشدنا العشرات للوصول إلى أراضي بالقرب من منطقة من مستعمرة حلميش، ورأينا الجميع رأى بعينه حجم الأراضي المعمرة في هذه المنطقة، وقطفنا أشجار الزيتون، وكان يوم رائع في يوم واحد أكثر من 45 يعني شوال زيتون روحنا للعائلات. تخيل اليوم على مسافة بعد مئات الأمطار لن يستطيع بالاتجاه الغربي أي من المزارع وأصحاب الأراضي الوصول إلى أراضيهم، وتم إغلاقها ووضع بؤرة استيطانية. فنحن مقدمين على مرحلة قد تكون الأخطر في الشهور القادمة، وخاصة أمام حملة أو حملات للتحضير لقطف أشجار الزيتون وكسر قرار المستوطنين باعتبار أن هذه المناطق هي مناطق استيطانية ومناطق عسكرية ومناطق أمنية ومنع الدخول فيها، ونحن نؤمن أن هذه المناطق الخطرة الذي يجب أن نستهدفها وندعم المزارعين فيها، وبدأنا نحضر لأوسع حملة تضامن دولي لذلك، ولكن أن ندرك تمام أن قد تكون الشهور القادمة ليس كما كانت في السنوات الماضية، وخصوصا سيأتي بالتزامن مع ما تسمى الانتخابات الإسرائيلية.
1: في نهاية الحديث سيد صلاح، يعني هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تمكنت في عديد المرات من متابعة أوامر الهدم وانتزاع يعني أوامر بوقف هدم منشآت في عديد المناطق، وكان من بينها أكثر المرات كانت في الأغوار، في مناطق الأغوار. هذا الموضوع بالتالي كيف يمكن تكثيف العمل والجهود في هذا المسار والمضي قدما كذلك في المسار القانوني، يعني لأنه يعني لا حلول على الأرض أمام هذه الهجمة الاستيطانية وإسرائيل التي ترى نفسها بأنها دولة فوق كل القوانين الدولية. هذا المسار التي تقومون به في داخل الهيئة،
3: هذا أثر يعني نعتبر أقل ما يمكن تقديمه للمزارعين والفلاحين في تبني قضاياهم، سواء كان في موضوع اختارات الهدم أو مصادرات الأراضي أو فرض وقائع جديدة على الأرض أو ما تسمى بالبقر الرعوية التي تزرع ليس فقط في مناطق دي حتى مناطق باء. هذه مسؤولية لنا كهيئة مقاومة الجدار مع شركائنا الذين نعتز بهم، كل الشركاء في المؤسسات القانونية الذي يتبنوا قضايا بالمئات، لا يوجد مؤسسة لديها اليوم 10 ملفات، كله بالمئات، يعني أقل مؤسسة فيها لا يقل عن 400 إلى 500 ملف يتم متابعته، ورغم الإمكانيات المالية الشحيحة ولكن هناك جهود تبذل ونحقق القليل من الإنجازات، ولكن هذا القانون الإسرائيلي يخدم المستوطنين والمستوطنات، ولكن نحن مجبرين أن يكون هذا الممر ممر للدخول إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن لا يمكن الذهاب إلى المحكمة بدون أن يكون هناك ممر إجباري للذهاب إلى المحاكم المحلية. وبالتالي نحن اليوم الضغط الأكبر يجب أن يكون وجهة تحركنا السياسي والدبلوماسي والقانوني من كل القيادات السياسية والمؤسسات الرسمية والقانونية والخارجية، بأن نبدأ لخلق رأي عام ضغط على المدعي العام لمحكمة الجنايات لفتح ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب. هذه الوجهة التي يجب أن تكون حاضرة، وهذا التحدي الذي يجب أن يكون تحدي لمواجهة سياسية ودبلوماسية وقانونية مع حكومة الاحتلال.
1: شكرا لك جزيلا السيد صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط. نتابع ونبقى في ملف اعتداءات المستوطنين، ونتابع ذلك مع السيد غسان دغلس محافظ نابلس. صباح الخير.
4: صباحكم صباح الخير.
1: يعني بداية الحديث حول توجه الوفد الوزاري لزيارة محافظة نابلس، أطلعنا على تفاصيل ذلك سيد غسان.
4: نعم، يعني اليوم سيحضر إلى محافظة نابلس وفد وزاري يضم أكثر من 7 وزراء إلى المحافظة، ستشمل جولة مناطق التي حدثت فيها مؤخرا قبل أسبوع اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ظهرت له وبوضح النهار. سيكون التوجه إلى بلدة بيت فريك، حيث هناك ارتقى شهيدين وهناك تخريب الأراضي ومحاصيل كبيرة جدا في المنطقة، وأيضا قرية بيت دجن التي هي تم تدمير خطوط مياه وتم تدمير كثير من المنشآت الزراعية هناك. وبعد ذلك سنذهب إلى منطقة صرة التي كان هناك آخر إحراق 7 منازل وتكسير أكثر من 10 منازل وأيضا اعتداءات، وهناك نقاط جيش الاحتلال ثابتة، وأيضا بلدة تل التي هي ارتقى منها 4 شهداء، وأيضا هناك أكثر من 40 معتقل في بلدة تل، وهناك تسليم اختارات لذوي الشهادة شهيد بهدم منزل خلال 72 ساعة، وأيضا تسليم اختار لمنزل آخر تحويل نقطة عسكرية ثابتة. أيضا سننتقل بعد ذلك لبلدة عريف التي كان هناك هجوم كبير جدا على البلدة وإحراق منازل وأيضا إحراق كسارات في المنطقة. هذه هي الجولة، جولة بالتأكيد ستشمل الاضطلاع، هي جولة وزارية للأمور الطارئة، بالتأكيد سيكون يعني استنتاجاتهما يعني على الأرض هي واضحة، وأيضا هي تخفف على المواطن ويرى المواطن أن لا هناك يعني من يهتم بشؤونه ويشاهده على القرب ويشكي له همومه. بالتأكيد هذا هو المطلب الذي يعني أي مواطن أو أي عائلة تعرض لاعتداءات أو حرق عندما تشاهد 7 وزراء عندها، بالتأكيد سيلطف من الحالة النفسية التي يعيش بها العائلات. أنا التقيت بهم كل عائلاتهم، يعني حالة من الحالة صعبة يعيشها المواطنين والتي تعرضوا للانتهاكات في الفترة الأخيرة،
1: لأن هذا يعني هذه الحالة الصعبة وهذا الواقع صعب جدا، خاصة في محافظة نابلس التي تتعرض بكافة قراها وبلداتها ومناطقها لاعتداءات. يعني نتحدث عن جرائم وليس اعتداءات، يعني تستهدف حياة وأرواح المواطنين بالدرجة الأولى. هذه الجولة إذن كما تفضلت تستهدف وتقوم بجولات ميدانية لأكثر المناطق استهدافا وتضررا، ماذا تأملون في محافظة نابلس من الخطوة القادمة ما بعد إجراء هذه الزيارات الميدانية؟ ما الذي يجب فعله؟ ماذا تأملون من الوفد الوزاري الذي سيتوجه لكم اليوم؟
4: يعني هي القرى سنزورها هي آخر اعتداءات تم عليه، ولكن هناك قرى يعني مثل جالود مثل قليوت مثل كسرى واللبن وبركة والكثير من المناطق تتعرض بشكل دائم أيضا لاعتداءات المستوطنين، ولكن هي الجولة الأخيرة الأحداث الأخيرة هاي مهم. ولكن احنا بالتأكيد احنا سيكون هناك مطالب ان يكون هناك يعني اشي طارئ للمناطق، وايضا القرى التي سيتم زيارتها سيطلبوا منهم الكثير منهم يعني لو سيارات معدات الدفاع المدني القصير الصغيرة مثلا هيك، يعني ستكون مطالبهم هي مطالب لتعزيز صمود ومطالب للدفاع انه يطمئن المواطن هناك حالة يعني إذا ما تم الحرق سيكون هناك لجان للإطفاء. يعني كلها لا تتعلق بشيء شخصي، تتعلق هي فقط في كيفية الموضوع المستقبل، كيف سنعمل في المستقبل إذا ما كان هناك هجوم.
1: فيما يتعلق في بلدة تل، وحضرتك أشرت إلى اختار الاحتلال بهدم منزل الشهيد فاروق رمضان، كيف هي وضع العائلة يعني بعد تفاقم وتصاعد، ونتحدث عن جرائم مركبة حدثت بحق عائلة رمضان؟
4: هي عائلة رمضان نحن نعرفهم شخصيا قبل ما يعني أن يكون هناك تعرض. أبو فاروق الوادي الشهيد معروف باللي كان رئيس مجلس السابق، وكان هو في لجان الإصلاح لحد الآن في المحافظة، ويعني تم تسليم اختاره لهدم منزل ابنه الشهيد، ولكن هو المنزل باسم والده ليس باسم يعني فاروق. وأخيه الثاني تم اعتقاله وهو مصاب سنة 1988، والد شهيدين يعني تم اعتقاله وتم إخلاء منزله. الوضع صعب جدا، يعني أنا أقول لك أنه الوضع صعب. بالأمس كنا في بلدة تيل، وكان هناك أطباء لحقوق الإنسان أكثر من 17 طبيب من الداخل من إسرائيل وجنسيات إسرائيلية، ومنهم من هو جنسيته يعني منهم من هو حتى ديانته يهودي، أطباء والتقوا مع مواطنين، وكان يوم طبي كبير جدا. وكان كرسالة من تيل أن المواطن المحترم مهما كان جنسيته هو يعني هو على الرحب والسعة، وهي الشعب الفلسطيني. أما إذا من يأتي ويخرب ودمار ويحرق ويقتل ويزرع الرعب بالتأكيد غير مرحب به، بالعكس سيكون هناك صد لوجوده. والتقوا ومكثوا في تل أكثر من 6 ساعات، ويعني تم علاج أكثر من 560 مواطن في بلدة تل بالأمس في يوم طبي كبير جدا.
1: نعم، افتتحتم يوم طبي مجاني بالأمس في تل.
4: نعم، مجاني في بلدة تل، وجزء منهم من الداخل يعني يهود، وجزء منهم عرب يعني. ولكن يعني كانت الرسالة يعني رسالة الإنسان يعني مهما كان جنسيته، ولكن إذا كان مواطن كان هو يعني محترم بالتأكيد سيتم احترامه. أما قطاع المستوطنين يعني لا نحارب أي شيء إلا كان له كان إذا كان غير محترم. ووصلت الرسالة بالأمس للعالم أن هذا هو هاي الشعب الفلسطيني وهي مكان الجريمة يعني. نتمنى أن تنقل الرسالة أكثر وأكثر ليسمعها أكثر في العالم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كل الشكر لك سيد غسان دغلس محافظ نابلس، وإلى جنين مباشرة ومتابعة آخر التطورات الميدانية مع نزار سمودي. أهلا بك معنا، صباح الخير.
5: صباح الخير لك يا آثار ولكافة السادة المستمعين. نعم آثار، تتواصل جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كافة أرجاء محافظة جنين وسط أعمال التخريب والتدمير وسرقة الأراضي واستهداف البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وذلك للعام الثاني على التوالي. قرى وبلدات رماني ودير غزالي وعرابي ومحيط بلدة عرابي وقرية زبدة ولمغير كانت كلها مسرحا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر هذا اليوم. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطن يوسف عصاصة عند حاجز أقامه الاحتلال عند بلدة جبع إلى الجنوب من جنين، واقتادته إلى مخلات أو مستوطنة إرسال مستحدثة من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين إلى الجنوب من مدينة جنين. قطعان المستوطنين أثار قاموا بتحركات استفزازية بمركبات رباعية الدفع في محيط بلدة عرابي إلى الجنوب من جنين، وأيضا عند بلدة المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين. بالعودة إلى مخيم جنين، لا يزال الاحتلال يواصل حصاره وتدميره وهدم مزيد من المنازل وتهجير أكثر من 22 ألف مواطن واستهداف البنية التحتية. أصيلة العبان العسكري المتواصل على جنين بلغ حتى اللحظة ارتقاء 71 شهيدا، بالإضافة إلى مئات المصابين ومئات المعتقلين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن الاستهداف اليومي للبنية التحتية وممتلكات المواطنين ومصادرة نحو 200 دنم لصالح سرطان الاستيطان. نعم أثار،
1: شكرا لك مراسلنا من جنين نزار سمودي، أطلعتنا على صورة الوضع من المحافظة مع تواصل هذا الاستيطان وتصعيد العدوان الذي تشهده محافظة جنين منذ فترة طويلة. إذن عديد الملفات الأخرى المتبقية سنتابعها ضمن جولتنا الصباحية من نهار جديد، ولكن بعد نتوقف مجددا مع الزميلة شادن الرماوي وموجز الأخبار. صباح الخير من جديد لك شادن.
6: صباح الخير لك أثار وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهاد 18 مواطنا بينهم 8 ارتقوا الليلة الماضية في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية. قوات الاحتلال تسلم عائلة الشهيد فاروق رمضان اختارا بإخلاء منزلها تمهيدا للاستيلاء عليه وهدمه في قرية تل جنوب غرب نابلس. وسلطات الاحتلال تجبر 3 مواطنين من مدينة بيت جلا على هدم منازلهم بأيديهم تفادي

0: من تعلن بدأ استقبال طلبات إصدار جوازات السفر في مقر النقابة بمحافظات قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن وتل أبيب اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. إلى ذلك، تقارير إعلامية أمريكية تكشف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس ترامب بمخاوفه من شن ضربات واسعة على إيران ودعاه إلى خفض التصعيد. وكانت إيران حذرت من أي عمل أمريكي متهور، كما وصفته وأعلنت أنها سترد بشكل حاسم، إذ ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات ترامب بشن هجمات جديدة. عاد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية، بحسب ما أعلنت مدريد، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. إلى ذلك، مدريد تدين رد فعل بعض دول الاتحاد الأوروبي ووصفته بالأناني والمثير للانقسام وغير القانوني تجاه تدفق نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى سبتة. مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 21 بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع حملتها امرأة في مقهى بموسكو. في حالة الطقس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. غدا يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى آثار هب الريح وآخر المستجدات. إليك يا آثار.
1: شكرا لك شادن. عقدت لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير بالأمس اجتماعا برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، تم خلاله بحث آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية، وكذلك متابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق شعبنا وتعزيز صموده على أرضه. في تفاصيل الحديث عن هذا الموضوع نتحدث إلى سيد صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. سيد صالح، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: يعني بداية الحديث حول مخرجات ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة بالأمس، وجرى وفقا للخبر اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق شعبنا تعزيز صموده على أرضه. ونحن نتحدث عن مشهد استيطاني لا يتوقف، ينهش بأرواح المواطنين وينهش بالأرض كذلك.
2: بالتأكيد، يعني تم التأكيد يعني في هذا الاجتماع على مواصلة التحرك على الصعيد الدولي في كل المؤسسات الدولية ومع كل الدول في العالم من أجل ممارسة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف هذا التوسع الاستعماري الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومن أجل وقف كل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين تحديدا في عموم محافظات الضفة الغربية. ولذلك تم مواصلة التحرك على الصعيد الدولي لمطالبة الدول والمؤسسات الدولية من أجل تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومن أجل وقف كل هذه الأعمال الإجرامية الإسرائيلية سواء من عصابات الاستيطان ومن جيش الاحتلال، ومن أجل وقف كل هذا التوسع الاستيطاني في بناء مستعمرات استيطانية جديدة في معظم محافظات الضفة الغربية.
1: فيما يتعلق بملف غزة وما جرى الإعلان مؤخرا من قبل ترامب حول الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، اللجنة التنفيذية بالأمس يعني رحبت في هذا الموضوع، وهنالك أيضا ترحيب عربي بهذا القرار ودعوات لضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق هذه المرة.
2: صحيح، تم الترحيب، ولكن تم التأكيد حول ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أيضا ممارسة مهامها في قطاع غزة، لأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من كل فلسطين المستقلة.

0: هذا تأكيد جديد يعني، وأيضا متابعة العمل من أجل فك هذا الحصار عن شعبنا في قطاع غزة وتأمين كل متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.
1: في ملف آخر وموضوع آخر، أكدتم بالأمس خلال اجتماعكم الالتزام بالذهاب للانتخابات بمواعيدها والحوار الوطني كذلك لإنجاحها، كيف تنعكس هذه العملية الديمقراطية بشكل عام على الحالة الفلسطينية وعلى هذا الإجماع الوطني أيضا؟
0: نعم، تم التأكيد بأن يجري الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، وتم التأكيد من قبل اللجنة التنفيذية بأن تتابع التحرك على الأرض من أجل تأمين انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني واستكمال عضوية يعني المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل ب 67 شخصا آخر، لأنه هذا المشروع القرار الجديد بالتأكيد على أن المجلس التشريعي هو 132 عضوا. طبعا هناك قرار بأن يكون الداخل ممثل ب 200 عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، ولذلك سيتم الاتفاق على 67 عضوا آخر من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالإضافة طبعا الرئيس المنتخب هو تلقائيا عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.
1: شكرا لك السيد صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. نبقى في ذات الملف ونتحدث إلى الدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. صباح الخير لك دكتور.
2: أهلا، صباح الخير لكم السيدات والسادة المستمعين.
1: نتابع معك أيضا هذا الموضوع والإعلان عن الاتفاق حول تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار هذه المرة، برأيك دكتور وهنالك يعني ضغط دولي وترحيب في هذا الموضوع ودعوات عديدة لإلزام إسرائيل هذه المرة بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، وأيضا هنالك ضرورة للسماح للسلطة الوطنية بالتدخل ودخول قطاع غزة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا في قطاع غزة، هل تتوقع بأن يتم تنفيذ هذا الموضوع هذه المرة على الأرض؟
2: يعني إن كنا نتحدث عن ماذا كنا نريد، نحن كان لدينا أولويات واضحة بشأن وقف العدوان وقف الإبادة الجماعية، لذلك نحن رحبنا بالنقاط 20 للرئيس ترامب وخطة السلام مطلق عليها بخطة السلام، وكذلك قرار مجلس الأمن 2803 لأسباب واضحة، محورها الرئيسي هو وقف العدوان وقف الإبادة على شعبنا وإدخال المساعدات و كذلك إدخال المأوى وإعادة الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا وبدء التعافي بشكل أو بآخر. هذه الأولويات لم تتغير، لكن المرحلة الأولى بحد ذاتها لم يتم تنفيذها. في واقع الأمر إسرائيل منعت إدخال المساعدات، منعت فتح المعابر، ما زالت تسيطر بل زادت على من سيطرتها على على على أرض قطاع غزة ب 70%. لذلك المشكلة كانت وما زالت مستمرة هو رفض الاحتلال في التعاطي مع خطة الرئيس ترامب التي رحبنا بها كلنا، وكذلك الدول الأعضاء ليس فقط مجلس السلام ولكن في كل دول العالم الذين كانوا يريدون لهذه الإبادة الجماعية أن تنتهي. الآن ما نريد نعم نريد أن تنتهي هذه المرحلة وأن نذهب إلى المرحلة الأخرى التي فيها العنوان الأكبر هو الانسحاب الإسرائيلي خارج قطاع غزة وإدخال المساعدات الحقيقية. لا يوجد مساعدات، غزة تموت جوعا، ما زالت القتل ما زال مستمرا، لا يوجد وقف إطلاق النار، هناك تعديل لعدد الشهداء الفلسطينيين وتقليله ولكن ليس وقف لإطلاق النار.
1: نعم، فعليا المشهد بقي على حاله. دكتور عوض الله، يعني نبقى في ملف قطاع غزة، الموضوع ليس فقط مقتصر على الاستهدافات القتل وعدم إدخال المساعدات الغذائية وانتشار التجويع يعني وانتهاج هذه السياسة، أيضا هنالك إمعان في استهداف المنظومة الطبية، نتحدث عن انهيار في المنظومة الصحية. الاحتلال عندما قام بالأمس باستهداف مستودعات الأدوية في مشفى

0: شهداء الأقصى، ونحن نعلم دكتور بأن هذا المستودع يعتبر شريان حياة لباقي المراكز الطبية في المنطقة، أيضا يغذي ويعني يمد بهذه الأدوية والمستلزمات الطبية لباقي المشافي كذلك في قطاع غزة. عندما يتم استهدافه بهذه الطريقة وبهذا الشكل الغير مبرر أساسا، كيف تابعت الخارجية هذا الموضوع مع دول العالم؟
1: يعني عندما ذهبنا إلى محكمة العدل الدولية وقالت أن هناك إبادة جماعية، كانت تعني بشكل مباشر الاستهداف المتعمد الإسرائيلي للبنية الاجتماعية والبنية التحتية للشعب الفلسطيني، وخاصة المستشفيات والأماكن العلاج وغيرها من المدارس، من المناطق الحيوية للشعب الفلسطيني. ما زلنا مستمرين عندما طالبنا العالم بسبب قلة الدواء أو بسبب ما تقوم في إسرائيل، وبدأ العالم بشكل أو بآخر يستجيب في هذا الأمر، قامت إسرائيل بضرب هذه المواقع لأنه هناك نية مبيتة للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الخطة ما زالت مستمرة الإسرائيلية باتجاه إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا. بدأت تنظر الآن، طبعا نحن نرى بأن هذه الحكومة الإسرائيلية سوف تزيد الآن من قتلها ومن دمارها، لأنه هناك إجماع كذلك من داخل مجلس السلام، وكذلك واضح أن هناك ضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ المرحلة الثانية. إسرائيل لذلك سوف تمعن الآن بالقتل أكثر في قطاع غزة، وتمعن بالقتل أكثر في الضفة الغربية من أجل تنفيذ مشروعها. عندما نسمع ما يطلق عليه بوزير الحرب الإسرائيلي عندما يقول نريد أن نحسم هذا الصراع، هم يريدوا أن يحسموا ما لم يستطيعوا حسمه، ولن يستطيعوا حسمه لأن الشعب الفلسطيني صابر على هذه الأرض وسيقوم بمواجهة كل هذه المشاريع الاستعمارية بالطرق التي تحدثت عنها القيادة الفلسطينية في اجتماعاتها الأخيرة.
0: في نهاية الحوار ما يتعلق بالمواقف الدولية الأخيرة، مرورا بالجهود التي يبذلها فريق المحامين الدولي في ممارسة الضغوط على الجنائية الدولية لمواصلة التحقيق في جرائم الاحتلال، أيضا المواقف الأخيرة لبريطانيا تحديدا التي أدانت عنف المستوطنين، وكذلك ما قاله رئيس الوزراء البريطاني أن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن تبريرها بتاتا.
1: نعم الكلام جميل، نحن نريد أفعال. الكلام الذي تفضل به رئيس وزراء بريطانيا الذي استلم حديثا كلام مهم جدا وفي الاتجاه الصحيح، ولكن ما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟ بالمناسبة بالنسبة للمحاكم الدولية، المحاكم الدولية تسير، لا يوجد تغيير في مجال عمل المحاكم الدولية، وأن هناك محامين يضغطون ولا يضغطون هذا كلام للإعلام. المحاكم تسير بشكلها الطبيعي، لديها الولاية، لديها العمل، مستمرة في هذا الأمر. هناك بعض التشويشات التي حصلت هنا أو هناك، ولكن هذا لا يعني بأن العملية ليست متابعة وأعين الفلسطيني ليست منتبهة على كل ما يحصل على المستوى القانوني الدولي. نحن متابع كل هذه الملفات في الخارجية الفلسطينية بتعليمات واضحة، بحيث ألا يتم انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني أو محاولة أي أحد العبث في العدالة الواجبة والتي يجب أن تنجز للشعب الفلسطيني.
0: نعم، التعقيب أخير على هذه النقطة، يعني ما يتعلق برئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر آب الحالي، الدنمارك تولت هذه الرئاسة وسيكون هنالك مؤتمر صحفي يوم غد الاثنين متابعة هذا الموضوع، هل سينعكس، يعني كيف سينعكس ذلك خاصة في موضوع ملف القضية الفلسطينية؟ ما التوقعات أمام هذا الموضوع كذلك؟
1: يعني تابعتم أنتم الجلسة التي حصلت في 28 من هذا الشهر حول الشرق الأوسط. ما زلنا نعمل بحيث أن يكون هناك موقف دولي جامع في مجلس الأمن وفي غيره من المنابر الدولية من أجل معالجة الوضع على الفلسطيني على الأرض، وخاصة إقالة المستوطنين المتزايد بتعليمات مباشرة من الحكومة الفاشية الإسرائيلية. هذا هو لب الحديث في أي قيادة جديدة لمجلس الأمن في كل شهر، الموضوع الفلسطيني هو أولوية على أجندة هذه الجلسات، بما فيها أن الدنمارك واحدة من الدول التي ما زلنا نعمل عليها ونعمل معها بشكل كبير من أجل تطوير مواقفها باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحصول على العلاقة الثنائية السليمة بما يخدم تنفيذ إعلان نيويورك الذي وافقت عليه الدنمارك بشكل كبير.
0: شكرا لك جزيلا دكتور عمر عبد الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. نبقى في سياق قريب ونواصل الحديث حول اعتداءات المستوطنين وكذلك فيما يتعلق بالتنسيق وهذا التعاون ما بين القوى والفصائل وتأمين آليات للتصدي لمثل هذه الهجمات. نتحدث إلى السيد حمدان البرغوثي عضو المجلس الثوري لحركة فتح. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط.
0: أمام هذا المشهد الدامي الذي تشهده عديد المناطق والمحافظات في الضفة، نتحدث عن اعتداءات وجرائم متواصلة ترتكبها ميليشيات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، هذا الموضوع كيف يتابع على طاولة الثوري للحركة؟
2: الله يعطيك العافية والرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى، صباح الخير لك ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني. يعني ما زالت حكومة هذا الاحتلال المتغطرسة الفاشية تمعن في الجرائم وترتكب بحق الشعب الفلسطيني أمام صمت عالمي مريب أختي العزيزة. يعني ما يثير الاستغراب أن هذه الجرائم والإبادات الجماعية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب تحصل في فلسطين في غزة وفي الضفة الغربية أمام ومرأة ومسمع العالم. هذا الصمت المريب الذي يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار في هذه الغطرسة، هذا يحتم علينا أن نعتمد على أنفسنا من خلال تفعيل آليات المقاومة ضد هذا المحتل لمواجهة قطعان المستوطنين الذي تغطى من الحكومة المتطرفة الإسرائيلية.
0: بناء على هذا الموضوع ومتابعة أكثر، يعني هذه الجرائم التي تتم في أكثر المناطق استهدافا تحتاج إلى يعني تكثيف الحراك والجهود في هذه المناطق، تفعيل لجان الحماية والحراسة كما تفضل، تحتاج إلى جولات ميدانية من قبل وفود دولية وفود وزارية، وفي إشارة إلى زيارة وفد وزاري هذا اليوم إلى محافظة نابلس. تكثيف الجهود أيضا لتنفيذ هذا الموضوع على أرض الواقع، وأيضا لما له تداعيات وانعكاسات على مسألة تعزيز صمود المواطن في هذه المناطق المستهدفة.
2: أنا دائما أقول في أكثر من مناسب وفي أكثر من موقع، في ظل الصمت الدولي المريب أمام هذه الجرائم يجب أن يعود الشعب الفلسطيني إلى ذاته، إلى قواه الوطنية، إلى مؤسساته الاجتماعية، والعمل بشكل جماعي وتفعيل كل آليات المقاومة من خلال زيارات المواقع الميدانية، تكثيف المظاهرات الشعبية السلمية بشكل جماعي للتصدي لهذه القطعان. وأنا قلت يجب أن نعود إلى تشكيل الحراسات الفاعلة في هذه الكرة وفي كل مواقع في التماس مع المستوطنين المجرمين في هذه الأرض بحيث نستطيع مواجهة هذا المحتل وسياساته المتغطرسة، لأن الاعتماد على العالم أصبح لا يقدم لنا شيء. بالتالي العودة إلى أنفسنا من خلال تفعيل أدوات المقاومة وتوحيد كل آليات المقاومة من خلال القوى الوطنية الاجتماعية العشائر في القرى. يجب أن يكون هناك لجان موحدة تضم كل هيئات البلد، هيئات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من أجل المواجهة وتشكيل لجان الحراسة. ولنا تجارب في هذا الموضوع، أعتقد بعد يعني ما جرى في تل من جريمة ارتكبت بحق أبناء تل، الشعب الفلسطيني أصبح يفكر بطريقة مختلفة من أجل مقاومة هذا المحتل.
0: شكرا لك سيد حمدان البرغوثي عضو المجلس الثوري لحركة فتح. إذن وفقا لآخر المتابعات الميدانية من تحديدا من بيت لحم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال هذا اليوم 3 شبان من مخيم دهشي جنوب بيت لحم، وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت كل من حمزي سجدي 21 عاما وقصي الجعفري 25 عاما وسيف الدين ياسين جبر 19 عاما عقب مداهمة وتفتيش منازل ذويهم. وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة كنعان في منطقة في وسط مدينة بيت لحم وألصقت منشورة تهديدية للمواطنين على جدران مسجد صلاح الدين في المنطقة. إذن نحن وإياكم إلى موضوع وملف آخر، ما يتعلق بالتصعيد الأمريكي الإيراني وما هي السيناريوهات المحتملة. كافة هذه التفاصيل نتابعها مع المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور محمد عواودة. صباح الخير لك دكتور.
3: يسعد صباحك محمد، بدون دكتور يسعد صباحك.
0: أهلا بك معنا. يعني بداية الحديث حول يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة أمام عديد التصريحات سواء من قبل إيران أو من قبل الولايات المتحدة. إيران تقول أعددنا خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية، في المقابل سفارات أمريكية

0: الأمريكية تدعو رعاياها للاستعداد لمغادرة الشرق الأوسط. إذن سيد محمد، كيف تقرأ هذا المشهد وإلى أين يتجه كذلك؟
1: يعني هاي بدها فتاح والله يا سيدتي، لأنه مثلا امبارح أنا ترجمت 50 خبر باللغة العبرية نشرت على 3 مواقع، وفي المقابلة تبعتي على أساس أنه راح نصحى الصبح تكون المنطقة يعني في حالة حرب كامل في الشرق الأوسط بناء على القراءات، وفجأة تكتشف بأنه لا، كل هذا انتهى. طبعا الإعلام العبري برر هذا الموضوع بأنه بعد زيارة نتنياهو شقيق الأمير ابن سلمان طار إلى واشنطن وأقنع ترامب بعدم الخضوع لمطالب نتنياهو بالذهاب إلى حرب، وأن المنطقة لا تحتمل حربا مفتوحة من هذا القبيل. وبالفعل الإعلام العبري اليوم الصبح أكد بأنه قامت اتصالات ما بين السعودية وتركيا وتركيا وإيران، وتدخلت أيضا قطر على الملف أو في الملف، وأيضا الباكستان. يبدو أنه كل ما شاهدناه أمس يعني يأتي في إطار تصعيد المواقف لإنزال الأطراف عن الشجرة، ولإنزال إيران عن الشجرة لا أكثر ولا أقل، وأنه ترامب انتهج نهجا وهو وضع المنطقة كلها في حالة حرب دون حرب، أي بمعنى أن الأجواء تبقى في حالة توتر إلى أن تخضع إيران. يعني اليوم إسرائيل تقول يعني لا داعي للذهاب إلى حرب ما دامت إيران تعاني من وضع اقتصادي سيء. أيا كان الموضوع، لا يمكن لأي كائن من كان الآن من القارئين والمحللين والمتابعين أن يتكهن ما الذي سيحدث بعد ربع ساعة، خاصة أن المنطقة مليئة بالجنود الأمريكان بالقوات الأمريكية إلى درجة أنها أكبر من القوات التي كانت منتشرة إبان الحرب العالمية الثانية، وهي يعني أجواء تدل على الحرب. لكن ما الذي يدور في ذهن حاكم البيت الأبيض؟ هذا أمر لا يمكن التكهن به، ولذلك يعني ستبقى المنطقة في حالة استنفار، لكن لا أحد يتكهن متى ستنفجر.
0: يعني الوقت وحده كفيل لكي نرى من سينزل عن الشجرة أولا. سيد عواودي، هذا الموضوع كيف يمكن أن نربطه في موضوع ملف غزة؟ يعني لا أعلم إلى أين تتفق مع رأي أحد المحللين الذي يقول بأن فرص المضي بتنفيذ الاتفاق، اتفاق غزة والانتقال للمرحلة الثانية، تبدو الآن أكبر من أكبر في هذه الفترة، انطلاقا من سعي الإدارة الأمريكية لتحقيق إنجاز سياسي بعد تعثرها في الملف الإيراني، وتريد إغلاق الملف للتفرغ لملفات أخرى. إلى أي حد تتفق مع هذا الموضوع؟
1: أتفق جدا و100%. نعم، الأخبار تتحدث عن أن اليوم من المفترض أن تلتزم إسرائيل بعدم العودة إلى الاغتيالات الشخصية والبدء بالقيام بما عليها من مهام بعد هذا الاتفاق. أيضا كشفت المصادر الإسرائيلية بأن مجلس السلام بدأ ينسق مع السلطة الفلسطينية، وقالت المصادر الإسرائيلية بأنه هذا الأمر يطيح بطموحات نتنياهو الذي قال لن يكون دورا للسلطة في قطاع غزة، وتبين أن مجلس السلام في النهاية لا يستطيع التقدم خطوة واحدة بدون التنسيق مع السلطة الفلسطينية. ولذلك واضح أن الخطوات القادمة قد لا ترضي إسرائيل، لأن معظم المحللين الإسرائيليين قالوا كأنها بدت في البدايات نصرا لإسرائيل وستنتهي ببداية للبدء في دولة فلسطينية على الطريق. هذا المشهد حتى الآن يصب في صالح الفلسطينيين حسب الإعلام العبري، وحسب قراءتي أنا بأنه حماس عندما وافقت على نزع سلاحها نزعت من إسرائيل ذريعة تلكؤها في تنفيذ الشق المطلوب منها. سنرى على الأرض هذا الامتحان، لكن معروف يا سيدتي بأننا نمر في فترة انتخابات إسرائيلية، وأن بنيامين نتنياهو لن يغامر بمستقبل السياسي بإعطاء الفلسطينيين أي حق يتسبب بخسارة أصوات اليمين الفاشي في إسرائيل، ولذلك سيبحث عن ذريعة، عن مدخل، عن مخرج لينقض هذه الاتفاقية، إلا إذا كانت الأطراف الوسيطة والولايات المتحدة حاكما على رأسه وتفرض عليه تطبيق ما عليه من التزامات.
0: كل الشكر لك سيد محمد العواود المختص في الشأن الإسرائيلي على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في هذه الجولة الإخبارية الصباحية. إذن بهذا الملف متابعينا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا من نهار جديد. كل الشكر لمن تابعنا، وهذه تحية فريق العمل في قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. إلى اللقاء.

من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة. نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين.

0: من هنا، من هنا حيث ينبض التاريخ في تراب الوطن وتنطق الأرض بحكايات الصابرين، صوت فلسطين، صوت لم يكن مجرد أمواج أثيرية بل ضميرا لوطن وذاكرة لشعب. هنا صوت فلسطين
1: وذاكرة لشعب.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. 18 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قوات الاحتلال تجبر 3 مواطنين على هدم منازلهم في بيت جالة. وترامب يعلن تعليق قصف إيران شرط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل.

0: إتلى في أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى إتلاف الشبكة في المنطقة الشمالية من البلدة وقطع الكهرباء عنها. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 3 شبان من مخيم الدهش جنوب بيت لحم، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين 2 من شرقي مدينة نابلس. أجبرت سلطات الاحتلال 3 مواطنين من مدينة بيت جلة على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذتها آليات الاحتلال. حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماعها أمس من التصعيد الخطير للأوضاع جراء استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا. ورحبت اللجنة بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي إن الضفة الغربية تحتاج في الظروف الطبيعية لنحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميا لضمان استقرار التوريد.
1: والله الجهود مستمرة من وزارة المالية، بس للأسف ومن سلطة النقد إنه البنوك ما هي متمشية معانا، خاصة محطات المحروقات. يعني إحنا بنحكي يا إخوان ونعتبر إنه المحروقات هو عصب الحياة عندنا، والمفترض حتى في كل دول العالم يعني بيعتبروا المحروقات زي أمن قومي. يعني إذا في محروقات ومتوفرة والأمور ماشية، الأمور بتكون تمام، ما فيش محروقات عندنا. الوضع صعب، وانت شايف احنا عندنا الامور في الفترة اللي فاتت والتهافت على المحطات والطوابير، حتى في ضرب للسلم الاهلي جزء منه. فان شاء الله احنا الامور تنحل، بس الموضوع الشكل هذا فيه مشكلة كبيرة، لان احنا مش قادرين نودع. يعني ما تقدر تشتري، كل المحطات فاضية، وكل المصانع الانشائية والمصانع المواد الغذائية والكسرات والمحاجر اللي هي برضو تأخذ الكميات والشاحنات كله فاضي. فلكيت احنا بدنا نسبة، يعني إذا تتمكن وزارة المالية تجيب لنا 150% لمدة أسبوع، بتصور إنه منسيطر على الوضع.
0: أعلن مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية ناصر أبو فخيدع اعتماد آلية جديدة لتسهيل إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا في قطاع غزة بالتنسيق مع نقابة المحامين.
2: قمنا بإصدار ما يقارب 160,000 جواز سفر فلسطيني لأهلنا في قطاع غزة. هذا العمل استمر حتى قمنا بتركيب النظام البيومتري في السفارة الفلسطينية في القاهرة والقنصلية في الإسكندرية، بحيث تتمكن الطلبة وكذلك المواطنين المتواجدين في جمهورية مصر العربية من التوجه إلى السفارة الفلسطينية وتقديم الطلبات على النظام البيومتري بالسفارة الفلسطينية.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وكتب ترامب على منصة تروث أن إيران ودول أخرى طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس ترامب بمخاوفه من شن ضربات واسعة على إيران ودعاه إلى خفض التصعيد. وأشارت تلك التقارير إلى أن الأمير محمد أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب أعرب خلاله عن قلقه إزاء خطط واشنطن لشن ضربات. وكانت إيران حذرت من أي عمل أمريكي متهور كما وصفت، وأعلنت أنها سترد بشكل حاسم، إذ ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات ترامب بشن هجمات جديدة. وجاء ذلك خلال مكالمات هاتفية أجرها وزير الخارجية الإيراني مع مسؤولين كبار من تركيا وباكستان والسعودية. عاد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية، بحسب ما أعلنت مدريد، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. وأكدت إسبانيا أن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة توقفت مع شروع الشرطة في تركيب حاجز عائم قبالة حدودها مع المغرب عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 شخصا. إلى ذلك، أدانت مدريد رد فعل بعض دول الاتحاد الأوروبي ووصفته بالأناني والمثير للانقسام.

0: وغير القانونية تجاه تدفق نحو 60 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة. وكانت إيطاليا أعلنت تعليقا مؤقتا لاتفاقية شنغن بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا كرد فعل على أحداث سبتة، وأيدت فنلندا والدنمارك الخطوة الإيطالية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق من أراضيها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. إلى ذلك قتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 21 بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع حملتها امرأة في مقهى بموسكو. في حالة الطقس يترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. غدا يكون الجو حارا ولا يترأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين وقرأتها شادا الرماوي. ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير نسرين.
1: صباح الخير شادا، أهلا وسهلا بكل المستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

حياكم الله وأصبحتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. أنتم بالاستماع إلى إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. ساعتنا الآن في الاستوديو تقترب من 10 دقائق بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، اليوم الأحد 2/8/2026. أدعوكم للاستماع لنا ومتابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، الموجات الرئيسية لإذاعة صوت فلسطين 90.7 و100.1 من العاصمة القدس المحتلة، محافظات رام الله والبيرة، جنين، الشمال والداخل. أما لأهلنا في الخليل، نابلس، أريحة والأغوار على 99.4، وبالتأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. مثل ما عودناكم دائما بالفترة الصباحية فقرات، لقاءات عديدة ومنوعة لهذا اليوم ولغاية الساعة 11. اليوم بأولى فقراتنا رح نتطرق لمفهوم مصادر التعليم المفتوحة. ما هو المقصود بمصادر التعليم المفتوحة؟ وأكيد رح نحاول نقدم شرح مبسط لهذا المفهوم، نتعرف على أهميته وعلى ضوابطه وأيضا على أثاره النفسية للأطفال، خاصة بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم لموضوع مصادر التعليم المفتوحة. نود أن نعرف المفهوم، طرق تطبيق، وما هي الضوابط التي يجب أن يتوفر فيها، وبعد ذلك بالتأكيد نقدم رأيا حول هذا الموضوع. أيضا اليوم ضمن فقراتنا في فقرة الصحة الجسدية رح نسلط الضوء على اليوم العالمي لسرطان الرئة. أكيد درهم وقاية خير من قنطار علاج. رح نحكي عن هذا النوع من السرطانات الذي يعد الأكثر شيوعا، وأيضا للأسف يعني أعراضه شبه صامتة. أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع بكل تفاصيله. إذن سأكون معكم في التقديم اليوم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق حلا أفغاني، في المتابعة والتنفيذ مايا حميدة، من الهندسة الصوتية جواد بصلط، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وبرنامج الفترة الصباحية المباشرة. 13 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن في الاستوديو. كل الأمنيات ببداية نهار طيبة مليئة بالخير، بالتوفيق لكم جميعا بالرغم من الأجواء الحارة التي نعيشها وأيضا التحديات والصعوبات العديدة التي لها بداية وللأسف يبدو أنه ليس لها نهاية التي تمر على المواطن الفلسطيني. بكل أحوال اليوم الجو حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية رح يكون حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. الرياح لليوم غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل. الجو رح يكون دافي في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وبتأكيد هذا الانخفاض على درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في العاصمة القدس المحتلة 34 مئوية، رام الله والبيرة 33 مئوية، في طوباس، جنين، طول كرم، قلقيلية بين 37 ل 38، في نابلس وسلفيت اليوم 35 درجة الحرارة، في أريحة 43، في بيت لحم 35، في الخليل 33، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 36 ل 37 درجة مئوية. من حالة الطقس ودرجات الحرارة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، الدولار تقريبا بثلاثة شواقل، الدينار الأردني بأربعة شواقل 31 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف اليوم بثلاثة شواقل 51 أجورة. فيما يتعلق بأسعار الذهب، الجرام عيار 24 بالدولار تقريبا ب 130 دولار للجرام، أما أونصة الذهب فسجلت في أسواق المال العالمية 4043 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا ابتداء من يوم غد الاثنين، وهو اليوم الذي تبدأ فيها أسواق المال العالمية تداولاتها. إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظة شمال الضفة الغربية، مدخل سلفيت الشمالي برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، وأيضا لدينا دير شرف أزمة للخارج. في محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، وأيضا الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، سنجل مغلقة، حاجز قلندي كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج. فيما يتعلق بمحافظات جنوب الضفة الغربية، فرش الهوى تفتيش للخارج، زيف مغلقة، والفوار مغلقة، دورة مغلقة، راس الجورة مغلقة، والعروب

العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وهذه آخر تحديثات أحوال الطرق. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وحتى الساعة 11 عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. نذهب في هذا الفصل القصير بعد هيك رجعين للخبر المنوع، واليوم بدنا نحكي عن يمكن موضوع جديد مرتبط بالتطور الرقمي اللي صرنا نعيشه، ما يعرف بالخرف الرقمي. لما بتذكر هاتفنا كل شيء بدلا منا، كيف هذا بيأثر علينا على قدراتنا العقلية والذهنية؟ خليكم معنا بعد هذا الفصل.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. لازلنا متواصلين وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. ساعتنا الآن في الاستوديو تقترب من 9:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. إلى الخبر المنوع اليوم، بدنا نعرف إشي اسمه الخرف الرقمي. لما بتذكر هاتفنا كل إشي عننا بدلا منا، يعني من بشكل أو بآخر بنستخدمه بدل الدماغ اللي هو يعني مهمته الأساسية التذكر. أكيد الهاتف الذكي يمكن كلياتنا يعني صرنا نعرف إنه هو بطل مجرد وسيلة للتواصل، هو صار ذاكرة متنقلة بنعتمد عليها في كل إشي، يحفظ الأرقام، المواعيد، الاتجاهات، وحتى بنسجل عليه تواريخ المناسبات العائلية. إلا إنه خبراء الصحة بحذروا اليوم من إنه هذا الاعتماد المفرط ممكن يأثر على قدراتنا الذهنية فيما يعرف بمصطلح الخرف الرقمي. أكيد في مختصين بيقولوا إنه الدماغ بيشبه العضلة، لأنه كل ما استخدمناه في التذكر، في التحليل، في اتخاذ القرارات زادت كفاءته. إلا إنه الاعتماد الكامل على الأجهزة الذكية بيؤدي إلى تقليل الجهد العقلي المبذول في أداء هذه المهام، ومع مرور الوقت هذا بينعكس على الذاكرة، على التركيز، على سرعة استرجاع المعلومات، خاصة عند الأشخاص اللي بيقضوا ساعات طويلة أمام الشاشات. أكيد هذا الموضوع ما بيعني إن التكنولوجيا هي عدو، بل إنه المشكلة هي في طريقة استخدام التكنولوجيا، لأن الهواتف والتطبيقات بتوفر فوائد كبيرة تحديدا في تنظيم حياتنا اليومية. بس الخبراء نقطتهم الأساسية اللي بنصحوا فيها هي الموازنة ما بين الاستفادة من هاي الكفاءة وهاي الخدمات اللي بتقدم لنا إياها التكنولوجيا، وما بين المحافظة على نشاط الدماغ من خلال حفظ بعض المعلومات. مش ضروري كل إشي نرجع للتليفون. أيضا موضوع قراءة الكتب، حل الألغاز، تعلم مهارات جديدة، إضافة إلى تقليل استخدام وقت الشاشات كلما أمكن. الهدف هو تمرين الدماغ أكثر وأكثر حتى يحافظ على كفاءته، بل على العكس يعني حتى يطور هاي الكفاءة. أكيد في ظل التحول الرقمي المتسارع، الرسالة الأهم بتضل هي أنه نخلي التكنولوجيا وسيلة تساعدنا لتطوير حياتنا، مش بديل عن قدراتنا العقلية، لأن الذاكرة البشرية بتحتاج دايما للتدريب المستمر، تماما مثل ما بحتاج الجسد للحركة. والهدف هو الحفاظ على الكفاءة، وكمان تبقى القدرة على أداء الوظائف بكفاءة لسنوات طويلة. هلا احكوا لي، انتم من الناس اللي بيعتمدوا على التليفون في كل إشي، في كل صغيرة وكبيرة، وبطلنا قادرين حتى هيك نحك راسنا شوي لو لدقيقة بس نفكر في موضوع ما ولا لا؟ أكيد هذا الموضوع إله فوائده، ولكن إله كمان سلبياته اللي ضروري ننتبه لها. أكيد دائما متواصلين معكم بالفترة الصباحية. خلينا نروح بفاصل قصير، بعد هيك رجعي لفقراتنا الأولى، واليوم بدنا نحكي عن مفهوم مصادر التعليم المفتوحة. هذا المفهوم اللي أثار جدل كتير كبير في الشارع الفلسطيني، شو المقصود فيه؟ بعد هيك خلينا نقرر، خليكم معنا بعد الفاصل.

0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. طيب، بدنا اليوم نحكي عن مفهوم مصادر التعليم المفتوحة، تحديدا لأنه في فلسطين يعني مؤخرا كلياتنا بنعرف في جدل كتير واسع في الشارع الفلسطيني بعد قرار وزارة التربية والتعليم لاعتماد هذه المنهجية في الصفوف الأولى في السنوات الأولى من الدراسة. وأكيد النية دايما صافية، هي دعم تطوير العملية التعليمية من خلال توفير محتوى رقمي مجاني تفاعلي ممكن للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور الاستفادة منه في أي وقت وفي أي مكان. لكن بدنا نعرف مفهوم أوسع حول شو المقصود بمصادر التعليم المفتوحة، شو ضوابط استخدامه، هل هو بديل عن المنهاج التقليدي وغيرها من القضايا. أكيد كل هذه المعلومات حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي دكتور شادي أبو كباش، رئيس قسم علم النفس وأيضا مدير مركز الاستشارات والصحة النفسية في جامعة النجاح الوطنية. ودكتور شادي، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح المستمعين جميعا،
0: أهلا وسهلا بيك. بداية مننا نعمل هيك توضيح لمفهوم مبسط حول شو المقصود بمصادر التعليم المفتوحة وشو اللي بيميزها فعليا عن مصادر التعليم التقليدية. دكتور شادي،
1: يعني بداية يعني خلينا بحكي لك باختصار، مصادر التعليم المفتوح هي الانتقال من التعلم التقليدي للتعلم النشط، وهذا مصطلح كل التربويين فاهمينه. فكرة التعلم النشط يعني الأكتيف ليرنينج، يعني بمعنى العملية التعليمية التي تتمحور فقط حول المعلم أو حول مقدم الخدمة اللي هو المدرس في المؤسسة أو الكتاب فقط، لا، ستتوزع هاي العملية التعليمية ما بين المعلم من جانب وبين الطالب من جانب والأهل كعنصر ثالث في العملية التعليمية، وهذول ثلاث عناصر أساسية، وليس بغياب المنهاج وليس بغياب الكتاب، لا، هي عناصر متكاملة، يعني بمعنى إحنا سنعتمد عدة مصادر للعملية التعليمية تشاركية ونزيد حجم التفاعل لكل عنصر من هاي العناصر ونعطيه دوره الحقيقي. يعني المتعلم لن يكون سلبيا دوره بمعنى فقط متلقي، لا، سيشارك في العملية التعليمية من حيث تفاعله، من حيث دوره في غرفة الصف، من حيث الأنشطة التي سيقوم بها إلى غير ذلك. فبالتالي لما نحكي عن مصادر تعليم مفتوح، إحنا زي ما تفضلت بالبداية، هو ليس تغييب أو إقصاء المنهاج والكتاب والاعتماد على مصادر خارجية، لا، هو تفعيل دور الكتاب ولكن بطريقة حديثة، بطريقة إلكترونية، الكتاب يكون موجود، وإيجاد أنشطة تفاعلية مناسبة لكل من المعلم والطالب داخل وسط الصف لمساعدة الأهل في البيت وتفعيل دوره.
0: طيب دكتور شادي، ليش إحنا بنحتاج تحديدا موضوع تفعيل مصادر التعليم المفتوحة إلى جانب المنهاج التقليدي تحديدا في مثل هذه المرحلة الراهنة في فلسطين؟ وخلينا أسألك، يعني كيف ممكن يعني مصادر التعليم المفتوحة عن جد تحقق إشي يعرف بالعدالة التعليمية، كمان بتوسع فرص التعلم أمام الطلبة في مختلف المناطق؟
1: يعني أختي، يعني إحنا بنمر بظروف كتير صعبة على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي والاقتصادي أيضا،

0: الاخيره او في الاونه الاخيره انتبهنا انه حتى العمليه التعليميه صار في عليها اثر كبير جدا من حيث الانتظام والالتزام والوصول الى المؤسسه والمدرسه والتلقي الطالب والضعف اللي صار عند بعض المؤسسات في تقديم الخدمه. ليش؟ لانه الخدمه مرتكزه على وجود الطالب فيزيائيا والمعلم فيزيائيا داخل غرفه الصف وتلقي الخدمه مباشره. هلا مش معناته انه التعليم المفتوح سيكون تعليم الكتروني او تعليم عن بعد، لا، هو راح سيكون اكثر في دور تفاعلي في هاي المرحله، انه انا بدي ازيد من دور الطالب نفسه في العمليه التعليميه، يعني هو في البيت ممكن يتواصل مع المؤسسه التعليميه خلال المنصات التعليميه الموجوده او لسه تكون مصادر اخرى. الاهل سيتم كمان ادخالهم في هاي الدائره التعليميه ايضا، فبالتالي احنا هون صرنا نعوض بشكل او باخر هذا الفاقد اللي ممكن يكون موجود بس داخل غرفه الصف، يعني بمعنى اذا الطالب لم يستطع الوصول الى غرفه الصف ستبقى العمليه التعليميه مستمره من خلال هاي المصادر المفتوحه المختلفه، لن ينقطع التواصل، يعني احنا في بعض الايام لما كان الطالب لا يستطيع الوصول الى المدرسه او هذاك اليوم ما كانش في تعليم، فبالتالي الطالب يعتبره يوم اجازه. احنا في الحاله هاي الجديده لا، الوضع يختلف، بمعنى احنا بنفعل دور الطالب حتى لو كان في البيت، كان بعيد عن المدرسه في مراحل معينه، ان يكون نشيط ويكون فعال.
1: وهذا بخلينا نسال اكثر ونستوضح دكتور شادي، خاصه في ظل الحوار اللي دار في الشارع الفلسطيني، عن الدور اللي ممكن المعلم ولي الامر يؤديه للاستفاده من هاي المصادر، مصادر التعليم المفتوحه. ومثل ما حضرتك قلت، يعني في اوقات الازمات واوقات تقطع السبل وعدم قدره الطلبة على الوصول الى المدارس لسبب او لاخر، كيف ممكن يعني فعليا نستخدمها لتعزيز دافعيه الطلبة للتعلم، لتنميه مهارات التفكير والابداع، خاصه بانه حضرتك ذكرت عده مرات نقطه جدا مهمه، وقلت بانه الطالب في عمليه التعليم المصادر المفتوحه هو فاعل وليس فقط متلقي.
0: صحيح، يعني هذه نقطة جدا مهمة، يعني الطالب يعني يجب أن يكون له دور فعال، وخاصة اليوم الجيل الجديد، يعني جيل الطلاب اللي هم المرحلة الأساسية من عمر 6 سنوات إلى عمر 10 سنوات، هم يعني حجم المعرفة اللي بتحصلوا عليها من المصادر المختلفة من السوشيال ميديا ومن فضاءات الإنترنت هي عالية جدا، فبالتالي إحنا بدنا نحاكي هاي الاحتياجات الموجودة عندهم وهاي الإمكانات اللي هي مرتفعة اللي أصبحت تتجاوز غرفة الصف وتتجاوز الكتاب المحدد، فبالتالي إحنا بدنا كل ما كان التعليم ناجح كل ما كان بحاكي الاحتياجات، والعكس صحيح. احنا بنطلع احتياجات الطالب وقدراته، اليوم قدرات الطالب انه يتابع اكثر في معلومات بشكل متسارع وبدها تكون الكترونيه اكثر، وبالتالي هذا الاحتياج انا بدي انقل له، هذا من جانب. من جانب ثاني بدنا نفعل هذا الدور اللي هو فكره انه هو ماسك الجهاز، ماسك الجهاز، بدل ما يكون الجهاز فقط للعب والترفيه والتسليه، لا، يكون في متابعه لقصص معينه، لمتابعه لدرس معين، متابعه لانشطه معينه ممكن ينفذها داخل غرفه الصف او خارج غرفه الصف، هذا جانب. جانب ثاني موضوع الاهل. دور الاهل جدا هو ايجابي بمعنى في هاي العمليه، احنا في كثير من الحالات وهذا الكلام ممكن حضرتك تعرفي انه الاهالي خلص لما بودوا ابنهم على المدرسه بينتهي دورهم.
1: صحيح.
0: او بيراجعوا له يوم الامتحان ان وجد ذلك الخيار ايضا. لا، في هاي المرحله الوضع سيختلف، لازم احنا دورنا كمربين نقترب من اهلي، وانا هسه بحكي بالجانب النفسي البحت، يعني احنا كاهالي بحاجه نرجع لنشوف اولادنا شو بتعلموا، لنشاركهم العمليه التعليميه، لنشوف هاي الاخلاقيات وهذه الاساسيات اللي بتعلموها ونكون معهم داخل الدائره. اليوم البعد ما بين الاهالي والاطفال كثير عالي جدا بسبب انشغالهم في الحياه وامور الحياه. صحيح. هذا الاسلوب الجديد اللي هو اصلا متبع عالميا، انا ما بديش انقل صوره تقليديه عمياء بقدر ما انه انا بدي يعني اكيفها على حاجاتي انا، انا بدي ارجع العائله تهتم، يعني لازم يكون في العائله داخل في الموضوع او الاب والام بيعرف الولد شو عنده امتحانات، شو عنده واجبات، شو عنده اوراق عمل الى غير ذلك، بحيث انه يكونوا متابعين معه، وهذا الكلام نفسيا بيساعد الاطفال اساسا.
1: طبعا طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع، ولكن سؤالي لحضرتك يعني في سياق الفلسطيني شو اهم الضوابط اللي لازم تتوفر في الاعتماد على مصادر التعليم المفتوحه حتى تنجح في فلسطين، لانه لكل مجتمع وفق احتياجاته في هناك ضوابط لابد من اخذها بعين الاعتبار. دكتور شادي، هذا من جانب، ومن جانب اخر نحكي عن التاثير النفسي، يعني كيف ممكن نوظف يعني ادوات التعليم مصادر التعليم المفتوحه في تعزيز الصحه النفسيه للطلبه، وكمان يعني موضوع التحفيز الدافعي للتعلم.
0: طيب، يعني الجزء الاول موضوع الضوابط، موضوع الضوابط يعني انا يعني ذكرتها سابقا وبرجع بذكرها مره ثانيه، يعني احنا بحاجه يعني اي نظام جديد او اي يعني فكره جديده بدها تاهيل، بدها تدريب، بدها تحضير وتهيئه، احنا بحاجه انه يكون في عندنا استعداد عند المعلم، المعلم هو اساسي في هذه المرحله، يبقى اساسيا، بمعنى يجب المعلم يكون مستعد، احنا اليوم بنحكي عن جيل معلمين هو جيل الشباب بالمعظم. يعني في معظم المدارس والمؤسسات الحكومية اليوم هي هم يعني خلينا نحكي الكبير فيهم دخل التعليم قطاع التعليم بسنة 2000 و 2005 يعني في هذه الفترة. فبالتالي انت بتحكي عن جيل مواكب للتكنولوجيا مواكب للتطورات اللي بتصير. فبالتالي هذا الجيل الجديد هو أسرع في نقل التعلم له التعلم التكنولوجي والتطور هذا من الجيل السابق اللي كان يعتمد على الورق والقلم فقط. ومع كل الاحترام والتقدير لهذا الجيل ولكل عطاءاته، ولكن الآن احنا بنحكي عن جيل جاهز بشكل أو بآخر. فهذا أول ضابط اللي هي فكرة أنه المعلم مستعد لهذا التغيير وهي المشروع الجديد. هذا من جانب. من جانب ثاني الضوابط مرتبطة، احنا ما بنحكيش عن فكرة يعني، وهذا الكلام أنا كثير سألت فيه عشان أعرف بالضبط الفكرة، احنا ما بنحكي عن شيء أونلاين بشكل كامل، لا احنا بنحكي يعني انه نعرف موضوع الاونلاين والواي فاي والانترنت في المدارس بجوز مش كافي احيانا، بالتالي يجب العمل عليه. في البيوت مش كافي احيانا يجب العمل عليه، لا ولكن هو في راح تكون نسخ اوفلاين في هذا المجال، اي لايبراري جاهزه تكون للطلاب نفسهم اللي هي الكتب الموجوده نفسها. بالتالي يعني احنا بمعنى بنستخدم الموارد الاوريدي موجوده في المدرسه والموجوده في البيت، يعني مش راح يكون في اضافات يعني خلينا نحكي صعبه على الاهل او صعبه على المدرسه او صعبه على النظام بحيث انه يوفرها، لا هي أوريدي موجودة الأدوات، ولكن إعادة استخدامها بطريقة إيجابية أكثر وبطريقة ذكية أكثر. وهذا هو العمل اللي بيصير من جانب. من جانب تاني لما بتحكي عن الدافعية، موضوع الدافعية كتير مهم. الطالب لما عماله بروح على المدرسة وجوز يعني دائما بنقولها إنه ما فيش طالب يحب يروح على المدرسة. طالب ليه؟ لأنه الروتين، الضوابط الكثيرة، الصغط في الصف، الشعور بالملل، 40-50 دقيقة اللي بجلسهم في داخل الحصة قديش هي متعبة بالنسبة له ولا غير ذلك. في حالة التعليم النشط وتطبيقه بالشكل اللي نحكي فيه، هو هون راح يغير فكرة غرفة الصف المملة، راح تصير غرفة الصف أكثر تفاعلية. وأنا بعرف إنه في معلمين ما شاء الله عنهم نشاطين في هذا الجانب، ولكن خلينا نخلي هاي صفة عامة عند كل الصفوف، وخاصة صفوف الأطفال ذوي النشاط الزائد اللي هم من عمر 6 سنوات لعمر 10 سنوات بطبيعتهم عندهم نشاط زائد. وبالتالي نستثمر هذا النشاط بتفعيل دورهم داخل غرفة الصف، بحيث إنه يكون لهم يعني ما فيش داعي دائما نقعد على الكرسي، ممكن نقعد على الأرض، ممكن نقعد بشكل دائري، ممكن نحرك الكراسي الموجودة، ممكن يكون أنشطة فيها تفاعل، الطالب يتحرك على السمارت بورد، هو يعمل شيء إيجابي داخل الصف بمعنى يكون له دور. فبالتالي هذا بحسن دافعيته وبيخليه يحب. من جانب تاني بيزيد التناسب فيه عند الأطفال وعند الطلاب في قضية اللي لما بيكون في واجبات وفي على المنصة أو على المكان اللي راح يتواصلوا فيه، وبالتالي الطالب بحل في البيت وبيبعث، كل ما الطالب بيبعث أسرع وبالتالي في ممكن تعزيزات ومكافآت ولا غير ذلك. وبالتالي احنا معنا من خلي الدائرة التعليمية العربية التعليمية تتواصل على مدار اليوم وليس فقط في الساعات الصباحية داخل
1: الجانب. بطريقة مختلفة يعني، سريعا من فضلك بنصف دقيقة دكتور شادي تفضل.
0: يعني هو لأنه طرقت ثلاث مواضيع. التعزيز الصحة النفسية، الصحة النفسية كثير مهمة بالنسبة لنا احنا، بمعنى لما بنحكي عن التغيير، التغيير صعب في أي مكان، ثقافة التغيير مش كثير سهلة خاصة في المجتمعات الصعبة اللي بتعيش في أزمة زي المجتمع الفلسطيني. ولكن بدنا نفهم انه أي تغيير عشان نقدر احنا نتعلم منه لازم يعني نفهم بالضبط شو سبب التغيير وشو أهداف التغيير بدون ما نرفض الشيء مطلقا، بدون ما نتعرف عليه قبل ما نفهم، ولا نجيره لبعض الأجندات الخارجية هنا وهناك وهنا. خلينا نفهم بالضبط شو اللي بعماله بصير. الوزارة يعني لها صفحات رسمية وفي لها مصادرها الرسمية تقدر نرجع لها عشان نأكد. من جانب تاني موضوع الطفل كثير أساسي، دور الأهل مهم جدا في العملية التعليمية يجب تفعيله، وهذا بيساعد على تعزيز الصحة النفسية. دور المعلم قديش يكون نشط بيساعد إلى غير ذلك.
1: أشكرك جزيل الشكر يعني على كل هذه المعلومات الوافية حول هذا الموضوع وعلى انضمامك لنا دكتور شادي أبو كباش، وحضرتك رئيس قسم علم النفس وأيضا مدير مركز الاستشارات والصحة النفسية في جامعة النجاح الوطنية. شكرا جزيلا، عرفتنا على مفهوم مصادر التعليم المفتوحة والدور الذي تؤديه في العملية التعليمية. شكرا، إلى اللقاء. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. خلينا نروح بفاصل قصير، بعد هيك رجعين لفقرة الصحة الجسدية. واليوم نحكي عن اليوم العالمي لمرض سرطان الرئة، الأسباب والوقاية، بعد الفاصل.

0: حياكم الله وصحتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. دائما أدعوكم للاستماع لنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. لأهلنا في محافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8، بيت لحم وطوباس على 89.9. أكيد من أي مكان بالعالم بإمكانكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. مباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة الجسدية، واليوم بدنا نحكي عن اليوم العالمي لسرطان الرئة الذي يعد أكثر أنواع السرطانات انتشارا حول العالم، وهو من الأمراض اللي فعليا بتتطلب وعي مجتمعي واسع. السبب هو ارتباطه بعدد من عوامل الخطورة، في مقدمة هاي العوامل هو التدخين، تعرض للملوثات البيئية، وكمان بعض العوامل المهنية. أكيد اليوم العالمي لسرطان الرئة هو فرصة للتذكير بأهمية الوقاية خير من قنطار علاج، كمان أهمية اتباع أنماط حياة صحية والتعرف على الأعراض المبكرة التي تستدعي مراجعة الطبيب. أكيد لتفاصيل أوفى مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي وأيضا المدير الطبي في مستشفى الاستشاري دكتور خليل كريم. ودكتور خليل يسعد صباحك، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير
0: لكل
1: المستمعين.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. بداية خلينا نعرف أهم المعلومات الطبية اللي يفترض أنه نعرفها عن مرض سرطان الرئة، وأبرز الحقائق اللي مفروض نعرفها حول هذا المرض، انتشاره وأيضا عوامل الخطورة المرتبطة فيه.
1: صراحة سرطان الرئة أختي هو مش السرطان الأكثر انتشارا في فلسطين، وتقريبا بيجي الثاني عند الرجال والثالث عند الرجال والنساء، ولكن هو الأكثر سبب للوفيات بسبب السرطان في فلسطين وفي العالم تحديدا. سرطان الرئة صراحة عامل مشكلة كبيرة عندنا على مستوى البلد وكمان على مستوى العالم بسبب الكشف المتأخر للسرطان، فأكثر من نصف الحالات تيجي متأخرة ولا يصلح معها العلاج الجراحي أو العلاج الجذري الشفائي الكامل، فبتطلب هذا الإشي كيماوي وبتطلب علاجات إشعاعية وبتطلب فترة علاج طويلة، وهذا كله بسبب الكشف المتأخر عن هذا النوع من أنواع السرطانات. برجع بأكد لك مع أنه بالرغم من أنه مش السرطان الأكثر انتشارا، إلا أنه لو إحنا رجعنا كل وفيات السرطان في فلسطين وفي العالم سيكون هو السبب في الوفيات رقم واحد فيهم.
0: شو السبب أنه بكون من أكثر السرطانات المسببة للوفاة دكتور خليل؟
1: صراحة عدة أسباب. السبب منها أول إشي طبيعة السرطان، المكان تاعه أنه في الرئة. الرئة غالبا فقيرة بالأعصاب، وبالتالي ما الإنسان بشعر بأعراض للسرطان إلا بعد تجاوز المرحلة الثانية بي أو الثالثة، أوكي، لأنه ما في إشي يحس فيه في فترة تكون السرطان داخل الرئة نفسها، عكس باقي الأجهزة. مثلا لو كان في سرطان في القولون أو في الثدي، بيكون القولون بصير بتغير عادات المريض من ناحية الإخراج، في الثدي ممكن أنه يتم ملامسة الكتلة، فهم كيف؟ ولكن في سرطان الرئة صراحة صعب أنه الإنسان يحس بأعراض إلا بعد انتشاره خارج الرئة أو مهاجمة الغدد الليمفاوية أو للأوعية الدموية.
0: طيب دكتور، خلينا نحكي عن العوامل الرئيسية اللي بتزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.
1: يعني هو عامل
0: أكيد التدخين بدرجة أولى.
1: العامل الأساسي تمام التدخين لكل أنواع السرطانات، هو أكثر من سرطان رئة كل الأنواع تشترك إنه التدخين هو سبب أساسي في الموضوع. طبعا ندخل التلوث، والإشي الأساسي الناس اللي مش منتبهين اللي هو التدخين السلبي صراحة. هذا الإشي بيأثر بشكل مباشر وسبب مباشر لسرطان الرئة.
0: يعني عدم التدخين مش بالضرورة انه يحمي الشخص، خاصة اذا كان موجود في محيط اشخاص مدخنين، او التدخين يكون في المساحات العامة كما هو الحال في فلسطين. خليني اسألك عن انواع التدخين، لانه هذا الموضوع عليه جدل كمان. البعض بيقول بانه التبغ التقليدي هو مسبب

0: السرطانات، وأصبح لدينا أيضا السجائر الإلكترونية وغيرها من القضايا. هل وضحت لنا تأثير هذه الأنواع من التدخين على الرئتين؟
1: التدخين التقليدي ما في حاجة، يعني ما في مجال للنقاش في الموضوع انه هو سبب مباشر للسرطان ولكثير امراض. يعني ما احنا ما نربط التدخين بموضوع سرطان الرئه تحديدا، هو مثبت علميا انه كمان مرتبط بسرطان القولون وسرطان المثانه وانواع كثير من سرطانات البلعوم والقصبه الهوائيه والحنجره وكل هذه الانواع السرطانات مثبته علميا. ما في اي دراسه ثانيه تنفي ان السجائر الالكترونيه الاي سيجاريت والايكوس انهم اقل تاثيرا او تسببا للسرطان من التبغ العادي. وكل انواع التبغ العادي سواء عربي زي ما بيسموه او ذو جوده عاليه او ذو جوده منخفضه انه اقل او اكثر في هذا الموضوع. ولكن هو صراحه انه الشيء اللي بدي احكيه انا وكو ممكن شيء يكون مفيد، يعني فيش داعي انه هلا حدا يعمل نقاش انه التدخين هو السبب للسرطان. ولكن هو الشيء الحديث تقريبا من 2019 انه سرطان الرئه نفسه نفس سرطان القولون وسرطان الثدي صار فيه شيء مثبت علميا للكشف المبكر. الكشف المبكر اذا استظهر في المريض شروط معينه يجب انه يعمل صوره طبقيه وهي بشعه مخففه، وهي اثبتت انها لها فائده كبيره في الحد من الوفيات بسبب السرطان نفسه. هي كانت لأول مرة كان هذا الإشي عامل معضلة. فبشكل عام إذا في حدا دخن كان عمره تجاوز 50 سنة وكان نسبة دخانه عدد سنوات معينة في فترة معينة، هذا لازم يعمل كل سنة حسب يعني في أكثر من دراسة وأكثر من طريقة يعمل كل سنة صورة طبقية يسموها لودر سي تي أشعة مخفف للكشف المبكر عن أي تكتل ممكن بلش نشوفه في الرئة. لأنه هذا الإشي كويس إذا بلش نشوفه اليوم عشان يصير عند المريض أعراض بده 2-3، فإذا أنت كشفته مبكر بتشيله في مرحلة مبكرة وبتحمي المريض من رحلة علاج طويلة فيها إشعاع وكيماوي وما شابه من هذا الكلام، وفي نفس الوقت كمان بتحفظ موارد وزارة الصحة والدولة من تكاليف علاج باهظة في علاج بيولوجي وعلاج مناعي وعلاج كيماوي وعلاج إشعاعي ونوم في المستشفيات. ففي الدول بلشت تحدو هذا الحدو إنها تجبر المدخنين اللي توفر فيهم الشروط للانضمام لحملة الكشف المبكر انهم يعملوا، وكانت له فوائد عالية صراحة.
0: يعني لحضرتك بتقوله دكتور خليل بانه الان يعني اصبح مثبت بانه الكشف المبكر متاح فيما يتعلق بسرطان الرئة، خاصة بانه اعراضه التي يشعر بها المريض هي متأخرة نوعا ما بعد ان يكون قد دخل في مراحل متقدمة من المرض، من خلال هذه الصورة الطبقية المخففة اللي حضرتك اشرت لها اللي هي ينصح باجراءها بشكل سنوي والتي تكشف بشكل مبكر عن هذا الموضوع. هل هي متوفرة في فلسطين دكتور؟
1: نعم صحيح، احنا في 2023 او 2022 اطلقنا حملة الكشف من اول مرة في مستشفى استشاري كان على مستوى البلد، اطلقنا حملة الكشف المبكر عن سرطان الرئة اوكي بتكاليف قليلة جدا تمام، بحيث انه المرضى يجوا كويس ويعملوا هذا الفحص. كيف تعمل انت يعني كيف الماموجرام انك تعمل للثدي او تعمل نظور للقولون، تعملها وإشي هو غير مكلف ملوش اثار جانبيه، ما فيه حتى ماده ملونه الناس يخافوا منها، هو فحص لا يتجاوز مده دقيقتين، بدخل المريض بيعمل الصوره فيها شيء او ما فيش فيها شيء فقط لا غير.
0: وبناء عليه يعني فعليا يتم اتخاذ العلاج المناسب في الوقت المناسب قبل فوات الاوان. طيب كلمه اخيره بتقولها دكتور خليل، خاصه في ظل انتشار التدخين بشكل جدا كبير بين فئات عمريه للاسف يعني شابه، يعني اليوم اصبحنا نرى شبابا ذكورا واناثا للاسف يعني يتم التدخين في عمر مبكر 14 سنه فما فوق، وهذا الموضوع جدا مؤرق يعني فعليا في المجتمع الفلسطيني. كلمه اخيره بتقولها في هذا المجال ونصيحه تفضل.
1: الشيء الموجود هلا احنا ما حنحس فيه الا بعد 10 و20 و30 سنة، يعني اذا في حدا بيعمل استراتيجيك بلان للبلد اوكي وللناس هذول، يعني لازم يكون عارف انه خلال فتره ال 30 سنه القادمه حيكون يعني ارقام مضاعفه من عدد المصابين بسبب انك انت نسبه التدخين عملها بتزيد اليوم. الضريبه تاعتها حتدفعها الدوله وحيدفعها المواطن في العقد القادم او العقد الذي يليه. اوكي غير انك الضريبه بدك تدفعها لكنت تدفعها للناس المدخنين من اول، وبسبب الظروف الاقتصاديه والشيء الموجود هلا يعني في العقود القادمه حيكون تاثير سرطان الرئه على مستوى الفرد على مستوى الصحه العامه على مستوى النظام الصحي في البلد له أثاره بشكل كبير جدا جدا جدا.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وعلى وقتك وانضمامك لنا دكتور خليل كريم، وحضرتك أخصائي أمراض الجهاز التنفسي وأيضا المدير الطبي في المستشفى الاستشاري، شكرا جزيلا. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، نتمنى لكم دائما الصحة والسلامة. خلينا نروح بفاصل قصير بعد هيك راجعين، خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. يوم الأحد 2/8/2026 أكيد بتتابعونا وبتسمعونا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، الموجات الرئيسية للإذاعة 101.97 في محافظات رام الله والبير جنين الشمال والداخل وأيضا في العاصمة القدس المحتلة، لأهلنا في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، وأكيد من أي مكان بالعالم دايما بدعوكم لمتابعة صفحتنا على الفيسبوك. طيب مباشرة إلى محطتنا التالية في الفترة الصباحية المباشرة، واليوم بدنا نحكي عن فعاليات يوم الزي الفلسطيني. البس زيك مين زيك، طبعا احتفاء بالهوية والتراث في فلسطين. أكيد الزي الفلسطيني كلياتنا صرنا نعرف أنه هو من أبرز رموز الهوية الوطنية، هو مش مجرد لباس تقليدي، هو حكاية أرض، تاريخ، ذاكرة شعب بتتناقلها الأجيال عبر التطريز، الألوان، التصاميم اللي بتعكس خصوصية كل منطقة فلسطينية. بعد النجاح الكبير اللي حققته فعاليات يوم الزي الفلسطيني في مدينة الخليل مبارح، محافظة أريحة والأغوار احتفلت بيوم الزي الفلسطيني، ومثل ما أشرنا يعني كان الشعار هو البس زيك مين زيك. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيفة عبر الخط الهاتفي عضوة الهيئة الإدارية في جمعية الزي الفلسطيني أستاذ عبير العسالي. وأستاذ عبير يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح المستمعين
0: وين ما كانوا. أهلا وسهلا فيك. امبارح كان موعد محافظة أريحة للاحتفاء بيوم الزي الفلسطيني، تحديدا بعد النجاح اللي تم تحقيقه في محافظة الخليل. تحكي لنا عن فعالية امبارح، كيف كانت وكيف كان تفاعل الناس وتفاعل الجمهور، وخلينا نحكي عن أهمية إحياء يوم الزي الفلسطيني.
1: هلا بعد النجاح اللي كان في الخليل اكيد احنا عم ننتقل لكل مدن الضفه طبعا اللي هي وصلت هالقيت لريحه. كان يوم الزي في ريحه كثير مميز مثل ما كان في الخليل، بتخلل اللي هو لبس الاثواب الثوب الفلسطيني. طبعا هلا كل منطقه لها خصوصيه ولها ثوبها اللي بتميز فيه، مثلا ريحة غير عن مثلا الخليل أو غير عن مثلا محافظة الخليل، أو فكل ثوب كان مميز أو كل حد لابس كان مميز بالفكرة اللي هو لبسها أو بالإشي اللي كان لمنطقته كأريحة. هلا أحكي لك بس هلا بالنسبة لنا إحنا كجمعية الزي أخذنا على عاتقنا إنه في كل مدينة رح يكون احتفالنا بيوم الزي الفلسطيني، لحتى إنه نتعرف أو لحتى إنه نثبت خصوصية المكان اللي إحنا اللي هي المدينة اللي إحنا موجودين فيها. فأخذنا على عاتقنا إنه كل مدينة تكون

0: إلها يوم تحكي فيه، تحكي عن عن عن تراثها، تحكي عن المكان اللي هي موجودة فيه لحتى الكل يعرف عن المدن الموجودة عندنا في فلسطين. مثلا إحنا على سبيل المثال بالخليل اخترنا أنه يكون في قرية في مدينة السموع في المتحف الجديد اللي تابع لوزارة السياحة والآثار لحتى نتعرف قدي إحنا بلادنا فيها آثار لإلنا، فيها حضارة لإلنا. فهذا الإشي يعني بيعكس الإشي اللي اللي اللي اللي لازم إحنا نتعرف عليه على على مدننا، على على تاريخنا، على هويتنا. هلا في أريحة كان في عين السلطان، فكان هذا إشي مميز بالنسبة لإلنا كمان.
1: طبعاً طبعاً المحطة القادمة بعد أريحة. أستاذ عبير، هذا من جانب، ومن جانب آخر خلينا نحكي يعني مثل ما قلنا في المقدمة الزي الفلسطيني، ويمكن هذا اللي بتركز عليه جمعية الزي الفلسطيني، بأنه مش مجرد لباس تقليدي، هو هوية، هو تراث، وفعليا يعني ضروري إحنا نركز عليه حفاظا للأجيال القادمة كجزء من الهوية الوطنية.
0: صحيح، هو إحنا بالنسبة لإلنا كجمعية زي ولكل الفلسطينيين كمان أنه مش مجرد لباس مثل ما أنت حكيتي، هو وثيقة تاريخية يعني تنطق باسم فلسطين، يعني بتحكي عن عن فلسطين في خيوطها، بتحمل حكاية الأرض والإنسان، ومش بس هيك بتحكي عن قصة حضارة امتدت، يعني حضارتنا امتدت جذورها مش بس يعني بس سنة وسنتين ومئة سنة، لا هي آلاف السنين، هي من آلاف السنين تحكي عن إشي اتوارثنا إحنا عن الأجداد والجدات، يعني كيف جداتنا حفظوا لمئات السنين ونقلونا إياه، فإحنا يعني إحنا يعني يتحتم علينا أنه نفس الإشي إحنا نحفظه لحتى نورثه لأولادنا، لأولاد أولادنا، لحتى يكونوا زي أجدادنا وجداتنا اللي هم أعطونا إياه وثبتونا إياه.
1: المحطة القادمة سألت حضرتك بعد بيت لحم، نعم ستكون بيت لحم. طيب خليني أسألك كمان عن عمل الجمعية، يعني إضافة إلى أحياء يوم الزي الفلسطيني، اتخاذكم هذا القرار بأن تخصص أسبوعيا أو كل فترة لمدينة فلسطينية لإحياء الزي الفلسطيني التقليدي، دور الجمعية، جمعية الزي الفلسطيني كمان في دعم الصناعات الحرفية، المطرزات، يعني الحفاظ على هذا الإرث من الاندثار، خاصة مثل ما كلياتنا بنعرف يعني محاولات الاحتلال لسرقته وتزييف تحديدا اللباس التقليدي الفلسطيني.
0: طيب خليني أحكي لك عن الجمعية. الجمعية انطلقت من 2015 كمبادرة شبابية وطنية من جميع أنحاء فلسطين أو مدن فلسطين، طبعا بالمحافظات، طبعا هذا كان إيمان بالحفظ على الزي على على الزي الفلسطيني وعلى الهوية الوطنية والذاكرة الجمعية. هلا بعديها صرنا إنه لازم إنه يكون شغلنا أو يعني يتحتم علينا انه نحكي عن الثوب بشكل اكثر واوسع، مش بس كمان بفلسطين، حتى بالمحافل الدوليه، خوف لانه عشان انه يعني حتى انه الارث الثقافي تاعنا انه يحمي من الانتكار والتزييف والتهويد، ومش بس هيك تعزيز الحضور في المجتمع الفلسطيني وفي المحافل العربيه والدوليه. هلا احنا بناء على انه سياده الرئيس محمود عباس اقر انه في 25 تموز انه احتفال او احياء اللي هي يوم الزي الفلسطيني، فخدعاتك الجمعيه انه يعني انه انه احنا في كل مدينه انه نحتفل فيه بطريقتنا باسلوبنا لحتى انه منبلش من 25 تموز لنهايه الشهر او لبدايه الشهر اللي بده يجي، لحتى انه نكون مغطين كل المدن الفلسطينيه بطبيعتها بتراثها، لانه كل ثوب في مدينه بتميز بشيء كثير مهم، يعني مش شيء يعني عادي، بتحكي عن ثقافه، بتحكي عن عن عن عن طبيعه، حتى كمان طبيعته طبيعته اللي هي الزراعيه بتحكي عن طبيعته، فهذا الشيء لازم انه نعرفه. كل ما احنا حكينا عنه، كل ما دخل في الذاكره عندنا، دخل في الناس اللي بيشاهدوه، دخل في شغلات كثيرة. لا بالنسبه انه جمعيتنا هي صح تدعم الحرفيات والمطرزات وبتوثق الاثواب الفلسطينيه وبتحكي عن القصص ودلالتها باعتبارها جزء اصيل من الثقافه الفلسطينيه. هلا بالنسبه لانه بتحكي عن شيء اسمه اللي هي تجذير، اللي هي تجذير اللي هي يعني متجذر في ارضه كأي حد كاحنا كفلسطينيين.
1: طبعا طبعا، يعني يعني هذا بخليني أسألك كلمة أخيرة ورسالة بتوجيها لكل المواطنين تحديدا للمشاركة في هاي الفعاليات، أهمية ارتداء الزي الفلسطيني، ومش بس كمان للنساء، لما بنحكي إحنا زي فلسطيني نحكي كمان للرجال والأطفال بشكل أو بآخر، وأهمية مشاركة المواطنين في الفعاليات اللي أنتوا فعليا بتنفذوها في معظم المحافظات. أستاذ عبير بدقيقة من فضلك.
0: صحيح، هي رسالتنا واضحة طبعا ثابتة، إحنا راح نواصل حماية الاسم وتوثيقه، ونواصل انه نتعلمه للاجيال اللي بدها تجي، لانه لحتى يتشاهد على الحقيقه ودليلا على عراقه شعبنا ورمز لصمودنا وتمسكنا في تاريخنا. طبعا انا يعني بالنهايه بدعو كل فلسطينيين، بنات، شباب، نساء، يعني كلنا انه نرتدي الزي ونفتخر فيه، لانه هو هويتنا وهو هو بيمثلنا، هو بيحكي عنا بيحكي عنا بطريقه كثير راقيه، وبيحكي عن انه قديش احنا الا متمسكين في في في في في ارضنا وفي متمسكين في هويتنا، وانه نلبس يعني الثوب ونتنفس ونفتخر فيه، نفتخر بأنه
1: إرث
0: حضاري، نفتخر
1: فيه. طبعا يعني بدي أشكرك جزيل الشكر، بنتمنى لكم كل التوفيق بفعاليات الزي الفلسطيني. أستاذ عبير العسيلي وحضرتك عضو الهيئة الإدارية في جمعيات الزي الفلسطيني، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. إذا تم تنفيذ يعني فعاليات يوم الزي الفلسطيني في مدينة الخليل، أمس كان في مدينة أريحة، وقريبا سيكون في مدينة بيت لحم. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، فاصل قصير نعود بعد ذلك، كونوا إيانا.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في برنامج الفترة الصباحية الذي يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 حتى 11:00. بالتأكيد نستكمل وإياكم فقراتنا ومحطاتنا، ولكن الآن نتحول إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع شادن الرماوي. نعود بعد ذلك وإليك شادن.
1: أهلا بك نسرين مجددا، وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد 18 مواطنا بينهم 8 ارتقوا الليلة الماضية في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مستوطنون يقطعون فجر اليوم أعمدة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من مخيم أدهش جنوب بيت لحم، وتعتقل مواطنين 2 من شرقي مدينة نابلس. سلطات الاحتلال تجبر 3 مواطنين من مدينة بيت جالة على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحذر خلال اجتماعها أمس من التصعيد الخطير للأوضاع جراء استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين. عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي يقول إن الضفة تحتاج في الظروف الطبيعية لنحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميا لضمان استقرار التوريد. ومدير عام الجوازات في وزارة الداخلية يعلن اعتماد آلية جديدة لتسهيل إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وتقارير إعلامية أمريكية تكشف أن ولي العهد السعودي أبلغ الرئيس ترامب بمخاوفه من شن ضربات واسعة على إيران ودعاه إلى خفض التصعيد. وكانت إيران حذرت من أي عمل أمريكي متهور كما وصفتها وأعلن

0: وناسفة بدائية الصنع حملتها امرأة في مقهى في موسكو. في حالة الطقس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية.
1: شكرا شادن، أهلا وسهلا بكل المستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، لازلت متواصلة وإياكم حتى الساعة 11.

3 دقائق بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلنا متواصلين وإياكم في فقرات الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. أذكر بدرجات الحرارة المتوقعة في العاصمة القدس المحتلة 34 مئوية، رام الله والبيرة 33 مئوية، في طوباز جنينة الكرم قلقي اليابان 37 ل 38، في نابلس وسلفيت 35 مئوية، في أريحة اليوم درجة الحرارة 43، في بيت لحم 35، في الخليل 33، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية. من توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظة شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، دير شرف تفتيش عشوائي، وحاجز 17 تفتيش. أما في محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، للداخل سالك. الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، سنجل مغلقة، حاجز قلندية كثافة سير للخارج، وجبع أزمة اندماج للخارج، والطيبة تفتيش للخارج. إلى محافظة جنوب الضفة الغربية، فرش الهواء تفتيش للخارج، زيف مغلقة، الفوار مغلقة، دورة مغلقة، راس الجورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وهذه آخر تحديثات أحوال الطرق. مباشرة إلى محطتنا التالية، والحديث في هذه المحطة رح يكون عن برنامج نساء أقوى أمم أقوى، الذي يهدف لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء. أكيد جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بتواصل تنفيذ جلسات برنامج نساء أقوى أمم أقوى، اللي الهدف الرئيسي منه هو دعم النساء، تطوير قدراتهن في مختلف المجالات. وأكيد هذا البرنامج هو بتمويل من منظمة النساء من أجل النساء، اللي بيركز على تعزيز المهارات الشخصية الاجتماعية وكمال اقتصادية عبر أدوات وأليات مختلفة. طبعا فعاليات هذا البرنامج بتتواصل في منطقتي دير البلح والزوايدة من خلال محاور بتهدف لتمكين النساء. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيفة عبر الخط الهاتفي أستاذ أماني مصطفى، وهي المدير القطري لمنظمة النساء من أجل النساء فرع فلسطين. ونحاول معاودة الاتصال بأستاذ أماني، يبدو بأننا فقدنا الاتصال في هذه اللحظات.

0: إذن مباشرة نتحول إلى أستاذة أماني مصطفى المديرة القطرية لمنظمة النساء من أجل النساء فرع فلسطين. وأستاذة أماني يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك أخت نسرين، وصباح الخير لجميع المستمعين
0: والمستمعات. أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نعرف أكثر عن منظمة النساء من أجل النساء الدولية وطبيعة هذا البرنامج الذي ينفذ الآن في منطقتي دير البلح والزوايدة في المحافظات الجنوبية. نساء أقوى أمم أقوى، الرؤية التي ينطلق منها والنساء اللواتي يستهدفهن.
1: نساء أقوى أمم أقوى هو برنامج خصص للنساء الناجيات من الحروب والصراعات، وينفذ في فلسطين في ثلاث مناطق أساسية: في محافظة الخليل حاليا في البلدة القديمة والحارة الجنوبية، بالإضافة لمنطقة دورة، وفي غزة ينفذ في منطقة دير البلح والزوايدة في الوسطى في غزة، وينفذ أيضا في مواطي خان يونس ومواطي رفح. طبعا هو من أهم البرامج التي تنفذها منظمة النساء من أجل النساء الدولية عالميا. وفي فلسطين تم تخصيص مرحلة طويلة من المواءمة والتوطين لهذا البرنامج ليتلائم مع شعبنا الفلسطيني وقضايانا المجتمعية والاقتصادية. منظمة النساء

0: النساء الدولية حديث العهد في فلسطين، تأسست عام 2024 وبتقوم على برامج عدة. نساء أقوى، أمم أقوى هو أهم برنامج مركزي بالنسبة لنا، ولكن أيضا نقوم ببرامج إغاثية في الضفة الغربية، ولكن التركيز الأكبر في قطاع غزة.
1: بالتأكيد خاصة أنه موجه للنساء الناجيات من الصراعات والحروب مثل ما حضرتك أشرت. خليني أسألك أستاذة أماني، يعني أبرز الاحتياجات اللي لمسها هذا البرنامج لدى النساء المشاركات، وكيف هذه الجلسات التي يتم تنفيذها التدريبية طبعا بتساعد في تعزيز يعني ثقة النساء على الأقل في مواجهة هذه التحديات التي لازالت مستمرة تحديدا للنساء في غزة؟
0: بما يتعلق بالبرنامج ككل وعملية الموائمة والتوطين، أخذت بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية للنساء. إذا ما أخذنا البلدة القديمة على سبيل المثال للحصر، بتعاني من تغول المستوطنين ومن الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة على الدوام. النساء لا تجد صراحة أي مكان للاجتماع أو للتواصل أو لخلق علاقات أو فرص، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية. البرنامج لمس بشكل أساسي إنه حالة التجزئة والتفرقة والحواجز خلقت حالة من العزلة والبعد عن قضاياهم الشخصية والاقتصادية والوطنية بشكل عام. هذا البرنامج زود النساء بهاي الفرصة بأنهم يكونوا في مجموعات نسوية، 25 سيدة في كل منطقة. طبعا كان هذا البرنامج بالشراكة مع 3 مراكز تدريبية في المنطقة الجنوبية والبلدة القديمة في محافظة الخليل، مركز شارك الشبابي التابع لبلدية الخليل، الهلال الأحمر الفلسطيني، بيتنا التابع لجمعية أصدقاء المريض. ف 350 سيدة انضموا لهذا البرنامج لاحتياجهم للتضامن والتعاطف والتكاتف بين نساء المجتمع الواحد. وإذا نظرنا إلى الجانب الاقتصادي أيضا، النساء بتعاني طبعا من حالة شديدة من عدم توفر فرص اقتصادية، سواء كانت في مجال الحرف المهنية أو فرص العمل. قمنا طبعا من خلال هذا البرنامج بتدريب 315 سيدة على التدريب المهني في 5 مواضيع بالشراكة مع الكلية الذكية للتعليم. فالقضايا متعددة. أما بما يتعلق بغزة، غزة سياقها طبعا كليا مختلف. إذا ما نظرنا طبعا للجانب القانوني، طبعا برنامجنا بيقدم توعية في الجانب القانوني، وجدنا إنه قضايا النساء القانونية في غزة تختلف عنها بالضفة بما يتعلق بالحضانة، ما يتعلق بالطلاق وما إلى ذلك من مواضيع تستدعي منا رفع الوعي حولها.
1: يعني للأسف الأمور التي تطرقت إليها يعني ربما هي تؤشر إلى الواقع الصعب الذي تعيشه النساء وأهمية مثل هذا النوع من البرامج بشكل أو بآخر. إلا أنه يعني لا شك، وخاصة إذا ما تحدثنا عن موضوع الخليل أستاذة أماني، يعني لا شك أنه في كان هناك قصص نجاح، كان في تغييرات خاصة بعد التدريبات التي تلقتها فعليا العديد من النسوة، الحديث عن 25 مرأة. يعني التغيرات اللي لاحظتوها لدى المشاركات، هذا من جانب، من جانب آخر يعني الخطوات المستقبلية لهذا البرنامج نساء أقوى أمم أقوى.
0: احنا نتحدث على المجموعة ب 25 سيدة، المجموع الكلي للنساء اللي انضموا للبرنامج 350، ونجحنا انه 300 من ال 350 يتخرجوا في الحفل اللي حدث يوم الخميس. التغيرات كبيرة على المستوى الشخصي، على مستوى الثقة بالنفس، على معرفة احتياجاتها الشخصية والمجتمعية، على علاقاتها بالمجتمع وعلاقاتها داخل الأسرة، تطورت بشكل ملحوظ. وسمعنا من النساء صراحة الكثير من التعليقات المتعلقة بكيف صنعنا معهم الفارق المتعلق بتحسين العلاقات على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع، وهذا طبعا هدف رئيسي بالنسبة لنا، ونعتبره طبعا ميشان على قدر استطعنا نخلق هذا النوع من التفاهمات. لأن الحوار والعلاقات الإنسانية تحتاج إلى كل من الرجل والمرأة على حد سواء. فإحنا بنجد طبعا أنه الرجال والمؤسسات النسوية والمؤسسات المجتمعية للعموم شركاء في خلق هذا التغيير ودعم المرأة من أجل الحصول على فرص أفضل. العديد من النساء طبعا أوريدي بلشت ببرامج أو مشاريع اقتصادية حتى تستطيع تجيل نفسها وتجيل أسرتها. العديد منهم سابقا حاولوا يدخلوا معترك التمكين الاقتصادي، ولكن الظروف في البلدة القديمة في الخليل جدا صعبة. الخطوات المستقبلية بإذن الله رح تركز بشكل أساسي على اختيار مجموعة من هاي السيدات اللي تدربت على التدريبات المهنية اللي استوفت جميع الجلسات في التمكين الاجتماعي والاقتصادي لبناء مشاريع اقتصادية لكل واحدة منهم أو جماعية طبعا وفق التقديرات اللي ممكن تنتج.

0: الله خلال الشهرين القادمات.
1: أكيد إحنا بالانتظار، وبدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل أستاذة أماني مصطفى، وحضرتك المديرة القطرية لمنظمة النساء من أجل النساء الدولية في فلسطين. حدثتنا عن برنامج نساء أقوى أمم أقوى الذي نفذ في البلدة القديمة في الخليل، وينفذ حاليا في المحافظات الجنوبية تحديدا في دير البلح والزويدة. شكرا جزيلا. أزلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد 2/8/2026. أكيد تقدروا تسمعونا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في محافظات الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. مباشرة تحول وإياكم إلى محطتنا التالية، وهذه القراءة في مقال بعنوان الرواية كسلاح استعماري. أكيد يعني فعليا السيطرة على الأرض لم تكن في يوم من الأيام وحدها هي هدف للمشاريع الاستعمارية تحديدا عبر التاريخ، ارتبطت دايما بمحاولة السيطرة على الرواية، تحديدا تحديد الطريقة التي يفهم بها العالم الأحداث والوقائع، لأنه فعليا المعارك ما بتدور فقط حول الجغرافيا، ولكن أيضا حول اللغة، الصورة، المصطلحات، باعتبارها أدوات بتأثر في تشكيل الوعي العام. هذا جوهر ما جاء في هذه المقالة طبعا لكاتبها أستاذ أمير داود، وأيضا هو مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدر والاستيطان. وأستاذ أمير يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: طبعا خير لكافة المستمعات والمستمعين،
1: أهلا وسهلا بك. أكيد في السياق الفلسطيني تجدد أهمية التوثيق، حماية الرواية في ظل الصراع على تفسير الأحداث ما بين قوسين، وأكيد دور الإعلام في تقديم السياقات المختلفة، فهم جذور القضايا بعيد عن اختزال الواقع في خبر سريع أو عاجل أو لحظة واحدة. وهون سؤالي لإلك بداية، كيف نفهم مفهوم الرواية كسلاح استعماري؟
2: أولا الرواية هي فعلا تعتبر واحدة من الأسلحة الفتاكة بالمناسبة، وهي ليست يعني لقب سلاح خطير في معركة من هو صاحب الكلمة أو الصوت الأعلى. لذلك يعني أنا انطلقت في هذا النوع من المداخلات في إطار ما حدث الأسبوع الماضي في قرية تل، وأنا كنت واحد من المتابعين سواء على صعيد عملي كعامل في مجال توثيق الانتهاكات، أو على صعيد يعني من يتلقون الجرعات المكثفة من المعلومات والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة في العالم. ولاحظت كما لاحظ الكثيرين كيف حاولت أن تختزل دولة الاحتلال ما حدث في قرية تل باعتباره عملية عسكرية فلسطينية، وكيف حاولت أن تعيد إنتاج ما حدث لصالحها. وتقوم هذه الفكرة من قبل دولة الاحتلال في أنها تصدر إلى العالم نموذج عادي الوجه يقوم على فكرة تخدم أجندة الاحتلال فيما يرتبط في مسألة السيطرة على الأرض الفلسطينية. دولة الاحتلال تاريخيا تحاول أن تقدم نفسها ضمن منظومة ما يقال عنها، وهنا أتحدث عن القضايا الإعلامية أو قضايا الخطاب، تحاول أن تقدم نفسها ضمن كلاشيهات. العالم يدرك أن هذه الكليشيهات تحتاج إلى الكثير من النقد والفحص والمقاربة، لكن العالم يسلم بهذه الكليشيهات من باب التواطؤ مع هذه الرواية. هذه الكليشيهات قائمة على فكرتين أساسيتين: أن دولة الاحتلال هي الديمقراطية الوحيدة الموجودة في الشرق الأوسط، وثانيا أنها تتفوق أخلاقيا وعسكريا على أنظمة تحيط بها على شكل بحر من العداء. هذه الرواية التي يعني رسمت دولة الاحتلال لذاتها صورة ما أطلق عليه في حينها في سبعينات وثمانينات القرن الماضي بنظرية الأمن الصهيوني. هذه النظرية تنطلق من هذه النقطة تحديدا، أن ما يحيط دولة الاحتلال هو عالم من الغوغاء، وأن دولة الاحتلال تحمي ديمقراطيتها الوحيدة في هذا المكان، وهي تتفوق على أعدائها. وبالتالي العالم استسلم بالكثير من التواطؤ إزاء هذه الرواية. لم تتوقف حدود الرواية عند هذه العناوين الكبرى، بل دولة الاحتلال قامت بإعادة إنتاج الكثير من العناوين الصغرى المرتبطة بتثبيت وجودها الثقافي والسياسي في الأراضي الفلسطينية. لذلك عندما نقول أن دولة الاحتلال في العامين الماضيين حاولت أن تقيم على سبيل المثال مدارس دينية ومدارس ثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحاولت أن تسيطر على المواقع الأثرية، وحاولت أن تضفي طابعا ثقافيا وتراثيا على الكثير من المواقع. هي لا تريد أن تسيطر على هذه المواقع، هي تريد أن تضفي طبقة ثقافية تمنح لهذا الوجود الزائر عمقا أكبر. لذلك المعركة على مسألة الرواية وعلى مسألة الآثار والثقافة هي ليست معركة من أجل التسلل فقط إلى الأرض، هي تريد أن تتسلل إلى الأرض من خلال هذا النوع من القضايا، ولكنها أيضا تريد أن تمنح هذا الوجود الزائف وهذه السيطرة الزائف بعدا أو طبقة جديدة تضفي عمقا على وجودها وتمنح أصلانية. هذا ما تحاوله، هل ستنجح؟ هذه قضية مختلفة تماما.
1: سنترك التاريخ للحكم على هذا الموضوع. اسمح لي أقاطعك أمير، يعني على الرغم من أهمية ما تطرحه والذي يستحق الوقوف يعني بشكل أو بآخر، يعني كيف ممكن في ظل هذا التوصيف الذي وصفته للواقع الرواية التي يحاول الاحتلال تصديرها بشكل أو بآخر بكافة الوسائل بالرغم من أنه العالم شاهد وراءه واكتشف بأنه ممارساته هي عكس هذه الرواية، إلا أنه لازال متواطئا مع هذه الرواية. كيف ممكن للإعلام الفلسطيني المؤسسات الوطنية المعنية بالتوثيق إنها تواجه هاي المحاولات تحديدا من حيث إعادة صياغة الأحداث من منظور بشكل أو بآخر يتواءم مع هذه المحاولات للاحتلال، خاصة إنه يعني للأسف مع تسارع الأحداث نحن أصبحنا فقط نقف عند المستوى الأول من الحدث دون التعمق فيه ولا بأي شكل من الأشكال؟
2: هذا هو السؤال المركزي والمهم والجوهري في إطار الجهد الوطني. الجهد الوطني يجب أن لا يتوقف عند حدود أي حادثة تحدث في الأراضي الفلسطينية، سواء على يد جيش الاحتلال أو على يد المستوطنين. عليه أن يقاربها بمنهجية علمية تفحص كافة التفاصيل. نحن لا نريد أن نقدم رواية مبالغ فيها، ولا نريد أن نقدم رواية مزخرفة حتى نقول أننا ضحايا. نحن ضحايا بأصالة فكرة أننا واقعون أسفل الاحتلال. يعني نريد أن نقدم رواية واقعية، رواية منطقية، ورواية مكتملة الأركان إزاء الجريمة التي تحدث، وأن لا ننظر إلى كثافة الأحداث باعتبارها دافع إلى الملل ودافع إلى يعني فقدان الأمل إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية. علينا أن نتحلى بالكثير من الشجاعة والاستمرارية للذهاب إلى كل حدث يحدث من أجل توثيقه وتسجيله بشكل منهجي وحقيقي، وعلينا أن نتابعه. صحيح أن هذه المرحلة تلقي فيها دولة الاحتلال بعرض الحائط كل الضوابط الأخلاقية والقانونية إذا ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ولكن هذه الحالة لن تستمر. لذلك دائما القاعدة الأساس فيما يجري من متابعات القانون الدولي هي أن الجريمة لا تسقط بالتقادم. دولة الاحتلال تعول على فكرة الزمن المنقضي من أجل أن تنقضي الجريمة، ولكن هذا وهم من أوهام الاحتلال وحالة من حالات نكران الجريمة التي تقدمها دولة الاحتلال في سياق ما تفعله. الشعب الفلسطيني يقدم النقيض الأساس لهذه الرواية، وهو أنه متمسك بروايته، وهو يريد أن يقدم رواية وطنية عليا تحمي حقوقه وتحمي حقوق وآلام وصرخات الضحايا من خلال تسجيلها وتوثيقها بشكل منطقي وحقيقي وبلا مبالغات. هنا هو الأساس المنطقي من أجل حماية الصوت الضائع للفلسطينيين الذين تعرضوا لإرهاب وألم دولة الاحتلال.
1: خليني أسألك بعجالة بدقيقة، لأنك استعرضت في المقالة التي نتحدث عنها أستاذ أمير التجارب التاريخية للاستعمار تحديدا في جنوب إفريقيا في الجزائر، وكيف يمكن الاستفادة حول كيفية لعب الرواية دور في تجريم تحركات حركات التحرر عالميا، الدروس التي يمكن استخلاصها من تلك التجارب خاصة أننا نتقاطع معها في كثير من الجوانب الفلسطينية.
2: يعني في عجالة سريعة، التجارب التاريخية هي تريد أن تقول شيئا مهما، أنه بالرغم من قتامة الواقع وبالرغم ما تحاول أن تصور دولة الاحتلال أنها تمسك برقبة كل التفاصيل وكل الحقائق، إلا أن التاريخ لديه دائما كلمة مختلفة، أن التاريخ دائما ما يضع المجرم أمام مكفلة العدالة. الذين عاشوا تجربة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والذين عاشوا تجربة الاستعمار الاستيطاني في الجزائر في ذروة هذا المشروع اعتقدوا للحظة أن هذه المشاريع لا تهزم، ولكن هذه المشاريع هزمت ومرغ وجهها في الطين وظهرت الحقيقة إلى العالم. هذا ما نعول عليه. لذلك دائما ما نستدعي التجارب التاريخية حتى تقول لليائسين أن هناك أمل دائما بالرغم من كتامة الواقع وبالرغم من حالة التجبر والبلطجة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين.
1: جميل، أكيد بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا على كل هذه التفاصيل. طبعا مقال جميل عميق كالمعتاد، يستحق يعني فعليا القراءة في تفاصيله. أستاذ أمير داود وحضرتك يعني مدير عام توثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قدمنا قراءة في المقال الذي نشرته بعنوان الرواية كسلاح استعماري. شكرا جزيلا أستاذ أمير، إلى اللقاء. أكيد يعني التجارب التاريخية من جنوب إفريقيا والجزائر وغيرها كشفت بأنه الأنظمة الاستعمارية سعت دائما لتقديم نفسها باعتبارها حامية للأمن والاستقرار في الوقت اللي كانت فيه تعمل على تجريم مقاومة الشعوب وتصوير الضحايا باعتبارها مصدرا للخطر، إلا أن هذه الرواية تكسرت على أعتاب يعني حفاظ يعني هذه المجتمعات على روايتها في مواجهة الاستعمار. 23 دقيقة بعد العشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلنا متواصلين وإياكم في فقراتنا ومحطاتنا ضمن الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم، وبالتأكيد بإمكانكم متابعتنا تحديدا في محافظة طول كرم وقلقيلي على 98.8، بيت لحم وطباس على 89.9، وأيضا في العاصمة القدس المحتلة على 100.1. مباشرة إلى محطتنا التالية والحديث عن هذه الندوة التي حملت عنوان النساء القماش والسينما، الذاكرة البصرية للمرأة الفلسطينية، والتي نظمت على هامش مهرجان القدس للسينما العربية. طبعا كانت ضمن فعاليات هذا المهرجان، كانت يوم أمس في متحف دار الطفل العربي هذه الحوارية. الهدف منها هو استكشاف العلاقة ما بين السينما الأرشيف النسوي وكيف ممكن فعليا للتفاصيل البصرية إنها تتحول لوسيلة لحفظ الذاكرة، إعادة قراءة التاريخ من منظور إنساني ونسائي. التفاصيل حاضرة مع ضيفة عبر الخط الهاتفي، المعمارية والباحثة في التراث الثقافي وأيضا المدربة والمستشارة في مجال التراث الحضري، الأستاذة غدير نجار. وأستاذة غدير يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
0: صباح الخير وشكرا
1: لكم
0: على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذة غدير. خلينا بداية نحكي عن الفكرة الأساسية اللي انطلقت منها يوم أمس، حوارية النساء القماش والسينما، وكيف ممكن لهي العناصر الثلاثة إنها تروي أو تحكي عن جانب من تاريخ المرأة الفلسطينية.
0: صراحة امبارح ركزنا عن المرأة الفلسطينية والمرأة في القدس، ودائما نحكي انه المرأة ما كتبت، وبالارشيفات كتير قليل وجود اي اشي هي كتبته او نقلته لإلنا. وبالاخر الورشة كانت كتير مهمة عشان نحكي قديش المرأة كتبت وقديش المرأة هي كونت هويتنا. فاليوم كل عناصر الهوية الفلسطينية اصلا كونتها مرأة بدون الاعتماد على الارشيف. فطلعنا على المرأة على اساس انه هي الارشيف اللي نقلته لإلنا وكونت لإلنا وطن وكونت لإلنا ذاكرة، وخاصة عن طريق القماش مبارح ركزنا، وكيف أثرت السينما على تطوير النسيج وتطوير الخياطة في المشهد الحضري في المدينة.
1: جميل. طيب يعني فعليا بعد الأمور اللي حضرتك حكيت عنها بشكل أو بآخر، إنه كيف ممكن يتحول الزي الفلسطيني والتفاصيل اليومية لأرشيف حي بيحمل الذاكرة والهوية، مش مجرد عناصر تراثية، كيف إحنا ممكن نساهم بهاي النقلة إنه نحوله لأرشيف مش مجرد عناصر تراثية جامدة بشكل أو بآخر. أستاذة غدير،
0: طبعا أهم إشي إنه نحكي رواية اللي إلها علاقة في كل العناصر اللي إحنا منصنفها على أساس تكون الهوية. أهم إشي نحكي الرواية اللي إلها علاقة بالمكان وإلها علاقة بالشعب اللي كون هاي الهوية، وأرشفتها بتم يعني خطوة بخطوة كيف نقدر إحنا أثر الأرشفة التقليدية وهي الكتابة والتسجيل الصوتي وكل هاي الأشياء اللي عمالها تدعم كل هاي العناصر اللي تكون الهوية.
1: بما أنه هاي الحوارية تمت على هامش فعليا مهرجان القدس للسينما العربية، هذا بيخليني أسألك أستاذة غدير عن الدور اللي ممكن تقوم فيه السينما والصورة في توثيق التجارب النسائية، وكمان في موضوع إعادة تقديم التاريخ من منظور مختلف بعيد عن السرديات التقليدية.
0: أولا كتير مهم نحكي أن القدس كتير توثقت وكتير تصورت عبر التاريخ، ولكن تصورت من حدا غريب، حدا مستشرق شافنا بطريقة اللي هو بده يشوفنا فيها. فكتير ضروري نفهم مين تصور وليش صور بهاي الطريقة، ونفكك هاي العناصر ونشوف العرب أو الفلسطينية اللي صوروا كيف بلشوا يصوروا، شو الاختلاف عن الإنسان المستشرق اللي أجعل القدس يشوفنا في الطريقة اللي هو بده إياها. فاليوم

0: هاي العناصر بتخلي الجمهور اللي حضر المحاضرة مبارح يفهم إنه كيف أنا بدي أبطل أمشي على خطى المستعمر اللي هو عبر الزمان صورنا بنفس الطريقة اللي هي إنه إحنا مش متعلمين، إحنا ما مارسنا السينما، ما شفنا، ما عنا دور حضري مهم. فنفكك هاي العناصر ونحاول نركب إيش إحنا بدنا نركب من قصصنا وقصص جداتنا عشان نقدر نسوي سينما مختلفة، سينما تحكي قصتنا من خلالنا.
1: جميل جدا يعني لحضرتك بتقولي، وهذا بخليني أسألك أستاذة غدير إنه كيف ممكن للباحثين والفنانين الشباب الاستفادة من الأرشيف البصري، الذاكرة الشخصية، في إعادة إنتاج أعمال بصرية بتحفظ قصص المكان والناس من منظور الناس مش من منظور هذا الغريب المستشرق اللي حضرتك أشرت إله اللي وثق فعليا فلسطين والقدس تحديدا بشكل جدا كبير.
0: أول إشي كتير ضروري وبنشجع كل الناس عن جد تأرشف، لأنه كتير صور كمان الجدات بموتوا، الأهالي مش عمالهم بيعرفوا مين الموجودين في الصور ولا وين اتاخدت ولا ليش اتاخدت هاي الصور. كل الفيديوهات أو الصور مش عمالها العائلات تساهم في أرشفة المدينة بشكل خاص. فأهم إشي ضروري أول إشي نشجع الناس إنه تعالوا أرشفوا، كتير مهم إنه الصور مضبوط هي صور عائلية بس ضروري كمان تصير جزء من التاريخ الجمعي تبع الشعب. فهذا أول إشي، أول خطوة لازم نأرشف. ثاني إشي نبلش نحكي القصص عشان عن جد لما نأرشف بنصير نلاقي، يعني واحدة من الورشات اللي إحنا بنعملها كل المشاركين بيجيبوا صور عائلية، فبنكتشف انه الناس تعرف بعض اصلا، انه الستات عمالهم بيعرفوا بعض، بيصيروا تشوفوا انه ستي بالصورة، انه شو بتعمل ستي عندكم. فبنلاقوا تاريخ جمعي كتير مهم وبيصيروا يفهموا ايش كانوا يعملوا هدول الجماعات مع بعض.
1: جميل جدا، يعني فعليا بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل أستاذة غدير نجار، وحضرتك المعمارية والباحثة في التراث الثقافي وأيضا المدربة والمستشارة في مجال التراث الحضري، وحكيتي لنا عن الندوة والحوارية التي نفذت يوم أمس في دار الطفل في القدس بعنوان النساء القماش والسينما، الذاكرة البصرية للمرأة الفلسطينية على هامش مهرجان القدس للسينما العربية. فاصل قصير نعود بعد ذلك، ابقوا أيها.

0: 32 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدسية. ساعتنا الآن لازلنا متواصلين معكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. في رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل 90.7، في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. وإلى محطتنا التالية كان موضوع يعني يتصدر الساعة حديث الشارع اللي هو ارتفاع أسعار المحروقات وأزمة الوقود في السوق الفلسطينية. أكيد يعني موضوع أسعار المحروقات اللي بتشهد ارتفاع متواصل في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، كمان تصاعد الأزمات المرتبطة بتوفر الإمدادات، أسعار النفط، كل هذا الموضوع ينعكس على العديد من الأسواق حول العالم، ومما لا شك من واحد من هذه الأسواق الأكثر هشاشة هو السوق الفلسطيني. في هذا السياق يعني هيئة البترول أكدت في بيان عن استمرار توريد مشتقات المحروقات الغاز للسوق الفلسطينية رغم التحديات القائمة، وأشارت إنها بتتابع أوضاع السوق لمنع أي احتكار أو استغلال للظروف الاستثنائية، وكمان يعني وضعت التسعيرة الجديدة المرتفعة في للطاقة لشهر آب. كيف هذا الموضوع ممكن يعني يشكل بشكل أو بآخر تحديات على العديد على القطاعات؟ كيف ممكن يأثر اقتصاديا على المواطن الفلسطيني في ظل الهشاشة الاقتصادية التي تعيشها كل الفئات الفلسطينية في هذا الظرف وفي هذا الوقت؟ أكيد للتعقيب مباشرة أتحول إلى الباحث الاقتصادي والمختص في الشؤون المالية أستاذ مؤيد عفاني. وأستاذ مؤيد يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني موضوع البترول والوقود فعليا من الأمور التي أصبحت مؤرقة جدا للمواطن الفلسطيني في الأسابيع الأخيرة، وخليني بداية أسألك يعني كيف ممكن نفسر الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات حسب البيان الصادر عن هيئة البترول الفلسطينية خلال الفترة الحالية، وشو العوامل المحلية قبل العالمية اللي تقف خلف هذه الزيادة؟
1: نعم، بالطبع الزيادة في أسعار البترول هي تبعا للارتفاع في سعر البترول العالمي في البورصة العالمية. وهون في قضية مهمة، إنه إحنا في فلسطين نشتري كافة محروقاتنا من إسرائيل من شركة باز وشركة دور، وبالتالي أي ارتفاع في السعر العالمي ينعكس على الارتفاع في إسرائيل، ينعكس على الارتفاع عندنا. إحنا مش مخيرين في هذا الجانب، وهي قضية جدا مهمة يعرفها مواطننا الكريم. يعني الفكرة مش إنه أزمة مالية والسلطة رفعت الأسعار نهائيا، إحنا بنشتري من هاي الشركات بالشكل التالي يتم التسعير أستاذ نسرين، وهي مهم مواطننا يكون عارفه طبعا. في عنا إسرائيل تستورد النفط ومشتقاته من دول أوروبا ومن العالم ومن أذربيجان، تقوم المصفاة الإسرائيلية بتحديد سعر هذا كل شهر، ومن ثم يتم وضع ضريبة البلو أو ضريبة المحروقات، وهي ضريبة مرتفعة تصل إلى حوالي 3 شيكل. بعد هيك يتم وضع تكاليف لوجستية، بعد هيك يتم وضع ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم بيع البترول بالسعر النهائي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وهون في عنا إشكال، لأنه إحنا مضطرين إن نشتري السعر مع كامل ضرائبه تبعا لبروتوكول باريس الاقتصادي، بمعنى أن الهيئة العامة للبترول لا تربح من خلال شراء البترول، وإنما هي تكون كجسم وسيط بنشتري من الشركات الإسرائيلية. اللي صار معنا في هذا الشهر إنه رجعت التوترات العالمية ما بين إيران ما بين أمريكا، وبالتالي الأسواق اضطربت، صار في عنا ارتفاع، انضربت حقيقة العديد من محطات التكرير إن كان في الخليج العربي، واضح هناك خلل في الإمدادات عدا عن تخوف العالم. يعني مثلا أوروبا صارت تطلب السولر بشكل أكبر كبديل للغاز، تخوفها بأنه الغاز دي نقطة، ومن هون صار عندنا معادلة عرض وطلب أستاذ نسرين رفعت من الأسعار. فالسبب هو ارتفاع عالمي وليس مرتبط بالواقع الفلسطيني. الإشكال وين؟ أنه أيام زمان قبل ما سموت الشيخ حجز كل المقاطع كان ترتد إلا أو ترجع ضريبة البلو وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي كانت السلطة الوطنية الفلسطينية هاي الأموال الضرائب ترجع لها. للأسف الآن يعني إحنا بندفع كامل المبلغ للشركات الإسرائيلية وما برجع لنا أي شكل، لأنه يتم احتجازه من قبل سموتريش عبر المقاصة، مما فاق من عمق الأزمة الموجودة عندنا.
0: طيب استمرار هذه الأزمة في ظل الهشاشة الاقتصادية التي نعيشها فعليا فلسطينيا بماذا ينبئ أستاذ مؤيد؟ وإلى أي حد نستطيع الصمود أمام هذه التحديات اللي للأسف يعني ربما تكون مرشحة للتصعيد، خاصة إذا ما نظرنا إلى الظروف والمستجدات السياسية الدولية؟
1: نعم، حقيقة أنه ارتفاع الأسعار يزيد من الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني ويزيد من الضغوط على المواطن الفلسطيني، خاصة أستاذتنا الكريمة أنه اللي عم بيرتفع هو سعر السولر، والسولر هو معروف للمنشآت الصناعية، للمنشآت الزراعية، للنقل العام، للطالب اللي بيسمعنا الآن أو المواطن اللي بينقل من رام الله لنابلس ولا من نابلس لجنين ولا من الخليل لرام الله، وبالتالي الأثر عليه كبير، ولا على الموظف كمان اللي بتقراش راتبه عملية من 5 سنوات ومضطر ياخذ وسيلة مواصلات عمومية، أضحت هناك تكاليف إضافية تضاف له، وبالتالي الأثر هو سلبي على كافة مناحي الاقتصاد الفلسطيني، إن كان على القضايا الصناعية والزراعية لأنهم بيستخدموا الصدر بشكل أساس، تترك تراب، سيارات الشحن، قطاع النقل العام، المقاولين، اتحاد المقاولين، كل هذه الأمور تؤثر سلبا.

0: عليهم. حتى أستاذتنا كريم، وهون ما بدافع أنا عن سائقين السيارات العمومية بقدر ما بحكي بموضوعية، حتى رفع شكل أو شكلين هو مش لصالح السائق. يعني تكلفة فرقية الصدر بتكون مرهقة جدا للسائق، وبالتالي بتحاول نقابة النقل العام إنها تنقلها كمان على المواطن، المواطن زاد عليه الأسعار، وبالتالي الاقتصاد ككل يترنح حقيقة تحت ضغط هاي الأسعار الموجودة عندنا والارتفاع اللي تم. يعني إحنا كان عندنا في شهر 4 ارتفاع، ولكن حاليا الارتفاع أكبر بشهر 4. يعني وصل الصدر هذا المبلغ 8 شيكل و56 أجورة، هو مبلغ مرتفع حقيقة ومبلغ يعني يثقل قاهر الناس. وبالتالي أستاذ نسرين، الأثر هو سلبي على الاقتصاد ككل في فلسطين. للأسف إحنا في فلسطين اقتصادنا بعد 7 أكتوبر تعرض لضربة يعني قاسية جدا. البنك الدولي بتحدث إنه صار عندنا سقوط حر في الاقتصاد، الوكالات تتحدث إنه صار عندنا خراب للاقتصاد، والأمر مش بس مقتصر على غزة، وكل تعاطفنا ويعني ومحبتنا لإحنا في غزة، كمان في الضفة الغربية في عندنا الآن إشكالية كبيرة. لما نتحدث إحنا عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي تقريبا فقدنا ربعه إحنا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. لما نتحدث أستاذتنا الكريمة عن نسبة البطالة المرتفعة جدا، فهذا الكلام سيعمق من إشكاليات الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني، وسيعمق كمان من الأزمة المالية اللي على كاهل المواطن أيا كان، إذا كان مواطن عادي بيدفع للمواصلات أو إذا كان معه سيارة خاصة، أو حتى إذا كان يعني مزارع وعنده تراكتور، أو إذا كان عنده شركة صناعية. الأثر هو سلبي، نتمنى أن لا يطول الأمر، لأنه إحنا للملاحظة أستاذ الاستثمار عندنا يتم الشهري تبع للتسعير في إسرائيل، وبالتالي نتمنى أنه في نهاية شهر 8 تكون الأوضاع الإقليمية أكثر هدوء عشان ينزل المبلغ، لأنه حقيقة شعبنا واقتصادنا مش عم بتحمل يعني ضغوطات أكثر من هيك. يعني إحنا وصلنا عالي جدا من الضغوطات علينا، إن كانت ضغوطات اقتصادية أو سياسية أو أمنية، وللأسف الضغط الاقتصادي يخنق ضغط اجتماعي. يعني هو المواطن اليوم اللي عنده ولدين في الجامعة واضطر إنه يزيد على تكلفة المواصلات، أو حتى سائق السيارة العمومي اللي بيطلع طول النهار عشان يعبي الصدر، وحتى الموظف اللي عم بيدفع، كل هذا الضغوط تؤدي إلى ضغوط نفسية أكبر، خاصة إنه الأزمة أستاذتنا ليست أزمة واحدة، وإنما هناك حزمة أزمات. نتحدث عن مقاصة، عن سعر الصرف، نتحدث عن تكلفة الشيكل، عن علاقات مراسلة، نتحدث عن محروقات، نتحدث عن الجسر الستي، نتحدث عن الألف بوابة التي تقطع الآن أوصال الضفة الغربية، التي تتحرك من رام الله ما بتعرف وين توصل لنابلس، ما بتعرف وين توصل الخليل. فكل هاي أزمات حقيقة تثقل يعني الضغوط على كاهل الاقتصاد الفلسطيني وعلى المواطن الفلسطيني في نهاية المطاف.
1: يعني للأسف مثل ما حضرتك أشرت، يعني الموضوع أشبه بطبة الصوف، يعني مش عارفين من وين العقدة يعني بالضبط. تحديدا مليان تحديات، والحل لا يكمن باتخاذ خطوة معينة، ولكن يعني لابد من السؤال، يعني في ظل هذه الظروف هل يوجد إجراءات أو سياسات يمكن أن تخفف من أثر هذه الارتفاعات وهذه الأزمة على كاهل المواطن الفلسطيني كشكل من أشكال إدارة الأزمة؟ يعني لم نعد نطمح إلى حلها للأسف يعني أستاذ مؤيد، ولكن كشكل من أشكال إدارة الأزمة هل يوجد بعض الإجراءات والسياسات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار؟
0: يعني فيما يتعلق بالوقود، للأسف إحنا مربوطين إن بنشتري الوقود من طرف الإسرائيليين، وبالتالي أنت مكرهة إنك تدفع كامل المبلغ. سابقا كانت السلطة الفلسطينية تدعم الوقود بطريقة غير مباشرة، يعني بمعنى لما تسترد إيرادات المقاصة يعني تضحي مثلا بشكل مقابل دعم الصدر في كل لتر، ولكن حاليا الإشكال إنه السلطة مضطرة كل المبلغ اللي رح تشتري فيه الوقود تدفع، وهون أنا بحكي بشكل موضوعي. وبالتالي الحلول فيما يتعلق بالسعر مش سهل الأمور، ممكن تتم في حالة واحدة إنه تعيد السلطة دعم أكبر للوقود، ولكن هذا كمان على حساب مواردها الشحيحة جدا. بس أنت مثلا في عندك راتب موظفين مضطرة تأمني لهم 50% على الأقل، في عندك نفقات أساسية. الإشكال وين أستاذتنا الكريمة؟ إنه فلسطين فقدت بعد المقاصة 68% من إيراداتها، 32% الموجودات اللي تحاول تغطي فيهن كل شيء، وبالتالي الحلول تضيق يوما بعد يوم. يعني بمعنى صحيح الحكومة ملتزمة ما أمكن أن توفر الراتب بنسبة 50% حد أدنى 2000 شيكل، ولكن الضغوط متعددة والدعم الخارجي شحيح جدا في أسوأ ظروفه، لأنه واضح أنه هناك بعد سياسي في الدعم الخارجي، ولكن على الأقل يبقى في الصعيد الداخلي أنه يكون في عندنا نوع من التكاتف احنا الفلسطينيين فيما بعد، نوع من تقاسم عباء الازمه، مشاركه اكبر للقطاع الخاص في الموضوع، ان يكون هناك اجراءات للتخفيف. يعني على سبيل المثال قضيه يبوت، وان كان الموظفين يعني بيطمحوا لاكبر، ولكن هي جيده بتخفف من عمق الازمه على الموظفين، وتقدير رح تتطور. فيما يتعلق بموضوع اللي باقي التفاصيل الازمات اللي احنا بنمر فيها، تقديري من هون على الاقل استاذتنا الكريمه، وهذا يعني مش يعني بدنا نخوف الناس بقدر ما

0: هو يعني تحليل منطقي. إسرائيل إسرائيل راح تعمق في إجراءاتها من هلا للانتخابات لسبب بسيط، بدهم يعملوا لحالهم شعبية أكبر على حسابنا، خاصة إنه معسكر اليمين المتطرف اللي كل إحصاءات رأي تشير إلى إنه تراجع، فبدهم يحاولوا يردوا غلاة المستوطنين غلاة المتطرفين على حسابنا. لذا إحنا بحاجة في هذه الفترة مزيد من التكاتف فيما بيننا، مزيد من الإجراءات الداخلية فيما بيننا لتعزيز صمود المواطن.
1: بالتأكيد بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على هذه القراءة، الباحث الاقتصادي والمختص في الشؤون المالية أستاذ مؤيد عفانة، شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء 43 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس هي ساعتنا. بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في طول كرم وقلقيلية 98.8، بيت لحم وطباس على 89.9، في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2، وإلى محطتنا التالية. بهذه المحطة سنكون بتأكيد مع غزة، واليوم سنتحدث عن الموت الآخر. يعني لا يكفي فقط يعني المأساة الإنسانية التي تتعمق يوما بعد آخر بشكل جدا هائل منذ 7 أكتوبر 2023، لا يكفي استمرار العدوان الإسرائيلي على المواطنين، لا يكفي السيطرة على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة وتحويلها إلى منطقة عسكرية من قبل الاحتلال، وإنما نتحدث عن الموت الآخر، عن ارتفاع نسبة الوفيات بالسكتات القلبية والدماغية تحديدا في صفوف النازحين في قطاع غزة. لتقريب صورة المشهد أكثر مباشرة أتحول إلى مراسلنا من هناك سمير خليفة. وسمير أهلا بك. يعني ربما هذا الموت الذي لطالما تحدثت عنه سمير في الرسائل التي كنت تقدمها، بأن المواطن إن لم يمت قصفا في قطاع غزة، إن لم يمت جوعا، إن لم يمت مرضا، يموت قهرا، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم، ارتفاع نسبة الوفيات بالسكتات القلبية والدماغية تحديدا في صفوف النازحين. تفضل.
2: نعم نسرين، يعني في قطاع غزة هنا خلال 3 أعوام حرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعني كما ذكرت لم يقتصر الموت هنا على القصف الصاروخي الإسرائيلي للمنازل والخيام والمواطنين في الأسواق والشوارع والأزقة، بل يتعدى ذلك بكثير، يصبح هنا الموت حدثا روتينيا يوميا في قطاع غزة، وربما يصبح شكلا من أشكال الحياة، ويعني هو الموت الصامت. صحيح أن عدد الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية بالقصف الإسرائيلي وصلت إلى أكثر من 73,000 من شهيد، هذا ما تم الإعلان عنه في حسب مشكلات وزارة الصحة، لكن كما ذكرت نسرين أن هناك موت آخر في قطاع غزة وما يسمى بالموت الصامت، الموت الذي يأتي فجأة للمواطنين، وهذا يعني من أشكال الموت حيث تعددت أشكال الموت في قطاع غزة، يعني الموت بالوفية طبعا الوفيات المباشرة وغير المباشرة لحرب الإبادة الجماعية، أيضا وفيات الأطفال حديثي الولادة والأمهات على حد سواء، أيضا وفيات الأمراض المزمنة سكري والضغط والسرطان وغيرها، أيضا وفيات سوء التغذية نتيجة المجاعة المستمرة في قطاع غزة، وفيات نقص الأدوية. لكن ما نتحدث عنه اليوم هو الموت أو بسبب السكتات الدماغية والقلبية وارتفاع الضغط، حيث إن الأوضاع هنا في قطاع غزة أدت إلى هذا أو لارتفاع حاد في نسبة الوفيات بالسكتات القلبية والدماغية، وبالطبع هذا ناتج عن عدة أسباب، يعني منها بالطبع الصدمات النفسية والعصبية التي تنتاب المواطنين في حالات كثيرة مثل التوتر والخوف وبالطبع النزوح المتكرر، وبالإضافة إلى فقدان الأحبة، فقدان الأبناء وفقدان الأمهات، فقدان رأباب الأسر وفقدان الأحبة تحت حكام المنازل والإشهاد، يعني الآباء الأمهات الأطفال، فقدان هؤلاء أيضا يعمل على حالة من الاكتئاب، بالإضافة إلى السكتات القلبية الوفاة المباشرة بشكل سريع جدا، وهو ما ينتج أو ما ينتج عن ذلك والصدمات الكبيرة للأهالي هنا، خاصة عندما نتحدث عن أن يعني أقل مواطن في قطاع غزة نزح ما بين 10 إلى 15 مرة، هذا أقل مواطن في قطاع غزة. بالإضافة إلى كل ذلك، ربما من الأسباب المهمة وأهم سببان يعني رئيسيان في الموت الصامت أو موت السكتات القلبية والدماغية هو العجز.

0: والعجز والقهر، وكما تحدثت في رسائل سابقة مسلمين أن العجز والقهر ربما هما أكثر سببين من يعني يؤديان إلى الموت السريع. ونتيجة أولا من الصعب هنا في قطاع غزة أن يجد الإنسان أو رب الأسرة، يجد رب الأسرة نفسه عاجزا عن يعني توفير رغيف خبز لأطفاله وهو يراهم يتضورون جوعا. من الصعب على الإنسان أن يرى أطفاله أو يعني لا يستطيع توفير المأوى حتى لو كان حتى لو خيمة يقيم فيها أفراد الأسرة. وهذا هو العجز. العجز يعني يؤدي إلى القهر، والقهر يؤدي إلى الموت السريع، إلى المتة القلبية والدماغية. الناس لا يتحملون، ربما تحملوا على مدار 3 أعوام، ولكن يعني الضغط الاجتماعي والكبت الاجتماعي الذي نعيش فيه في قطاع غزة هو يعني صعب جدا على الإنسان. نحن بشر هنا في قطاع غزة، ولدينا مشاعر ولدينا قلب يعني ولدينا قوة احتمال تصل في بعض الأحيان إلى نهايتها، لأن يعني الضغوط الاجتماعية، الضغوط الاقتصادية في قطاع غزة، تدمير كل الممتلكات، ضياع مستقبل الشباب، ضياع مستقبل الفتيات في قطاع غزة، عدم القدرة على تزويج الشباب الذين يعني كبروا، عدم قدرة الآباء على إدخال أطفالهم في التعليم في المدارس، عدم قدرة هؤلاء أرباب الأسر على يعني توفير مصروف يومي لأطفالي. هذا كله يؤدي إلى القهر والعجز لهؤلاء الأرباب الأسر ولأبات الأسر أيضا، لأن هناك آلاف الذين استشهدوا يعني آباءهم وتركوا وحيدين، هناك آلاف الذين أيضا يعني استشهد الأب والأم وتركوا وحيدين في هذه الدنيا. إذا نتحدث عن موت ربما الملعون يتحدث عنه بشكل أوسع، أن هذا الموت والمنتشر في قطاع غزة والدفاع في قطاع غزة بهذا الموت، ربما كما ذكرت أن المستشفيات فقط في قطاع غزة خلال 3 أعوام يعني تأخذ إحصائيات الشهداء الذين يصلون إليها نتيجة القصف، ولكن هناك كما ذكرت أعداد الوفيات من الموت الآخر والدفاع حاد نتيجة يعني كما ذكرت نتيجة العوامل الكثيرة التي ذكرتها، وربما كما ذكرت هو العجز والقهر الذي انتاب هؤلاء الأسر والذي يؤدي إلى الموت بشكل سيء جدا.
1: يعني ماذا يمكن أن نقول بعد كل هذا الكلام؟ بكل الأحوال يعني كان الله بعون جميع أهلنا في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا، مراسلنا من القطاع سمير خليفة، شكرا جزيلا. إذن بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. كنا سوية من 9:10 حتى هذه اللحظة. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق حلقة فغاني، في المتابعة والتنفيذ مايا حميدة، في الهندسة الصوتية سماح العرجة، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف. يكون على الموعد، إلى حينه بأمان الله.

الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي، لموجز لأهم وآخر الأخبار تقرأه شادا الرموي. استشهاد 18 مواطنا بينهم 8 ارتقوا الليلة الماضية في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك في عملية إجلاء طبي تجاه معبر رفح البري، شملت 95 شخصا بينهم 34 مريضا و61 مرافقا. قوات الاحتلال تقتحم صباح اليوم مدينة نابلس، واقتحمت المدينة من محاور عدة وجابت شوارعها وتوجهت إلى شارع الرشيد في المدينة. مواطنون يقطعون فجر اليوم أعمدة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من مخيم دهش جنوب بيت لحم، واعتقلت مواطنين 2 من شرقي مدينة نابلس. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحذر خلال اجتماعها أمس من التصعيد الخطير للأوضاع جراء استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا. عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود يقول إن الضفة تحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميا لضمان استقرار التوريد. ومدير عام الجوازات في وزارة الداخلية يعلن اعتماد آلية جديدة لتسهيل إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. إلى ذلك، تقارير إعلامية أمريكية تكشف أن ولي العهد السعودي أبلغ الرئيس ترامب بمخاوف

الأردني تجاه تدفق نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى سبتة. وزارة الدفاع الروسية تعلن أنها دمرت 635 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. إلى ذلك مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 21 بانفجار عبوة ناسفة بدائيات الصنع حملتها امرأة في مقهى بموسكو. في حالة الطقس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: فصل فصل عربي فلسطيني.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. نهب وسلب وقتل للأرض، تجريف وقلع وحرق. واهم هذا المحتل بأفعاله هذه وتلك بأن صاحب الأرض يستسلم. بقاء وصمود وإيمان بأن صاحب الحق سلطان. وتبقى الأرض عنوانا لثباتنا وهويتنا وحقنا في برنامج أرضنا حقنا. إعداد وتقديم أنصار العروض.
2: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج أرضنا حقنا. تستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و101. بإمكانكم متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضر ومدى، كما بإمكانكم أيضا متابعتنا من خلال مجموعاتنا على الواتساب وتليجرام، وأيضا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت فلسطين. كما عودناكم في برنامج أرضنا حقنا نتطرق إلى آخر المواضيع والمستجدات المتعلقة باعتداءات المستوطنين في كافة محافظات الوطن، بالإضافة إلى المخططات الاستيطانية التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها في الضفة. وقبل البدء نرحب بفريق العمل، سماح العرجة من الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان من الإخراج، ومايا حميدة من التنفيذ، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنصار العروري. اعتداءات متصاعدة ووتيرة أعلى من الأيام التي تسبقها دائما في اعتداءات المستوطنين في القرى والبلدات، بالإضافة إلى الاعتداء من قبل جنود الاحتلال وجيش الاحتلال أيضا على المواطنين لحماية المستوطنين أثناء اعتدائهم على المواطنين وعلى القرى والبلدات. عندما تحدثنا حول ما يجري في بلدة المغير وكان آخرها إصابة 3 شبان في اعتداء للمستوطنين يوم أمس جراء هجوم نفذه قطعان المستوطنين قرية المغير التي تتعرض بشكل يومي دون استثناء. يعني عندما نتحدث عن بشكل يومي نحن يعني نقصد هذا المصطلح، لأن فعليا قطعان المستوطنين لا يغادرون أراضي قرية المغير، تتعرض بشكل يومي. وإذا ما تحدثنا أيضا بكثافة فإن الاعتداءات على مدار الساعة تنفذ من قبل قطعان المستوطنين وأيضا من قبل الاقتحامات اليومية التي تنفذ من قبل جيش الاحتلال، مداهمة المنازل، حرق المحاصيل، وكذلك الاعتداء على الأراضي الزراعية. نتحدث حول ما يجري في بلدة المغير مع السيد أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير. أهلا ومرحبا بك سيد أمين. نعم
3: أهلا بك.
2: أهلا. يعني سيد أمين، قرية المغير باتت في إذا ما تحدثنا حول الاعتداءات اليومية التي تتم على بلدة المغير وكذلك الاقتحامات التي تنفذ، الاعتقالات التي تنفذ، الإغلاقات التي يقوم بها جيش الاحتلال والمحاصرة لبلدة المغير، إذا ما وضعتنا بالصورة لما جرى يوم أمس جراء اعتداء المستوطنين وأيضا الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال.
3: للأسف هذا الواقع اليومي لقرية المغير، وأنت وصفت الحالة بدقة وكأنك تعيشي بيننا في قرية المغير. هناك عشرات الاعتداءات التي تسجل بشكل يومي وعلى مدار الساعة على كل شيء، يعني على المواطن، على الأهل، على السكان، على المنازل، على الممتلكات، على المرة. وكما يعلم الجميع بأن قرية المغير أصبحت محاطة 11 بؤرة استيطانية من جميع الاتجاهات، وحتى المدخل الوحيد المتبقي للقرية هناك حاجز دائم يمارسوا شتى أنواع التنكيل والإهانة والإذلال وسرقة الأموال والممتلكات واحتجاز عشرات الشباب لساعات طويلة على هذا الحاجز، عدا عن الاعتداءات لرعاة الأغنام من المستوطنين الذين أصلا تركوا أغنامهم من المزارعين الفلسطينيين من أجل الاعتداء عن الممتلكات والأشجار والمحاصيل الزراعية. ما حصل بالأمس يعني كانت تكرر خلال 24 ساعة السابقة أكثر من مرة، سبقوا للاعتداء على مسن وزوجته برش مادة غاز الفلفل، وهي أسلوب جديد يتعمد ضرب السيارة أو القرب من السيارة بالتراكتورون أو سيارة مشطوبة يقودها عدد من المستوطنين. وفي حال حاول المواطن الفلسطيني أو من قرية مغير النزول يتم رش كميات كبيرة من غاز الفلفل في وجهه وداخل السيارة، ومن بعد ذلك يفقد السيطرة ويتم الاعتداء عليه بالضرب.
2: نعم، يعني إذا ما تحدثنا فإن هذه الاعتداءات اعتداءات كما ذكرت على مدار الساعة، لن نتحدث بشكل يومي إنما هي على مدار الساعة، ولا تخلو بلدة المغير من تواجد قطعان المستوطنين على أطرافها وحتى في داخل البلدة، وكذلك اعتداء جيش الاحتلال على المنازل بالاعتداء على الممتلكات، تكسير تحطيم المنازل، وكذلك الاعتقالات التي تتم بحق المواطن في بلدة المغير. وأيضا هناك بعض المناشير التي يقوم ببثها الاحتلال من خلال دعوات لتهجير أهالي البلدة، كيف يعني تتابعون هذا الجانب مع الجهات المختصة سيد أمين؟
3: وليس فقط المنشورات، بل هناك حضور دائم لأعضاء من الكنيسة وأعضاء سمة كثير لأطراف قرية المغير، ويقوم بالتحريض بشكل مباشر على قتل وتهجير قرية المغير، وله أكثر من تصريح بذلك.
2: كان له تواجد فعلي في البلد،
3: تواجد فعلي على الأرض، وسبق من 12/4 24 بأنظامهم بعد نتيجة هذه التحريضات. كانت هناك مظاهرة استشهد فيها عدد من أبناء القرية، وصيب أكثر من 70 مواطن وأحرق أكثر من 50 منزل من خلال اعتداء أكثر من 1500 مستوطن تم تسليحهم والهجوم مرة واحدة على قرية المغير وأطراف قرية المغير. تكرر هذا السيناريو قبل يعني أقل من شهر بزيارة بن غفير إلى المنطقة الشرقية لقرية المغير برفقة عدد من أعضاء الكنيسة المتطرفين، وبالفعل يقوم بتوزيع منشورات، حتى الجيش الإسرائيلي يوزع منشورات يحث المواطنين على الهجرة قبل فوات الأوان. وكل هذه الممارسات التي تمارس ضد أبناء قرية المغير اللي هي من أجل خلق بيئة طاردة ذاتية للمواطن من أجل الهجرة الطوعية من قرية المغير، ولكن بحمد الله صمود وثبات المغير رام الثمن الباهظ التي دفعته قرية المغير من دم أبنائها ومن أراضيها.

0: إدراكهم بأنه ما يأتوا فيه للاحتلال اللي هي تفريغ قرية المغير لم تسجل أي حالة نزوح واحدة من القرية.
1: نعم، يعني إذا ما تحدثنا أيضا حول مشكلة الإغلاقات التي تحاصر والبوابات التي تحاصر بلدة المغير، وإذا ما كان هناك مدخل وحيد فإن الاحتلال يقوم بإغلاقه وقتما شاء، وبالتالي تصبح قرية المغير عبارة عن بلدة مخنوقة لا دخول ولا خروج من هذه البلدة. إذا ما تحدثنا أيضا عن المحاصيل الزراعية فعليا في بلدة المغير، وإذا ما تحدثنا حول موسم البندورة بالتحديد سيد أمين، وحول صعوبة تسويق هذه المنتجات وكيف يؤثر فعليا على المزارع في بلدة المغير.
0: للأسف الشديد أنه تم السيطرة على معظم أو مش معظم كل الأراضي الزراعية لقرية المغير، وتم حصر قرية المغير داخل المنطقة السكنية فقط، يمنع الخروج منها سواء من قوى القوات الاحتلال أو سيطرة قطعان المستوطنين على ما يزيد عن 42 ألف درهم من أراضي المغير، ولما يتبقى سوى 950 درهم اللي هي المنطقة السكنية فقط. للأسف الشديد تم القضاء على كل هذه الأراضي الزراعية وأصبح المزارعين عاطلين عن العمل وبلا دخل، عدا عن ذلك اللي هو نتيجة كما ذكرت الحاجز الدائم الموجود على قرية المغير تسبب بعزل قرية المغير عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل، وكاد لا يدخلها زائر يعني لأيام، مما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والوضع التجاري، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية اللي كانت معروفة على مستوى الضفة العربية ويحضر من كل الضفة الغربية مثل التسوق مثل هاي الشركات والمحلات. للأسف الشديد أصبحت مغلقة في داخل قرية المغير، وعدا عن نسبة البطالة التي تزيد عن 80% من أبناء قرية المغير نتيجة الصهر الدائم على من أجل حماية منازلهم من قبل قطعان المستوطنين، فحتى العامل الذي يصل طول الليل لا يستطيع اليوم الثاني أن يخرج إلى العمل، أو ربما حتى لا يؤمن على بيته إذا خرج
1: أن يسلم من اعتداءات المستوطنين. نعم، يعني هذا هو الحال في بلدة المغير، إن الأراضي الزراعية نهبت، لم يتبقى لأهل المغير أي أراضي زراعية فعليا ليستفيدوا منها، إغلاق على مدار ساعة، عمال تم يعني للأسف تركوا أعمالهم بسبب خوفهم على عائلاتهم، وكذلك من أجل السهر على حماية البلدة من اعتداءات المستوطنين التي تنفذ على مدار الساعة. لم يعد هناك موعد محدد، إذا كانت هناك الاعتداءات مسائية اليوم لا، يعني فعليا قرية المغير الاعتداءات تتم عليها بشكل مباشر وعلى مدار الساعة. ما هي الرسالة التي تودون إيصالها سيد أمين في ظل ما تمر به قرية المغير، ونحن نعلم بأنها من أكثر القرى فعليا تضررا من اعتداءات المستوطنين وكذلك ما تشهده من اعتداءات من قبل جيش الاحتلال؟
0: رسالتي هي من شقين، الرسالة الأولى اللي هي لأهلي وربعي أهالي قرية المغير، أعانهم الله على هذا العبء والحمل، وهم أنا على ثقة بأن أهل المغير على قدر هذه المسؤولية ويدركوا الهدف المراد من وراء كل هاي الاعتداءات. أدعو الله أن يثبتهم وأن يشفي جرحاهم ويرحم شهدائهم ويفك أسرانا في قرية المغير. الرسالة الأخرى للكل الفلسطيني اللي هي على الأقل عدم بث دعايات الإحباط وعدم الإمكانية وأنه إحنا رايحين للمجهول، لا إحنا مش رايحين للمجهول، إحنا كل أبناء شعبنا الفلسطيني بأن إحنا رايحين باقين في هاي الأرض مهما بلغت التضحيات، وما هي إلا زوبعة بفنجان، وإن شاء الله أنها ستعدي هاي المحنة بصبر أبناء شعبنا وجلدهم وتحملهم. الهدف ان النتيجه الاهمه في هذه المرحله مطلوب اللي هي الوحده الوطنيه الفلسطينيه الحقيقيه، وحده الاسر الفلسطينيه، التعاون، التكاتف، نبذ الخلافات والفتنه والمحافظه على السلم الاهلي.
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر على هذه التفصيل والإيضاحات السيد امين ابو علي رئيس مجلس قروي المغير، وتحدث حول ما جرى يوم امس من اعتداء المستوطنين على أهالي البلدة، هذه الاعتداءات التي لا تفارق البلدة فعليا على مدار الساعة كما ذكر، بالإضافة للأسف إلى أنه لم يعد هناك أي أراضي زراعية تستفيد منها هذه البلدة، تعطيل العمال وتعطلهم عن أعمالهم بسبب اعتداءات المستوطنين أجل حماية عائلاتهم، وكذلك إغلاق للمحال التجارية للأسف بفعل الإغلاقات التي تفرض على البلدة والبوابات التي تحيط ببلدة المغير، كذلك البؤر الاستيطانية، وكما ذكر فهي 11 بؤرة استيطانية تحيط ببلدة المغير التي فعليا وللأسف باتت عبارة عن سجن يحيط بأهالي البلدة. متواصلون وإياكم من أثير إذاعة صوت فلسطين وبرنامج أرضنا حقنا، وتستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90 فارزة 7 و100 فارزة 1. على غرار بلدة المغير طبعا ما تشهده أيضا بلدة تل، هذه البلدة التي أصبحت بلدة منكوبة للأسف الآونة الأخيرة جراء اعتداءات المستوطنين وكذلك الحصار الذي يفرضه الاحتلال على البلدة منذ الأسبوع الماضي واتخاذ المنازل كثكنات عسكرية وحصار المواطنين. نتحدث إلى السيد وليد زيدان رئيس مجلس قروي تل، أهلا ومرحبا بك سيد وليد.
2: هلا صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
1: نعم، ضعنا في صورة الأوضاع التي تعيشها بلدة تل بعد الاعتداءات الأخيرة من قبل قطعان المستوطنين والبؤر الاستيطانية التي فعليا جثمت على أراضي المواطنين.
2: أولا نترحم على الشهداء والشفاء للجرحى والأسرى، إن شاء الله جميع الأسرى يروحوا بالسلام. ثانيا الجيش ما زال متواجد في أطراف القرية من يوم الحدث لغاية اليوم، وآخر جولة له عندنا في تل كانت مبارح في تقريبا الساعة 5 مساء، احتل منزل أبو علي شحادة ساكن في أراضي تل، هو أصله من صرة، وأخرجوه من البيت وأخذوا البيت سكنة عسكرية لهم، وكمان في الليل برضو فاتت مجموعة من دوريات الاحتلال للقرية وداهموا بعض المنازل ولا يسجل أي حالة اعتقال. وإحنا الجيش يعني من يوم الحدث لغاية اللحظة جرفوا آلاف الدلومات، آلاف الشجر الزيتون والتين خلعوها، جامع حركوا المستوطنين، منزل حركوا المستوطنين، يعني إحنا قاعدين بيوتنا، إحنا ما بدنا غير نقعد في بيتنا بأمان، نشتغل في أرضنا، يعني هم ما بدهم يخلون لا نشتغل بأرضنا ولا نقعد في بيتنا بأمان، يعني احنا قاعدين ببيتي، واحد قاعد ببيته شو يعمل؟ واحد جاي عليه على بيته شو بده يعمل؟ يعني بده يدافع عن بيته، بده يدافع عن شرفه، عن عرضه، عن منزله، عن لقمه عيشه، والحمد لله احنا بنقول على كل شيء.
1: نعم، يعني انت تحدثت حول تجريف الاف الدنومات في البلده، اذا ما تحدثنا حول هذه الدنومات وما تشكله من مصدر رزق وعيش لهذه العائلات التي تم تجريف أراضيها، وكذلك في أي منطقة تتركز هذه الاعتداءات والتجريف؟
2: بالمنطقة الجنوبية. يعني إحنا عنا يعني الناس كانت تستنى من موسم لموسم، بالذات موسم التين.
1: نعم، مشهورة يعني قرية تل بالتين.
2: صحيح، في ناس كانت يعني تستنى بالموسم هذا اللي هو هسه الإنتاج تبعه اللي راح يبلش في الوقت الحاضر، وجرى يعني واحد من المواطنين بحكي لي أنا عندي 90 شجرة تيل كل هذول نهفين عن الوجود، واحد تاني بحكي لي من المواطنين عندي 600 شجرة زيتون، يعني كان العام يبيع زيت السنة بدي يشتري زيت، وين هذا الظلم؟ وين حقوق الإنسان؟ وين عندنا مزرعة بقر، عندنا مزرعة دجاج في منطقة الحدث، من يوم الحدث لليوم لا أكل ولا شرب، بأي قانون بأي عدل هذا الحكي؟ فإحنا دائما نقول الحمد لله على كل شيء.
1: نعم، يعني فعليا الأراضي التي تم تجريفها هي أراضي مزروعة بأشجار الزيتون، أراضي مزروعة بأشجار التين، ونحن نعلم بأن بلدة تل مشهورة بالتين، وهناك يعني يكون فعليا موسم التين هو موسم مميز، وتقوم البلدة يعني بيع هذه المنتجات في الأسواق الفلسطينية. إذا تحدثنا حول التين الموجود في بلدة تل،
2: التين عندنا يعني إحنا بحدود 18 سنة في التين. يعني عندنا العناكي والقرطماني والبياضي والحماري والسوادي، يعني أصناف كثيرة والحمد لله كلها موجودة لغاية الأيام هاي، بس الهجمة الاستيطانية اللي صارت يعني كثير من شجر التين راح.
1: نعم.
2: فهذا طبعا بيأثر على الاقتصاد التلاوي.
1: نعم. يعني إذا تحدثنا حول الخسائر فعليا التي تكبدها المواطن جراء هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة، هل لديكم إحصائيات؟
2: أولا خسائرنا بشهدائنا.
1: نعم.
2: هاي لا تقدر بثمن
1: ولا تعوض فعليا.
2: صحيح. وخسائرنا بالنسبة للمحصول الزراعي اللي برضه بتقدرش بثمن وصعب نحصيه في الوقت الحاضر يعني. مثل لأنه المناطق كلها اللي جرب فيها إحنا حاليا ممنوع نوصلها، آلاف الدنومات ممنوع نوصلها.
1: نعم. فمن الصعب فعليا.
2: هم لما يجرفوا أي أرض بيحاولوا يخفوا المعالم تبعاتها، يعني ما يبينوا أثر للزيتون مكان فيها زيتون.
1: نعم.
2: كله يعني... بيطموه في تراب.
1: إذا تحدثنا حول البؤر الاستيطانية التي فعليا يعني وضعت في الآونة الأخيرة في بلدة تل، يعني حدثنا عن هذه الأراضي وكم مساحتها تقريبا؟
2: إحنا قبل الحدث هذا كانت في بؤرة استيطانية في منطقة تسمى أوبار، أراضي تل ومادمة وبورين في المنطقة، وما كان لا في أحداث ولا في إيش. وفي بؤرة جديدة اللي صارت محل الحدث.
1: نعم. بؤرة استيطانية.
2: يعني هذول يعني كلهم في مناطق باه.
1: نعم. عم سيد وليد ابقى معنا وسينضم إلينا السيد عبد الله أبو رحمة نائب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفعليا هم الآن في جولة ميدانية لمتابعة الأحداث في محافظة نابلس، وستكون لهم زيارة لبلدة تل طبعا ضمن البرنامج وضمن الخطة التي يسيرون عليها، وبالتأكيد سيصلون إلى بلدة تل لمتابعة ما يجري فيها عن قرب. السيد عبد الله أهلا ومرحبا بك عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وبرنامج أرضنا حقنا.
3: أهلا وسهلا بكم.
1: نعم، ربما استمعت إلى جزء من ما تفضل به السيد وليد زيدان رئيس مجلس قروي تل حول الاعتداءات الأخيرة التي نفذت بحق أهالي البلدة، تجريف الأراضي وكذلك منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، تجريف آلاف الدنومات في بلدة تل بالإضافة إلى إقامة البؤر الاستيطانية. إذا ما تحدثنا حول ما يجري في تل وحول ما يجري أيضا في محافظة نابلس وتصاعد هذه الاعتداءات، ونحن نعلم بأن هذه كل ضمن سياسة الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة التي فعليا كأنها تشد من هذه الاعتداءات من أجل الترويج للانتخابات الإسرائيلية، كيف تقرؤون هذا الجانب سيد عبد الله؟
3: نعم صحيح، يعني محافظة نابلس بالفعل هي تتعرض لهجمة شائسة منذ سنوات، ولكن اشتدت في الأشهر والسنين الأخيرة من خلال البؤر الاستيطانية، حيث تتركز قيادة ميليشيا فتح الاحتلال وممثليهم أيضا في الكنيسة وفي الحكومة الإسرائيلية في منطقة نابلس في صخار ومحيطها أيضا، وفي منطقة شيل وعيلي والبؤر المحادية لها، وبالتالي هي تنطلق لعمليات إجرامية من هذه المنطقة، إضافة إلى وجود رئيس مجلس المستوطنات ما يطلق عليه شمال الضفة الغربية أو السامرة يوسي دجان في هذه المنطقة، والذي يحرض دائما هو وكسيفي ساكوت من إسهار وهو عضو كنيسة، أيضا يحرض ضد الفلسطينيين وضد الدولة الفلسطينية وضد القرى الفلسطينية، وبالتالي من بين القرى نعم تعرضت في الفترة الأخيرة إلى هجمة شرسة، وتتعرض منذ فترة خصوصا من المستوطنة حفاد جلعات البؤرة التي شرعنت في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى البؤرة المنتشرة في المنطقة، وبالتالي هي كنوع من التضييق على المواطنين على المزارعين على أهالي المنطقة. واليوم نعم نحن الآن ضمن مخططنا أن نزور تل وصرة، نحن نقدنا ونجحنا بالوصول إلى بيت فوريك، التقينا بالمواطنين واستمعنا إلى معاناتهم، أيضا بيت فوريك وبيت دجن محاطة بتسع بؤر استيطانية إضافة إلى المستوطنات، مستوطنة إتمار ومستوطنة المريض وغيرها، من إضافة إلى الحاجز الذي بالفعل الحاجز العسكري والذي هو موجود منذ سنين ويضيق على المواطنين 25 نسمة أحيانا بمزاج جندي أو ضابط تغلق ويمنعه من التحرك ويمنعه من السفر أو الخروج من القرية والدخول إليها. هذه القرى أيضا قرى زراعية تعرض أراضيهم إلى هجمة شرسة، إلى تدمير المزرعات خطوط المياه، شاهدنا ظاهرة إيجابية في بلدة مشلجن، مئات البيوت البستاكية التي عمرت كنوع أيضا في مواجهة هذه السياسة، مواجهة سرطان الشيطان، وهذه ظاهرة إيجابية. رغم كل ذلك إلا أن هناك تضييقات، هناك محاولات لكسر المواطن والمزارع الفلسطيني من خلال هذه التضييقات التي تعرض إليها.

0: لكن طبعا استمعنا الى المواطنين وبصمودهم باذن الله سيتم انشاء كل هذه المخططات. جولتنا اليوم في مشاركه وفد وزاري على راسه وزير الحكم المحلي ووزير الداخليه ووزير وزير التنميه الاجتماعيه وايضا وزير النقل والمواصلات، بالاضافه الى مجموعه من الوكلاء ممثلين عن وزاره الزراعه وعن وزاره الاشياء العامه وزاره الاقتصاد، بالاضافه لوجودنا كهيئه مقاومه الجدار والاستيطان الى جانب هذا الوفد، والذي من خلاله ايضا نحاول ان نعزز صمود المواطنين. ايضا هذه الجوله ضمن اللجنه الفنيه للجنه الوزاريه للاعمال الطارئه واللجنه الفنيه للاعمال الطارئه، واللي من خلال هذه الزيارات يعني رساله نبركها لاننا الى جانب مواطنينا معهم في دعم صمودهم في مواجهه كل التحديات التي يفرضها الاحتلال عليهم.
1: نعم، يعني هناك فعليا تزايد لهجمات المستوطنين على كافة القرى والبلدات الفلسطينية، وهذا ما يثير فعليا المخاوف الآونة الأخيرة، حيث نظم يعني وثقت منظمات حقوقية أكثر من 11 ألف اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، يعني بالتزامن مع إجراءات حكومية إسرائيلية لتوسيع أيضا المستوطنات وتعزيز وجود البؤر الاستيطانية. يعني إذا ما تطرقنا إلى دلالات هذا التصعيد سيد عبد الله.
0: نعم، يعني في إحصائياتنا بالفعل نتحدث عن معدل من 500 إلى 700 اعتداء شهريا، واللي يقوم بها المستوطنين، يعني نتحدث عن 3500 اعتداء نفذها المستوطنين من الرقم 11000 اللي تحدثتي عنهن اللي يقوم بها الجيش والمستوطنين. وبالتالي هذا يعني نابع من عدة عوامل، أهمها أن هذه الميليشيا وهذا التنظيم من فتية الاحتلال يلاقي دعم غير محدود من قبل الحكومة ومن قبل الكنيسة ومن قبل القضاء، وأيضا مشاركة الجيش والشرطة وتساهلهم في هذه في تصدي لهذه العمليات الإجرامية، وبالتالي هم مستمرون في هذه الأعمال. الدعم المالي غير محدود، توفير السلاح، توفير الاحتياجات اللوجستية، شرعنة البؤر الاستيطانية، توفير السيارات أو وسائل النقل أو الجبات للتنقل الجبلية للتنقل وملاحقة الرعاة والمزارعين، كل هذه الإجراءات عززت استمرار الاعتداءات ورفعت منها، واللي كما ذكرتي في المقدمة واللي هي يعني هذه في اللاشقين، إنه أولا اقتراب من الانتخابات ومن نوع من الدعاية الانتخابية وكسب الأصوات، والشق الآخر إنه الأيام الأخيرة من عمر هذه الحكومة الاستيطانية اليمينية المتطرفة اللي بحاول يستغلوا كل دقيقة لتمرير مخططاتهم ولتنفيذها. فبالتالي هذان العاملين مع التسهيلات اللي ذكرتها العوامل الأخرى هي جميعها تعزز الاعتداءات والانتهاكات والمس بالمواطنين، واللي يعني لمسنا أيضا استفاف عدد الشهداء في الأيام الأخيرة. كل هذه الإجراءات أمام صمود المواطن الفلسطيني بإذن الله سيتم إفشالها، وسيتم ظهر هذا الاحتلال. يعني نحن نعم نمر بظروف عصيبة لم نمر بها من قبل، ولكن نعول على صمود المواطن، ودورنا نحن في الحكومة الفلسطينية دورنا أن نوفر كافة الإمكانيات وكافة الجهود من أجل دعم صمود المواطن، من أجل بقاء ومن أجل إفشال مخططات الاحتلال بكافة مكونات.
1: نعم، يعني وبالتأكيد السيد وليد إذا ما زال يسمعنا، ف يعني هناك رسالة تود إيصالها سيد وليد، أم أن الرسالة ستكون حاضرة فعليا أثناء الزيارة من قبل الوفد المشارك؟ نعم
2: صحيح، إحنا بالنسبة لنا كتل بنسميها أو بنصنفها منطقة منكوبة، نعم، بكل ما تعني الكلمة. إحنا عندنا مشكلة المي من 20/4 وتفاقمت بعد الحدث اللي صار من تقريبا 10 أسبوع 10 أيام تقريبا. يعني احنا حصتنا في تل 550 كوب في اليوم، احنا الى 3 أيام كل جينا 60 كوب ل 7000 نسمة.
1: نعم، يعني ستكون هناك متابعة فعليا سيد عبد الله والوفد الوزاري المشارك في هذه الجولة الميدانية التي ستكون يعني قريبا ربما خلال ساعة تكون
2: صح هم نعم. متحركوا بالتجاه
1: سيد عبد الله
2: صحيح
0: نعم. كما ذكر نقول نؤكد أخونا رئيس المجلس إنه هذا الوفد جاء ليستمع إلى معاناة المواطنين وبالتالي يدعم صمودهم وبالتالي كل مطالبهم يعني علي أن تطرح ونحن بدورنا مع هذا الوفد أن نعمل بكل الإمكانيات المتاحة لدعم صمود مثل هذه النماذج هذه الكرة التي بالفعل أصبحت مستهدفة بصورة واضحة وبصورة مباشرة وبالتالي هذا أقل ما يمكن أن نقوم به وأقل شيء يمكن أن نقدمه لمواطن الصامد الذي يقدم روحه فداء للوطن ودفاعا عن الأرض.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الله أبو رحمة نائب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على هذه التفاصيل والإيضاحات وكما ذكرنا فإنهم يعني من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية وعدد من المؤسسات الرسمية تشارك اليوم في جولة على مناطق بيت فوريك وصرة وتل للتواصل مع المواطنين الصامدين ومن أجل تعزيز صمودهم وبقائهم في أرضهم جراء الاعتداءات التي تنفذ بحقهم من قبل قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال وهم الآن فعليا في الطريق إلى بلدة تل وكان معنا سيد وليد زيدان رئيس مجلس قروي تل الذي تحدث حول المأساة التي تعيشها البلدة منذ حوالي 10 أيام جراء اعتداء المستوطنين وأيضا الاقتحام وليس فقط اقتحام إنما إقامة جيش الاحتلال في بيوت ومنازل المواطنين خلال تحويلها إلى ثكنات عسكرية وتنفيذ حملة المداهمة والاعتقال بحق المواطنين في بلدة تل. كما تحدثنا في هذه الحلقة حول ما يجري في بلدة المغير التي تتعرض بشكل يومي إلى اعتداءات المستوطنين تحدثنا إلى السيد أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج أرضنا حقنا. الشكر لسماح العرجة من الهندسة الإذاعية، مايا حميدة من التنفيذ، جهاد سليمان من الإخراج، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. 18 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وفد وزاري يبدأ جولة تفقدية على القرى المتضررة من اعتداءات المستوطنين في نابلس. ترامب يعلن تعليق قصف إيران شرط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وإنهاء التهديد النووي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح بينها حرجة بقصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وكان 7 مواطنين بينهم طفلان وسيدة استشهدوا فجر اليوم في قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. إلى ذلك انتشلت طواقم الدفاع المدني في رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منازل لعائلة الحسينة في حي الصبرة بعد أعمال بحث استمرت نحو أسبوعين. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي تجاه معبر رفح البري، شملت 95 شخصا بينهم 34 مريضا و61 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتوجهت إلى شارع الرشيد في المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وانتشرت قوات من المشاة في منطقة الشارع الرئيسية. قطع مستوطنون فجر اليوم أعمدة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا البلدة وقاموا بقطع وإتلاف أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى إتلاف الشبكات في المنطقة الشمالية من البلدة وقطع الكهرباء عنها. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 3 شبانا من مخيم دهشة جنوب بيت لحم، كما اعتقلت مواطنين 2 من شرقي مدينة نابلس. بدأ وفد اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة جولته الميدانية في قرى محافظة نابلس المتضررة من اعتداءات الاحتلال، وذلك في إطار تكليف مجلس الوزراء الوقوف على احتياجات المواطنين. وتشمل الجولة تفقد بلدات بالدجن وتل وصر، حيث سيلتقي الوفد المواطنين وممثلي الهيئات المحلية للاطلاع على الأوضاع الميدانية ورصد الأضرار والاحتياجات.

0: الأمور ماشي، الأمور بتكون تمام، ما فيش محروقات عندنا. بقبل وضع صعب، وانت شايف احنا عندنا الأمور في الفترة اللي فاتت والتهافت على المحطات والطوابير، حتى في ضرب للسلم الأهلي جزء منه. فإن شاء الله احنا الأمور تنحل، بس الموضوع الشكل هذا فيه مشكلة كبيرة، لأن احنا مش قادرين نودع، يعني ما تقدر تشتري. كل المحطات فاضي، وكل المصانع الإنشائية والمصانع المواد الغذائية والكسرات والمحاجر اللي هي برضو تأخذ كميات والشاحنات كله فاضي. قلت إحنا بدنا نسبة، يعني إذا تتمكن وزارة المالية تجيب لنا 150% لمدة أسبوع، بتصور إنه منسيطر على الوضع.
1: أعلن مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية ناصر أبو فخيدة اعتماد آلية جديدة لتسهيل إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا في قطاع غزة بالتنسيق مع نقابة المحامين.
2: قمنا بإصدار ما يقارب 160 ألف جواز سفر فلسطيني لأهلنا في قطاع غزة. هذا العمل استمر حتى قمنا بتركيب النظام البيومتري في السفارة الفلسطينية في القاهرة والقنصلية في الإسكندرية، بحيث تتمكن الطلبة وكذلك المواطنين المتواجدين في جمهورية مصر العربية من التوجه إلى السفارة الفلسطينية وتقديم الطلبات على النظام البيومتري بالسفارة الفلسطينية.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وكتب ترامب على منصة تروث أن إيران ودولا أخرى طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع ترامب، حثه خلاله على تغليب لغة الحوار. وأكد الأمير محمد على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والمنع من الانجرار إلى صراع أوسع. وكانت إيران حذرت من أي عمل أمريكي متهور كما وصفته، وأعلنت أنها سترد بشكل حاسم إذ ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات ترامب بشأن شن هجمات جديدة. وجاء ذلك خلال مكالمات هاتفية أجرها وزير الخارجية الإيراني مع مسؤولين كبار من تركيا وباكستان والسعودية. عاد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية. وأكدت إسبانيا أن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة توقفت مع شروع الشرطة في تركيب حاجز عائم قبالة حدودها مع المغرب عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 شخصا. إلى ذلك أدانت مدريد رد فعل بعض دول الاتحاد الأوروبي ووصفته بالأناني والمثير للانقسام وغير القانوني تجاه تدفق نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى سبتة. وكانت إيطاليا أعلنت تعليقا مؤقتا لاتفاقية شنغن بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا كرد فعل على أحداث سبتة، وأيدت فنلندا والدنمارك الخطوة الإيطالية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية وفوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. إلى ذلك قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 21 بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع حملتها امرأة في مقهى بموسكو. في حالة الطقس، غدا يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة، إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من هنا حيث ينبض التاريخ في تراب الوطن وتنطق الأرض بحكايات الصابرين، صوت فلسطين، صوت لم يكن مجرد أمواج أثيرية بل ضميرا لوطن وذاكرة لشعب. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأخبار معكم صقر درغ. استشهاد 9 مواطنين بينهم 3 أطفال في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و 174,185 جريحا. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك في إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 95 شخصا بينهم 34 مريضا ومرافقهم. إصابة سائق بجروح وتحطم مركبته في اعتداء عصابات المستوطنين عليه قرب قرية سوسيا بمسافة يطا جنوب الخليل. جرافة الاحتلال تشرع بتوسيع مستوطنة عليه الجاثمة على أراضي المواطنين قرب قرية اللبنة شرقية جنوب نابلس. قوة الاحتلال تقتحم بلدة سالم شرق مدينة نابلس وتقتاد أسيرا لديها برفقة جرافة إلى أحد المنازل في المدينة. عصابة الاستيطان تقطع أعمدة الكهرباء في بلدة مادم جنوب نابلس، ما أدى إلى تلف الشبكة وقطع الكهرباء عنها، وتعتدي على مركبات المواطنين في كفر مالك شرق رام الله. الاحتلال يستولي على نسخ جريدة الحياة الجديدة المخصصة لمحافظتي طول كرم وجنين. عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي يؤكد أن الضفة الغربية تحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميا لضمان استقرار التوريد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، على حد قوله شريطة التوصل لاتفاق سريع وفتح مضيق هرمز بشكل فوري. إسبانيا تعلن عودة كل المهاجرين الذين توافدوا من المغرب في الأيام الأخيرة إلى مدينة سبتة. حالة الطقس غدا الاثنين، يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، تحياتي إلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراب.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: قضايا مجتمعية، حكايات صمود، وإضاءات على الحياة لأهلنا في الداخل. نافذة على الداخل، كل أحد بعد موجز الواحدة ظهرا مع جمال عمران.
2: أهلا بكم من نافذتنا التي نطل منها على أهلنا في الداخل، أولئك الذين يحملون جمرة القضية في قلوبهم ويعيشون تفاصيلها يوميا على أرضهم. هنا في نافذة على الداخل نفتح ملفات المسكوت عنها ونسلط الضوء على تحديات وصمود الفلسطينيين في الداخل. صبنا من التنفيذ مايا حميدة، ومن الهندسة الإذاعية تمالا أبو عرقوب. إلى العناوين. لجنة الوفاق تتولى مهمة تشكيل قائمة عربية مشتركة ثلاثية للانتخابات المقبلة، والأحزاب الثلاثة تمنحها تفويضا لاستكمال المفاوضات بعد تعثر الحوار المباشر. حراك نسوي للمشاركة في التصويت للقوائم العربية. النقب، المئات يشاركون في مهرجان التحدي والصمود 16 في قرية العراقيب. إذن نبدأ بملفات نافذة على الداخل لهذا الأسبوع، حيث نظمت عشرات النساء في مدينة طمرة زيارة تضامنية إلى منزل مهدد بالهدم، تأكيدا على أن التصدي لسياسات هدم المنازل مسؤولية اجتماعية مشتركة، وأن دور النساء في هذا الحراك محوري وليس هامشي. ولم تقتصر المبادرة على إعلان التضامن مع العائلات المتضررة، بل طرحت رؤية تؤكد أهمية توسيع حضور النساء في الحيز العام وتعزيز مشاركتهن في العمل المدني والسياسي باعتباره أحد أهم أدوات الدفاع عن الحقوق الاجتماعية، وأولها دعوة النساء في الداخل للمشاركة بشكل كثيف في التصويت لصالح القوائم العربية. هذا ما أكدته الناشطة فاطمة عباس وتغريد عياشي.
3: قابل بندعي للتصويت، بندعي انه النساء تطلع تصوت. النساء العربيات اليوم هي اقل فئه بتصوت للاسف للكنيست. طبعا في اسباب، وكل واحدة في عندها سببها، واحنا فاهمين الاسباب وعم نشتغل على هاي الاسباب بهدف انه نزيد نسبه تصويت النساء في المجتمع.

0: المجتمع العربي للانتخابات الجاي. طبعا الهدف بالاخر انه يكون في مين يمثل صوتنا، يمثل صوت العرب، نكون مع حكومه اللي هي بتشوف الحقوق تبعت الناس العرب اللي عايشين هون كاقليه في الدوله وتعطيهم محل وتسمع صوتهم. فمن هذا المحل احنا مش منتميات لاحزاب، مناديش باحزاب معينه، ومنآمن انه المراه لازم تقرر لحالها ويكون في عندها استقلاليه في قرارها ايش هي بدها تعمل، واذا قررت تصوت لمين تصوت احنا ما منفوت فيها. بس دائما منقول احنا عرب بالاخر، انا مش ساكنه في تل ابيب ولا بهرتسليه، انا عربيه ساكنه في قريه عربيه، المفروض اللي بده يمثلني يمثل صوتي، يمثل صوتي، يمثل الواقع تبعي، يمثل التحديات اللي انا كل يوم بمشي فيها وبعاني منها، ان كان معي وان كان مع اولادي وان كان مع جاراتي ومع امي ومع خالاتي ومع الكل. واذا احنا ما وقفناش قدام هذا الظلم وما وقفناش مع بعض وما كناش ايد واحده، وصدقوني نساء اذا النساء بتتحركش التغيير بصيرش. الرجال كل احترام لإلهن، أنا مش عم بحطهن على جنب، بالعكس مطلوبين ولازم يكونوا موجودين، بس كمان النساء لها دور. النساء بنفعش تتهمش من المحل السياسي، إحنا كمان بنقدر نكون حراك، وإحنا بنقدر نخوض كمان هيك تجارب ونمشي كمان مع بعض عشان نسعى في نضال اللي هو بالآخر بسمع صوتنا إحنا. طيب بسمع صوت إحنا، بسمع صوت النساء، بيحمينا، بيحمي حقوقنا، بيحمي حقوق أولادنا وجزاننا وخواتنا وبناتنا. فلهيك إحنا موجودين هون، وشكرا لكل اللي لبى الدعوة اللي أجا وشاف إنه اليوم إحنا مجتمعات هون، مشكورات جدا.
1: حراك النسائي هو اللي بيعمل التغيير، حراك النسائي هو اللي بيأثر. يعني الحراك النسائي بقولنا بصوت واحد، حيث يوجد الظلم لا يوجد الصمت. عن جد إحنا عم شايفين إنه الظلم موجود، إحنا صوتنا عم بيرتفع، وهاي وجودكم هون هذا بقول الناس اللي اضطهدت، الناس اللي جاها تهديدات، هذول الناس مش حاسين إنه لحالهم، في دعم دعم دعم نسوي اللي بعزز الصمود عندهن، بعزز الثقة. بقول مش إنه إحنا لحالنا يا جماعة، يا في ناس معنا، في ناس تدعمنا، في ناس بتوصل صوتنا. إحنا صوتنا لازم يصل لفوق، إحنا كنساء لازم صوتنا يصل لفوق ولأعلى، مش نقعد ساكتين، نقعد هيك منضبطين، منضمين إيدينا إيدينا على بعض ومنقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا هو. لا، لازم إحنا دائما نوقف مع بعضاتنا البعض. وجودكم هون أعطانا قوة، وأعطى جميل قوة، وأعطى كل النساء الموجودة هون قوة، وأعطى كل النساء اللي عندهم نفس القضية قوة وبعطي. فبتأمل إنه إحنا نكون كلنا كنساء دعم لبعضاتنا البعض، والحراك النسوي هذا يعطينا خطوة ودفشة لقدام. ومشكورين كثير على هذا الدعم اللي عن جد بيعطي نظرة تفاؤل، بيعطي دعم، بقول مش أنا لحالي، أنا مع الكل والكل معي. عن جد مشكورات كثير.
2: إذن كانت هذه صرخة النساء من زيارة تضامنية إلى منزل جميل عرار المهدد بالهدم في طمرة، وتحولت أيضا إلى رؤية سياسية بدعوة الحركة النسائية للنساء في الداخل بالمشاركة وبكثافة في التصويت في الانتخابات المقبلة للكنيسة. في ذات الموضوع، لجنة الوفاق الوطني أعلنت توقيها تفويضا من 3 أحزاب عربية، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي للعمل على تشكيل قائمة انتخابية مشتركة ثلاثية تخوض الانتخابات المقبلة ضمن إطار موحد، وبعد تعثر المفاوضات المباشرة بين الأحزاب الثلاثة. لجنة الوفاق الوطني قالت إن تدخلها جاء بعد تعثر المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة، مؤكدة إدراكها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لإنجاز المهمة وإنصاف جميع الأطراف. وأوضحت اللجنة أن مهمتها لا تقتصر على تشكيل القائمة المشتركة فقط، بل تشمل أيضا العمل على توقيع اتفاق فائض أصوات مع القائمة الموحدة، إلى جانب إعداد ميثاق شرف يضمن أجواء انتخابية هادئة ونزيهة. ينضم إلينا رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية، سيد مازن غنايم. سيد مازن، أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: يعطيك العافية أخي.
2: يعني أنتم في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، كيف تنظرون إلى خطوة تفويض لجنة الوفاق؟
3: يعني كل شيء احنا يعني قلناها في السابق اخي العزيز، انه احنا في الداخل الفلسطيني قوتنا في وحدتنا، واي انسان اليوم اللي بيقدر يوفق، وزي ما قلنا احنا بالنسبه لنا في راس سلم الاولويات اعاده بناء القائمه المشتركه. فاذا لجنه الوفاق اليوم بتنجح في اعاده بناء القائمه المشتركه، هذا انجاز، مع انه انا شايف انه الشرخ كبير يعني. واحنا اليوم بوقت اللي كثير متأخر يعني، احنا بنشوف اليوم القوائم اليمينية كيف يعني في نهاية البطاط في خوف حتى سموتريش وبنكفير يكونوا مع بعض. فاحنا اليوم بمثل حاجة لإعادة بناء القائمة المشتركة، بس من جهة ثانية يعني في أشياء الظاهر فيها في عوائق، في حواجز، بس الأهم انه في نهاية المطاف حتى لو خضنا الانتخابات في قائمتين، أهم شيء نبتعد عن التجريح، عن التخوين، يكون الاتفاق لفائض أصوات، ونحس أهلنا وإخوتنا أنه يطلعوا يصوتوا. المهم في نهاية المطاف نصل لنسبة تصويت فوق 70%. إذا احنا وصلنا لنسبة تصويت فوق 70%، لا يمكن لا بن يمين نتنياهو ولا لحكومته ولا اليمين الفاشي بيقدر يرجع لسدة الحكم.
4: نعم سيد مازن، تحدثت عن عوائق. سخنين كانت نواة إعادة تشكيل القائمة المشتركة والتوقيع على اتفاق مبدئي، ما هي العوائق من خلال متابعتك لهذا الملف؟
3: يعني كثير اليوم بيجي بقول لك مثلا هات نتفق اليوم على برنامج سياسي، وطبيعي البرنامج السياسي تبع التجمع الوطني الديمقراطي لا يمكن يتفق مع البرنامج السياسي تبع إخوتنا في الموحدة أو الجبهة أو العربية للتغيير. كل حزب،
4: ولكن الحديث دار عن قائمة تقنية مثلا.
3: مضبوط، يعني لما حكينا على تقني وتعددي وكل هاي الأمور، ولكن في نهاية المطاف زي ما أنا قلت لك في أكثر من جلسة، يعني كان مش بس في بلدية سخنين، يعني إحنا في السبعية اللي وكلت من قبل اللجنة القطرية استمعنا في أكثر من اجتماع كان مع ممثلي الأربع أحزاب، وشفنا في نهاية المطاف أنه صعب جدا نتغلب على الحاجز الموجود بين الموحدة وباقي الأحزاب. فعلشان هيك احنا وصلنا لوضع أنه بكونوا حزبين، المهم أنه أنت اطلع صوت، في عندك حزبين كانت صوت للموحدة صوت للثلاثية، ولكن في نهاية المطاف المهم أنه احنا نصوت. كثير بيجي بقول لك إذا فيش قائمة مشتركة عم بيش اطلع صوت، لا، عدم التصويت هو صوتك بروح بشكل مباشر لليمين المتطرف، وبعزز اليوم من نجاح بن كفير وسموتش وماي جولان وكل هذولا اللي مش معترفين في وجودنا على أرضنا يعني. فعلشان هيك مهم جدا أنه إذا تخطينا قصة القائمة المشتركة ووصلنا لوضع أنه مش تكون قائمة مشتركة، على القليل نبلش نشتغل في قائمتين. كيف بدنا نحترم بعض؟ كيف بدنا اليوم من القائمتين يطلعوا اليوم مؤيدين، يطلعوا ناخبين؟ كيف إحنا برضو كلجنة قطرية بدنا نساعدهم؟ من بدناش نخلي صوت إلا ما يطلع نقنعه يطلع صوت. وزي ما أنا قلت في بداية حديثي، إذا وصلنا نسبة تصويت 70% يعني هذا بيضمن إنه اليمين ما يرجعش يشكل حكومة. من جهة ثانية كيف أنا حاسس راح يكون ارتفاع في نسبة التصويت في المجتمع اليهودي، وكل 1% عند المجتمع اليهودي بدك أنت في المجتمع العربي 4 و5% عشان تغطي هذا الفارق. فشوف قديش الوضع يعني بتطلب مننا المزيد المزيد المزيد من المسؤولية،
4: وهذا بيأتي أمام تحديات كثيرة. ولكن ذكرت بأنه ربما التحالف الثلاثي، القائمة المشتركة الثلاثية مع القائمة الموحدة، ولكن حتى اللحظة التحالف الثلاثي لم يصل إلى اتفاق كامل.
3: مظبوط، وهذا بدل لك أخي، عشان هيك لما أنا حكيت أنه بلاش نضوع وقت كثير، يعني بدل لك على الخلافات الموجودة. ممنوع إحنا نظهر للشارع لمؤيديننا أنه وكأنه إحنا متلفين على المواقع، لانه اليوم احنا اليوم راح يعني بدنا شغل اضافي عشان نقنع اهلنا واخوتنا وناسنا يطلع في 27 شهر يصوتوا. فكثير اليوم بقول لك يا عمي طمني، اذا في ثلاثيه مش متبين شو بدكم مننا؟ يعني تصور زي وكانه احنا بنعطي شرعيه للمتردد انه تطلعش تصوت. لا، انا يعني بدي اطلب من الاخوه في الثلاثيه انه يعجزوا على هذا الاتفاق، نخوض المنافسه الانتخابيه في قائمتين، وزي ما أنا قلت نحترم بعض، نطلع يعني نفرجي للناخب الصورة الحضارية، ونحكي عن التحديات الكبيرة اللي بيعاني منها مجتمعنا. يعني إحنا اليوم بنحكي على هدم بيوت في طمرة، في دير الأسد، في كثير من قرانا ومدننا العربية، بنحكي على شف ميزانيات شحمة ثانية الصفات المحلية العربية، بنحكي على على إيجاد فرص عمل لشبابنا ولبناتنا، كل هاي الأمور محطوطة على الطاولة.
4: والجريمة ومحاولة إدخال الشباك في قصة الجريمة وغير ذلك.
3: طلع يعني إدخال الشباك

0: احنا سئلنا قلنا يا عمي اذا دي صوت الشباك مش رايحين يسالونا، بس من جهه ثانيه طبيعي لما البوليس بيتهم الشباك انه هو اللي بيحمي عصابات الاجرام. فتصور قد ايه وضعنا سيء، نامن يعني نثق بالبوليس ولا نثق بالشباك او نثق فيه جهتين. فطبيعي من خبرتنا لا نثق لا بالشباك ولا بشرطه اسرائيل انه هي لو بدها تحمي مجتمع العرب بتحميه، بس عندنا شك كبير انه هن اليوم نواياهن مش سليمه. وظاهر الوضع الموجود في قرانا ومدننا هذا عمليا بفيد هاي الحكومه او يعني بفيد خطه الدرج اللي خطط لها ضد مجتمعنا بعد اكتوبر 2000.
1: أشكرك جزيل الشكر رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية سيد مازن غنايم على هذه المشاركة وكل هذه الإيضاحات. وأبقى في ذات الموضوع فيما يتعلق بإعلان لجنة الوفاق الوطني تلقيها تفويضا من ثلاثة أحزاب عربية، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير وتجمع الوطني الديمقراطي للعمل على تشكيل قائمة انتخابية مشتركة ثلاثية تخوض الانتخابات المقبلة ضمن إطار موحد، وذلك بعد تعثر المفاوضات المباشرة بين الأحزاب الثلاث. نتحدث الى دكتور سامي ابو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي. دكتور اهلا بك معنا، مساء الخير.
2: تحياتي استاذ جمال لك ولجميع المستمعين والمستمعين.
1: اهلا بك. بدايه اسباب التعثر وعدم الوصول الى اتفاق الى الان.
2: استاذ جمال انت اصبحت متابعا لهذا الملف مثلنا واكثر. ايش يعطيك العافيه. نحن نعمل اخي جمال ومنذ ما يقارب العامان على اعاده ترتيب العمل السياسي في الداخل، على اعاده تنظيم العمل السياسي للأقلية الفلسطينية في الداخل. قدمنا عدة مشاريع وعدة أوراق طرحناها على عمليا كل الأحزاب التي تذهب إلى الانتخابات والتي لا تشارك أيضا في الانتخابات. وفي العام الأخير التجديد كان على محاولتنا لإقامة قائمة مشتركة للأربع مركبات المركزية الفاعلة في الخارطة السياسية. رأينا أن هذا المسار متعثر، فتوجهنا نحو مسار على الأقل أن يكون هناك ثلاثية يشارك فيها التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقائمة العربية للتغيير. كان هناك تقدم كبير في المباحثات، وكان هناك اتفاق على البرنامج السياسي وعلى البرنامج الانتخابي والنقاط التي سنطرحها في هذا البرنامج. و كان هناك أيضا توافق كبير جدا بين التجمع الوطني الديمقراطي والإخوة في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. كان بعض نقاط خلافية صغيرة مع الإخوة في العربية للتغيير، فقررنا أن لكي لا نضيع الوقت في جماعة أن نتقدم الثلاثة أحزاب الجبهة التجمع والتغيير للجنة الوفاق الوطني لكي تحسم الأمور العالقة البسيطة التي بقت. ونحن نتوقع أن في الأيام القريبة القليلة سنستطيع أن نخرج إلى أهلنا ونضيف إليهم هذه البشرة السارة ونبدأ بالعمل وبزيارة أهلنا من أجل أن نرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي التمثيلي البرلماني ونمنع حكومة المجرمين من العودة إلى الحكم مرة.
1: نعم، حدود التفويض الذي منح للجنة الوفاق الوطني.
2: يعني ما في حدود أخي. وقعنا هناك ورقة رسمية يعني بشكل دائم. طبعا لجنة الوفاق موجودة مع إقامة القائمة المشتركة في العام 2015. ويعني يعني هناك شخصيات وطنية بارزة يعني لها يعني شرعية ومحبة وتقدير من الجميع، وهم الآن الأمور لديهم يستطيعون أن يقرروا ما يريدون.
1: مسألة التصويت، يعني نسبة التصويت مهمة جدا في الشارع العربي. ودعني أستعير كلمة سيد مازن غنايم عندما قال بأنه الشارع العربي ينظر للأحزاب العربية بأنها حتى اللحظة لم تتوحد، فبالتالي هذا يعطي ذريعة للمترددين بعدم التصويت.
2: باعتقادي أخي بكل حال بكل الأحوال علينا جميعا في الإعلام وفي القيادات القطرية والمحلية أن نمنع مثل هذا الخطاب ومثل هذا الكلام أخي جمال. لا يمكن أن نشجع المواطن على أن يعاقب نفسه. يعني في نهاية الأمر ضعف الأحزاب العربية وضعف الحراك السياسي العربي يضعف المجتمع بأسره، فالحديث على عدم المشاركة في مثل هذه الظروف هو خطأ كبير جدا. يجب علينا أن نمنعه ويجب علينا أن نمنع تكرار مثل هذا. بالعكس علينا أن

0: نتوجه بيعني خطاب إيجابي ونرفع الأمل لدى الناس ونشجع الجميع على المشاركة، حتى لو كان هناك بعض الأمور الخلافية أو بعض الأمور التي قد لا يعني ترضي الجميع. لا يمكن في مثل هذه الأحداث، في مثل هذه الفترة التي تمر على أبناء شعبنا يا أخي جمال في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي الداخل وخاصة في النقب، أن يكون لدينا أصوات تدعو إلى عدم المشاركة. هذا أمر غير مقبول، وهذا يعني في نهاية الأمر في العمل السياسي أستاذ جمال يحكم على الأمور بنتائجها.
1: صحيح.
0: من الذي سيستفيد من عدم مشاركة الفلسطينيين في الداخل في الانتخابات؟ اليمين واليمين المتطرف. إذن يجب أن لا تكون شرعية لمثل هذا الخطاب.
1: نعم، إذن والذهاب لرفع نسبة التصويت يستوجب الوحدة الوطنية ما بين هذه الأحزاب من أجل الدخول في قائمة أو قائمتين. يمكن العمل على أن يتم رفع نسبة الأصوات لأن يحصلوا على أكبر عدد ممكن من المقاعد، وهناك حراك نسوي على سبيل المثال يدعو النساء إلى المشاركة بشكل أكبر، النساء العربيات في الداخل.
0: شوف أخي جمال، بالتجمع يعني كان تاريخيا لدينا اهتمام في كل ما يتعلق بمشاركة النساء في العمل السياسي وفي الحيز العام. تجمع الوطن الديمقراطي كان الحزب العربي الأول الذي يعني دعم النساء، وكان هناك تحصين للنساء في مؤسسات الحزب وفي قائمته الانتخابية منذ أن بدأت الأخت حنين زعبي في حينه يعني أن تأخذ هذا الدور، وعلى مدار عدة سنوات، ومن بعدها الدكتورة هبة يزبك، والآن الدكتورة مها كركبي والرفيقة أورلينوي. نحن يعني مهتمين بشكل كبير جدا بهذا الملف، لأنه التغيير الذي يريد التجمع هو أيضا تغيير سياسي وتغيير اجتماعي وتغيير على المستوى الاقتصادي، وعلى الناس أيضا أن ترى أن القائمة هي قائمة تمثيلية تمثل كل المجتمع، ونحن نريد أن يكون هناك دور مركزي للنساء في كل مجالات الحياة بما فيها العمل السياسي. ولذلك في قائمة التجمع من أول 5 مرشحين هناك يعني سيدة 40% من القائمة. أنا طبعا على المستوى الشخصي أخي جمال دعني أصارحك، كنت أفضل أن يكون 50% نصف، ولكن أيضا 40% هو تقدم جيد نسبيا.
1: صحيح.
0: ونحن سنستمر أيضا في هذا الأمر.
1: إذا ما تحدثنا في المقابل، هناك تخوفات من مزيد لتحالفات على مستوى أحزاب اليمين، والبعض ذهب لأبعد من ذلك أن يتحد سموتريتش بن غفير مثلا.
0: أولا يعني لن نتفاجأ إذا كان، لأن هؤلاء المجرمين متفقون فيما بينهم على جرائم الحرب التي يقومون بها يوميا ضد أبناء شعبنا، ورأيناهم يعني استطاعوا أن يعني يحافظوا على ائتلافهم الحكومي على مدار 4 سنوات في فترة صعبة جدا، فهذا لن يفاجئ. ولكن الرد على هذا يجب أن يكون وحدة عربية شاملة، الرد على هذه التحركات يجب أن يكون كيف نحن الفلسطينيون في إسرائيل نستطيع أن نرفع نسبة التصويت وأن نزيد التمثيل العربي الفلسطيني في الكنيسة القادم، بحيث نستطيع أن نمنع هؤلاء المجرمين خاصة بن غفير وسموتريتش من العودة إلى سلطة الحكم مرة أخرى. على الأمر بعيدين يعني شوف أخي جمال، هناك في موازين القوى القائمة حاليا هناك أمور كثيرة محسومة ضدنا، نحن لا نسيطر على كل شيء، وموازين القوى تعمل لصالح الأحزاب الصهيونية في أمور كثيرة. طبعا الديموغرافيا أساس 80% من المجتمع من اليهود الإسرائيلي، ولكن لدينا ورقة، وورقة قوية ورابحة الآن، وهي ورقة الانتخابات. نحن نشكل تقريبا 20% من أصحاب حق الابتراع في هذه الدولة. الحديث اليوم أخي جمال عما يقارب 1,200,000 عربي فلسطيني أصحاب حق ابتراع. نحن نستطيع أن نكون هنا يعني عامل حاسم في نتائج الانتخابات، لأن المجتمع الإسرائيلي بشكل عام هناك شرخ عمودي يقسم المجتمع إلى نصفين. في هذه الحالة تتحول القوى الانتخابية والديموغرافية للأقلية إلى عامل حاسم في هذه الانتخابات. نحن نستطيع أن نكون قوة كبيرة وحاسمة. هذا يتطلب منا أمر بسيط جدا أخي جمال، يعني ماذا نطلب من الناس حينما نقول للناخب أو لابن أو بنت هذا المجتمع أنه أخرجوا للتصويت؟ مطلوب مجهود بسيط أن تخرج في يوم الانتخابات أنت وعائلتك، أنت وزوجتك، أنت وصديقك، أنت وجارك إلى صندوق الاقتراع الموجود بجانب بيتك. يعني بحسب القانون
1: صحيح.
0: يجب أن لا يبتعد الصندوق 500 متر بعيد عن النخل. يعني أتمشي أنا طينا على الأقدام إلى الصندوق الملاصق لبيته، وأن يعني يعطي مجتمعي 5 دقائق أو 10 ربع ساعة من وقته لكي نستطيع أن نخدمه وأن نحميه على مدار 4 سنوات. نحن الآن نعمل على بناء كتلة سياسية وازنة قوية تشكل شبكة أمان لمجتمعنا أخي جمع.
1: نعم.
0: وهذا نحن من أجل أن نستطيع أن نفعل ذلك بحاجة إلى كل صوت، بحاجة إلى كل ناخب وناخبة، بحاجة إلى كل شاب وصبية وكل أهلنا وناسنا لأن يقوموا بدورهم الأساس، وهو دعم الأحزاب الوطنية في الداخل من أجل أن يكون لديهم صوت قوي، تمثيل قوي، وقيادة قادرة على حمل هموم وقضايا مجتمعنا أمام هذا المجتمع اليمين المتطرف.
1: صحيح. أشكرك جزيل الشكر دكتور سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي على كل هذه الإيضاحات والمشاركة. نحن لازلنا وإياكم في نافذة على الداخل، وأذهب إلى الضاقة بحيث الأسبوع الماضي شارك المئات في مهرجان التحدي والصمود في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في نقب، وذلك بعد هدمها من قبل سلطات الاحتلال لنحو أكثر من 250 مرة. نتحدث إلى السيد معاكل الهواشلي نائب رئيس المجلس الإقليمي لقرى مسلوبة الاعتراف في النقب. أهلا بك معنا سيد معاكل، مساء الخير.
2: أهلا بكم من المستمعين.
1: الرسالة التي تبعثونها من العراقيب
2: هو ليس فقط العراقيب وإنما كل النقب مستهدف.
1: نعم.
2: ورسالتنا لكل إنسان ذو ضمير حي ولكل مؤسسة ولكل متخذ قرار أنه نحن أصبحنا كهدف ومستهدفين بالنقب، ليس فقط من البناء والسكن وإنما من مصادرة الأراضي والهجمة الشرسة التي أصبحت يعني تسويق لهذه الحملة الانتخابية. نحن نقول هذا بألم وبأسف، عشرات بل آلاف الناس من عرب النقب لا يتواجدون في بيوتهم بسبب هذه الهجمة. هدمت البيوت، حرثت الأراضي ودمر كل شيء في القرى غير المعترف بها، وأيضا في القرى المعترف بها مثل قرية اللقية الأسبوع اللي فات 25 منزل
1: صحيح.
2: هدمت المنازل بكل أثاثها.
1: يعني حتى الآن الهدم يطال القرى المعترف بها كقرية اللقية المعترف فيها أصلا، ولكن هناك 25 منزل تم هدمها.
2: نعم، هدمت في يوم واحد وهي داخل المخطط وداخل الخارطة الهيكلية. نحن نقول بشكل واضح وصريح أن النقب كبير وشاسع واسع. النقب 12 مليون و 800 ألف دنم، كل عرب النقب تسكن على أقل من 4% اللي هي 450 ألف دنم. والمستوطنات الجديدة، يعني جدير بالذكر أن المستوطنات الجديدة التي لا تقام حتى الآن، لم تقم هذه القرى والمستوطنات اليهودية على أراضي عرب، يعني أقيم لها مجلس إقليمي قبل ولادتها. هكذا تضرب العنصرية في النقب. كل وزير يحتاج إلى أصوات يأتي بهجمة كبيرة على النقب، مثل منطقة قطامات المطهر الآن فيها تحريش لهذه الأراضي. وقبل أسبوع يعني توجهت الشرطة بتنبيه على الناس بأنهم يريدون أيضا تحريش منطقة الزرنوق بير الحمام، مدخل القرية وقرب القبور، يعني حتى القبور لا تسلم منهم. نحن نقول بشكل واضح وصريح هذه أرضنا، لا يستطيع أي إنسان أخذها منا، يريدون أخذها بالقوة. نحن نقول بشكل واضح وصريح هذه الأرض أرض آبائنا، أرض أجدادنا، وهذه الأرض عربية وستظل عربية. يريدون أخذها بالمحاكم التي لا تنصفنا، يأخذونها بالمحاكم، لكن نحن لا سنورث هذه الأرض أبناءنا، وبعون الله أبناءنا سيصمدون كما صمدنا، كما صمد الأباء، كما صمد الأجداد، ونحن أناس ليس مقطوعون من شجرة، نحن داخل الشرق الأوسط، نحن جزء لا يتجزأ من العرب وجزء لا يتجزأ من المسلمين، سنبقى في هذه الأرض رغم عن فأي وزير عنصري يريد ترحيلنا ويريد أن نترك هذه الأرض، لن نتركها بأي شكل من الأشكال. نحن نرى أن بعض القرى هدمت قبل عامين وقبل عام وما زالت باقية على هذه الأرض دون بيت، دون ظل، ودون إيواء عن فصل الشتاء عن البرد. نحن نقول نحن هنا باقون ما دام الزعتر والزيتون.
1: نعم سيد مأكلي، يعني كان التحريض واضح من قبل الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال بن جفير سموتريتش على النقب تحديدا وعملية الترحيل والهدم، وكان تصريح واضح بأنه سيحصل في النقب ما يحصل في غزة وفي الضفة. هل بدأ فعلا ذلك على أرض الواقع من خلال هذا الكم الهائل من هدم المنازل والإخطار بالهدم؟
2: نعم، هؤلاء الوزراء سموتريتش وبن جفير يريدون يعني رفع مستوى كراسيهم على حساب أرضنا. نحن هنا في الجنوب، هذه أرضنا كبيرة جدا، ونحن حتى الأراضي التي استولوا عليها في من المهجرين إلى الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى سيناء، وإلى الضفة الغربية، هذه الأرض بقيت لهم. نحن لا نبيع أرضا، هذه الأرض هي أرض وقف إسلامي، لن نتركها بأي شكل من الأشكال ولن نتغير، وسنبقى صامدين بعون الله. منذ الدولة العثمانية والبريطانيين والآن دولة إسرائيل 80 سنة، لن نترك هذه الأرض بأي شكل من الأشكال، وسنوصي أهلنا وأطفالنا وأبناءنا على هذه الأرض، إنها أمانة، وأمانة في أرقابنا، وأيضا أمانة في أرقاب كل إنسان عند ضمير حي.
1: كان في حديث عن تدويل قضية النقب، أين وصل هذا الموضوع؟
2: نعم، نحن نحاول أن نجلس مع السفراء، نحن نحدثهم، وكان لنا مرتين أو ثلاثة من يعني قبل عدة سنوات اللي كنا في مؤتمرات خارج البلاد، ونحن نحاول بالفعل تدويل هذه القضية كي يقف معنا على الأقل الإعلام، على الأقل الناس اليساريين، الناس اللي يريدون السلام، وكل محاولاتنا هذه يعني ستكون، حتى نطلب من أعضاء الكنيسة في العرب، ونطلب من أيضا رؤساء السلطات المحلية والبلدية أن تكون لهم جلسة بهذا الخصوص، المجلس الإقليمي للقرى غير معترف بها، لجنة التوجيه لعرب النقب، واللجنة القطرية لعرب 48، سنأخذ هذه المسألة بالفعل بالجد، ونقول للقاسي والداني نحن هنا صامدون وثابتون على هذه الأرض الطيبة التي لا أرضنا لنا غير هذه الأرض.
1: بالتأكيد سنبقى على تواصل معكم لتسليط الضوء أكثر حول ما يحدث بشكل مستمر من عملية إحلال يحاول الاحتلال فرضها على المواطنين في النقب من خلال ترحيلهم. أشكرك جزيل الشكر سيد معاقل الهواش لنائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، كنت معنا من النقب، وما تحدث به سيد معاقل بالحديث عن أن النقب أكثر من 12 مليون دونم، 400 ألف فقط من يستطيع المواطنون السكن عليه حتى هذه اللحظة، وفي المقابل أيضا يريدون ترحيل المواطنين من تلك المناطق بحجة أنها قرى غير معترف بها، لكن رغم عمليات الهدم المستمرة إلا أن المواطنون في النقب مستمرون في الصمود في وجه الظروف الراهنة التي يخلقها الاحتلال لترحيلهم قصرا ليس بعيدا عن عمليات الهدم المتواصلة في مدينة طمرة. أيضا شهدت صباح هذا اليوم حالة استنفار مع وصول آليات وجرافات الهدم ترافقها وحدات خاصة وقوات كبيرة من الشرطة لتنفيذ عملية هدم وسط انتشار واسع في المنطقة.

اللجنة الشعبية وبلدية طمرة كانتا قد أعلنتا عن سلسلة خطوات قانونية وشعبية للدفاع عن المنازل المهددة بالهدم، شملت التوجه إلى المحاكم، تنظيم فعاليات احتجاجية واعتصامات في ظل تصاعد أوامر الهدم التي تستهدف عشرات المنازل في المدينة، وسط تأكيد أن أزمة التخطيط وغياب الخرائط الهيكلية تقف وراء تفاقم هذه القضية. وفي الأخبار المحلية الخاصة بأهلنا في الداخل، تحيي شفا عمر الثلاثاء المقبل الذكرى 21 للمجزرة التي ارتكبها الجندي الإرهابي المتطرف نتان زادة عام 2005، وأسفرت عن استشهاد 4 من أبناء المدينة، وذلك بفعالية رمزية عند دوار الشهداء. تقام الفعالية عند دوار الشهداء في الساعة 7 مساء، حيث يتضمن برنامج إحياء الذكرى، وضع أكاليل الزهور، إضاءة الشموع، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء شفا عمر وشهداء الشعب الفلسطيني. نحن بهذا نأتي إلى ختام نافذة على الداخل لهذا الأسبوع. كل الشكر للزملاء مايا حميدة من التنفيذ ومن الهندسة الإذاعية ثمالة أبو عرقوب. إلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي لجولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. في أحداث اليوم متابعة شاملة لآخر التطورات من مختلف المحافظات. سنأتي على متابعة تفاصيل هذا المشهد من قطاع غزة، تواصل عمليات القصف والاستهدافات وكذلك استهداف متواصل وممنهج للمنظومة الطبية والقطاع الصحي في غزة، وكذلك سنتابع آخر التحديثات المتعلقة بالإجلاء الطبي عبر معبر رفح والذي شمل 95 شخصا. وفي إشارة إلى ما قام به الاحتلال بالأمس بتدمير مستودعات الأدوية في مشفى شهداء الأقصى، وهذا الموضوع بالتالي أثر على آلاف المرضى والحالات المزمنة. سنتابع كذلك هذه الزيارة التي تنظم في هذه الأثناء لمحافظة نابلس من قبل وفد وزاري، وهذا الوفد يتوجه إلى أكثر المناطق استهدافا في محافظة نابلس. وماذا عن البؤرة الاستيطانية التي جرى إقامتها مؤخرا من قبل عصابات المستوطنين في بلدة العديس الواقعة في منطقة العديس الواقعة في بلدة السعير شمال الخليل؟ ملف الأسرى أيضا سيكون حاضرا على أجندتنا لهذا المساء، وهنالك عديد من الشهادات للأسرى التي توثق رحلة الاعتقال وما رفقها من اعتداءات جسدية وجنسية. هذا بالإضافة إلى الإشارة للجهود للتخفيف من أزمة الوقوف على محطات الوقود، وكذلك أن الداخلية ونقابة المحامين تعلنان بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة والدراسات العليا في قطاع غزة. إذن نبدأ الآن جولتنا الإخبارية من قطاع غزة، ومراسلنا من هناك سمير خليفة. سمير، أهلا بك معنا، تطلعنا على مجمل الأوضاع في قطاع غزة سواء من حيث تواصل هذه الاستهدافات وعمليات القصف وحصيلة ذلك، وأيضا تطلعنا على مجمل الأوضاع الإنسانية مع يعني خاصة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
3: نعم، يعني مساء الخير، مساء الخير لك، مساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين. يعني الآن يعني أبدأ بالوضع الميداني. الآن قصف سيارة مدنية على شارع صلاح الدين قبالة مدينة دير البلح. الحديث الأول عن إصابات حتى هذه اللحظة، المعلومات التي تردنا الآن هي عبارة عن إصابات بعد استهداف من المسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية قبالة على شارع صلاح الدين قبالة مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. بالإضافة إلى هذا، عملية القصف هذه سلسلة من الاستهدافات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات سيارات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، بالإضافة إلى هذه يعني هذه عملية القصف هذه في مدينة دير البلح. كان هناك استهداف لشقة سكنية استشهد على إثرها مواطنين مسلمين داخل الرجل وزوجته في مدينة دير البلح. في مدينة غزة 4 شهداء جراء استهداف شقة سكنية، أيضا 4 شهداء الزوج والزوجة وطفلتهما وجنين كان في بطنهما نتيجة القصف الإسرائيلي. يعني عثر عليه الصحفيون صباح هذا اليوم عندما يعني كانوا يحاولون يعني التقاط صور للقصف

0: احداث نقطة شحن الهواتف الذكية في غرب مدينة خان يونس. كما ذكرت أمس إصابات وصلت إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي العلاج، أحدهم بحالة الخطر الشديد. إذا سلسلة غارات من قبل الطائرات الإسرائيلية بمشاركة مسيرات إسرائيلية من في مختلف مناطق قطاع غزة، مع استمرار عملية نسف ما تبقى للمنازل المواطنين في المناطق الشرقية لحي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون وشرق مدينة خان يونس. هذا يعني المجمل تطورات الأوضاع ظهيرة هذا اليوم. بالانتقال إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة كما سألت أثار، الوضع الإنساني هنا في قطاع غزة يتفاقم شيئا فشيئا، خاصة مع الارتفاع الكبير والحاد في درجات الحرارة في قطاع غزة، لتصبح الخيام الجلدية التي تأوي مئات الآلاف من المواطنين في مختلف المناطق مناطق قطاع غزة، لتتحول هذه الخيام إلى أفران تشوي أجساد المواطنين لا يستطيعون تحمل درجات الحرارة التي داخل هذه الخيام، لأن درجة الحرارة خارج الخيام تقترب من 40 درجة، فيما تصل درجات الحرارة داخل الخيمة هذه الخيمة الجلدية إلى أكثر من 47 درجة مئوية، وبالتالي يعني عدم تحمل يعني الحرارة الشديدة، ويعني أطفال يعني عدد من الأطفال وصلوا إلى مستشفى الشفاء وأيضا مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني المستشفى الميداني بعد ارتفاع درجات الحرارة داخل الخيام وعدم القدرة على التنفس داخل هذه الخيام، خاصة الأطفال حديثي الولادة، بعض الأطفال وصلوا إلى مستشفى الشفاء ومستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني. يعني أيضا في ظل ارتفاع درجات الحرارة شح المياه يعني تتفاقم، هذه الأزمة تتفاقم شيئا فشيئا مع حاجة المئات الآلاف من المواطنين للمياه، خاصة في مع ارتفاع درجة الحرارة يعني تتفاقم أوضاع النازحين، والبحث عن المياه أصبح كالبحث عن كومة من القش، لأن يعني تبطي طوابير لتعبئة المياه، سواء المياه المستخدمة للاستخدام الشخصي أو المياه المستخدمة ل يعني الشرب، يعني شح كبير في المياه بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلية لمئات آبار المياه المغذية للمناطق الغربية التي يحشى فيها أكثر من مليوني فلسطيني في المناطق الغربية لقطاع غزة. هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ينتج أو نتج عنه يعني زيادة في أعداد يعني الحشرات التي تنتشر بشكل كبير جدا، وأيضا يعني القوارض تنتشر، وأيضا ربما في الأسبوعين الأخيرين يعني شهدنا يعني تزايد في عدد الأفاعي التي يعني استطاع المواطن يعني رصدها في مناطق مختلفة في مناطق النزوح خاصة في جنوب ووسط قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى انتشار الأمراض بشكل كبير جدا. أيضا يعني الوضع أو ارتفاع درجات الحرارة تزيد من حالة التعرق داخل هذه الخيام الذين يسكنون هذه الخيام، وبالتالي ينتشر مرض جدري الماء بين صفوف الأطفال والنساء في داخل الخيام نتيجة التعرق الشديد وعدم يعني عدم وجود المياه للاستحمام وشح هذه المياه، بالإضافة إلى عدم وجود الأدوية في مستشفيات قطاع غزة، والجميع يدرك انهيار المنظومة الصحية وعدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلية بإدخال الأدوية والعلاجات إلى قطاع غزة إلا بأقل القليل، وبالتالي يعني انهيار المستشفيات والقطاع الصحي بشكل كامل، يعني أخرج العديد من هذه المستشفيات عن الخدمة عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وحتى أجهزة تشخيص بعض الأمراض يعني مفقودة في قطاع غزة.
1: شكرا لك جزيلا مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة، ونبقى في إطار متابعة هذه التطورات الميدانية كما أفاد بها مراسلنا، ونتابعها مع السيد رائد النمس مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في جمعية الهلال الأحمر. مساء الخير.
2: مساء الخير، أهلا بكم.
1: يعني في كل دقيقة الوضع يتجدد ويزداد سوء للأسف في قطاع غزة، في كل وقت وكل ساعة هنالك استهدافات جديدة، لكن في الدقائق القليلة هنالك يعني استهدافات جديدة طالت خيام النازحين في مواصي خان يونس عفوا، واستهداف مركبة على شارع صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة. أمام هذه التطورات ونعلم صعوبة الأوضاع الميدانية وصعوبة في التحرك، لكن هل استطاع طواقمكم الوصول إلى هذه الأماكن؟
2: يعني حقيقة تعمل طواقمنا على مدار الساعة من أجل

0: عنوان الوصول إلى جميع المصابين وجرحى الذين للأسف يتم استهدافهم بشكل متكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من منطقة من مناطق قطاع غزة. للأسف باتت يعني محافظات غزة سواء من الشمالية أو الوسط منها والجنوب تتعرض إلى جملة من الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي هناك تزايد في أعداد الضحايا والمصابين، وهو ما يمثل أعباء إضافية على عاتق يعني مقدمي الخدمات الإسعافية والصحية، وخاصة المستشفيات التي تتكدس فيها أعداد كبيرة من المرضى والمصابين في ظل نقص حاد في الإمكانيات والموارد الطبية، وهو بطبيعة الحال ما ينعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة.
1: كنتم أعلنتم لإذاعتنا قبل فترة قصيرة عن أنه سيتم افتتاح مشفى ميداني في شمال قطاع غزة بداية الشهر الجاري، هل فعلا يعني استطعتم بناء وإقامة المشفى؟ ونحن نعلم يعني خطورة الأوضاع الميدانية التي يشهدها شمال قطاع غزة تحديدا.
0: يعني هناك جهود تبذل في هذا الصدد بهدف تدشين مستشفى كامل في الشمال يقدم من خلاله العديد من الخدمات الصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في تلك المنطقة، وهو يأتي يعني انسجاما مع سياسة الجمعية في أن تكون هناك العديد من المرافق الصحية التي تعتبر كروافض طبية للمنظومة الصحية المتهالكة جراء ما حل بها بعد عامين من الحرب. شهدت خلالها المنظومة الصحية تعديات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي، أدى خروج عدد كبير منها على العمل، وأيضا استهداف الطواقم الصحية والكوادر الطبية، والذي نتج عنه استشهاد وإصابة واعتقال في بعض الأحيان العديد من هذه الطواقم. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تأخذ على عاتقها مسؤولية استمرار الخدمات الطبية والإسعافية والإنسانية وحتى النفسية على حد السواء.
1: الآن ما هو متعلق وآخر التحديثات وكل المعلومات المتوفرة لديكم حول واقع الحواجز؟ نتحدث عن سواء حاجز كرم أبو سالم، وكان مراسلنا تحدث صباح هذا اليوم أنه سيتم فتحه خلال هذا اليوم، وكذلك ماذا عن معبر رفح والذي يعني هنالك كان إجلاء طبي شمل 95 شخصا؟
0: يعني نحن نعمل على شقين في هذا الملف، جزء يتعلق بإجلاء المرضى والمصابين ذوي الحالات الخطرة من معبر رفح البري جنوب القطاع، والجزء الآخر يتعلق بإجلائهم عن طريق معبر كرم أبو سالم. نحن نتمنى أن يكون هناك يعني فتح دائم لهذه المعابر، وأن يكون هناك عمل من أجل زيادة السعة الاستيعابية للمغادرين بشكل يومي، بما يضمن يعني إنقاذ حياة المرضى والمصابين ذوي الحالات الخطرة، خاصة ونحن نتحدث عن قوائم انتظار طويلة وتتضمن الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، وهم بحاجة إلى عمليات جراحية دقيقة أو خدمات باتت غير متوفرة في قطاع غزة.
1: كل الشكر لك على هذه التفاصيل السيد رائد النمس، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة. متابعة لتفاصيل هذا المشهد من قطاع غزة، وفي إشارة إلى ما قام به الاحتلال بالأمس بتدمير مستودعات الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، ووزارة الخارجية عقبت هذا الموضوع وقالت إن ذلك يشكل ويمثل جريمة حرب. وتفاصيل أكثر نتابعها دكتور عمر عبد الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وكنا قد تحدثنا معه في هذا الموضوع صباحا، نستمع.
2: يعني إن كنا نتحدث عن ماذا كنا نريد، نحن كان لدينا أولويات واضحة بشأن وقف العدوان، وقف الإبادة الجماعية. لذلك نحن رحبنا بالنقاط 20 للرئيس ترامب وخطة السلام، مطلق عليها بخطة السلام، وكذلك قرار مجلس الأمن 2803 لأسباب واضحة. محورها الرئيسي هو وقف العدوان، وقف الإبادة على شعبنا، وإدخال المساعدات، وكذلك إدخال المأوى وإعادة الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا، وبدء التعافي بشكل أو بآخر. هذه الأولويات لم تتغير، لكن المرحلة الأولى بحد ذاتها لم يتم تنفيذها. في واقع الأمر إسرائيل منعت إدخال المساعدات، منعت فتح المعابر، ما زالت تسيطر بل زادت من سيطرتها على أرض قطاع غزة ب70%. لذلك المشكلة كانت وما زالت مستمرة هو رفض الاحتلال في التعاطي مع خطة الرئيس ترامب التي رحبنا بها كلنا، وكذلك الدول الأعضاء ليس فقط مجلس السلام ولكن في كل دول العالم الذين كانوا يريدون لهذه الإبادة الجماعية أن تنتهي. الآن ما نريد نعم نريد أن تنتهي هذه المرحلة وأن نذهب إلى المرحلة الأخرى التي فيها العنوان الأكبر هو الانسحاب الإسرائيلي خارج قطاع غزة وإدخال

0: المساعدات الحقيقية. لا يوجد مساعدات، غزة تموت جوعا، ما زالت القتل ما زال مستمرا، لا يوجد وقف إطلاق النار، هناك تعديل لعدد الشهداء الفلسطينيين وتقليله، ولكن ليس وقف لإطلاق النار.
1: معروف عليا المشهد بقي على حاله. دكتور عوض الله، يعني نبقى في ملف قطاع غزة، الموضوع ليس فقط مقتصر على الاستهدافات، القتل وعدم إدخال المساعدات الغذائية وانتشار التجويع يعني وانتهاج هذه السياسة، أيضا هنالك إمعان في استهداف المنظومة الطبية، نتحدث عن انهيار في المنظومة الصحية. الاحتلال عندما قام بالأمس باستهداف مستودعات الأدوية في مشفى شهداء الأقصى، ونحن نعلم دكتور بأن هذا المستودع يعتبر شريان حياة لباقي المراكز الطبية في المنطقة، أيضا يغذي ويعني يمد بهذه الأدوية والمستلزمات الطبية لباقي المشافي كذلك في قطاع غزة، عندما يتم استهدافه بهذه الطريقة وبهذا الشكل الغير مبرر أساسا، كيف تابعت الخارجية هذا الموضوع مع دول العالم؟
0: يعني عندما ذهبنا إلى محكمة العدل الدولية وقالت أن هناك إبادة جماعية كانت تعني بشكل مباشر الاستهداف المتعمد الإسرائيلي للبنية الاجتماعية والبنية التحتية للشعب الفلسطيني، وخاصة المستشفيات والأماكن العلاج وغيرها من مدارس من المناطق الحيوية للشعب الفلسطيني. ما زلنا مستمرين عندما طالبنا العالم بسبب قلة الدواء أو بسبب ما تقوم في إسرائيل، وبدأ العالم بشكل أو بآخر يستجيب في هذا الأمر، إسرائيل بضرب هذه المواقع لأنه هناك نية مبيتة للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الخطة ما زالت مستمرة الإسرائيلية باتجاه إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا. بدأت تنظر الآن، طبعا نحن نرى بأن هذه الحكومة الإسرائيلية سوف تزيد الآن من قتلها ومن دمارها، لأنه هناك إجماع كذلك من داخل مجلس السلام، وكذلك واضح أن هناك ضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ المرحلة الثانية. إسرائيل لذلك سوف تمعن الآن بالقتل أكثر في قطاع غزة، وتمعن بالقتل أكثر في الضفة الغربية من أجل تنفيذ مشروعها. عندما نسمع ما يطلق عليه بوزير الحرب الإسرائيلي عندما يقول نريد أن نحسم هذا الصراع، هم يريدوا أن يحسموا ما لم يستطيعوا حسمه، ولن يستطيعوا حسمه لأن الشعب الفلسطيني صابد على هذه الأرض وسيقوم بمواجهة كل هذه المشاريع الاستعمارية بالطرق التي تحدثت عنها القيادة الفلسطينية في اجتماعاتها الأخيرة.
1: في نهاية الحوار ما يتعلق بالمواقف الدولية الأخيرة، مرورا بالجهود التي يبذلها فريق المحامين الدولي في ممارسة الضغوط على الجنائية الدولية لمواصلة التحقيق في جرائم الاحتلال، أيضا المواقف الأخيرة لبريطانيا تحديدا التي أدانت عنف المستوطنين، وكذلك ما قاله رئيس الوزراء البريطاني أن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن تبريرها بتاتا.
0: نعم الكلام جميل، نحن نريد أفعال. الكلام الذي تفضل به رئيس وزراء بريطانيا الذي استلم حديثا كلام مهم جدا وفي الاتجاه الصحيح، ولكن ما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟ بالمناسبة بالنسبة للمحاكم الدولية، المحاكم الدولية تسير، لا يوجد تغيير في مجال عمل المحاكم الدولية، وأن هناك محامين يضغطون ولا يضغطون هذا كلام للإعلام. المحاكم تسير بشكل الطبيعي، لديها الولاية، لديها العمل، مستمرة في هذا الأمر. هناك بعض التشويشات التي حصلت هنا أو هناك، ولكن هذا لا يعني بأن العملية ليست متابعة وأعين الفلسطيني ليست منتبهة على كل ما يحصل على المستوى القانوني الدولي. نحن متابع كل هذه الملفات في الخارجية الفلسطينية بتعليمات واضحة بحيث ألا يتم انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني أو محاولة أي أحد العبث في العدالة الواجبة والتي يجب أن تنجز للشعب الفلسطيني.
1: نعم، التعقيب أخير على هذه النقطة، يعني ما يتعلق برئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر آب الحالي، أي الدنمارك تولت هذه الرئاسة وسيكون هنالك مؤتمر صحفي يوم غد الاثنين متابعة هذا الموضوع، هل سينعكس يعني كيف سينعكس ذلك خاصة في موضوع ملف القضية الفلسطينية؟ ما التوقعات أمام هذا الموضوع كذلك؟
0: يعني تابعتم أنتم الجلسة التي حصلت في 28 من هذا الشهر حول الشرق الأوسط، ما زلنا نعمل بحيث أن يكون هناك موقف دولي جامع في مجلس الأمن وفي غيره من المنابر الدولية من أجل معالجة الوضع على الفلسطيني على الأرض، وخاصة إقامة المستوطنين المتزايد بتعليمات مباشرة من الحكومة الفاشية الإسرائيلية. هذا هو لب الحديث في أي قيادة جديدة لمجلس الأمن في كل شهر، الموضوع الفلسطيني هو أولوية على أجندة هذه الجلسات، بما فيها أن الدنمارك واحدة من الدول التي ما زلنا نعمل عليها ونعمل معها بشكل كبير من أجل تطوير مواقفها باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحصول على العلاقة الثنائية السليمة بما يخدم تنفيذ إعلان نيويورك الذي وافقت عليه الدنمارك بشكل كبير.
1: شكرا لك جزيلا دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. إذن الآن نتابع معكم

0: هم صورة الوضع في نابلس، وهنالك جولة لوفد وزاري لعدد من القرى المتضررة في المحافظة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا خليل أبو عرب يطلعنا على تفاصيل هذه الجولة. خليل، أهلا بك معنا، ما التفاصيل لديك مع استمرار هذه الجولة وأين وصل الآن الوفد الوزاري؟
1: نعم، في إطار سعي الحكومة لمتابعة قضايا المواطنين في قرى وبلدات بيت فوريك وبيت دجن وكذلك تل وصرة التي تعرضت منازلهم وامتلاكاتهم وأراضيهم إلى هجمة استيطانية شرسة تستهدف وجودهم، أجرى وفد اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة جولة ميدانية في هذه القرى، وذلك في إطار تكليف من مجلس الوزراء لمتابعة أوضاع المواطنين والمناطق التي تضررت بفعل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وكذلك الوقوف عند احتياجات المواطنين، حيث اطلع الوفد الوزاري الذي ضم وزير الداخلية زياد هب الريح ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي ووزير النقل والمواصلات محمد الأحمد ووزير التنمية الاجتماعية سماح حمد وعدد من الوكلاء الوزارات، حيث أجرى هؤلاء لقاءات مع ممثلي المؤسسات في هذه القرى واطلعوا على أوضاع المواطنين المأساوية في ظل الهجمات المتواصلة من قبل المستوطنين منذ ما يزيد عن أسبوعين، والتي أدت إلى ارتقاء 6 شبان من أبناء بلدة تل وكذلك بلدة بيت فوريك، حيث قام الوفد الوزاري بالالتقاء بالمواطنين واطلعوا على أوضاعهم، حيث استمعوا لشرح مفصل حول احتياجات المواطنين، لا سيما وأن العديد من القرى لا تزال تخضع لإغلاق تام من قبل قوات الاحتلال وتمنع قوات الاحتلال المواطنين لا سيما في بلدة تل من الدخول والخروج من وإلى هذه البلدة التي بدأت تعيش أوضاع مأساوية في ظل إجراءات الاحتلال، وبالتالي كانت هذه الزيارة من أجل الإصرار على أوضاع المواطنين في هذه القرى الأربع. على صعيد آخر وإجراءات الاحتلال على الأرض، شهدت قرية سالم ظهر هذا اليوم اقتحاما من قبل قوات الاحتلال، قاموا خلالها بهدم جدار لمنزل أحد المواطنين في هذه المنطقة، وقاموا كذلك بعملية اعتقال لأحد الشبان، عدا عن قيامهم بعملية احتجاز لبعض الشبان والقيام بعمليات تحقيق ميدانية بحقهم، فيما قامت أيضا قوات الاحتلال بعملية مماثلة في داخل أحياء المدينة المختلفة، حيث توغلت عدة آليات عسكرية في المنطقة الغربية من المحافظة وتركزت في منطقة مخيم العين ومنطقة شارع السكة ومحيط منطقة غرب المدينة، حيث قامت قوات الاحتلال عقب ذلك بالانسحاب من محيط المنطقة. هذا الوضع رافقه انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية الشرقية من المحافظة، تركزت في قرى وبلدات بيتا وحوارة وكذلك عينبوس وجماعين، أغلقت من خلالها قوات احتلال بعض الطرقات وقامت بعمليات تفتيش لبعض المنازل دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
0: شكرا لك مراسلنا من نابلس خليل أبو عرب. إذن نذكر بهذا الخبر، وفقا لمراسلنا من قطاع غزة، شهيدان وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة. إذن ارتفاع عدد الشهداء إثر تواصل هذه الغارات والاستهدافات على قطاع غزة منذ ساعات الفجر إلى 11 شهيدا، وهنالك عدد من الإصابات جراء تواصل هذه الاستهدافات. الآن نتابع موضوع الاستيطان وبناء بؤرة استيطانية في شمال الخليل، نتابع تفاصيل هذا الموضوع مع عضو بلدية سعير السيد عادل عرمين. أهلا ومرحبا بك معنا، مساء الخير.
2: أهلا، مساء الخير.
0: تفاصيل إقامة عصابات المستوطنين مؤخرا بؤرة استيطانية في منطقة تقع في بلدة سعير شمال الخليل.
2: يعني احنا فوجئنا اليوم بكرفان جديد في منطقة الحديثة، هاي المنطقة تابعة لسعير، هي على خط الواصل بين بلدة بني نعيم وبلدة سعير، فوجئنا بقامة بؤرة استيطانية، طبعا منطقة تطل على شارع 60 مقابل مستعمرة قريات 4، ويعني هذه من شأنها ان

0: تقطع أوصال البلد نفس البلد يعني نفس الصعير بدها تتقطع أوصالها. وده صعير يعني كمان من 7 أكتوبر محاطب بوابات يمكن كما تعلم الجميع كما يعلم. وبالتالي هذا راح تزيد المعاناة زيادة يعني الناس صعب تتواصل مع بعضها صعب تروح على أراضيها لأنه إحنا كمان منطقة زراعية منطقتنا.
1: نعم قرب هذه البؤرة كما تفضلت من شارع 60 القريب من البلدة يعني إذا ما استمر الاحتلال في مصادرة العديد من الأراضي المحيطة في هذه البؤرة ربط البؤر وكما تعودنا على هذا المشهد في يعني مختلف المناطق التي يقدم فيها المستوطنون على بناء عديد البؤر الاستيطانية كيف سيؤثر سلبا على المنطقة خاصة على صعيد مصادرة المزيد من أراضي البلدة؟
0: يعني هو الجديد في هذه البؤرة كمان إنها داخل الأراضي يعني قريبة من السكن يعني السكن لا يبعد عنها 100 متر في مناطق أقل. وبالتالي يعني زي ما الكل بيعرف إنه هاي الاستيطان بتوسع يوم ورا يوم يعني بزيد مصادرة الأراضي يوميا وبزيد معاناة الناس وبزيد خسارة في الأراضي الزراعية كمان في نفس الوقت.
1: نعم لا نتحدث فقط على خسارة في الأراضي الزراعية يعني عندما تتحدث بأن هذه البؤرة قريبة من المناطق السكنية هذا الموضوع يعني بالتالي له مخاوف وتوقعات بأن يتم مهاجمة الأهالي ومهاجمة هذه المناطق من قبل هذه العصابات كما حدث سابقا أيضا.
0: نعم صحيح يعني الاحتكاك صار أقرب مما كان عليه بالأول يعني السكان ملاصقين لهذه البؤرة الاستيطانية أصبحت بطلت يعني بعيدة أو منفصلة عن السكان الفلسطينيين.
1: نعم.
0: وهذا بشكل مشكلة وعائق يعني للحياة اليومية يعني الاتصال والتواصل يعني راح يكون صعب جدا.
1: ذكرت في البداية يعني بعيدا عن موضوع الحديث عن هذه البؤرة الاستيطانية التي تفاجأتم بإقامتها هذا اليوم ذكرت بأن بلدة سعير هي أصلا يعني تتعرض لكثير من اعتداءات التضييقات منذ 7 أكتوبر بالتالي حجم التضييقات التي تفرض عليكم في سعير وحجم أيضا خنقها من خلال وضع الحواجز وكذلك البوابات الحديدية كيف هو الواقع الذي تعيشونه في البلدة الآن؟
0: يعني والله وقعنا صعب جدا احنا يعني نضطر نقطع الشوارع ماشي مع الاقدام نركب يعني اللي ساكن في نفس الصعير نضطر يركب من 3 لـ4 مواصلات حتى يصل حلحول او يصل الدائره المطلوب من منوي السفر اليها في الخليط فكثير معاناه يعني سياره الاسعاف اذا بدها تسعف احد مصاب او حاله ولاده بدها تقف على البوابه ويجي سيارة إسعاف ثانية تأخذها عن البوابة الثانية فكثير معاناة ويعني آخر طبيب تعرض لجلطة ونقل بسيارة الإسعاف نص ساعة تمامها وصلت سيارة الإسعاف الثانية على البوابة يعني والله سلم وهي معاناة يعني كثير إحنا بنعاني منها ما في خط فاتح دائم على بلد الصعيد.
1: كان الله بعونكم شكرا لك جزيلا سيد عادل عرمين عضو بلدية سعير على كل هذه التفاصيل. إذن أقامت عصابات المستوطنين هذا اليوم بؤرة استيطانية في منطقة العديسة في بلدة سعير الواقعة شمال الخليل وعضو بلدية سعير أكد لإذاعتنا بأن هذه البؤرة قريبة من شارع 60 وأيضا ذكر وأشار إلى قربها كذلك من الأحياء السكنية في البلدة مما ينذر باحتمالية إقدام هذه العصابات على يعني شن عديد الاعتداءات على الأهالي في المنطقة إلى جانب مصادرة يعني أراضي المواطنين في هذه المنطقة.

الآن نتابع معكم ملف الأسرة، وسنخصص المساحة الكافية للحديث حول كل التفاصيل المتعلقة في هذا الملف وكل الأخبار التي وردتنا ما تتعلق بشهادات مروعة على لسان الأسرة وما جرى رصده من قبل هيئة شؤون الأسرة وكذلك نادي الأسير وكل ما هو ورد عن واقع الأسيرات في سجن الدامون وكذلك الأسرة.

0: عصر الأشبال. إذن نبدأ الحديث الآن مع السيد أمجد النجار الناطق الإعلامي لنادي الأسير. مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
0: بداية الحديث، ضعنا في تفاصيل ما تم رصده من قبلكم حول شهادات أسرى. هذه الشهادات توثق ما يتعرضون له من اعتداءات جسدية وكذلك جنسية، وهذا المسلسل يتفاقم ويتواصل على أسرانا داخل السجون.
1: يعني أولا الشهادات كثيرة وتوثيق جرائم الاحتلال كثير، لأنه يوميا هناك جرائم ترتكب سواء في سجن الدامون بحق الأسيرات اللواتي يتعرضن لأبشع عمليات القمع والتنكيل، أو ما نسمعه من شهادات من الأسيرات المحررات أو من الأسرى المحررين داخل سجون الاحتلال. أولا الأوضاع لم تتغير داخل سجن الدامون تحديدا حسب الشهادات التي تصلنا تباعا كما قلت لك، سواء عبر زيارة المحامين أو الأسيرات المحررات من سجن الدامون. هناك واقع صعب جدا، الأسيرات الحوامل لا يعاملن أي معاملة خاصة جدا، بل يعني فترة الاقتحام والاعتداء على الأسيرات يعني يكون الوضع صعب جدا لتلك الأسيرات، حيث يتم وضعهن في غرف مغلقة لساعات طويلة وهم يسمعن صراخ الأسيرات الأخريات أثناء عملية الإجرام والتنكيل والتفتيش.
0: نعم سيد أمجد، عذرا عن المقاطعة، نتحدث عن 4 أسيرات حوامل حتى الآن في داخل سجن الدامون.
1: أي نعم، يعني وضعها صعب جدا، لا يقدم لهن العلاج الطبي المناسب. نعم. حتى هذه اللحظة لا يوجد طبيب خاص يقوم أو طبيبة تحديدا لمعاينة الأسيرات، لم تذهب أي أسيرة حتى الآن إلى عيادة طبية نسائية ترسلهن وعمل الصور الإشعاعية أو الصور المطلوبة للاطمئنان على صحة الجنين. لا يقدم أي طعام مناسب، حيث أن الأمهات الحوامل بحاجة إلى طعام خاص. الطعام الذي يقدم لهن يقدم لباقي الأسيرات طعام قليل جدا سيء، لا يوجد به أي مقومات أي فيتامينات، بحيث هذا سيكون له تأثير يعني كبير على الجنين في أحشاء الأمهات الحوامل. هذا أمر خطير جدا. أيضا الدواء لا يقدم بالشكل المناسب كما قلت لك، عندما يتم اقتحام القسم والغرف يعني هم يقولون أننا نقوم بوضع الأسيرات الحوامل في غرفة مغلقة، ولكن عندما تسمع الأسيرات الحوامل زميلاتهن الأسيرات الأخريات وهن يصرحن من جراء ضرب التنكيل والاعتداء عليهن من قبل السجانين، هذا يكون أكثر صعوبة عليهن من وجودهن بين الأسيرات. عندما تسمع صراخ أختها الأسيرة تعذب وتنكل، طبعا يعني الواقع
0: تعذيب نفسي بحد ذاته
1: أكيد، يعني أصلا هذا جزء من التعذيب. يعني سابقا في سجون الاحتلال من أساليب التحقيق والتعذيب أن يتم وضع سجين في زنزانة معينة وسجين آخر في زنزانة أخرى، هناك يبدأ التعذيب ويكون تعذيبا مرات وهميا، يكون أحد يعني العملاء الذين يعملون مع إدارة السجون ويبدأ بالصراخ كأنه يتعرض للتعذيب، فالأسير الآخر يشعر بهذه بهذا الإجراء. هو ضمن أساليب التحقيق وأساليب التعذيب التي تستخدم بحق الأسيرات. طبعا اليوم احنا كان لنا لقاء مع الصليب الأحمر الدولي وهذا مهم جدا. هذا اللقاء ضم كل مؤسسات الأسرى، كان النقاش حول موضوع إلى أين ذاهبون. يعني الصليب الأحمر أكثر من 3 سنوات لم يتمكن من زيارة السجون، لم يتمكن من توفير زيارات عائلات لعائلات الأسرى الفلسطينيين، وقلنا لهم بشكل واضح يعني خلال حرب الإبادة الصليب الأحمر الدولي أصدر 12 بيانا حول المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، وأكثر من 51 بيان إعلامي وتصريح صحفي للصليب الأحمر حول الأسرى الإسرائيليين آنذاك في غزة. أما فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين لم يكن هناك أي صوت نسمعه، ونحن أوضحنا لهم نحن نعرف أن دور الصليب الأحمر سري وهو يعمل على شغله وعمله بشكل سري لضمان استمرارية عمله، ولكن نحن قلنا لهم الآن نحن لا نتحدث عن زيارة السجون ولا نتحدث عن ما تقوم به السجانات في داخل سجن الدامون وما يقوم به السجانون بحق الأشبال في سجن مجد وعوفر وما يحدث مع الأسرى في الرملة في عيادة الموت. نحن نقول لكم اخرجوا عن صمتكم إلى العالم إلى الدول الراعية للصليب الأحمر الدولي وقولوا إن الاحتلال يمنعكم من زيارة السجون، أن الاحتلال حتى هذه اللحظة رغم كل المعوضات التي كان يدعي بها إنه ما دام هناك أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة لن يكون هناك عودة للصليب الأحمر الدولي. الآن نحن يعني لا يوجد أي معوقات، حتى القرار الإسرائيلي في الكنيسة قد أسقط بالكامل ولم يعد هناك أي مبرر، وهناك قرار فيما تسمى محكمة العليا العدل العليا الإسرائيلية بعودة زيارات الصليب الأحمر الدولي. إذا ما هو المبرر؟ نحن نشعر أن الصليب الأحمر الدولي في الأراضي المحتلة لا يعمل محايدا في هذا الملف، علما أن هناك جوانب أخرى يعني غير الأسرى ممكن أنه يعمل في مجال الاستيطان، في مجال الحواجز وما إلى ذلك في المناطق المستهدفة، ولكن نحن نتحدث عن 10,000 فلسطيني قاضعين في سجون الاحتلال ممنوعين من زيارة ذويهم منذ ما يقارب 3 أعوام. أين دور الصليب الأحمر؟ يعني الشهادات أو التقارير التي تحدثت عنها أو ما تتعرض له الأسيرات والأسرى، كل يوم إحنا وياكم نتحدث في هذا الجانب إلى كل العالم، إلى كل المنظمات الدولية، تخرج التقارير تباعا إلى كل المؤسسات الدولية. من يريد أن يتأكد ويطلع فلياتي لنريه أن جميع المنظمات الدولية في العالم تصلها تقارير صادرة عنا بجميع اللغات حول أوضاع الأسرى. ولكن نحن الآن وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا، لم يعد بالإمكان أن يقول أي إنسان في العالم أنه لا يعلم، لا يعرف، أو أي منظمة دولية. نريد أن يعود الصليب الأحمر لزيارة السجون وأن تعود زيارات العائلات، لأنه هناك خوف كبير في ظل ارتفاع عدد الشهداء الذين يرفقون داخل سجون الاحتلال.
0: سيد أمجد، تحدثت بأنه يعني كانت هنالك صدرت عديد التقرير والبيانات للصليب الأحمر تتحدث فيه عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، هل صدرت أيضا تقارير من قبل هذه المنظمة الدولية تتحدث عن الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الأسرى، مثلا تتحدث عن الإعدامات الميدانية التي أدت إلى ارتقاء ما لا يقل عن 100 شهيد، هل تحدثت عن سياسة الإخفاء القسري الذي يتعرضون له أسرى قطاع غزة، وتحديدا في إشارة إلى الطبيب حسام أبو صفية الذي يعني لاقى كل أصناف التعذيب بحقه، وهذا مثال من بين آلاف الأسرى الذين يعني لا يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة؟
1: يعني سؤالك مهم جدا، للأسف لم يتحدثون ولن يتحدثون.
0: إلى ما يشير ذلك؟
1: لأنه عمل الصليب الأحمر الدولي كما يقولون إنهم لا ينشرون ولا يكتبون إلا ما يشاهدونه على أرض الواقع. يعني بالمعنى بما أنهم ممنوعين من زيارة السجون منذ 7 أكتوبر حتى الآن، لا يستطيعون أن يخرجوا بأي بيان صحفي أو تقرير يتحدث عن الأوضاع. يعني مثلا لو نخرج نحن الآن بتقرير أن الاحتلال اغتصب 1,000 معتقل فلسطيني وقتل وما إلى ذلك، يعتبرون ذلك أخبارا فلسطينية وما إلى ذلك. قلنا لهم طيب، ما هو إيتمار بن جبير نشر عشرات بالمئات الفيديوهات ويعتدي على الأسرى داخل سجون الاحتلال، والكاميرات رافقته في جولات التعذيب والتنكيل، أليس هذا كافي ليعطيكم جوابا أن هناك حرب تنكيل داخل سجون الاحتلال؟ أيضا يعني الأسرى المحررون الذين يخرجون بدل أن يذهبوا إلى بيوت أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم يخرجون إلى المستشفيات. عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين توفوا داخل سجون الاحتلال أكثر من 100 أسير المعروف هوياتهم حتى الآن، أليس ذلك شاهدا كافيا لأن يقول الصليب الأحمر كلمة الفصل في هذا الموضوع، أن هناك حرب إبادة صامتة تنفذ على أسرانا داخل سجون الاحتلال وبحاجة إلى أن يكون هناك قرارا دوليا واضحا؟ يعني للأسف الشديد أحكي لك صراحة، نحن وجهنا النداء اليوم وبلغة يعني واضحة جدا، نحن نريد موقفا واضحا للصليب الأحمر الدولي. نحن نقدر العاملين في الصليب الأحمر الدولي كونهم من أبناء شعبنا، معظم العاملين في الصليب الأحمر في كل محافظات الوطن من أبناء شعبنا، من المحافظات، من القرى والمدن والمخيمات، يعملون موظفون هناك وهناك مديرا أجنبيا يكون مسؤولا عنهم. ولكن يعني نحن نريد من الإدارة العامة للصليب الأحمر في العالم أن تخرج ببيان واضح وصريح، ما الذي يمنع من زيارات العائلات حتى الآن؟ ما الذي يمنع من زيارات المندوبين للعمل في السجون والاطلاع على أوضاع أسران الأبطال؟ يعني مدير عام الشرطة الإسرائيلية كوفي يعقوب يقول إنه جريمة إذا سمح للصليب الأحمر بزيارة السجون، سنكون نحن يعني سنعلق على المشانق بالمعنى. دليل إنه في وضع خطير جدا داخل سجون الاحتلال، ويقول إن الموضوع أمن قومي، بالمعنى إنه إذا سمحنا للصليب الأحمر وتكشفت الجرائم داخل السجون ممكن أن يكون ذلك يعني عواقبه عليهم صعبة جدا. لذلك يعني بعد هذه التصريحات، ما الذي يمنع الصليب الأحمر من أن يخرج بشكل واضح؟ نحن ممنوعون، المبررات انتهت، المعاقات التي يقولون عنها انتهت،
0: والجرائم وصلت يعني إلى حد لا يمكن القبول فيه. يعني لا توجد منظمة ولا أي دولة بالعالم تقبل بأن يتم تعذيب الأسرى بهذا الشكل ويتم إعدامهم بدم بارد وبهذه الأعداد أيضا.

0: على مدار الساعة، ولكن أقول لك في آخر شهادة من أسير محرر أخرج عنه بعد 16 شهرا في سجن ريمون، قال لي يعني أكيد أنكم تحدثتم كثيرا عن الطعام السيء كما ونوعا، عن الملابس المفترئة، عن الأوضاع، عن الاستحمام، عن مواد التنظيف،
1: كل ذلك.
0: قال لي اقلب ذلك جانبا، نحن سنتحمل، نحن شعب صامد وصابر، ولكن أقول لك الآن ماذا يحدث. وهذه رسالة فقط ليس إلى المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية، هي رسالة إلى فصائل منظمة التحرير وإلى فصائل التنظيمات لأبناء شعبنا الفلسطيني وإلى النقابات والمؤسسات وإلى كل جماهير أبناء الشعب الفلسطيني. يقول هم يعملون على إذلالنا لحظة بلحظة. عندما يدخل السجان إلى غرفة العدد، عليك أن عليكم جميعا في الغرفة أن يبقى نظركم في الأرض ورأسكم مطاطئ. إذا حاول أسير أن يرفع رأسه أو أن يرفع عينيه على السجان، مباشرة يتم تعريته وإخراجه إلى الساحة في الشمس لساعات طويلة، وهكذا على مدار الساعة. أي أسير يحاول أن يرفع نظره يتعرض للمسبات، الإهانات، الكلمات السيئة جدا التي تخرج عبر سماعة السجن من السجانين، وكلها كلمات بذيئة جدا جدا، وهذا يرهق معنويا ونفسيا هؤلاء الأطفال الأبطال الذين هم صامدون بالجوع وبالعطش وبالتنكيل وبالضرب وعدم الاستحمام وعدم توفر مواد التنظيف ووجود ودرجة الحرارة المرتفعة في صحراء النقب وفي سجون أخرى، ولكن التنكيل الذي يتعرضون له. لذلك غدا الأثنين 3 آب هو اليوم العالمي لنصرة أسرى فلسطين ونصرة أبناء شعبنا القابعين في سجون الاحتلال، الساعة 11 على دوار المنارة في رام الله، وأمام مركز البيرة. سيكون هناك تجمع لكل الفعاليات لكل الفصائل بمشاركة الجميع، وهي نداء ورسالة إلى كل الأحرار من أبناء شعبنا أن يكون لهم مشاركة واسعة لإعلاء صوت أسرانا وإيصال هذا الصوت إلى كل العالم.
1: بالتأكيد، وهذا أقل الواجب، ونأمل أن تكون رسالتك وصلت لكافة المستمعين. شكرا لك سيد أمجد النجار.
0: شكرا لك.
1: الناطق الإعلامي لنادي الأسير. إذا نحن وإياكم متابعين إلى بالعودة لمتابعة هذا الملف والجولة التي نظمت من قبل الوفد الوزاري لمحافظة نابلس، نتابع هذا الموضوع مجددا مع وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح حمد. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: بما يتعلق بجولتكم هذا اليوم لمحافظة نابلس، توجهتم كوفد وزاري وبالتأكيد قمتم بزيارة عدد من القرى المتضررة أو هي الأكثر استهدافا في محافظة نابلس، ما الذي جرى اطلاعه من قبلكم خلال هذه الجولة؟
2: نعم، بالتأكيد كان هناك جولة من وفد وزاري يتكون من اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة من معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الحكم المحلي ومعالي وزير النقل والمواصلات وأنا كوزيرة التنمية ووزارة الإغاثة، إضافة إلى الوكلاء المساعد، الوكلاء من وزارات الأشغال ووزارة الزراعة ووزارة أيضا وهيئة الجدار. كلنا توجهنا إلى قرى جنوب نابلس. بدأنا في قرية بيت فوريك. طبعا من خلال تواجدنا في قرية بيت فوريك اطلعنا مع الأسر ومع الأهالي على الوضع في القرية. طبعا القرية تعاني من وضع صعب جدا من اعتداءات وإرهاب مستوطنين بشكل متواصل. هناك للأسف يعني تدمير كامل للبنية التحتية في البلدة، خاصة فيما يتعلق في قطاع الزراعي والمياه. يعني دائما هناك قطع لأوصال المياه، هناك مشكلة رئيسية في هذه القرية بهذه المشكلة، وتمتد أيضا إلى القرية المجاورة وهي قرية بيت دجن، أيضا تعاني من نفس المشكلة. بيت دجن أيضا هي مغلقة، يعني إن كان بيت فوريك أو بيت دجن لديها مدخل واحد، هذا المدخل دائما يتم إغلاقه ويصبح صعب جدا على الناس الخروج أو الدخول إلى القرية. الوضع الاقتصادي بالقرية أيضا صعب. طبعا مع الأهالي تم توضيح المشاريع المتعلقة بفتح الطرق عن طريق وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات، وأيضا تحدثنا عن الدعم الاجتماعي. طبعا برغم الحصار المالي على الحكومة، ولكن أيضا وضحنا للأهالي فيما يتعلق بمشاريع أخرى إن كانت عن طريق الصناديق أو عن طريق المؤسسات الأممية. طبعا استكملنا الزيارة أيضا إلى قرية تل

0: وصرة، وفي هذه الأثناء أيضا كان هناك صعوبة علينا دخول مدينة نابلس لأنه كان في نفس اللحظة هناك أيضا تواجد للاحتلال في شوارع نابلس، ولكن تمكننا أيضا من الذهاب إلى قرية تل وبعدها قرية صرة. وبصراحة الأوضاع هناك صعبة جدا جدا، يعني بعد الحرق اللي صار للبيوت في قرية صرة هناك 7 عائلات حرقت بيوتهم. طبعا تم إعادة ترميم البيوت من خلال الحكم المحلي والمجلس البلدي هناك وتعاون الناس، وأيضا في تل هناك مشكلة كبيرة أيضا متعلقة بالمياه، وتم أخذ كافة الملاحظات المتعلقة من المواطنين. بصراحة الأوضاع صعبة، هناك قضايا يعني يمكن تلبيتها من خلال ما سمعنا من الأهالي، وهناك قضايا للأسف كبيرة جدا، ولكن طبعا يعني سنحاول كوفد وزاري متابعة القضايا التي طرحت أمامنا. يعني كان هدفنا أيضا أنه نسمع من الناس ونكون قريبين من الناس. الوضع النفسي صعب بشكل كبير على الأسر، خاصة الأسر اللي كانت يعني في وضع صعب. يعني هناك من الأسر قالت كان اليوم وكأنه جهنم بالنسبة لنا عندما حرقت البيوت والناس كانوا داخل البيوت الأطفال والنساء. فبالتالي طبعا كانت الأوضاع صعبة، وجودنا كان مهم، وجود معالي الوزراء بالنقاش مع الأهالي، كان هناك تقدير من الأهل من الناس والأسر، وطبعا أخذنا طلباتهم وإن شاء الله منقدمها لدولة رئيس الوزراء ولمجلس الوزراء وللوزارات المختلفة. يعني كان هناك أيضا أخذ ملاحظات عن كافة القضايا وكافة القطاعات.
1: يعني ستتابعون كوزراء يعني أبرز المطالب التي قدمت لكم من قبل الأهالي والمتضررين في محافظة نابلس، وربما بصدد إعداد خطة في لمتابعة يعني هذا الملف، موضوع محافظة نابلس التي تتعرض إلى جانب هذه الاعتداءات إلى إغلاقات متواصلة كذلك وتضييقات من قبل الاحتلال، تدهور في كافة جوانب الحياة بالتأكيد، وأنتم لمستم ذلك مع الوزيرة.
0: نعم بالتأكيد، يعني ضمن اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة سيتم متابعة القضايا التي طرحت كلهم في اختصاصه. هناك اختصاصات كثيرة، إن كان في قطاع التنمية الاجتماعية، الحكم المحلي، الدفاع المدني والداخلية، النقل والمواصلات، يعني كلهم سيكون في اختصاصه. طبعا الكل يعلم وهناك تقدير كبير من الأهالي عن الوضع بشكل عام الصعب، ولكن أيضا مهم جدا الوقوف على هذه الاحتياجات ومتابعتها ضمن الإمكانيات وضمن الجهد. يعني بالنهاية في جهد يبذل ليل نهار في هذا الإطار لتلبية احتياجات الناس.
1: ماذا عن الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة؟ يعني نتحدث عن إعاقات مكتسبة، أعداد كبيرة جدا في قطاع غزة بسبب استهدافات رصاص الاحتلال وقذائفه، خاصة التي نهشت أجساد الأطفال الذين أيضا تعرض عدد كبير منهم لبتر أحد أطرافه في قطاع غزة، وأنتم في الوزارة أطلقتم مؤخرا نداء استغاثي إنساني عاجل بهذا الموضوع.
0: نعم آثار، يعني بالنسبة لقطاع غزة المأساة متفاقمة بشكل كبير جدا، وغدا سنقوم بنشر من خلال مؤتمر صحفي ما تم نشره من مؤسسة الIPC وهي المؤسسة المسؤولة عن تحديد مستوى المجاعة في قطاع غزة. يعني غدا سنقوم بطرح البيانات على الإعلام الأجنبي والإعلام العربي، لأن غزة للأسف منسية ضمن كل الأوضاع الصعبة التي نعيشها في الإقليم، خاصة مع الحرب الإقليمية. وبالتالي سنلقي الضوء مرة أخرى لأن القتل ما زال مستمر، وخاصة في صفوف الأطفال، يعني الأطفال المقطعة أطرافهم. نعمل ليلا نهار لنتمكن من إدخال هذه الأطراف إلى القطاع، يعني بعض الأحيان يتوفر تمويل ولكن لا نستطيع أن ندخل الأطراف إلى القطاع لعمل عمليات للأطفال. فبالتالي هناك متابعة لهذه الأمور، وسيتم أيضا المتابعة بشكل أكبر في الأيام القادمة خاصة مع المؤتمر الصحفي غدا إن شاء الله.
1: نعم، قبل أن أنهي معك دكتورة حمد، غدا مؤتمر صحفي في أي ساعة تحديدا سيتم؟
0: الساعة 11 إن شاء الله في المركز الحكومي الإعلامي، سيكون هناك مع المؤسسات الأممية مع ممثل الأمم المتحدة، سيكون هناك عرض لنتائج التقرير الأممي الذي تم تحضيره مؤخرا وهو بالتعاون مع اليونيسف منظمة الغذاء العالمية، سيكون إلقاء الضوء على الساعة 11 إن شاء الله غدا،
1: وسنتابع معكم هذا الموضوع غدا. كل الشكر لك دكتورة سما حمد وزيرة

التنمية الاجتماعية. بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. كل الشكر لمن رافقنا في هذا العمل. إلى اللقاء.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
2: أهلا بكم مستمعينا من صوت فلسطين، نطلعكم على آخر التحديثات لأحوال الطرق. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة سالك للداخل، أزمة وتفتيش للخارج. بوابات عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالك مع تواجد للشرطة، سلواد يبرود سالك، سنجل مغلق، تربص عيا سالك، بوابة النبي صالح ودير نظام سالك، دير أبو مشعل ودير جرير أيضا سالك، دوار مخماس وكفر عقب سالك، حاجز قلنديا سالك، جبع أزمة اندماج للخارج، مداخل حزمة سالك، مفترق عناتة سالك، زعيم سالك، العزارية أزمة باتجاه الشمال مع تواجد للشرطة، الطيبة سالك، المعرجات سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. الآن ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بني نعيم سالك، النشاش سالك، النبي يونس سالكي، بوابة سعير سالكي، الفحص سالكي، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، دوارة قوع سالك مع تواجد للشرطة، مراح رباح سالك، وجورة الشمعة سالكي، الفوار مغلق، ودورة سالكي، رأس الجورة مغلق، العروب العجوري مغلق. أما بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، الساوية سالك، قراوة سالكة، جسر أودلا سالك، زعترة ويتسار سالك، عنبتة سالك للداخل مغلق للخارج، جيت سالك، بوابة الفندق سالك، ومدخل بيتا سالك، دير شرف أزمة وتفتيش، حاجز 17 تفتيش، عورتة سالك، سرة سالك، المربعة سالكة، جبارة سالكة، بورين سالك، بيت فوريك سالك، وعين شبلة أزمة خانقة. إذن هذا كان آخر تحديث حول أحوال الطرق. نتمنى السلامة لكافة السائقين. دمتم بأمان الله.
1: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأخبار، معكم صقر درغمي. استشهاد مواطنين بقصف الاحتلال مركبة على شارع صلاح الدين في دير البلح قبل قليل، ما يرفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 11. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و 174,185 جريحا. إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله. والجرافات تهدم منشأة في ضاحية الزراعة بين مخيمي الجلزون وقرية دور القرع وتشرع بشق طريق استيطاني. إصابة سائق بجروح وتحطم مركبته في اعتداء عصابات المستوطنين عليه قرب قرية سوسيا بمسافة ريطة جنوب الخليل. جرافات الاحتلال تشرع بتوسيع مستوطنة عليه الجاثمة على أراضي المواطنين قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم قرية سالم شرق مدينة نابلس وتقتاد أسيرا لديها برفقة جرافة إلى أحد المنازل، وتقتلع عشرات الأشجار من محيطه وتخطر بهدم 7 منازل في نحلين غرب بيت لحم. عصابة المستوطنين تقطع أعمدة الكهرباء في بلدة مادمة جنوب نابلس ما أدى إلى إتلاف الشبكة وقطع الكهرباء عنها، وتعتدي على مركبة المواطنين في كفر مالك شرق رام الله. سلطات الاحتلال تبلغ الأسير المحرر علي عرين الزعانين بقرار يلزمه بدفع تعويضات مالية بقيمة 380,000 شيكل للمتطرف يهودا جيليك، وبدل أتعاب محاماة على أن يتم السداد خلال 20 يوما فقط، إلى جانب تحويل ملفه إلى ما تسمى دائرة الهجرة. عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي يؤكد أن الضفة الغربية تحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميا لضمان استقرار التوريد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع وفتح مضيق هرمز بشكل فوري على حد وصفه. إسبانيا تعلن عودة كل المهاجرين الذين توافدوا من المغرب في الأيام الأخيرة إلى مدينة سبتة. في حالة الطقس غدا الاثنين يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، تحياتي صقر الدرغمي، إلى اللقاء.
1: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد نسلط فيه الضوء على واقع الخدمات البلدية في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع، فقد فرضت الحرب تحديات كبيرة على عمل البلديات وزادت من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصا في مجالات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات وفتح الطرق وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين. حديث عن واقع هذه الخدمات وأبرز التحديات والصعوبات والخطط المستقبلية، يسعدنا أن نستضيف الدكتور سالم أبو حسنين، عضو المجلس البلدي لبلدية دير البلح المنتخبة. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا كل المستمعين، حياكم الله.
1: يعني دكتور، بداية كيف تقيمون واقع الخدمات البلدية أولا في دير البلح ومن ثم في قطاع غزة؟ نحن نعلم أن الوضع كارثي في قطاع غزة، حرب أكثر من سنتين ونصف السنة مستمرة ولا زالت مستمرة.
2: أخي العزيز، البلديات تعمل ضمن واقع خدمي وإنساني بالغ التعقيد، وذلك في الحرب الإسرائيلية التي فرضت تحديات متراكمة ومتداخلة على مختلف القطاعات. البلديات والبلدية تعمل اليوم ضمن بيئة تشغيلية غير مستقرة وتواجه ضغوطا غير مسبوقة نتيجة للدمار الكبير و النزوح الواسع، إضافة إلى شح الإمكانيات، ورغم ذلك نحاول أن نواصل العمل للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية باعتبارها شريان الحياة للمواطنين والنازحين، وخصوصا في مدينة دير البلح التي شهدت لعدد كبير من النزوح في هذه الحرب. في أحد الأوقات وصل عدد النازحين في مدينة دير البلح ما يقارب 1,000,000 نسمة، واليوم الذي نعيش فيه ما يقارب العدد حوالي من 350 إلى 400,000 نسمة داخل المدينة، وهذا شكل عبء كبير على الخدمات المقدمة في المدينة للنازحين والمواطنين الأصليين لمدينة دير البلح.
1: يعني نحن نعلم أن البلدية هي بلدية للخدمات ولتقديم الخدمات للمواطن، لكن في ظل هذه الظروف الصعبة والأليمة، من المؤكد أن البلدية حريصة على استمرار بعض الخدمات. أكيد المواطن لا يستغني عن الكثير من الخدمات. ما هي الخدمات التي تحرص أو حرصت البلدية على استمرارية تقديمها للمواطن؟
2: في ظل الوقت الراهن الذي نعيش فيه ركزنا على الأولويات الإنسانية العاجلة، وفي مقدمتها جمع وترحيل النفايات، إضافة إلى تشغيل الأبار، أبار المياه التي خرج الكثير منها عن العمل، إضافة إلى صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وحتى لو بشكل جزئي، و كلما أمكن أيضا فتح الطرقات وأيضا مكافحة القوارض والحشرات، إضافة إلى الاستجابة للحالات الطارئة. هدفنا كان هو ضمان استدامة الحد الأدنى من الخدمات رغم محدودية الإمكانيات المتوفرة لدينا في الواقع البلدي وفي بلدية دير البلح تحديدا.
1: دكتور، نحن في خضم حرب لأكثر من سنتين ونصف السنة، كيف أثرت هذه الحرب الطويلة يعني المواطن الفلسطيني تحت هذه الضربات وتحت هذا القصف وتحت هذا القتل وتحت هذا التجويع والحصار؟ أكيد استطول هذه الحرب. كيف أثرت هذه الحرب على البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق؟
2: صراحة تعرضت البنية التحتية للبلدية وللمدينة لاستنزاف وأضرار واسعة النطاق، ما انعكس على شبكات المياه والصرف الصحي والطرقات وكثير من الشبكات التي تعرضت للتلف نتيجة القصف الاحتلال، إضافة لهذا الأمر الذي جعل أعمال الصيانة أكثر تعقيدا خاصة في ظل نقص المواد وقطع الغيار، حتى السولار والزيوت الخاصة بالآليات التي ممكن أن تعمل على جمع المفايات الصلبة وجمع الردم التي تم قصفه، فبالتالي كان الأمر صعب جدا وأثر على كافة مناحي الحياة في مدينة دير البلح.
1: من المؤكد أن هناك تحديات، صعوبات، معوقات دكتور تواجه طواقم البلدية أثناء أداء المهام اليومية، ما أبرز هذه التحديات والصعوبات؟
2: يعني صراحة أبرز التحديات تتمثل في المخاطر الميدانية للعمال وللكوادر، إضافة إلى نقص الوقود وهو موضوع هام جدا ويؤرق البلديات في قطاع غزة ومنها بلدية دير البلح، إضافة إلى نقص الزيوت. يعني الزيوت صراحة أزمة كبيرة جدا في قطاع غزة وفي العمل البلدي، لا تتوفر الزيوت لل المواتير التي تعمل على ضخ المياه، أيضا لا تتوفر هذه الزيوت للعربات التي تعمل على جمع وترحيل النفايات من داخل المدينة إلى الأماكن المخصصة لها، أيضا شح المعدات والآليات وعدم توفر قطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي الذي استمر حوالي 3 سنوات منذ بدء الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، أيضا الضغط الهائل الناتج عن الزيادة الكبيرة كما تحدثنا في عدد السكان بسبب النزوح. يعني كان عدد سكان مدينة دير البلح ما يقارب 100,000، ولكن اليوم نتحدث حوالي من 350,000 إلى 400,000 نسمة، وهذا سبب ضغط هائل على الشبكات. الشبكات هي مصممة لهذا العدد 100,000، ولكن اليوم هذه الشبكات تعرضت لضغط كبير مما أدى إلى يعني تضررها بشكل كبير، ومع ذلك يواصل موظفو البلدية وفرسان البلدية في مدينة دير البلح يعني أداء واجبهم بإخلاص ومسؤولية وإيصال كل ما يحتاجه المواطنين على الأرض.
1: النفايات تكدست على طول قطاع غزة في هذه الحرب نظرا لعدم وجود المحروقات والمعدات كما ذكرت أنت، كيف تتعامل البلدية مع تراكم أزمة النفايات؟
2: نعمل في بلدية دير البلح وفق خطة الطوارئ، هي الخطة الطوارئ التي أتينا منذ الانتخابات ولازلنا ضمن خطة الطوارئ، وتعتمد على ترتيب هذه الأولويات ونوجه الإمكانيات المحدودة والإمكانيات القليلة إلى المناطق الأكثر كثافة سكانية، أيضا إلى المناطق التي يوجد فيها إيواءات أكثر، حفاظا على الصحة العامة لأهل الخيام، من أهلنا النازحين، من أهلنا الضيوف، إضافة إلى الأمن البيئي، لكن حجم النفايات يفوق كثيرا قدرتنا التشغيلية الحالية في مدينة دير البلح، وهناك قصور كبير بسبب كما تحدثت نقص الزيوت، نقص الآليات التي تعمل على ترحيل هذه النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.
1: المياه، أنت تعلم هذا الملف أو هذا المقوم من مقومات الحياة، هو يعني مقوم شائك وصعب، ونحن نسمع كثير من المناشدات والإشارات من الناس ومن المواطن للبلدية، أبرز الصعوبات في إيصالها للمواطن.
2: يعني يعتبر ملف المياه اليوم هو من أصعب الملفات في العمل البلدي، وذلك بسبب حرارة الجو وفصل الصيف، أنتم تعرف وكافة المستمعين يعرفون أن الإنسان والمواطنين يحتاجون إلى المياه بشكل كبير وبشكل أكثر في فصل الصيف. المياه تمثل اليوم أحد أكبر التحديات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل الأبار، الكثير من المضخات خرجت عن الخدمة، إضافة إلى أعطال كبيرة في مضخات التحلية التي تضخ المياه داخل مدينة دير البلح، إضافة إلى المخيمات النزوح، بالتالي هذا سبب مشكلات كبيرة. أيضا ارتفاع الطلب نتيجة النزوح كان له دور كبير، ورغم يعني ذلك نحاول أن نبذل كل جهد ممكن لضمان وصول المياه بشكل عادل وفق برنامج توزيع يراعي الأولويات الإنسانية أولا.
1: على ذكر النزوح دكتور، هل أثر على قدرة البلدية في تقديم الخدمات؟
2: أنا في بداية اللقاء تحدثنا أن دير البلح استقبلت عدد كبير من إخواننا وأهلنا الضيوف النازحين، هذا الأمر أدى إلى تضاعف الضغط على المياه، أيضا على شبكات الصرف الصحي، النفايات، الطرق، الخدمات العامة والخدمات كلها. الفجوة بين الاحتياجات والموارد أصبحت تتسع يوما بعد يوم، وهذا يتطلب دعما استثنائيا للبلدية، سواء دعم محلي أو أيضا دعم عربي ودعم دولي. ونحن نناشد من عبر صوت فلسطين كافة المعنيين بمحاولة مساعدة بلدية دير البلح ومساعدة هذا المجلس البلدي الجديد المنتخب حتى يقوم بكافة احتياجات ممكن يقدمها للجمهور.
1: طيب، هل تمتلك البلدية دكتور الإمكانات الكافية للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات؟ وما هو حجم الأضرار التي لحقت بمرافق وآليات البلدية نتيجة

0: نتيجة هذه الحرب.
1: بكل وضوح الإمكانيات الحالية لا تتناسب مع حجم الأزمة، حرب مستمرة وحرب ضروس استمرت، وهذا عدوان استمر حوالي 3 سنوات حتى يومنا هذا، فبالتالي الإمكانيات الحالية لا تتناسب مع حجم هذه الأزمة. البلدية تحاول أن تدير مواردها بأعلى درجات من الكفاءة، لكن الاستجابة الشاملة تحتاج إلى معدات، أيضا تحتاج إلى آليات، تحتاج إلى وقود، إلى مواد تشغيلية بشكل عاجل وبشكل مستدام.
0: يتم التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطن؟
1: صراحة يعني يعمل المجلس البلدي منذ الانتخابات ومنذ توليه منصب في المجلس البلدي في بلدية دير البلح محاولة التنسيق والتواصل والتراسل مع كافة الوزارات المختصة، إضافة إلى المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية المعنية، بهدف توجيه التدخلات نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة في مجالات المياه، النظافة، الإيواء والصحة العامة.
0: طيب لو تطرقنا دكتور عن الأولويات الحالية للبلدية في هذه المرحلة، وهل هناك مشاريع طارئة يجري تنفيذها لتحسين الخدمات رغم الإمكانيات المحدودة؟
1: الأولويات في بلدية دير البلح هي الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية وحماية الصحة العامة، أيضا إضافة إلى تعزيز الأمن المائي وهو مهم جدا، إضافة إلى الأمن البيئي والاستجابة السريعة لأي طارئ داخل المدينة، إضافة إلى جانب دعم صمود المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.
0: طيب احتياجات عاجلة بالتأكيد تريدها البلدية للاستمرار في أداء عملها، ما أبرز هذه الاحتياجات؟
1: تعمل البلدية أو تنفذ تدخلات إسعافية سريعة ومشاريع طارئة بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، تشمل صيانة بعض المرافق، تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض وفتح الطرقات كلما توفرت الإمكانات، إضافة إلى بعض الدورات التشغيلية المؤقتة لبعض عمال داخل المدينة.
0: طيب دكتور، في ظل هذا القصف وهذه المخاطر، كيف تضمن البلدية سلامة العاملين أثناء تنفيذ المهام الميدانية؟
1: نحرص في بلدية دير البلح على تطبيق إجراءات السلامة قدر الإمكان، ومع أنه هذا الأمر صعب ولكن قدر المستطاع وقدر الإمكان، وأيضا تقييم المخاطر قبل تنفيذ أي مهمة، لكن الواقع الميداني شديد الحساسية والعاملون يواصلون أداء واجبهم في ظروف عالية وخطرة جدا، وذلك خدمة لأبناء مدينتهم دير البلح الطيب.
0: طيب دكتور، أخيرا يعني رسائل توجهونها للمؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم البلدية، ورسالة أيضا للمواطنين بشأن التعاون مع البلدية في ظل الظروف الحالية، كيف يمكن للمواطن المساهمة في الحفاظ على النظافة العامة وترشيد استخدام الخدمات خلال هذه المرحلة، وكيف يمكن للبلدية أن تستفيد من هذا المواطن؟
1: يعني صراحة رسالتنا للمؤسسات الدولية أن دعم البلديات ليس دعما لمؤسسة فقط، بل هو دعم لصمود المجتمع بأكمله. المطلوب اليوم تدخلات عاجلة، تدخلات مستدامة لتعزيز قدرة هذه البلديات وبلدية دير البلح بالتحديد، وضمان استمرار الخدمات الإنسانية وتمهيد الطريق لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. أما رسالتنا للمواطنين أهلنا في مدينة دير البلح، نتوجه لهم بالشكر لكل مواطنين الذين يتعاونون مع بلدية دير البلح، ندعوهم إلى ترشيد استهلاك المياه قدر المستطاع. أيضا نقطة مهمة، عدم التعدي على خطوط المياه، لأن المياه هي حق للجميع بالانتفاع بها والمحافظة على النظافة العامة، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات، لأن الشراكة بين البلدية والمواطنين هي أساس تجاوز هذه المرحلة. يعني صراحة نحن لا ندير بلدية في ظروف اعتيادية، بل نقود منظومة خدمية تعمل في قلب أزمة إنسانية معقدة ومركبة رغم الضغوط التشغيلية غير المسبوقة، ويبقى هدفنا واضح، هو الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وصون كرامة المواطنين والنازحين أهل أهلنا في دير البلح إلى حين إن شاء الله إلى الانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور سالم أبو حسنين عضو المجلس البلدي لبلدية دير البلح. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا لكم وشكرا لكل مستمعين صوت فلسطين صوت الكل الفلسطيني.
0: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات الزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بخير وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم. نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 12 مواطنا بقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويشرع بشق طريق استيطاني في مخيم الجلزون. هيئة الأسرى تؤكد أن واقعا اعتقاليا صعب يفتك بأشبال سجن مجدو. السيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى وجهاز الاستخبارات العامة. أهلا بحضراتكم إلى تفاصيل هذه النشرة، معكم صقر الدرغمي، ونبدأها من تطورات الأوضاع

المدنية في قطاع غزة، حيث استشهد الشقيقان حازم ومحمد عطية جبر جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة على شارع صلاح الدين في دير البلح في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 12. هذا ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و174,185 جريحا. قال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في جمعية الهلال الأحمر رائد النمس إن طواقم الجمعية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المصابين رغم تكرار الاستهدافات، مشيرا إلى أن جميع محافظات قطاع غزة تشهد تصعيدا متواصلا. وأكد أبو سلمي في حديث لإذاعتنا أن المستشفيات تعاني اكتظاظا شديدا في أعداد الجرحى وسط نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوات والمستلزمات الصحية، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة. وأكد النمس أن آلاف المرضى والجرحى ينتظرون السماح لهم بالمغادرة لتلقي العلاج داعيا إلى فتح دائم لمعبر رفح وحاجز كرم أبو سالم وزيادة أعداد المغادرين يوميا لإنقاذ الحالة الحرجة. هذا وشارك طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري شملت 95 شخصا بينهم 34 مريضا و61 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. في الضفة أصيب ظهر اليوم شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الفخذ في اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت ضاحية الزرعة في المخيم وشرعت بشق طريق استيطاني في الضاحية. وفي بيت لحم أخطرت قوات الاحتلال اليوم بهدم 7 منازل في منطقة باقوش في بلدة نحالين. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال معززة بجرافة قرية سالم واقتادت أسيرا لديها إلى منزله وأجبرته على حفر حديقته، وعقب ذلك قامت الجرافة العسكرية باقتلاع عدد كبير من الأشجار من حديقة المنزل والمنازل المجاورة. وفي وقت سابق اليوم قطع مستوطنون أعمدة الكهرباء في بلدة مادمة، ما أدى إلى تلاف الشبكة في المنطقة الشمالية من البلدة وقطع الكهرباء عنها. في القدس المحتلة أبلغ السلطات الاحتلال اليوم المحرر عرين زعانين بقرار يلزمه بدفع تعويضات مالية بقيمة 300,000 شيقل لصالح المتطرف يهودا جيليك، إضافة إلى 80,000 شيقل بدل أتعاب محاماة، على أن يتم السداد خلال 20 يوما فقط، إلى جانب تحويل ملفه إلى ما تسمى إدارة الهجرة. وذكرت محافظة القدس أن القرار يأتي بعد ما يقارب 6 سنوات من الإجراءات المرتبطة بالقضية والتي شملت اعتقال الزعانين وفرض كفالات وغرامات مالية بحقه قبل أن تصدر المحكمة قرارها الأخير بالتعويض. في الخليل أصيب اليوم مواطن بردود وجروح وتحطمت مركبته جراء اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا، فيما واصل الاحتلال شق وتوسيع طريق استيطاني للبورة الاستيطانية في جبل القرن الواقع بين بلدة بيت أمر ومخيم العروب. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين اليوم بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العديسة التابعة لبلدة سعير. وقال عضو بلدية سعير عادل عرامين لإذاعتنا إن البؤرة الجديدة أقيمت على مقربة من المناطق السكنية، الأمر الذي يهدد بمصادرة مزيد من الأراضي الزراعية ويزيد من مخاطر اعتداءات المستوطنين على المواطنين. وأضاف أن البلدة تعاني منذ أشهر من إغلاقات متواصلة وبوابات أثرت بشكل كبير على حركة المواطنين ووصول الخدمات الأساسية. في ملف الأسرى كشف نادي الأسير عن شهادات جديدة توثق استمرار الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والنفسية والإهمال الطبي. وقال الناطق الإعلامي للنادي أمجد النجار لإذاعتنا إن 4 أسيرات حوامل ما زلن محتجزات في سجن الدامون دون توفير الرعاية الصحية اللازمة.

0: المقدمة لهم قليلة جدا ولا تلبي احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من قيادة جهاز الاستخبارات العامة برئاسة اللواء محمد الخطيب نضال شاهين. أطلع اللواء الخطيب سيادة الرئيس على محاور التقرير الشاملة التي تناولت نتائج الجهود الأمنية والاستخباراتية التي نفذها جهاز الاستخبارات خلال العام الماضي والخطط الموضوعة من قبل قيادة الجهاز لرفع كفاءة الكوادر وتحديث أساليب العمل وفق معايير وتشريعات الوطنية النافذة. وأشاد الرئيس بالدور الوطني والحيوي الذي يطلع به جهاز الاستخبارات العامة وكافة منتسبيه مثمنا جهودهم المتواصلة في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني وصون السلم الأهلي وتثبيت أركان سيادة القانون وحفظ النظام العام. وشدد سيادته على ضرورة مواصلة العمل ورفع الجاهزية لمواجهة التهديدات الصعبة التي تواجه المشروع الوطني، مؤكدا أهمية رفع التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة في حماية المشروع الوطني وحفظ استقرار المجتمع. كما تسلم سيادته التقرير السنوي للسلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى لعام 2025، وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي. أجرى وفد من اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة جولة ميدانية في بلدات بيت فوريك وبيدجن وتل وصرة جنوب نابلس للاطلاع على أوضاع المواطنين في ظل اعتداءات عصابات المستوطنين والإغلاقات. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية سما حمد لإذاعتنا أن الحكومة ستتابع احتياجات المواطنين ضمن خطة تشمل مختلف الوزارات، مشيرة إلى أن الجولة هدفت إلى الوقوف ميدانيا على حجم الأضرار والاستماع إلى مطالب الأهالي. قال عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي أن الضفة الغربية تحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميا لضمان استقرار التوريد.
1: والله الجهود مستمرة من وزارة المالية، بس للأسف ومن سلطة النقد إنه البنوك ما هي متمشية معانا، خاصة محطات المحروقات. يعني إحنا بنحكي يا إخوان بنعتبر إنه المحروقات هو عصب الحياة عندنا، والمفترض حتى في كل دول العالم يعني بيعتبروا المحروقات زي أمن قومي. يعني إذا في محروقات ومتوفرة والأمور ماشية الأمور بتكون تمام، ما فيش محروقات عندنا الوضع صعب. وانت شايف احنا عندنا الامور في الفترة اللي فاتت والتهافت على المحطات والطوابير، حتى في ضرب للسلم الاهلي جزء منه، فان شاء الله احنا الامور تنحل. بس موضوع الشكل هذا فيه مشكلة كبيرة، لان احنا مش قادرين نودع، يعني ما تقدر تشتري، كل المحطات فاضي وكل المصانع الانشائية والمصانع المواد الغذائية والكسرات والمحاجر اللي هي برضو تأخذ كميات والشاحنات كله فاضي. فالكتي احنا بدنا نسبة، يعني تتمكن وزارة المالية تجيب لنا 150% لمدة أسبوع، بتصور إنه منسيطر على الوضع.
0: أعلن مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية ناصر أبو فخيدة اعتماد آلية جديدة لتسهيل إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا في قطاع غزة بالتنسيق مع نقابة المحامين.
2: قمنا بإصدار ما يقارب 160 ألف جواز سفر فلسطيني لأهلنا في قطاع غزة. هذا العمل استمر حتى قمنا بتركيب النظام البيومتري في السفارة الفلسطينية في القاهرة والقنصلية في الإسكندرية، بحيث تتمكن الطلبة وكذلك الحال المواطنين المتواجدين في جمهورية مصر العربية من التوجه إلى السفارة الفلسطينية وتقديم الطلبات على النظام البيومتري بالسفارة الفلسطينية.
0: في لبنان أعلن الجيش اللبناني أن الانفجار الذي أدى إلى إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في قضاء بنت جبيل ناجم عن جسم مشبوه. دوليا عاد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية بحسب ما أعلنت مدينة

تريد، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. وأكدت إسبانيا أن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة توقفت مع شروع الشرطة في تركيب حاجز عائم قبالة حدودها مع المغرب عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 شخصا. إلى حالة الطقس غدا الاثنين، يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، تحية وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.
1: من وسط الركام وضجيج الحرب ومن بين أنين المعاناة تندلج إبداعات لاستمرارية الحياة. صوت فلسطين يقدم ومضة، برنامج يتناول إبداعات لخلق حياة جديدة في مواجهة سياسة التهجير القسري. إعداد وتنسيق بشير الجرو، تقديم فواز سيارة.
2: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الأولى من برنامج ومضة، الذي لنتحدث فيه عن إبداعات شعبنا في خلق حياة جديدة في مواجهة حرب الإبادة ومواجهة التهجير القسري الإسرائيلي الذي تحاول إسرائيل تنفيذه بكل السبل في كل عموم الأراضي الفلسطينية. لكن يعني برز الأمر هنا في قطاع غزة في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. مستمعينا الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة الأولى أن نستضيف معنا المحامي السيد أمجد الغولة، رئيس فريق يد بيد للمحامين. أهلا وسهلا أستاذ أمجد.
3: أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين.
2: يعني ربما ظروف حرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ربما ضيقت كثيرا على أهلنا في قطاع غزة. كل مقومات الحياة تم استهدافها، مما دفع أبناء شعبنا إلى إبداع أمور جديدة لخلق حياة جديدة.
3: صراحة يعني ما تعرضنا له نحن كمحامين وما تعرض له الشعب الفلسطيني من هذه الإبادة وهذه الحرب جعلنا يعني نقفش عند أبسط الأمور، لكن الأمور كانت ضيقة جدا، كانت المأساة، كان الفقدان، كان الحرمان، كانت الحياة صعبة بكافة أشكالها وأنواعها. كنا نتعرض لكثير من المخاطر، كنا نتعرض لكثير من الخوف والقلق على الأهل وعلى الأقارب وعلى الأصدقاء، لكن الأمر يعني كان صعب وشديد الصعوبة. النزوح كان مؤلم بالنسبة لنا، النزوح كان صعب وغاية في الصعوبة. لم نتوقع هذا الأمر ولم نتوقع أنه إحنا نصل لهذه المرحلة، أنه فقدان، حرمان، ألم، تهجير. كل يوم كان في خبر أنه إحنا ممكن نتهجر من موطن لموطن، من مكان لمكان. كان في قلق، كان في خوف، لكن

0: احنا بعد ما نزحنا على جنوب القطاع قعدنا فترة من الوقت انه احنا كنا موجودين يعني بصراحة في مكان ضيق، مكان لا يتسع، يعني أسرة مكونة من 7 أفراد نعيش في مكان ضيق، تمام، خدمات مش متوفرة، فيش كهرباء، فيش مأكل، فيش ملبس، احتياجاتنا كلها كانت منعدمة، تمام. لكن احنا بعون الله عز وجل يعني احنا يعني طاقة شبابية استمرينا، انطلقنا من المعاناة لأمل، انطلقنا لانه احنا يكون لنا يعني دور مكانة في المجتمع، لانه احنا بصراحة يعني الشباب هم عماد المجتمع، الشباب يعني هم يكون لهم البركان، فاحنا كان في عنا مأساة وألم لما احنا انطلقنا، ما لقناش يعني حاضنة أوينا أو مكان بنعرفه في النزوح، ما كناش نعرف حدا، ما كناش عندنا أرضية ولا مكان نقعد فيه أو حدا يستقبلنا فيه. أنا في لما نزحت الصراحة كان نزحت في في في مدرسة ما بعرفش معلمها وحدود الجغرافية، لكن الخوف على أولادي وعلى أسرتي جعلني إنه أنا يعني ما أقدرش أفكر كتير في المحيط اللي حواليا، لكن بعد ساعات بعد وقت صغير يعني كان في تواصل ما بينه وما بينه، يعني صار في تواصل لأنه كان فيش تواصل كان من بين الأهل إنه إحنا كيف نلتقي مع بعض. فالتقيت أنا ونسيبة في دير البلح وقعدت في دير البلح. طبعا دير البلح إلى ظروفها وإلها يعني معاناتها بكل أشكالها، لكن تجربتي صراحة يعني اللي أنا بدي أحكي فيها إنه بعد النزوح الثاني أو النزوح في قلب نزوح في قلب نزوح رفح، كان بالنسبة إنه كان صدمة كبيرة رفح، إنه كيف ممكن إحنا ننزح أو كيف إحنا يعني الواحد يعني ينتقل من مكان لمكان، فيش مواصلات، فيش تنقل، فيش أدوات. فكان إحنا تجربتنا يعني بصراحة أنا كفريق يد بيد بين المحامين، وهذه بكورة العمل اللي كانت.
1: يعني كيف بدأت هذه المبادرة لهذا الفريق يد بيد ويعني الفئة المستهدفة، وكيف استطعتم يعني خلق حياة جديدة رغم الألم والمعاناة والنزوح المستمر؟
0: صراحة الفريق يد بيد يعني ولد من رحم المعاناة، ولد من صعوبات وتحديات. شكل هذا الفريق في ظل ظروف صعبة وغاية في الصعوبة، في كان كتير مخاطر تعرضناها، نقص احتياجات ونقص أدوات، قليل الإمكانيات، لكن الحرص الشديد والغيرة على أبناء الوطن وعلى زملائنا المحامين، إحنا كانت فكرتنا نحن كيف نقاوي من لا مأوى له،
2: نعم،
0: كيف نحن نحضن أو نستقبل زميل ملوش أرضية، ملوش مأوى، ملوش بيت، لأنه هو نازح أصلاً.
1: يعني المبادرة استهدفت فئة المحامين، الزملاء المحامين، وبالتالي يعني إيجاد أماكن إيواء.
0: نعم، كان الاستهداف كان للمحامين النظاميين والشرعيين أيضا، كان يعني مستهدف فئة المحامين، كان الدور أو من صلاحياتنا نحن نرعى أو نقدم الخدمات لهذول الفئة، كيف ممكن إحنا نوفر لهم سبل الأماكن، كيف ممكن نقدم لهم خدمات لوجستية، خدمات اللي يعني البسيطة، لأنه اليوم في كان في شح، كان فيش إمكانيات، لكن إحنا كيف ممكن نعمل إدارة لهذه الأزمة. فكان تم تشكيل الفريق من الزملاء المحامين والمحاميات هذا الوقت.
1: خطواتكم في سبيل يعني تبسيط الحياة بعد يعني رحلة الألم والمعاناة التي يعني دفعتكم إلى النزول.
0: نعم، بعد ما احنا يعني الصراحة عملنا مركز إيواء ومخيم ضم المحامين في هذه المنطقة، في منطقة المشعلة، صراحة يعني حبينا كنا نطور من الأداء أكثر، كنا حابين يعني احنا نعمل يعني شغلات تخص للمحامين. يعني اليوم انت المحامي كان لك برستيج، لك مكانة، لك حضور، لك إطلالة،
2: نعم.
0: فصراحة يعني احنا من محامي نازح في خيمة لمحامي يكون له دور في المجتمع، انه كيف يحد من مشاكل، كيف انه يكون يلعب الدور رئيس واساسي في المجتمع. احنا بنعرف المخيمات وفي اماكن النزوح كان في كان انشاء نقاط طبيه، نقاط تعليميه، كان في هذا الوقت انه المحامين كان هم الاجدر والاولى انه هم يكون لهم بصمه في رطب الصدع، وكيف انه يكون هم يكونوا عندهم القدره في حل النزاعات الموجوده في المخيمات ومراكز الإيواء. فكان الطرح في الموضوع انه احنا كيف ننشئ نقطه قانونيه كبديل او كحل او كمركز تحكيم يكون في هذه المخيمات، انه لو في اطراف متنازعين، تمام، في المركز في المخيم، تمام،

0: يكون انه يكون في مكان لحل هذه الخلافات وهذه المشحنات. فكان احنا نعمل فكرنا في الفريق انه احنا ندرب محامين كيف يكونوا في هذه النقاط القانونيه تمام، يحلوا يكونوا محكمين، يكونوا قانونيين لحل الخلافات ما بين الاسر، لحل الخلافات ما بين العائلات المتنازعه في هذه المخيمات. واحنا كمحامين تعنا في المجتمع المحلي وبعض مؤسسات انه احنا دربنا ومجموعه او كوكبه من المحامين كيف ممكن يحلوا او كيف يحدوا من المشاكل الموجوده في المجتمع. وكانت الفكره انه كيف نحل بالطرق البديله والتفاوض وحل النزاعات والوساطة في هذا الوقت، لأنه في هذا الوقت كان ما في محاكم، ما فيش مراكز شرطة، ما فيش سلطة تنفيذية، ما فيش سلطة قضائية. فإحنا حاولنا نعمل بديل أو مش بديل، يعني نعمل حاجة الحل للخلافات بطرق بديلة قانونية،
1: يعني على الأقل يعني وسيلة لحفظ السلم
0: المجتمعي. صحيح نعم. فهذا كان الدور تبعنا، كان دور إنه إحنا كيف نكون إيجابي في عادة ما يعني ما دمره الاحتلال، ما دمره الاحتلال في دمر القضاء، دمرت كل يعني المنظومة القضائية عندنا كانت يعني منهكة وما فيش حاجة ضل. بصراحة يعني احنا حاولنا احنا ندرب مجموعة من المحامين اللي يقودوا هذه المخيمات، وعملنا دراسة حالة للمحامين، دراسة حالة للمخيمات، ايش الاحتياجات الموجودة عندهم. كان في دور وبصمة للأستاذ يعني صراحة أمجد الشوة في هذا المكان، يعني لا ننكر وإنه كان له كان داعم في هذا الوقت صراحة، إنه استقبلنا في المجموعة والشبكة بتاعت المنظمات الأهلية، فإنه يعني وفر لنا مساحة آمنة إنه إحنا كيف ممكن ندرب المحامين، وفر لنا مساحة إنه كيف ممكن نلتقي إحنا كفريق شباب من المحامين نلتقي مع بعض، لأنه في عنا كان في قدرات وفي طاقات وفي مبادرات عند الشباب، لكن كان ينقصنا المكان اللي ننفذ فيه هذا المكان. فأنا بصراحة في هذا المنبر، منبر إذاعة صوت فلسطين، إنه أنا بقدم جزيل الشكر والتقدير للأستاذ أمجد الشوة على الجهد والوقت والمكانة واللي قدم لنا إياه بصراحة في ذاك الوقت.
1: طيب هذا يعني التدريب لفئة المحامين، يعني كيف انعكس على الحياة الاجتماعية للسكان المواطنين أو النازحين داخل المخيم المحامين؟
0: صراحة التدريب هذا يعمل عنا يعني نقلة أو تكشفت إن حالات، يعني إحنا اليوم بعد التدريب وبعد التوعية وبعد يعني التنشيط اللي عملناه للمحامين، يعني هذول محامين كان لهم تجربة ما هم مزولين، عملنا عملية تنشيط لبعض القوانين وبعض المسائل اللي لها علاقة في التفاوض ولها علاقة في الوساطة وحل النزاعات. فكان في عنا يعني بعض القضايا اللي والخلافات الموجودة كانت في المخيم ما بين الأسر، وفي خلافات ما بين العائلات، كان لنا دور وكان لنا بصمة في حل هذه الخلافات وتم معالجتها بالفعل ما بين الأسر. ويعني في هذا المقام بقدرش أحكي أسماء، لكن كان لنا تجربة في إنه إحنا كيف ممكن نحد من المشاكل بطرق بديلة بتفاوض بالوساطة، إنه إحنا نحل مشاكل ما بين العائلات، لأنه كان الازدحام كبير، يعني الوجود يعني المشهد كان صعب كتير. المشهد كان كل ما نشوفه في المخيمات في المدارس كمان كان يعمل على انفعالات كبيرة، والاحتياجات كانت يعني قليلة جدا. فالكل يعني كان الصراحة يعني محتاج يعني توعية ومحتاج يعني تبسيط الأمور، فكانت تنتج من الازدحام وهذا اختتال ومشاكل وسلم المجتمع كان بصراحة يعني كان يعني كتير اختتال يعني مش طبيعي. فكان احنا كفريق والمجموعة من المحامين اللي دربناهم اشتغلوا في المخيمات نوع التوعية وتثقيف الناس تمام على موضوع كيف الطرق البديلة وحل النزاعات، وانه احنا يعني مجتمع بنحافظ على سلم المجتمع لازم يكون اكثر وعيا اكثر مدركا، لانه احنا تعرضنا لصدمات تعرضنا لعبادة، بنحافظ على نسيج المجتمع ما بين العائلات ما بين الاسر. فكان كمان في قضايا اسرية خلافات أسرية ما بين الأزواج، وصلت الطلاق كمان، كان لنا دور إحنا كفريق الدبيات إنه إحنا نحد من هذه المشاكل، ما نوصلش للمحكمة، ما نوصلش لطريق مسدود، والحمد لله بفضل الله عز وجل يعني عالجنا بعض القضايا الكلام هذا. وأيضا المحامين يعني كمان يعني في عنا محامين يعني طوروا من ذاتهم يعني أخذوا دورات تدريبية أيضا في الوساطة والتحكيم في بعض المؤسسات، كان من ضمنها مركز مساواة، كان التحق بعض المجموعة من المحامين في شراكة مع، يعني التحقنا بتدريبات أخرى لتطوير الذات، تطويرنا كنيتنا في الوساطة وحل النزاعات كمان. مع أنه العلم إحنا على هذا المنبر بدي أكد أنه إحنا أول بكورة فكرة العمل في الوساطة وحل النزاعات كان فريق يد بيد. يعني إحنا فكرنا أول ما أول فريق يعني لما بده يشتغل أو ينزل في المجتمع، أول فريق كان فكر كيف ممكن يحكي في الوساطة وحل النزاعات هو فريق يد بيد. كنا إحنا يعني الفريق اللي حكف على المبادرة هذه، كيف إحنا ننشئ نقطة قانونية في المخيمات للحد من المشاكل اللي صارت واللي تعرض لها المجتمع.
2: نعم.
1: طيب هذه الفكرة يعني بدأت من مخيم للمحامين النازحين، يعني ألا يعني تشاركتم مع مؤسسات أخرى في تعميم الفكرة على كل مخيمات النزوح وتجمع الفلسطينيين، سيما في ظل غياب السلطة التنفيذية؟
0: أيضا في هذا السياق يعني إحنا صراحة يعني لا ننكر أيضا فضل أستاذ محمود مصبح أبو فؤاد في إنه أيضا وفر لنا مساحة أيضا لتدريب المحامين، وعقدنا تدريبات كنا بالشراكة، كان شراكة مع فريق يد بيد ومركز المنال في الوسطى في دير البلح، كان يعني أتاحوا لنا الفرصة إن دربنا محامين، وهذول المحامين كان عندهم يعني توعية في موضوع حل النزاعات والوساطة والتحكيم، وأيضا المحامين هذول كمان نزلوا على المخيمات عملوا ورش ولقاءات، وأيضا تم تنفيذ ورش ولقاءات أيضا في المركز نفسه في مركز المنال، وكان يعني مركز المنال يعني صراحة يعني له دور في مشاركتهم، إنه إحنا يعني كيف كان فريق ما بين المحامين تمام، ما لقيناش مكان مساحة آمنة، كان هو يعني الحاضنة إنه استقبلنا في جمعية المنال وقدم لنا يعني خدمات، الصراحة يعني بنشكره في هذا الموضوع.
1: نعم. طيب ألم تستعينوا بالوجهاء أيضا والمخاتير وربما يعني تقمص دور إرشادي لإرشاد المواطنين بشكل عام في ظل غياب السلطات القضائية والتنفيذية؟
0: لا شك أنه كان مشاركنا مختار أو يعني كان مجموعة من المخاتير، بس كان في تنويع، بس أنا لا تستحضرني الذاكرة الآن في الأسماء المخاتير اللي كانوا موجودين معنا لما عملنا دراسة حالة ل 17 مخيم في دير البلح لمعرفة الاحتياج في هذاك الوقت تمام، لأنه إحنا كنا بننظر إحنا كيف نعمل دمج ما بين المحامين القانونيين ما بين المخاتير والوجهاء في مركز تحكيم ومركز إيواء، وكنا بنطلق عليه كعيادة قانونية أو نقطة قانونية لهذا المخيم للحد لمعالجة القضايا والمشاكل قانونيا وعشائريا هذا الوقت.
1: طيب يعني ربما هي حياة منقوصة بشكل كبير، ولكن الظروف التي يعني فرضت هذا الأمر، ظروف الاحتلال والتهجير والنزوح، كلها ربما يعني أمور تكالبت على المواطن الفلسطيني، يعني هل كان لكم دور في يعني تهيئة النفس المواطن الفلسطيني وإرشاده لما هو يعني مصلحة هذا المواطن في ظل هذه التناقضات الكبيرة في المجتمع؟
0: أيضا يعني كان يعني كفريق يعني إحنا صحيح إحنا اشتغلنا أو كان دورنا الأساس وركيزة على المحامين، لكن إحنا أيضا يعني المجتمع كان له حق علينا، وكان له يعني المفترض يعني إحنا يعني نقدم لهم خدمات صراحة، يعني إحنا فريق أيضا يد بيد، يعني إحنا كان أيضا دور وشراكة أيضا مع جمعية عودة للإغاثة والتنمية في هذه الفترة، أيضا كمان إحنا مجتمعنا والنساء والأرامل والأيتام كان لنا دور يعني في توعية النساء بالحقوق اللي لهم، الحقوق الشرعية في الوصاية والولاية، معرفة كان لنا دور إنه إحنا كيف ممكن نرشدهم ما هي الحقوق الواردة لهم فيما يتعلق بالوصاية، ما هي الحقوق الواردة للكفلاء، ما هي الحقوق الواردة من بعد فقدان ولي أمام الأب أو الولي تمام، من له الحق في الولاية، من له الحق في الوصاية، ما هي الحقوق اللي ممكن تكتسبها المرأة، كيف ممكن تحصل على الحجج من المحكمة الشرعية. إحنا كفريق كان لنا تدريبات أيضا وورش توعوية كمان للنساء للأرامل للمطلقات، قدمنا بعض التوعية في هذا الكلام. أيضا في المجتمع يعني كان لنا دور كمان إنه إحنا يعني قدمنا تدريبات فيما يتعلق في المخيمات في العنف المبنى على النوع الاجتماعي، وحكينا في مواضيع هذه. يعني احنا يعني نشرنا هذه المعلومات وهذه التوعية في

0: المخيمات اللي موجودة في القطاع، لأنه إحنا يعني ما ضلش دورنا إنه إحنا كمان إحنا نريد المحامين، لأنه إحنا كمجتمع لازم إحنا نقدم ونعطيهم يعني شو ما لدينا من خبرات نحد، لأنه بنهمنا مجتمعنا، مجتمعنا الفلسطيني بهمنا إن إحنا كيف نكون إحنا معول بناء ليس معول هدم، ونحافظ على ما يعني ما دمره الاحتلال بصراحة، يعني من شباب، من أطفال، من نساء، لأنه إحنا نحافظ على ما وجود، لأنه هذا نسيج مجتمعي وهذا يعني بهمنا كثير.
1: نعم. طيب، في ظل هذه المعطيات القاتمة الحالية وظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية، يعني كيف تنظر إلى مستقبل قطاع غزة في الفترة القادمة؟ هل هناك إمكانية للتعافي، للعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل ما يدور الآن؟
0: الصراحة يعني لم نرجع لبيتنا أو نرجع لأبونا زي ما نقوله، يعني إحنا في حالة توهان وحالة تيه، وهذه مؤسسات تم تدميرها، وإحنا بصراحة يعني من هذا المنبر إحنا اليوم إحنا بنطالب إنه إحنا فخامة السيد الرئيس طرق إنه إحنا كيف استعادة هذا الوضع ويرمموا ما يعني ما دمره الاحتلال. يعني احنا بننقل رسالتنا وأمانة هذه لسيد الرئيس. هذا المجتمع انهك، دمر، لم يتبقى شيء. احنا لا في عنا حجر، واحنا اليوم اللي بيقوينا شادر وخيمة، والوضع اللي احنا بنعيشه مأساة. زي ما بقول الإيد لحالة بتسقفش. احنا اليوم نتمنى عودة السلطة، نتمنى عودة السلطة تمسك زمامها وتدير إدارة البلد إدارة صحيحة.
1: نعم.
0: وعودة السلطة يعني بنتمنى لها قريبا تكون يعني مشاركة الجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، يعني هذه هي إرادة هذا الشعب الفلسطيني العظيم الذي يعني ينهض دائما من تحت الركام ويحاول خلق وإبداع حياة جديدة رغم كل الصعوبات وكل المآسي وكل الإجراءات الإسرائيلية القمعية التي تدفع بهذا الشعب نحو الفناء والتهجير القسري. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج ومضى، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا المحامي السيد أمجد الغولة، رئيس فريق يد بيد للمحامين. شكرا لك.
2: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام،
1: وأيضا بطبيعة الحال كل الشكر للسادة المستمعين على حسن استماعهم. أجمل التحيات من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية كان معنا زميل بسام حسن، ومن الإعداد والتنسيق بشير الجو، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية. ونحمي الرواية.
1: في عكا النجم مات

موجز الأخبار. السلام عليكم، معكم صقر درغمي. استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر قبل قليل بقصف الاحتلال خيمة نازحين في شارع الثورة بمدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 14، بينهم 4 أطفال. إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله. والجرافة تهدم منشأة في ضاحية الزراعة بين مخيم الجلزون وقرية دور القرع وتشرع بشق طريق استيطاني. جرافات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا جديدا نحو خيام المستوطنين في سهل قرية أودلة، وتشرع بتوسيع مستوطنة عليها الجاثمة على أراضي المواطنين قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. ومستوطنون يوسعون البؤرة الاستيطانية بين بلدة عقرب وقرية مجد البني فاضل جنوب شرق نابلس، والبؤرة المقامة على أراضي بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة. إصابة سائق بجروح وتحطم مركبته في اعتداء عصابة المستوطنين عليه قرب قرية سوسيا بمسافة ريطة جنوب الخليل. قوات الاحتلال تقتحم قرية سالم شرق مدينة نابلس وتقتاد أسيرا لديها برفقة جرافة

إلى أحد المنازل وتقتلع عشرات الأشجار من محيطه وتخطر بهدم 7 منازل في نحالين غرب بيت لحم. سلطات الاحتلال تبلغ الأسير المحرر عرين الزعانيني بقرار يلزمه بدفع تعويضات مالية بقيمة 380,000 شيكل للمتطرف يهودا جيلك، وبدل أتعاب محاماة على أن يتم السداد خلال 20 يوما فقط، إلى جانب تحويل ملفه إلى ما تسمى دائرة الهجرة. نادي الأسير يؤكد أن منظومة سجون الاحتلال ارتكبت جريمة بحق الطفل محمد حميد من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ووضعه الصحي بالغ الخطورة. مسيرات للاحتلال تلقي قنابل ومواد متفجرة على تلة علي الطاهر في جنوبي لبنان. إغلاق 10 فلل سياحية مخالفة للنظام في مدينة أريحة تماشيا مع الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع السياحي وتعزيز السلامة العامة وإنفاذ القانون. في حالة الطقس غدا الاثنين يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام والموجز، إلى اللقاء.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: كل ذرة تراب في فلسطين تحمل في داخلها حكاية، ولأن الأثر يبقى شاهدا على ما مضى، نقتفي خطى الذاكرة ونقترب من تفاصيل صغيرة اختزنت معاني كبيرة، لتبقى شاهدة على علاقة الإنسان بالمكان. صوت فلسطين يقدم برنامج أثر، إعداد وتقديم إيمان البطراوي.
2: هنا صوت فلسطين، ومن بين أنقاض ما تبقى من غزة أهلا بكم، أنا إيمان البطراوي، وهذه أولى حلقات برنامجكم.

نوثق الموت فقط، بل نوثق الحياة التي رفضت أن ترحل مع أصحابها. نبحث عن التفاصيل الصغيرة التي نجت من الركام، عن الأشياء التي ما زالت تخبرنا من نحن وتقول إننا ما زلنا هنا رغم كل محاولات المحو.

يخلق شيئا يظنه البعض بلا قيمة، شيئا صغيرا باردا في اليد يرافق صاحبه في خيمته وفي طريق نزوحه وفي لياليه الطويلة، شيئا لا يدفئ ولا يشبع، لكن ثقله في الجيب يعادل ثقل وطن كامل. هو الشيء الذي نتحسسه كلما حاولوا إقناعنا بأن ما مضى قد انتهى. قطعة من معدن لا تفتح الأبواب فقط، بل تحرس حكاية كاملة. نفتح اليوم حكاية المفتاح. مفتاح البيت قطعة صغيرة، لكنها ظلت تقول لصاحبها هناك مكان ينتظرك وهناك حكاية.

تترك عزيزي المستمع ثقل هذا التفصيل الصغير في جيب الإنسان، علينا أولا أن نتتبع كيف تغيرت الأيدي التي حملت هذا المعدن عبر السنين، وكيف تغيرت الأبواب التي كان يفتحها. فمنذ عام 1948 استقر مفتاح البيت في الوجدان الفلسطيني بوصفه رمزا للنكبة. لثمانية عقود ظل المفتاح يشير إلى الماضي، إلى بيوت كاملة في حيفا ويافا وعسقلان أغلقت على عجل، وبقيت مفاتيحها معلقة في جدران اللجوء كوعود موروثة بالانتظار والحنين. ومع مرور الزمن تحول ذلك المعدن القديم من أداة لإغلاق الأبواب إلى عهد تتوارثه الأجيال. ولسنوات طويلة ظل

عبور مستمعينا الكرام من حراسة الماضي إلى صياغة الغد وما نعيشه اليوم في غزة. ففي تفاصيل أيامنا غادر هذا المعدن الصغير عتمة الأدراج وجدران الذاكرة وانتقل مع الناس إلى قلب الحياة اليومية الشاقة. بات يرافقهم في الشوارع المغبرة ويتنقل معهم بين الممرات الضيقة للخيام ويقف معهم في صفوف الانتظار الممتدة. لم يعد قطعة منسية للذكرى بل أصبح جزءا من تفاصيل البقاء. يلامس الصباح في طوابير المياه ويبيت في الليل تحت وسائد الخيام. لو تأملت معي عزيز المستمع حركة العابرين اليوم وسط الأنقاض ستلمح حركة صامتة يتشاركها كثيرون دون تفكير. كل بضع دقائق تعود اليد إلى الجيب كأنها تبحث عن شيء يطمئنها أن البيت وإن غاب عن العين لم يغب عن الذاكرة. فالجدران تهدمت وتبدلت ملامح المكان، لكن ملمس المفتاح في كف الإنسان يظل يذكره بأبعاد غرفته وبزاوية مطبخه وبعتبة داره. وفي لحظات الخوف والنزوح المفاجئ يصبح هذا المفتاح من الأشياء القليلة التي يحرص الإنسان على ألا يفقدها، لأنه يحمل معه أكثر من مجرد معدن، إنه يحمل ذاكرة مكان. هذا الإصرار على البقاء يسكن أكف الكبار، فإن خيط الحكاية لا يتوقف عندهم بل يمتد لينبت اليوم في أيدي الصغار الذين يرسمون ملامح الغد. لم يعد المفتاح إرثا مؤجلا يترك قبل الرحيل، فالأيدي الفتية الصغيرة باتت تلتقطه من بين ركام غرفها وصورها الممزقة. يتأملونه بكثير من الفضول وكأنهم يحاولون فهم كيف يمكن لهذه القطعة الصغيرة أن تختصر الألعاب والضحكات والصباحات الدافئة التي سرقت منهم على عجل. أصبح في أيديهم كما كان في أيدي آبائهم علامة صغيرة على بيت لم يغادر ذاكرتهم. هؤلاء الأطفال عزيزي المستمع لا يحملون مفتاحا لزمن غابر لم يعيشوه فقط، بل يحملون مفاتيح لأسرة ناموا عليها ونوافذ كانوا يراقبون منها الأمل وأبواب تحمل لهم معنى الأمان. هكذا مستمعينا الأعزاء، في حرب تحاول محو تفاصيل الحياة يصر هذا الرمز الصغير على البقاء شاهدا على مكان لم يغب من الذاكرة. وفي النهاية حين يهدأ صخب كل شيء نعود معكم إلى حيث بدأنا. لا يبقى من الحكاية سوى صوت صغير صلب وعصي عن الكسر، رنين مفتاح في يد إنسان يرفض أن يصبح بلا مكان. فالبيوت ليست جدرانا نتركها خلفنا، بل هي تفاصيل نسكنها وتسكننا. وتكفي قطعة معدن واحدة لتقول إن الحكاية لم تنتهي.

كانت مستمعينا الكرام حكاية اليوم، لكن الأثر يبقى. نلتقي الأسبوع المقبل مع أثر جديد وحكاية جديدة لم تمحى بعد. كنت معكم من الأعداد والتقديم إيمان البطراوي، وهذه تحيات الزميل محمد أبو سمرة رافقني من الإخراج. دمتم بخير وإلى اللقاء.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 14 مواطنا بقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. عصابات الاستيطان تقيم بؤرا استيطانية وتوسع أخريات في محافظات نابلس ورام الله والقدس. هيئة الأسرة تؤكد أن واقعا اعتقاليا صعبا يفتك بأشبال سجن مجده. السيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى وجهاز الاستخبارات العامة. أهلا بحضراتكم، إلى التفاصيل معكم صقر دراغمي، نبدأها من تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان بينهما طفل جراء قصف الاحتلال لخيمة قرب مسجد النور في شارع الثورة بمدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 14، بينهم 4 أطفال. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين قبل قليل بقصف طائرة الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد علي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و 174,185 جريحا. قال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في جمعية الهلال الأحمر رائد النمس إن طواقم الجمعية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المصابين رغم تكرار الاستهدافات، مشيرا إلى أن جميع محافظات قطاع غزة تشهد تصعيدا متواصلا. وأكد أبو السلمي في حديث لإذاعتنا أن المستشفيات تعاني اكتظاظا شديدا في أعداد الجرحى وسط نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة. وأكد النمس أن آلاف المرضى والجرحى ينتظرون السماح لهم بالمغادرة لتلقي العلاج، داعيا إلى فتح دائم لمعبر رفح وحاجز كرم أبو سالم وزيادة أعداد المغادرين يوميا لإنقاذ الحالات الحرجة. هذا وشارك طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 95 شخصا بينهم 34 مريضا و61 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. في الضفة أصيب ظهر اليوم شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الفخذ في اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله. وفادت مصادر محلية أن قوة الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت ضاحية الزرع في المخيم وأشرعت بشق طريق استيطاني في الضاحية. في بيت لحم اختارت قوات الاحتلال اليوم بهدم 7 منازل في منطقة باقوش في بلدة نحلين. أما في نابلس فقد اقتحمت قوات الاحتلال معززة بجرافة قرية سالم واقتادت أسيرا لديها إلى منزله وأجبرته على حفر حديقته. وعقب ذلك قامت الجرافة العسكرية باقتلاع عدد كبير من الأشجار من حديقة المنزل. إلى ذلك أضاف مستوطنون منازل متنقلة إلى البؤرة الاستيطانية بين بلدة عقربة وقرية مجد البني فاضل، فيما شقت جرافات الاحتلال طريقا استيطانيا جديدة نحو خيام المستوطنين في سهل قرية أودلة. في القدس المحتلة أبلغت سلطات الاحتلال اليوم المحرر العرين الزعانين بقرار يلزمه بدفع تعويضات مالية بقيمة 300,000 شيقل لصالح المتطرف هدى جيلك، إضافة إلى 80,000 شيقل بدل أتعاب محاماة، على أن يتم سداد خلال 20 يوما فقط إلى جانب تحويل ملفه إلى ما تسمى دائرة الهجرة. وذكرت محافظة القدس أن القرار يأتي بعدما يقارب 6 سنوات من الإجراءات المرتبطة بالقضية والتي شملت اعتقال الزعنين وفرض كفالات وغرامات مالية بحقه قبل أن تصدر المحكمة قرارها الأخير بالتعويض. في الخليل أصيب اليوم مواطن بردود وجروح وتحطمت مركبته جراء اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا، فيما واصل الاحتلال شق وتوسيع طريق استيطاني للبؤرة الاستيطانية في جبل القرن الواقع بين بلدة بيت أمر ومخيم العروب. إلى ذلك أقامت عصابات المستوطنين اليوم بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العديسة التابعة لبلدة سعير.
وقال عضو بلدية سعير عادل عرامين لإذاعتنا إن البؤرة الجديدة أقيمت على مقربة من المناطق السكنية، الأمر الذي يهدد بمصادرة مزيد من الأراضي الزراعية ويزيد من مخاطر اعتداءات المستوطنين على المواطنين. وأضاف أن البلدة تعاني منذ أشهر من إغلاقات متواصلة وبوابات أثرت بشكل كبير على حركة المواطنين ووصول الخدمات الأساسية. في رام الله وسط عصابة الاستيطان البؤرة الاستيطانية في سهل بلدة ترمسعية. في ملف الأسرى، كشف نادي الأسير عن شهادات جديدة توثق استمرار الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والنفسية والإهمال الطبي. وقال الناطق الإعلامي للنادي أمجد النجار لإذاعتنا إن 4 أسيرات حوامل ما زلن محتجزات في سجن الدامون دون توفير الرعاية الصحية اللازمة في ظل نقص الغذاء والعلاج. وطالب النجار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعلان موقف واضح من استمرار منعها من زيارة الأسرى، داعيا المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات. في آسيا، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم إن الأشبال في مجدو يعانون واقعا اعتقاليا صعبا دمر زهرة أعمارهم. وبين محامي الهيئة أن الأسير محمد عرفات صدقي صوافطة يخوض معركة مع المرض، فهو يعاني من التهاب في المفاصل إضافة إلى فيروس في المعدة وآخر في العينين، وقد فقد جميع الأسرى جزءا ملحوظا من أوزانهم بسبب بسوء التغذية، إذ إن كميات الطعام المقدمة لهم قليلة جدا ولا تلبي احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من قيادة جهاز الاستخبارات العامة برئاسة اللواء محمد الخطيب نضال شاهين. وأطلع اللواء الخطيب سيادة الرئيس على محاور التقرير الشاملة التي تناولت نتائج الجهود الأمنية والاستخباراتية التي نفذها جهاز الاستخبارات خلال العام الماضي والخطط الموضوعة من قبل قيادة

0: كما تسلم سيادته التقرير السنوي للسلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى لعام 2025، وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويمي. أجرى وفد من اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة جولة ميدانية في بلدات بيت فوريك وبيت دجن وتل وصرة جنوب نابلس للاطلاع على أوضاع المواطنين في ظل اعتداءات عصابات المستوطنين والإغلاقات. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية سما حمد لإذاعتنا أن الحكومة ستتابع احتياجات المواطنين ضمن خطط تشمل مختلف الوزارات، مشيرة إلى أن الجولة هدفت إلى الوقوف ميدانيا على حجم الأضرار والاستماع إلى مطالب الأهالي. قال عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي قال إن الضفة الغربية تحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميا لضمان استقرار التوريد.
1: والله الجهود مستمرة من وزارة المالية، بس للأسف ومن سلطة النقد إنه البنوك ما هي متمشية معانا، خاصة محطات المحروقات. يعني إحنا بنحكي يا إخوان ونعتبر إنه المحروقات هو عصب الحياة عندنا، والمفترض حتى في كل دول العالم يعني بيعتبروا المحروقات زي أمن قومي. يعني إذا في محروقات ومتوفرة والأمور ماشية، الأمور بتكون تمام، ما فيش محروقات عندنا، الوضع صعب. وانت شايف احنا عندنا الامور في الفترة اللي فاتت والتهافت على المحطات والطوابير، حتى في ضرب للسلم الاهلي جزء منه. فان شاء الله احنا الامور تنحل، بس موضوع الشكل هذا فيه مشكلة كبيرة، لان احنا مش قادرين نودع. يعني ما تقدر تشتري، كل المحطات فاضية وكل المصانع الانشائية والمصانع المواد الغذائية والكسرات والمحاجر اللي هي برضو تأخذ كميات والشاحنات كله فاضي. فالكتي احنا بدنا نسبة، يعني تتمكن وزارة المالية تجيب لنا 150% لمدة أسبوع، بتصور إنه منسيطر على الوضع.
0: قال عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود غالب، بل عفوا إلى خبر آخر، حيث أعلن مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية ناصر أبو فخيدة اعتماد آلية جديدة لتسهيل إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا في قطاع غزة بالتنسيق مع نقابة المحامين.
2: قمنا بإصدار ما يقارب 160 ألف جواز سفر فلسطيني لأهلنا في قطاع غزة. هذا العمل استمر حتى قمنا بتركيب النظام البيومتري في السفارة الفلسطينية في القاهرة والقنصلية في الإسكندرية، بحيث تتمكن الطلبة وكذلك المواطنين المتواجدين في جمهورية مصر العربية من التوجه إلى السفارة الفلسطينية وتقديم الطلبات على النظام البيومتري بالسفارة الفلسطينية.
0: في لبنان أحرقت قوات الاحتلال اليوم عدة منازل بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوبية لبنان. إلى حالة الطقس غدا الاثنين، يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين: استشهاد 14 مواطنا بقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. عصابات الاستيطان تقيم بؤرا استيطانية وتوسع أخريات في محافظات نابلس ورام الله والقدس. هيئة الأسرة تؤكد أن واقعا اعتقاليا صعبا يفتك بأشبال سجن مجده. سيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى وجهاز الاستخبارات العامة. هذه تحية الختام، تحية لكم صقر درغم، دمتم دائما في رعاية الله، إلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

صوت فلسطين. السلام عليكم وأهلا بحضراتكم إلى موجز الأخبار. استشهاد 4 مواطنين في قصف الاحتلال مركبة قرب المحكمة الشرعية في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم في القطاع إلى 18. وارتفع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و 174,185 جريحا. مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في جمعية الهلال الأحمر رائد النمس يقول إن طواقم الجمعية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المصابين رغم تكرار الاستهدافات. وطواقم الجمعية تشارك في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح شملت 95 شخصا بينهم 34 مريضا. تطورات الضفة، إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال ظهر اليوم في الفخذ في اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله. في بيت لحم قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 7 منازل في منطقة باقوش في بلدة نحلين. قوة الاحتلال تقتحم معززة بجرافة قرية سالم واقتادت أسيرا لديها إلى منزله وأجبرته على حفر حديقته. مستوطنون يضيفون منازل متنقلة إلى البؤرة الاستيطانية بين بلدة عقرب وقرية مجد البني فاضل. وسلطة الاحتلال تبلغ اليوم المحرر عرين الزعانين بقرار يلزمه بدفع تعويضات مالية بقيمة 300,000 شيقل لصالح المتطرف إيهود جيلك. وإصابة مواطن بردود وجروح وتحطمت مركبته جراء اعتداء مستوطنين عليه في مسافر يطا، فيما واصل جيش الاحتلال شق وتوسيع طريق استيطاني للبؤرة الاستيطانية في جبل القرن الواقع بين بلدة بيت أمر ومخيم العروب. إصابة المستوطنين توسع البؤرة الاستيطانية في سهل بلدة ترمصعية في رام الله. نادي الأسير يكشف عن شهادات جديدة توثق استمرار الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والنفسية والإهمال الطبي. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول في تقريرها صادر اليوم إن الأشبال في مجد يعانون واقعا اعتقاليا صعبا دمر زهرة أعمارهم. سيد الرئيس محمود عباسي تسلم اليوم التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025، ويتسلم أيضا سيادته التقرير السنوي للسلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى لعام 2025. وفد من اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة يجري جولة ميدانية في بلدة كفر الديك في بلدات بيت فريك وبلدة بيت دجن وتل وصر جنوب نابلس للاطلاع على أوضاع المواطنين في ظل اعتداءات عصابة

المستوطنين والإغلاقات. أيضا مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية يعلن اعتماد آلية جديدة لتسهيل إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا في قطاع غزة بالتنسيق مع نقابة المحامين. في لبنان، قوات الاحتلال أحرقت اليوم عدة منازل بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوبي لبنان. يتمن في حالة الطقس غدا الاثنين يكون الجو حارا ولا يطرى تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: ينصرفوا.
1: مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
1: لن تكسروا أعناقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المقدر.
2: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. ضيفتنا لهذا الأسبوع صحفية مميزة ذات عزيمة قوية لم تترك الميدان ولو للحظة خلال فترة العدوان الإسرائيلي الغاشم وحرب الإبادة الجماعية على أهلنا في قطاع غزة لأكثر من عامين. وحتى الآن غطت الأحداث الصعبة والمجازر وأيضا القصص الإنسانية، ونقلت مواضيع العدوان وما بعد العدوان وحتى هذه الفترة المسمى بوقف إطلاق النار المزعوم أو فترة اللاحرب واللاسلم التي يمارسها الاحتلال في القطاع. رأيناها كصحفية في العديد من مواقف الشجاعة والخوف والحزن والفرح أحيانا، ورأيناها أيضا كأم تحمل ابنتها على يدها خلال التغطيات وترافقها أمومتها أينما ذهبت، حيث تؤدي كلا الرسالتين معا، الأمومة والصحافة. أهلا بك معنا الصحفية الجميلة ومراسلة تلفزيون تي آر تي بالعربي في قطاع غزة ربا خالد العجرمي.
3: أهلا بك يا ريم وبجميع المستمعين، وسعيدة بتواصلنا وسعيدة أيضا بالكلمات الجميلة التي تحدثت بها بالبداية.
2: أنت يعني تستاهلين وأكثر من ذلك ربا. قبل أن نتحدث معك عن الأوضاع الحالية، نعيدك إلى الذكريات التي لم تفارق تفاصيلها عقلك وقلبك حتى الآن. نبدأ بالذكريات الشخصية والعائلية، نتحدث عنك كإنسانة، كيف بدأت هذه الحرب معك وكيف عايشتها أنت وعائلتك وأطفالك الصغار، وأيضا كيف استمرت حتى الآن؟
3: في البداية لربما أنا كانت المعاناة أو الصعوبات أكثر بكثير مما يعني يحيط بأزمة كانت في قطاع غزة لسببين. السبب الأول بأني كنت أغطي على الهواء مباشرة هذه الحرب منذ ساعاتها الأولى، وأنا كنت أم لأربعة أطفال، وهذه الحرب منذ ساعات كانت صعبة وقاسية. نتحدث عن اليوم الأول للحرب كان فيه 400 شهيد في قطاع غزة، وكانت الغارات لا تتوقف بالمطلق، وأيضا كان قريب من الحدود الشمالية لقطاع غزة، وبالتالي نزحنا من المنزل وفقدنا الأمان وفقدنا الحرية الأساسية وفقدنا كل شيء منذ أولى أيام هذه الحرب، تحديدا في اليوم الثالث من هذا المنزل. وودعت هذا المنزل ولم أعد إليه إلا بعد أكثر من عامين، بعد ما وجدت طبعا المنطقة مدمرة بالكامل، والمنزل قد تضرر بأضرار بليغة جدا، كانت قد استوطنتها القوات الإسرائيلية طوال الفترة التي غبناها عن هذه المنطقة، وكان هناك أي أمل للحياة في هذه المنطقة. ولكن عندما بدأت الحرب كنت أنا الأم

0: حرب سابقة، كنا لا نستطيع حصر وحصي أعداد الشهداء، لا نستطيع أن نجمع في المداخلة الواحدة. وكانت هناك بدأت موجة تغطية مفتوحة، أي دون نشرات إخبارية منظمة، تغطية مفتوحة على العدوان على قطاع غزة، وكنا نتحدث بين كل نصف ساعة، كنا نخرج في هذه المداخلة لنحصي مئات الشهداء ولنحصي عمليات الاستهداف ولنحصي القصف المتواصل والنزوح المتكرر للفلسطينيين في كل مناطق القطاع.
1: بالتأكيد معظم سكان في قطاع غزة ظنوا أنه كما سبق هي أيام فقط ويعودون إلى منازلهم، ولكن للأسف طالت الأيام إلى أشهر وسنوات. أنت كنت من الذين عادوا بعد فترة طويلة إلى منزلك، ورأيناك في هذا الموقف، رأينا فرحتك عند الهدنة وبكائك خلال عودة المواطنين النازحين إلى مناطق سكناهم في الشمال وإلى مدينة غزة، وأنت منهم. هذه العودة إلى المنزل بعد أشهر من العذاب والنزوح الآن، يعني هل تبدلت بعد أن شاهدت منزلك والحي المدمر بالكامل؟
0: فعليا ريم، يعني كانت العودة عودتان في البداية. العودة الأولى بعد تقريبا أكثر من 15 شهرا من الحرب، كان هناك هدنة مؤقتة عدنا فيها إلى مناطق شمال القطاع، ووجدت بأن المنطقة إلى حد ما يعني صالحة للعيش. كان هناك بعض المنازل، كان هناك دمار كبير في البنايات السكنية المرتفعة، كانت حرب بداية الحرب على الأبراج والبنايات العالية المرتفعة. لم يترك الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أي برج مرتفع، يعني أقصى ما يمكن أن نشاهد اليوم في الأفق عمارة تتكون فقط من 6 أو 7 طوابق، بقية الأبراج كانت كلها قد دمرت. في ذاك الوقت شعرت بأنه لا بأس، سنعيد الأمل، سنعيد الحياة لهذه المنطقة، سنحاول إصلاح ما دمره الاحتلال. بدأت جهود من لجنة الحي، بدأت جهود من الدفاع المدني، بدأت جهود من البلديات في محاولة فتح الطرقات في تلك المنطقة، ولكن عام ما عدنا مجددا إلى موجات النزوح بعد استئناف الحرب. وخرجنا أيضا مقصرا، لأنه كما أشرت في البداية أنا في منطقة قريبة جدا من الحدود الشمالية للقطاع، وبالتالي أي عملية توغل كانت تتواجد القوات الإسرائيلية بين يعني في رمشة عين مثل ما يقال، نجدها أمام حينا ونجدها نجد الدبابات أمام منازلنا. فكنا نهرب بشكل أولى، الناس التي كانت تخرج من منازلها كنا نحن. عندما عدنا المرة الثانية كان الأمر أشبه بالمستحيل في الحياة في هذه المنطقة. لم يترك الاحتلال حجرا على حجر، لم يترك أي شيء. كانت هناك شركات مقاولات تعمل على التدمير، ليس فقط عبر المتفجرات والقصف والربوتات، كان الهدف التدميري بحث. يعني كان فقط أنا لا أريد أن يعود السكان إلى هذه المنطقة. وفعليا نجح الاحتلال بشكل كبير، لا تزال هذه المنطقة تعتبر من المناطق الموحشة الصعب الوصول إليها، البعيدة جدا عن الخدمات الأساسية. بشق الأنفس وجدنا بئر للمياه، ممكن أن نستطيع أن نخرج منه مياه. لأن الحقيقة لا تتعلق فقط الأمور بمسكن أو بيت هو منصوب وحجارة أو هو خيمة، يتعلق الأمر بسبل الحياة. هل هناك بئر للمياه يخدم هذه المنطقة؟ هل ستصل مركبات نقل المياه الصالحة للشرب؟ هل هناك مكان يمكن أن يبتاع منه السكان احتياجاتهم الأساسية؟ هل هناك مدرسة؟ هل هناك مركز طبي؟ في بعض المواقف كنا نتعرض لعمليات النزوح ليس لأجل لأن هناك عملية عسكرية مثلا أو توغل لقوات الاحتلال في منطقة ما، كنا نتعرض لهذا الأمر لأن قصف المنزل الذي كنا نتواجد به نزلنا بأعجوبة. أذكر في هذا الأمر، يعني في مرة من المرات كنا نتواجد في مدينة خان يونس، وقصفت المدينة السكنية بالكامل التي كنا نتواجد بها، ورغم المبيت 3 أيام في الشارع. يعني هي كانت أشبه بحديقة رياض أطفال مفتوحة على الشارع بشكل مباشر، وكانت يعني تأذن من الناس الذين يسكنون في هذه المنطقة بأنه فقط النساء والأطفال يدخلوا إلى هذه الحديقة حتى نجد ملجأ، حتى نجد ملاذ آخر، حتى نجد آخر نأوي إليه. الأمر كان صعب جدا، احتياجات الأطفال

احتياجات الذهاب الى دورة المياه، الوصول الى مكان يعني في بعض من الدفء، كان ايام وقتها يعني فصل الشتاء وكان الجو بارد جدا، يعني كنت اتحسس اطفالي انه هل سيموت احد من البرد. كانت تفاصيل جدا قاسية وجدا صعبة على اي ام، يعني كانت تبحث فقط عن امان اطفالها، فمن ذلك تبحث عن امانهم ودفئهم وطعامهم وشرابهم واحتياجاتهم الاساسية وكل شيء. فهذا الامر كان اشبه بالتحديات القاسية والاختبارات الصعبة لأمتنا في كل مرحلة وفي كل لحظة. صحيح. كنا نصل فيها الى العجز المطلق بانه لا نستطيع ان نفعل شيء، لكن انا اقول دائما بانه الله الله عز وجل كانت معنا، وكان مخرج بعد كل ضيق، وكان هناك رحمة بأنفسنا وبضعف قوتنا وحيلتنا في كل مرة، وهذا يمكن ما جعلنا أحياء حتى هذه اللحظة.

0: مستمعينا واستمعاتنا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية ومراسلة تي آر تي نيوز بالعربي ربا العجرمي. ربا، كمراسلة ميدانية تغطينا الأحداث الساخنة، كان لابد أن تتركي أطفالك لتكوني في الميدان كما ذكرت لي سابقا، كيف استطعت أن توائمي بين الأمرين؟ وأيضا لديك موقف صعب بهذا الشأن عندما تم قصف الأبراج التي تواجد فيها أطفالك أثناء عملك وبكيت على الهواء.
1: فعليا يعني أنا كنت أنتهي من المداخلة ومتابعة الأحداث ويعني بين الساعة والأخرى على تواصل مستمر مع العائلة وعلى تواصل مستمر مع أطفالي وزوجي وأختي كانت في ذاك الوقت معنا. نهيت المداخلة وبدأت أتواصل مع العائلة بأنه كيف الأمور، تمام، جبنا كذا، أكلنا كذا، فنطمئن على التفاصيل الحياة اليومية. بعد ذلك بدأت خرجت عن المداخلة وأنا في كامل الاطمئنان، يعني خرجت عن المداخلة على الهواء. وكنت يعني مدينة خانون لحد ما مدينة كبيرة، فما يحدث في أطرافي الشمالية لا يستطيع أحد سماعه في الأطراف الجنوبية، وأنا على الهواء مباشرة ولم نسمع شيء ولم يحدث أي تغير في الأصوات والانفجارات حولنا. يعني وجدت المذيعات تقطعني على الهواء في أثناء مداخلتي وتقول لي نذهب إلى هذه الصور المباشرة التي تظهر استهداف مدينة حمد السكنية في شمالي خان يونس. أنا هنا تجمدت في مكاني وبدأت أرتعش وبدأت أعصابي تتلف، يعني من التفكير ومن إنه ماذا حدث. أي مدينة حمد هي المدينة السكنية التي تواجد بها عائلتي كنازحين يعني في بيت أحد الأقارب. وفي هذا الوقت يعني كان الأمر بين التشكيك وبين التأكيد، لأنه أولاً لم يصلنا أي خبر بعد، لكنهم نشروا أولى الدقائق أو الثواني، لأن هناك كانت صور لوكالات الأنباء على مناطق مرتفعة فكانت تظهر أي عملية استهداف وأي غبار يتصاعد من أي قصف أو دخان يتصاعد من أي قصف. فبدأت أتمالك يعني ببلع في ريقي، بتمالك في قواي، بحاول إنه أنا أخذ نفس عميق عشان ما وبدأ صوتي يرتعش، وأقول بأنه هذه المدينة أنا أعلم جيدا تفاصيل هذه المدينة وأعلم أنه مليئة جدا بالنازحين. تخيلي بأنه النازحين سكنوا في زاحات المدينة، في حدائقها، في مدارسها، هناك مدارس في المدينة، في المسجد سكنت العائلات النازحة، أيضا في غرف الحراسة أسفل كل بناية سكنت هناك عائلة نازحة. في ممرات هذه المدينة وضعوا خيام مليئة جدا، تتحمل فوق طاقتها 5 أضعاف السكان الحقيقيين. فالأمر كان أشبه سيكون مجزرة، سيكون أمر كبير جدا، صعب جدا على قطاع غزة في ذلك الوقت. فبدأت أقول لها بأشرح هذه التفاصيل، ثم لم أستطع الاكتمال. بدأت أنقل مشاعري، قلت لها أنا عائلتي تتواجد في هذه المدينة ولا أعلم حتى اللحظة شيء عنهم، لا أعلم أنهم أحياء، هل هم في عدد الشهداء، هل أصيب أحد، هل أصاب مكروه أحد. وعندما ذكرت كلمة أطفالي انهرت بالبكاء، لم أستطع أن أتمالك نفسي أبدا وقتها، ولم أستطع حتى لملمت نفسي واستكمل رسالتي.

0: فعلت بعد أن أنهيت تلك التغطية مباشرة؟ كيف تطمنت على أطفالك؟
1: مباشرة بدأت أتصل، طبعا بدأت أتصل لأحد يجيب، وهذا الأمر الذي كان يعني يزيد من مخاوفي بشكل كبير. بدأت أتصل، بدأت أتحرك، لم أترك أحد في المنزل إلا واتصلت على هاتفه ولا أحد شيء. تحركت بشكل سريع في سيارة في مركبة وذهبت إلى تلك المنطقة. ويعني أنا دائما ما أقول بأنه عندما وصلت إلى تلك المنطقة أنا شاهدت وعشت يوم القيامة. يعني الصراخ في الشوارع، الناس وهي كثير بلا أن تدرك ماذا حدث حولها، نساء بلا حجاب يهربن، هناك أطفال تصرخ فقط، إصابات بالمئات وليس بالعشرات، بالمئات الإصابات. الإسعافات تصل إلى المنطقة تباعا، تحمل الشهداء وتحمل جرحى وتعود مجددا إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كان الأمر صعب جدا، وأنا مجرد ما وصلت إلى البناية التي نقبل بها المدينة السكنية تتكون من حوالي 100 بناية، هي مدينة كبيرة إلى حد ما. فأول ما وصلت إلى البناية نظرت نظرة سريعة، لم تدمر، ليست من البنايات المدمرة. يعني تملكت نفسي قليلا وبدأت أبحث عن طفل من أطفالي. كان زوجي يصعد إلى الطابق الثالث يأخذ أحد، يعني لا يريد أن يهربوا بشكل يعني مع بعض. كان هناك ضياع أصلا لمئات الأطفال، ضاعوا في تلك الوقت. وبدأت عمليات البحث عنهم أين ذهب مع الصراخ الشديد ومع حالة الرعب ومع حالة الصدمة التي أصيب بها سكان المدينة. والنازحين لم يستطيعوا أصلا إيجاد نفسهم في تلك المنطقة أو أحبابهم أو أفراد عائلاتهم. فلم نمت أطفالي، يعني اطمأنت على أنه أختي بخير وأولادها، وأيضا أخت زوجي بخير وأولادها. ثم يعني كلنا افترقنا، كل أحد بدأ يبحث في الخيارات البديلة أين سنذهب.
0: ربا، يعني كتبت على صفحتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أحمل ابنتي إلى ميادين الموت، لا رفاهية بل خوف من أن يسرقنا القصف من بعضنا، لا أريد أن تبلغ الصغيرة أن أمها استشهدت، ولا أن يبلغوني أنها لم تعد في غزة. الصحافة ليست مهنة بل تحد يومي بين الأمومة والموت. صفي لنا تلك اللحظات التي وضعت فيها ابنتك على يدك أو بجانبك أثناء التغطيات.
1: يعني صراحة أنا كل ما أذكر هذا الموقف أشعر بي يعني بالبكاء، أشعر بأنه أنا سأبكي بعد قليل. أتذكر هذا الموقف كثيرا. طفلتي يمنى هي ليست الطفلة الأصغر، يعني في بعدها الطفلة اللي حكيت لك أنه هي عمرها أشهر. طفلتي يمنى كانت من الأطفال شديدي الخوف. يعني أنا أقول بأنه هي بقلب عصفور، إن انطرق الباب بجانبها تصاب بصدمة وخوف شديد وتبدأ بالبكاء، يعني شديدة الخوف. فكنت دائما ما أطمئن على يمنى في أثناء أصوات الانفجارات، أقول بأنه هل هي أخاف؟ كنت دائما أقول بأنه أنا أخاف أن تموت هذه الطفلة خوفا وليس قصفا، من كثر ما كان قلبها ضعيف جدا أمام هذه الأصوات ورقيقة جدا أمام كل هذا ما يحدث حولها. وأي طفل في العالم لا ينبغي أصلا أن يعيش هذا الذي عشناه، من خوف ومن قلق ومن تشتت ومن نزوح ومن فقدان لكل شيء.
0: بالتأكيد.
1: فوقتها التي كانت لحد ما عليها حرارة يعني شوي، وكانت تبكي بأنه لا تريد أن تتركني، يعني ما تروحي. وأنا كنت يعني أتحسس إحنا أمهات، يعني كل شيء كان يصير يعني معنا. كنت أنت تحكي هل إله رسالة معينة؟ تسألي بينك وبين نفسك هل في رسالة معينة؟ هل ربنا بدي يلفت نظري لشيء مثلا؟ أخاف إنه تكون في رسالة معينة من خلف شيء وأنا لم أنتبه لها. فكانت يمنى متعلقة بي بشكل كبير، بدهاش يعني بالضبط تتركني لحتى ما أطلع على العمل. بدأت بالتفكير، جلست على الأرض جنبها وبدأت بالتفكير إنه يا الله ممكن يصير إشي معقول هذي، يعني بهذه الطريقة بدأت أفكر. ثم بدأت بلبسها أو ملابسها وحذائها وقلت لها أنا مش هسيبك، لا أنا هسيبك ولا أنت هتسيبيني، إذا متنا بنموت مع بعض وإذا عشنا بنعيش مع بعض. وأنا كل تفكيري بإنه ممكن يحدث شيء وهذه علامة، هيك كنت أفكر في ذاك الوقت يعني. فحملتها معي، وأثار مخاوفي أيضا إنه حتى هي طفلة اجتماعية جدا، يعني أي حدا ممكن يأخذها يلعبها، بتلعب معه وتتحدث بشكل لطيف. ولكن حتى على أساس ذاك اليوم حتى على الهواء مباشرة لم تتركني، كانت تتمسك بطرف ثوبي، وكنت احكي للمصور انه ارفع كادر الكاميرا شوي حتى ما تبين معنا انه في حدا متمسك فيها، واكمل المداخله بشكل طبيعي ولا احد انتبه. يعني اكمل المداخله بشكل طبيعي، هو لن احد لا احد سيمنع، ولكن اريد ان احافظ على صوره المهنيه التي كنت يعني بداتها منذ بدايه الحرب. فالتقط زملائي تلك الصوره وقتها وانا على الهواء، وحاولي طبعا كنا جموع صحفيين في كثير من المناطق، فكان المشهد جدا مؤثر. بدأ زملائي ينشروا هذا المشهد ويكتبوا عليه ما كتبوه، وانا كتبت ما شعرت به في ذلك الوقت.
0: هذا أمر لا يفقدك المهنية أبدا يا ربع، بالعكس هو جزء منك كإنسانة، يعني أنت صحفية وأيضا قبل ذلك إنسانة. هذا مشهد جميل جدا. أيضا زميلتنا إسلام الزعنون مراسلة تلفزيون فلسطين كانت فعلته أيضا خلال تلك الفترة، وحملت ابنتها يعني أثناء التغطيات، وهذا يدل على الصحفي هو أيضا بشر لا يفقد أبدا إنسانيته حتى في أصعب الظروف.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا وإياكم عبر صوت فلسطين وبرنامج شهود الحقيقة، وضيفتنا ربا العجرمي الصحفية ومراسلة تلفزيون تي آر تي نيوز بالعربي من قطاع غزة. ربا، أريد أن تروي لنا وللمستمع قصة لماذا تبكي المراسلة. هناك قصة معينة أعددتها عن طفلة كانت الناجية الوحيدة وفقدت أطرافها، فأضحت بالعائلة ولا أطراف ترعاها جدتها المسنة، فبكيت لحالها، فسألت الطفلة جدتها لماذا تبكي المراسلة.
1: فعليا صحيح، هذا هو الموقف أيضا من المواقف التي كانت صعبة. أنا مريت بكثير من المواقف التي كانت تتعلق بأطفال تحديدا، وأنا أعود وأكرر لربما كل المواقف الصعبة التي مرت معي كانت تتعلق بحالات أطفال، إما أطفالي أو أطفال آخرين، لأني أم في البداية وفي النهاية يعني. فكانت أذكر ذاك الموقف كما أشرتي، كان هناك تصوير حول عملية التي أدت إلى تنقل الأطراف ناس كثر يعني. فكنت أتحدث عن صعوبات التنقل وصعوبات التعامل وعدم وجود مستلزمات طبية في هذا التقرير، وصدفنا هذه الطفلة التي كانت فقدت جميع أفراد عائلتها وتركت وحيدة وفي رعاية جدتها. بدأت الجدة تتحدث ببساطة بطبيعتها بشكل الحديث الذي يعني تقوله الجدات الكبار، بأنه ماذا تحتاج هذه الطفلة، كيف تبكي هذه الطفلة، كيف في أوقات الليل تذكر عائلتها وتبدأ عائلتها وتبدأ بالمناداة على واحد تلو الآخر، وهي تتألم وهي تتوجع وهي تقول ماما تعالي رجعي لي رجلي، ماما تعالي. فأنا بدأت بالبكاء بالبكاء بالبكاء بالبكاء، وتركت المايك وبدأت أبحث عن محارم لأخفي دموعي وأحاول يعني تمالك نفسي. وقتها نظرت الطفلة للجدة وقالت إنه تاتا لماذا تبكي المراسلة، ليش عم تعيط المراسلة. هي لم تدرك بأنه أنا أبكي لحالها، هي يعني شعرت بأنه كل من يبكي هو عايش حالتها، أو إذا أنا بكيت فأنا أيضا فقدت عائلتي. إذا هي لأنه هي لا تبكي إلا لفقدان عائلتها وفقدان أطرافها، تبكي استغربت لأنه تراني بصحة جيدة، لم تضطر أطرافي، لماذا تبكي؟ هناك أمر أصعب بكثير يجب البكاء عليه. هكذا منظورها هذه الطفلة.
0: خلال العدوان اروي لنا كيف كانت ميادين الموت التي عملت بها، وما هي الصعوبات والمخاطر التي واجهتها.
1: نحن نخرج كل يوم كلنا من منازلنا أو من مناطق نزوحنا أو من خيامنا في بعض الأوقات عندما عشنا في الخيام، وندرك بأنه هناك خيار بأن لا نعود، هناك خيار حقيقي ووارد جدا وليس خيار جزئي أو نسبي، هناك خيار بأن أمر أنه لا، نحن لا نعود إلى منازلنا. فكان الأمر جدا صعب، ليس فقط بما يتعلق بعمليات الاستهداف التي كانت تحيط بنا أو بالمناطق التي كنا نغطي بها، بل أيضا لأنه كان هناك استهداف ممنهج للصحفيين، كان هناك حملات تحريض واسعة على الصحفيين، كان هناك استهداف لنا داخل المستشفيات، كان هناك استهداف لخيامنا، استهدفت مقراتنا الإعلامية منذ اليوم الأول، واستهدفت المناطق التي كنا نغطي فيها والمعدات والمركبات البث الخارجي منذ اليوم الأول. وهذا الأمر يعني كان صعب جدا، وكان ينذرنا بأنه من الممكن أن يكون تتم عملية الاستهداف القادمة لك أنت. فهذا الأمر كانت لذلك الموت ميادين صعبة، رغم أنه كنا نحاول التخفيف من وطأة هذه الظروف، نحاول عن أمل، نحاول البحث عن سبيل للحياة، نتكاتف فيما بيننا نحن الصحفيين، من يجد كيسا للدقيق يدل زميله أين وجد هذا الكيس من الدقيق لأطفاله، من يجد ملابس، من يجد درع وخوذة ممكن أن يشتريها زميل ليس له معدات سلامة مهنية، كان يدل زميله ويقول له من هنا ومن هنا. فكان الأمر يعني صعب جدا، وكانت التفاصيل الدقيقة صعبة جدا.
0: تسمعين خبر استشهاد أحد الزملاء أو الزميلات، يعني هل كنت تشعرين أنه ربما أنت أن تكوني في هذا الموقف؟
1: طبعا في كل موقف، حتى ليس لزميلة، في كل موقف كان لأي أم، أشاهد أي أم أمامي تبكي طفلها أو تتعرض لموقف صادم مع طفلها، أتخيل دائما بأنه أنا سأكون مكان هذا الموقف، وأطفالي حتى أي موقف يتعرض له الأطفال كنت أقول بأنه أعكس مباشرة، أعكس التفاصيل كما قلت لك، أنظر في عيون الأطفال كيف سيكون مشهد أطفالي، كيف سيتعاملون مع هذا الموقف؟ هل سأكون أنا؟ هل لن أكون؟ هل سأكون في عداد الشهداء؟ فالأمر كان صعب وعكس أي تجربة وأي ليست تجربة هي جريمة. عكسها على على على أنفسنا وعلى عائلاتنا وعلى ذواتنا كان له أثر بالغ جدا في أنفسنا، أثر صعب وقاسي. تشعر بأنك دائما مقصرة في حماية أطفالك. وتحديدا أنا كنت أشعر بشعور الذنب هذا دائما، بأني دائما خارج المنزل أغطي ساعات طويلة ثم أعود حاول تعويض أطفالي. أنا لم أخرج من المنزل إلا عندما أطمأننت بأن هناك يد أمينة عليهم وتحفظهم وترعاهم. أمي مثلا، أختي مثلا، أخت زوجي أيضا، عمة الأطفال كانت حنونة جدا عليهم وترعاهم بشكل جميل جدا. كنت أشعر بأنه أنا مطمئنة عليهم.
0: ربا في النهاية أسألك، بالتأكيد المشهد في قطاع غزة لا يزال قاتم، لا يزال القصف مستمر والموت مستمر لم يتوقف، أيضا هناك استمرار الاستهدافات وتوسيع للسيطرة على الأرض وعدم وصول المساعدات الإنسانية، كل ذلك في قطاع غزة، ولكن واقع الحياة بالنسبة لك هل لا يزال يرافقك الخوف والقلق؟ وكيف تنظرين إلى ما هو قادم؟
1: بتحكي علي ريب في هذا الموقف. يعني من ناحية واقع الخوف والقلق لا يتعلق فقط بالموت أو الاستهداف، يتعلق بأن نعود إلى مرحلة المجاعة الصعبة القاسية. يعني أنا صار عندي هوس بأنه إن أي شيء متوفر أضع منه جزء جانبا، يعني أخزن جزء منه جانبا حتى لا يشعر أطفالي بالجوع الذي شعروا به خلال المجاعة. أذكر بأنه كنا نقسم رغيف الخبز الواحد أقسمه بين الطفلين ليبقى عليه مثلا مدة 5 ساعات ويزيد. وما أقسى هذا الشعور، والله لا يضيق لحدا، ما أقسى وما أصعب أنه الأم تحدد لطفلها شفته من الأكل، إنه لا يوجد غيرها، لا يوجد بديل عنها. يعني إن كان متوفرا بأي سعر كنت أنا أحاول الحصول عليه، ولكن لا يوجد، ليس متوفرا بالمطلق في في في في محيطنا وحولنا. فكان الأمر جدا صعب. فأنا يعني هذه المخاوف موجودة نعيشها وتتكرر، وفي كل يوم نقول بأنه الله لا يعيدها من أيام. لم ننجو من الحرب بعد، ومن أمس يعني مررت بجانب الاستهداف على وشك أن أموت وأنا بجانب هذا الاستهداف، عندما تطايرت شظايا القصف تجاهي في شارع النصر، وعندما استهدفت عائلة قد قصف منزلها. ولن ننجو طالما هناك يد إسرائيل لا تحترم هذه القوانين ولا تحترم الاتفاقيات، لن ننجو وسنبقى مهددين بالخطر في أي لحظة. ولكن نحاول بما نستطيع، نحاول بموضوع تأمين المكان الجيد، تأمين الاحتياجات، تأمين الملابس، تأمين الأكل والشرب. يعني هذا ما نستطيع أن نفعله.
0: ولكن يبقى أيضا قرار الصمود وعدم الاستسلام، يعني هو الأساس الذي يرافقك كصحفية دوما. ربا بالتأكيد كما قلت منذ البداية أنت صحفية متميزة وأنت أم أيضا متميزة، حماكم الله دائما، وبإذن الله يكون القادم أفضل وتنتهي هذه المأساة بأقرب وقت بإذن الله تعالى، لتنعموا بالأمان والسلم إن شاء الله في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك يا زميلتنا ربا العجرمي، كل الاحترام والتحية لك دائما وحماكم الله. مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت ضيفتنا الجميلة الصحفية والأم ربا خالد العجرمي، مراسلة تلفزيون TRT نيوز بالعربي من قطاع غزة. دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأخبار معكم صقر الدراغمي. استشهاد 4 مواطنين في قصف الاحتلال مركبة في منطقة حي الرمال بقطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 18 شهيدا. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و 174,185 جريحا. مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في جمعية الهلال الأحمر رائد النمسي يقول إن طواقم الجمعية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المصابين رغم تكرار الاستهدافات. وفي الضفة، إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الفخذ في اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله. قوات الاحتلال تخطر بهدم 7 منازل في منطقة باقوش في بلدة نحالين في بيت لحم. قوات الاحتلال معززة بجرفة تقتحم قرية سالم واقتادت أسيرا لديها إلى منزله وأجبرته على حفر حديقته في نابلس. ومستوطنون يضيفون منازل متنقلة إلى البؤرة الاستيطانية بين بلدة عقربة وقرية مجد البني فاضل، فيما شقت جرافات الاحتلال طريقا استيطانية جديدة نحو خيام المستوطنين في سهل قرية أودلة. سلطات الاحتلال تبلغ اليوم المحرر عارين الزعانين بقرار يلزمه بدفع تعويضات مالية بقيمة 300,000 شيقل لصالح المتطرف إيهودا جليك. في الخليل، إصابة مواطن بردود وجروح وتحطم مركبته جراء اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا. وفيما يواصل الاحتلال شق وتوسيع طريق استيطاني للبورة الاستيطانية في جبل القرن الواقع بين بلدة بيت أمر ومخيم العروب. في سعير أيضا، عصابة المستوطنين تقيم بئرة استيطانية جديدة في منطقة العديسة التابعة لبلدية سعير في الخل. وعصابة المستوطنين توسع أيضا البؤرة الاستيطانية في سهل بلدة ترمسعية في رام الله. نادي الأسير يكشف عن شهادات جديدة توثق استمرار الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والنفسية والإهمال الطبي. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول في تقرير صادر عنها اليوم إن الأشبال في مجد يعانون واقعا اعتقاليا صعبا ودمر زهرة أعمارهم. وفد من اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة في يجري جولة ميدانية في بلدات بيت فويك وبيت دجن وتل وصر جنوب نابلس للاطلاع على أوضاع المواطنين في ظل اعتداءات عصابات المستوطنين والإغلاقات. عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود يقول إن الضفة الغربية تحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميا لضمان استمرار التوريد. للأخبار الأخرى، قوة الاحتلال تحرق اليوم عدة منازل بين بلدتي المنصوري ومجد الزون جنوبي لبنان. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. تم الموجز، تحية صقر الدراغمي، إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين،
2: هنا صوت فلسطين.
3: صوت فلسطين يقدم برنامج ذاكرة

0: ومكان. اعداد وتقديم تهالف طيمه، في الهندسه الاذاعيه محمد سبعني.
1: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وحياكم الله عبر أثير صوت فلسطين، وأهلا بكم ومرحبا في أولى حلقات برنامج ذاكرة مكان. وفي لقاء جديد نفتح فيه نافذة على الذاكرة، ونمضي معا في رحلة بين المكان والإنسان، بين الماضي والحاضر، في أولى حلقات برنامج ذاكرة مكان. في كل مكان حكاية، وفي كل حجر ذاكرة، وبين الأزقة القديمة والبيوت العتيقة والحقول الممتدة تسكن قصص الناس، وتنبض تفاصيل الحياة التي صنعت هوية هذا الوطن. في ذاكرة مكان نأخذكم في رحلة عبر الزمن، نستعيد فيها سيرة المدن والقرى والمخيمات، ونروي حكايات الأماكن التي شهدت أفراح الفلسطينيين وأوجاعهم، وصمدت في وجه النسيان لتبقى شاهدة على التاريخ والهوية والانتماء. يقال إن الأمكنة لا تتحدث، لكنها تحفظ في صمتها ما لا تحفظه الكتب، تحفظ وقع الخطوات الأولى وضحكات الأطفال في الحارات وأصوات الباعة في الأسواق القديمة ورائحة الخبز الخارج من الأفران وهمسات الأمهات على عتبات البيوت، وتحفظ كذلك وجع الغياب وحنين العائدين وصمود من بقوا يحرسون الحكايات. في فلسطين لا يكون المكان مجرد بقعة على الخارطة، بل هو ذاكرة حية وهوية متجذرة وتاريخ كتب بالحياة قبل أن يكتب بالحروف. فكل مدينة وكل قرية وكل مخيم وكل شارع يحمل في تفاصيله قصة إنسان وحكاية أسرة وسيرة أجيال تعاقبت وتركت أثرها في الحجر والشجر وفي وجدان كل فلسطيني. في كل حلقة سنحمل معنا حكاية جديدة، ونزور مكانا له خصوصيته، نستكشف ملامحه، ونستعيد ذاكرته، وننقل إلى مسامعكم تفاصيل قد تكون غابت عن الأذهان لكنها ما زالت حاضرة في القلوب، لأن الذاكرة ليست مجرد استرجاع للماضي، بل هي جسر يصل ما كان بما هو كائن ويحفظ الهوية من النسيان. سنمضي معا في هذا البرنامج لنؤكد أن الأمكنة لا تموت ما دامت حكاياتها تروى، وأن الوطن يبقى حاضرا في الذاكرة كما هو حاضر في القلب، وأن لكل حجر في فلسطين رواية، ولكل شجرة شاهدا، ولكل بيت قصة تستحق أن تحكى. وفي أولى حلقاتنا نتحدث عن قرية سباستيا، وهي قرية فلسطينية هادئة تقع شمال غرب مدينة نابلس، ويرجع اسم سباستيا إلى العهد الروماني، تمتزج فيها الطبيعة الخضراء بعراقة التاريخ حتى تبدو وكأنها متحف مفتوح تحت السماء، في شوارعها الحجرية وبين أعمدتها الأثرية وبيوتها القديمة تتعانق حضارات تعاقبت عبر آلاف السنين تاركة بصماتها في كل زاوية. وهذا ما وضحته عالمة الآثار والمؤرخة الدكتورة منى أبو حمدية.
2: سبب التسمية هو مشتق من كلمة يونانية وهي سباستي، طبعا هي بالترجمة اليونانية للقب الإمبراطور الروماني أغسطس، حيث لاحقا أعاد الملك هيرود الكبير بناء المدينة، طبعا كان في أواخر القرن الأول قبل الميلاد، وأطلق عليها هذا الاسم تكريما لهذا الإمبراطور. أما قبل ذلك طبعا كانت تعرف بأسماء مختلفة تعود إلى الحضارات الكنعانية، وهو ما تؤكده الطبقات الأثرية المتعاقبة. تقع هاي القرية، قرية سباستيا، إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس طبعا بنحو 12 كيلومتر. طبعا فوق تل استراتيجي يشرف على السهل الساحلي والمرتفعات القدس، والمنطقة هناك للزائر لها هي

0: تعطينا صورة بانورامية تكشف المكان والقرى والبلدات الفلسطينية بشكل جميل.
1: على تلة شامخة شمال غربي نابلس تستقر صباصيا وكأنها حارسة للتاريخ، تطل من علن على السهول الخضراء والوديان الممتدة، وتستقبل زائريها بنسيم يحمل عبق الزيتون ورائحة الأرض الفلسطينية. فمنذ اللحظة الأولى يدرك الزائر أنه لا يقف أمام بلدة عادية، بل أمام مكان اختارته الجغرافيا ليكون منصة تشرف على الجمال، واختاره التاريخ ليكون شاهدا على تعاقب الحضارات.
0: هذا الموقع مهم كتير، يعني لما تقع بلدية صباصية على أحد أهم التلال أو المرتفعات الفلسطينية، هذا بيعطيها أهمية كبيرة كونها كانت تشرف قديما على الطرق التجارية بين الساحل الفلسطيني والأغوار، كانت تتحكم بالممرات المؤدية لمناطق مثل نابلس وجنين والساحل، كانت أيضا مركز عمراني وإداري طبعا عبر كل هاي العصور المتعاقبة بسبب موقعها الاستراتيجي. استمرت الحياة فيها لآلاف السنين دون انقطاع تقريبا، مرت عليها حضارات كثيرة ومتعاقبة بدءا من العصر البرونزي مرورا بالفترة الهلينستية، وهنا أيضا الفترة الكلاسيكية وأقصد بها الرومانية والبيزنطية، إلى الفترة الإسلامية ومن ثم الصليبية المملوكية وإلى آخر فترة وهي في الفترة الإسلامية الفترة العثمانية. فبكل تأكيد تعاقب كل هذه الحضارات على منطقة صباصية أكسبتها أهمية كبيرة كونها مرت في كل المراحل التاريخية السابقة.
1: وفي إنجاز هام تمثل في إدراج موقع صباصية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، واعتماد القرارات الخاصة بالمواقع الفلسطينية خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ولا يقتصر هذا الإدراج على كونه اعترافا بقيمة صباصية الاستثنائية، بل يعد رسالة تؤكد أن هذا الموقع يمثل إرثا إنسانيا عالميا يستحق الحماية والصون، كما يسهم في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على معالمه الأثرية والتاريخية وصون هويته الثقافية في ظل ما يواجهه من تحديات ومخاطر.
0: من سعى إليه الاحتلال بالفترات الماضية ما هو إلا تسييس لعلم الآثار، أو ما يسمى أنا أطلقه دائما عبر الفضائيات هو أدلجة الآثار، بمعنى تحويل هذه الآثار إلى ملف سياسي، وبالتأكيد هم يريدون إثبات أي رابط عرقي لهم في المكان. هذا القرار، قرار لجنة التراث العالمي، هو بطبيعة الحال لم يمنح صباصية فقط قيمتها، إنما كان اعتراف دولي بأن الموقع جزء من التراث الثقافي الفلسطيني. وهذا الاعتراف يعني احنا شاهدنا قديش الموقع تعرض لأخطار حقيقية بسبب الاحتلال وهجمات المستوطنين والقرارات الصادرة من الكنيسة. هذا القرار بيعطينا كمان، بيعزز مسؤولية المجتمع الدولي بأنه هذا المجتمع مسؤول عن حماية الموقع، فبالتالي كمان فتح المجال للحصول على دعم فني وتقني وخطط أيضا ممكن أنها تصون المكان. أنا أقصد هنا عن الخطط الدولية لصون المكان، توثيق كمان الوضع القانوني للموقع باعتباره هذا الموقع هو خالص للفلسطينيين. وأنا سعيدة جدا بأن أحد عناوين الأخبار التي تحدثت عن الموقع أول أمس كانت حسم الجدلية، تحمل اسم قد حسم الجدلية. هذا القرار حسم الجدلية بيننا وبين الاحتلال. كان الاحتلال يتناسى ما صدر عن جميع بعثات التنقيب التي أتت إلى المكان، ومن ضمنها وأنا أعتبر أنه هذه الجامعة جامعة هارفارد والتي أثبتت بأنه لا يوجد للاحتلال أي أثر تاريخي في هذا المكان. ماذا قالت النقوش؟ النقوش الظاهرة للزائر اليوم تعود إلى العهدين الروماني والبيزنطي، توجد كتابات لاتينية ويونانية على الأعمدة وعلى المباني، كمان توجد آثار إسلامية، في هنالك مسجد ومباني مملوكية وعثمانية. فكل هاي المكتشفات أثبتت إنه المدينة خالصة للفلسطينيين. وكمان خلينا نرجع برضو لجامعة هارفارد. جامعة هارفارد يعني قدمت بأنه تقارير تقول بأنها تعود إلى العصر البرونزي، أي قبل الفترات التي تربطها الروايات التوراتية ببعض الشخصيات في المكان. والحفريات كشفت عن تحطيمات ومنشآت عمرانية وفخار يعود إلى الفترات المبكرة. كل هاي النتائج التنقيب أثبتت أن الموقع كان مأهول قبل كل ما يدعيه الاحتلال وقبل المرويات التوراتية، وبالتالي هذا القرار جاء لحسم الجدلية وإبراز سباستيا على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو من أجل إنصافها مما مرت به. وهنا أنا أتحدث عن العراقيل التي كان يواجهها هذا الملف منذ 10 سنين، والاحتلال يعرقل بهذا الملف وعدم إبراز سباستيا على لائحة التراث العالمي بشكل كبير. وكل البعثات التي أتت إلى المكان أظهرت تقاريرها بشكل محايد، وإن كان البعض منها كان لا يريد بأن يظهر هذه التقارير بشكل محايد، ولكن الحجر هنا ونحن كعلماء آثار نعتمد على ما يقوله الحجر. ماذا قال هذا الأثر التاريخي أو هذا الشاهد المادي بحق سباستيا؟ إذن كل البعثات التي أتت إلى سباستيا أثبتت بأن هذه المنطقة تعود للفلسطينيين وحدهم، ولا يوجد الاحتلال أي أثر على هذه البلاد. وهنا نتحدث هنا عن عدة أثر، ليست هارفارد فحسب، إنما هنالك جرى الكثير من التنقيبات. بالفترة الماضية كنت قد رافقت بعثة فرنسية في المنطقة، بجوار هذه المنطقة كان هنالك مقام للشيخ شعلة، وكنت قد رافقت البعثة الفرنسية لدراسات الشرق الأدنى، وبنفس التقارير نتجت، وهي أن هنالك تلك المنطقة تعود للفترة البيزنطية مرورا بالفترة الإسلامية المبكرة والفترة الإسلامية المتأخرة، هنا أقصد الفترة المملوكية والفترة العثمانية لاحقا، والبقايا الفخارية التي تم العثور عليها تثبت ما هذه الحقيقة التي يمكنها القول بأن المنطقة تعود للفلسطينيين وحدهم، ولا يوجد أي أثر للاحتلال في تلك المنطقة. بطبيعة الحال كل البعثات التنقيب التي جاءت إلى فلسطين وقد وآخرها كمان خلينا نتحدث عن بورك سليمان اليوم أيضا بنفس السياق، فأتت بعثة التنقيب عام 2018 بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وأثبتت بأن الموقع يعود إلى سليمان العثماني، طبعا أجري الترميم في الفترة العثمانية، حيث أن برج سليمان تعود لسليمان العثماني وليس كما تدعي مستوطنة عصيون أو أفراط بأن الموقع يعود إلى الملك سليمان التوراتي. هذا الكلام أو بالعلم الآثار يمكن تفنيد كل ادعاءات الاحتلال. الحجر هنا نحن نعتمد على الحجر ولا نعتمد على المرويات التوراتية، كعلماء آثار يهمنا ما قاله الحجر وما يمكن أن تقدمه اللقى الأثرية والمكتشفات الأثرية لإثبات سرديتنا أو حقيقتنا التاريخية بالوجود الأزلي على هذا المكان.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج ذاكرة مكان. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه تحية وإلى اللقاء.

ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم.

0: من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرف.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. 18 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون. وفد وزاري يتفقد بيت فوريك وصر وبيت دجن وتل في نابلس ويطلع على احتياجاتها. أهلا بحضراتكم، للتفاصيل معكم صقر دراغمي. نبدأها من أبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد 18 مواطنا بينهم 4 أطفال، وأصيب العشرات إثر غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و 174,185 جريحا. في الضفة أصيب اليوم شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الفخذ في اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما اعتدى مستوطنون إرهابيون اليوم على سائق حافلة فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح وردود ونقل على إثرها إلى المستشفى. كما نفذ مستوطنون مساء اليوم أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين عند أطراف قرية دير جرير والطيبة وبتلو ويبرود وبلدة سنجل بمحافظة رام الله والبيري. في بيت لحم اخترت قوات الاحتلال اليوم بهدم 7 منازل في منطقة باقوش ببلدة نحالين. تفقد وفد وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي سامي حجاوي اليوم بلدات وقرى بيت فوريك وبيت دجن وصر وتل بمحافظة نابلس للاطلاع على طبيعة الأضرار الناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين والوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات. وأكد حجاوي أن اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة ستقوم بدراسة عاجلة لطلبات الأهالي في هذه المناطق، منها منح تسهيلات لترخيص عدد من الأبنية فيها، مع الاستمرار بتقديم الدعم للبلدات من قبل الوزارات ذات العلاقة وفق خططها وأولوياتها. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من قيادة جهاز الاستخبارات العامة برئاسة لواء محمد الخطيب نضال شاهين. وأشاد الرئيس بالدور الوطني والحيوي الذي يطلع به جهاز الاستخبارات العامة، مثمنا جهودهم المتواصلة في حماية مقدرات شعبنا وصون السلم الأهلي وتثبيت أركان سيادة القانون وحفظ الأمن والنظام العام. وشدد سيادته على ضرورة مواصلة العمل ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه المشروع الوطني. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان لبحث آخر المستجدات السياسية والعلاقات الأخوية التي تجمع دولة فلسطين والمملكة المغربية. وتناول اللقاء تداعيات استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية، وأكد أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. قال عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي أن الضفة تحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميا لضمان استقرار التوريد.
1: والله الجهود مستمرة من وزارة المالية، بس للأسف ومن سلطة النقد إنه البنوك ما هي متمشي معانا، خاصة محطات المحروقات. يعني إحنا بنحكي إخوان ونعتبر إنه المحروقات هو عصب الحياة عندنا، والمفترض حتى في كل دول العالم يعني بيعتبروا المحروقات زي أمن قومي. يعني إذا في محروقات ومتوفرة والأمور ماشي

0: الامور بتكون تمام، ما فيش محروقات عندنا. تقبل وضع صعب، وانت شايف احنا عندنا الامور في الفتره اللي فاتت والتهافت على المحطات والطوابير، حتى في ضرب للسلم الاهلي جزء منه. فان شاء الله احنا الامور تنحل، بس الموضوع الشكل هذا في مشكله كبيره، لان احنا مش قادرين نودع، يعني ما بتقدر تشتري. كل المحطات فاضيه، وكل المصانع الانشائيه والمصانع المواد الغذائيه والكسرات والمحاجر اللي هي برضه بتاخذ كميات كله فاضي. قلت احنا بدنا نسبة، يعني اذا تتمكن وزارة المالية تجيب لنا 150% لمدة اسبوع، بتصور انه من سيطر على الوضع.
1: اعلن مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية ناصر ابو فخيدة اعتماد الآلية الجديدة لتسهيل اصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا في قطاع غزة بالتنسيق مع نقابة المحامين.
2: قمنا بإصدار ما يقارب 160 ألف جواز سفر فلسطيني لأهلنا في قطاع غزة. هذا العمل استمر حتى قمنا بتركيب النظام البيومتري في السفارة الفلسطينية في القاهرة والقنصلية في الإسكندرية، بحيث تتمكن الطلبة وكذلك المواطنين المتواجدين في جمهورية مصر العربية من التوجه إلى السفارة الفلسطينية وتقديم الطلبات على النظام البيومتري بالسفارة الفلسطينية.
1: شارك العشرات من أهالي بلدة دير الأسد داخل أراضي عام 48 اليوم في اجتماع جماهيري مع إدارة المجلس المحلي لبحث سبل وقف قرارات الهدم التي صدرت من السلطات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة بحق 14 بناية في حي السكن بالبلدة. وكان العشرات من أهالي البلدة قد تجمعوا مساء أمس في منطقة السكن احتجاجا على صدور قرارات الهدم وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هدم مفاجئة خلال الأيام المقبلة. في لبنان أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدة منازل بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوبية لبنان. ونختم في حالة الطقس، غدا الاثنين يكون الجو حارا ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل وإياكم إلى الختام، هذه تحية وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد نسلط فيه الضوء على واقع الخدمات البلدية في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع. فقد فرضت الحرب تحديات كبيرة على عمل البلديات، وزادت من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصا في مجالات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات وفتح الطرق وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين. حديث عن واقع هذه الخدمات وأبرز التحديات والصعوبات والخطط المستقبلية، يسعدنا أن نستضيف الدكتور سالم أبو حسنين، عضو المجلس البلدي لبلدية دير البلح المنتخبة. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا كل المستمعين، حياكم الله.
1: يعني دكتور، بداية، كيف تقيمون واقع الخدمات البلدية أولا في دير البلح ومن ثم في قطاع غزة؟ نحن نعلم أن الوضع كارثي في قطاع غزة، حرب أكثر من سنتين ونصف السنة مستمرة ولا زالت مستمرة.
2: أخي العزيز، البلديات تعمل ضمن واقع خدمي وإنساني بالغ التعقيد، وذلك في الحرب الإسرائيلية التي فرضت تحديات متراكمة ومتداخلة على مختلف القطاعات. البلديات والبلدية تعمل اليوم ضمن بيئة تشغيلية غير مستقرة، وتواجه ضغوطا غير مسبوقة نتيجة للدمار الكبير و النزوح الواسع، إضافة إلى شح الإمكانيات. ورغم ذلك نحاول أن نواصل العمل للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية باعتبارها شريان الحياة للمواطنين والنازحين، وخصوصا في مدينة دير البلح التي شهدت لعدد كبير من النزوح في هذه الحرب. في أحد الأوقات وصل عدد النازحين في مدينة دير البلح ما يقارب 1,000,000 نسمة، واليوم الذي نعيش فيه ما يقارب العدد حوالي من 350 إلى 400,000 نسمة داخل المدينة، وهذا شكل عبء كبير على الخدمات المقدمة في المدينة للنازحين والمواطنين الأصليين لمدينة دير البلح.
1: يعني نحن نعلم أن البلدية هي بلدية للخدمات ولتقديم الخدمات للمواطن، لكن في ظل هذه الظروف الصعبة والأليمة، من المؤكد أن البلدية حريصة على استمرار بعض الخدمات. أكيد المواطن لا يستغني عن الكثير من الخدمات. ما هي الخدمات التي تحرص أو حرصت البلدية على استمرارية تقديمها للمواطن؟
2: في ظل الوقت الراهن الذي نعيش فيه، ركزنا على الأولويات الإنسانية العاجلة، وفي مقدمتها جمع وترحيل النفايات، إضافة إلى تشغيل الأبار، أبار المياه التي خرج الكثير منها عن العمل، إضافة إلى صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وحتى لو بشكل جزئي، و كلما أمكن أيضا فتح الطرقات، وأيضا مكافحة القوارض والحشرات، إضافة إلى الاستجابة للحالات الطارئة. هدفنا كان هو ضمان استدامة الحد الأدنى من الخدمات رغم محدودية الإمكانيات المتوفرة لدينا في الواقع البلدي وفي بلدية دير البلح تحديدا.
1: دكتور، نحن في خضم حرب لأكثر من سنتين ونصف السنة، كيف أثرت هذه الحرب الطويلة يعني المواطن الفلسطيني تحت هذه الضربات وتحت هذا القصف وتحت هذا القتل وتحت هذا التجويع والحصار؟ أكيد استطول هذه الحرب. كيف أثرت هذه الحرب على البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق؟
2: صراحة تعرضت البنية التحتية للبلدية وللمدينة لاستنزاف وأضرار واسعة النطاق، ما انعكس على شبكات المياه والصرف الصحي والطرقات، وكثير من الشبكات التي تعرضت للتلف نتيجة

0: جت القصف الاحتلال، إضافة لهذا الأمر الذي جعل أعمال الصيانة أكثر تعقيدا، خاصة في ظل نقص المواد وقطع الغيار، حتى السولار والزيوت الخاصة بالآليات التي ممكن أن تعمل على جمع المفايات الصلبة وجمع الردم التي تم قصفه. فبالتالي كان الأمر صعب جدا وأثر على كافة مناحي الحياة في مدينة دير البلح.
1: من المؤكد أن هناك تحديات، صعوبات، معوقات دكتور تواجه طواقم البلدية أثناء أداء المهام اليومية، ما أبرز هذه التحديات والصعوبات؟
0: يعني صراحة أبرز التحديات تتمثل في المخاطر الميدانية للعمال وللكوادر، إضافة إلى نقص الوقود وهو موضوع هام جدا ويؤرق البلديات في قطاع غزة ومنها بلدية دير البلح، إضافة إلى نقص الزيوت. يعني الزيوت صراحة أزمة كبيرة جدا في قطاع غزة وفي العمل البلدي، لا تتوفر الزيوت لل المواتير التي تعمل على ضخ المياه، أيضا لا تتوفر هذه الزيوت للعربات التي تعمل على جمع وترحيل النفايات من داخل المدينة إلى الأماكن المخصصة لها، أيضا شح المعدات والآليات وعدم توفر قطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي الذي استمر حوالي 3 سنوات منذ بدء الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، أيضا الضغط الهائل الناتج عن الزيادة الكبيرة كما تحدثنا في عدد السكان بسبب النزوح. يعني كان عدد سكان مدينة دير البلح ما يقارب 100,000، ولكن اليوم نتحدث حوالي من 350,000 إلى 400,000 نسمة، وهذا سبب ضغط هائل على الشبكات. الشبكات هي مصممة لهذا العدد 100,000، ولكن اليوم هذه الشبكات تعرضت لضغط كبير مما أدى إلى يعني تضررها بشكل كبير، ومع ذلك يواصل موظفو البلدية وفرسان البلدية في مدينة دير البلح يعني أداء واجبهم بإخلاص ومسؤولية وإيصال كل ما يحتاجه المواطنين على الأرض.
1: النفايات تكدست على طول قطاع غزة في هذه الحرب نظرا لعدم وجود المحروقات والمعدات كما ذكرت أنت، كيف تتعامل البلدية مع تراكم أزمة النفايات؟
0: نعمل في بلدية دير البلح وفق خطة الطوارئ، هي الخطة الطوارئ التي أتينا منذ الانتخابات ولازلنا ضمن خطة الطوارئ، وتعتمد على ترتيب هذه الأولويات ونوجه الإمكانيات المحدودة والإمكانيات القليلة إلى المناطق الأكثر كثافة سكانية، أيضا إلى المناطق التي يوجد فيها إيواءات أكثر، حفاظا على الصحة العامة لأهل الخيام، من أهلنا النازحين، من أهلنا الضيوف، إضافة إلى الأمن البيئي. لكن حجم النفايات يفوق كثيرا قدرتنا التشغيلية الحالية في مدينة دير البلح، وهناك قصور كبير بسبب كما تحدثت نقص الزيوت، نقص الآليات التي تعمل على ترحيل هذه النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.
1: المياه، أنت تعلم هذا الملف أو هذا المقوم من مقومات الحياة، هو يعني مقوم شائك وصعب، ونحن نسمع كثير من المناشدات والإشارات من الناس ومن المواطن للبلدية، أبرز الصعوبات في إيصالها للمواطن.
0: يعني يعتبر ملف المياه اليوم هو من أصعب الملفات في العمل البلدي، وذلك بسبب حرارة الجو وفصل الصيف. أنتم تعرف وكافة المستمعين يعرفون أن الإنسان والمواطنين يحتاجون إلى المياه بشكل كبير وبشكل أكثر في فصل الصيف. المياه تمثل اليوم أحد أكبر التحديات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل الأبار، الكثير من المضخات خرجت عن الخدمة، إضافة إلى أعطال كبيرة في مضخات التحلية التي تضخ المياه داخل مدينة دير البلح، إضافة إلى المخيمات النزوح، بالتالي هذا سبب مشكلات كبيرة. أيضا ارتفاع الطلب نتيجة النزوح كان له دور كبير، ورغم يعني ذلك نحاول أن نبذل كل جهد ممكن لضمان وصول المياه بشكل عادل وفق برنامج توزيع يراعي الأولويات الإنسانية أولا.
1: على ذكر النزوح دكتور، هل أثر على قدرة البلدية في تقديم الخدمات؟
0: أنا في بداية اللقاء تحدثنا أن دير البلح استقبلت عدد كبير من إخواننا وأهلنا الضيوف النازحين. هذا الأمر أدى إلى تضاعف الضغط على المياه، أيضا على شبكات الصرف الصحي، النفايات، الطرق، الخدمات العامة والخدمات كلها. الفجوة بين الاحتياجات والموارد أصبحت تتسع يوما بعد يوم، وهذا يتطلب دعما استثنائيا للبلدية، سواء دعم محلي أو أيضا دعم عربي ودعم دولي. ونحن نناشد من عبر صوت فلسطين كافة المعنيين بمحاولة مساعدة بلدية دير البلح ومساعدة هذا المجلس البلدي الجديد المنتخب حتى يقوم بكافة احتياجات ممكن يقدمها للجمهور.
1: طيب، هل تمتلك البلدية دكتور الإمكانات الكافية للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات؟ وما هو حجم الأضرار التي لحقت بمرافق وآليات البلدية نتيجة هذه الحرب؟
0: بكل وضوح الإمكانيات الحالية لا تتناسب مع حجم الأزمة. حرب مستمرة وحرب دروس استمرت، وهذا عدوان استمر حوالي 3 سنوات حتى يومنا هذا، فبالتالي الإمكانيات الحالية لا تتناسب مع حجم هذه الأزمة. البلدية تحاول أن تدير مواردها بأعلى درجات من الكفاءة، لكن الاستجابة الشاملة تحتاج إلى معدات، أيضا تحتاج إلى آليات، تحتاج إلى وقود، إلى مواد تشغيلية بشكل عاجل وبشكل مستدام.
1: يتم التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطن؟
0: صراحة يعني يعمل المجلس البلدي منذ الانتخابات ومنذ توليه منصب في المجلس البلدي في بلدية دير البلح محاولة التنسيق والتواصل والتراسل مع كافة الوزارات المختصة، إضافة إلى المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية المعنية، بهدف توجيه التدخلات نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة في مجالات المياه، النظافة، الإيواء والصحة العامة.
1: طيب، لو تطرقنا دكتور عن الأولويات الحالية للبلدية في هذه المرحلة، وهل هناك مشاريع طارئة يجري تنفيذها لتحسين الخدمات رغم الإمكانيات المحدودة؟
0: الأولويات في بلدية دير البلح هي الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية وحماية الصحة العامة، أيضا إضافة إلى تعزيز الأمن المائي وهو مهم جدا، إضافة إلى الأمن البيئي والاستجابة السريعة لأي طارئ داخل المدينة، إضافة إلى جانب دعم صمود المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.
1: طيب، احتياجات عاجلة بالتأكيد تريدها البلدية للاستمرار في أداء عملها، ما أبرز هذه الاحتياجات؟
0: تعمل البلدية أو تنفذ تدخلات إسعافية سريعة ومشاريع طارئة بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، تشمل صيانة بعض المرافق، تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض وفتح الطرقات كلما توفرت الإمكانات، إضافة إلى بعض الدورات التشغيلية المؤقتة لبعض عمال داخل المدينة.
1: طيب دكتور، في ظل هذا القصف وهذه المخاطر، كيف تضمن البلدية سلامة العاملين أثناء تنفيذ المهام الميدانية؟
0: نحرص في بلدية دير البلح على تطبيق إجراءات السلامة قدر الإمكان، ومع أنه هذا الأمر صعب، ولكن قدر المستطاع وقدر الإمكان، وأيضا تقييم المخاطر قبل تنفيذ أي مهمة، لكن الواقع الميداني شديد الحساسية، والعاملون يواصلون أداء واجبهم في ظروف عالية وخطرة جدا، وذلك خدمة لأبناء مدينتهم دير البلح الطيب.
1: طيب دكتور، أخيرا يعني رسائل توجهونها للمؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم البلدية، ورسالة أيضا للمواطنين بشأن التعاون مع البلدية في ظل الظروف الحالية، كيف يمكن للمواطن المساهمة في الحفاظ على النظافة العامة وترشيد استخدام الخدمات خلال هذه المرحلة، وكيف يمكن للبلدية أن تستفيد من هذا المواطن؟
0: يعني صراحة رسالتنا للمؤسسات الدولية أن دعم البلديات ليس دعما لمؤسسة فقط، بل هو دعم لصمود المجتمع بأكمله. المطلوب اليوم تدخلات عاجلة، تدخلات مستدامة لتعزيز قدرة هذه البلديات وبلدية دير البلح بالتحديد، وضمان استمرار الخدمات الإنسانية وتمهيد الطريق

0: لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. أما رسالتنا للمواطنين أهلنا في مدينة دير البلح، نتوجه لهم بالشكر لكل مواطنين الذين يتعاونون مع بلدية دير البلح، ندعوهم إلى ترشيد استهلاك المياه قدر المستطاع. أيضا نقطة مهمة، عدم التعدي على خطوط المياه، لأن المياه هي حق للجميع بالانتفاع بها والمحافظة على النظافة العامة، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات، لأن الشراكة بين البلدية والمواطنين هي أساس تجاوز هذه المرحلة. يعني صراحة نحن لا ندير بلدية في ظروف اعتيادية، بل نقود منظومة خدمية تعمل في قلب أزمة إنسانية معقدة ومركبة رغم الضغوط التشغيلية غير المسبوقة. ويبقى هدفنا واضح، هو الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وصون كرامة المواطنين والنازحين أهلنا في دير البلح، إلى حين إن شاء الله إلى الانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور سالم أبو حسنين، عضو المجلس البلدي لبلدية دير البلح. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم وشكرا لكل مستمعين صوت فلسطين، صوت الكل الفلسطيني.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات الزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

صوت فلسطين لحضراتكم موجز الأخبار معكم صقر درغمي. استشهاد 18 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة العشرات إثر غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. في الضفة إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الفخذ في اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله. اعتداء للمستوطنين الإرهابيين على سائق حافلة فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ما أدى إلى إصابته بجروح وردود ونقل على إثرها إلى المستشفى. مستوطنون ينفذون عمل عربدة واستفزاز للمواطنين عند أطراف قرية ديار جرير والطيبة وبتلو ويبرود وبلدة سنجل بمحافظة رملة والبيري. وفي بيت لحم قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 7 منازل في منطقة باقوش في بلدة نحلين. وفد وزاري يتفقد برئاسة وزير الحكم المحلي سامي حجاوي ويتفقد اليوم بلدات وقرى بيت دجان وبيت فوريك والصرة وتل بمحافظة نابلس للاطلاع على طبيعة الأضرار الناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين والوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يستقبل اليوم سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم زيان لبحث آخر المستجدات السياسية والعلاقات الأخوية التي تجمع دولة فلسطين والمملكة المغربية. العشرات من أهالي بلدة دير الأسد داخل أراضي عام 48 يشاركون في اجتماع جماهيري مع إدارة المجلس المحلي لبحث السبل وقوف قرارات الهدم التي صدرت من السلطات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة بحق 14 بناية في حي السكن بالبلدة. في لبنان قوات الاحتلال أحرقت عدة منازل بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوبي لبنان. في حالة الطقس غدا الاثنين يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية. والله تعالى أعلم وأعلم. ختم الموجز إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين لكم موجزا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهاد 18 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة العشرات إثر غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الفخذ في اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله. المستعمرون ينفذون عمل عربدة واستفزاز للمواطنين عند أطراف قرى دير جرير والطيبة وبيتل ويبرود وبلة سنجل محافظة رام الله والبيري. المستعمرون يعتدون على سائق حافلة فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ما أدى لإصابته بجروح مرضوضة. المستعمرون يعتدون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة بإلقاء الحجارة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. سلطات الاحتلال تخطر بهدم منشآت قرب حاجز قلندي العسكري شمال القدس المحتلة إضافة لسبعة منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وفد وزاري يتفقد بلدات وقرى بيت فوريك و

في الدجن والسر والتل بمحافظة نابلس للاطلاع على طبيعة الأضرار الناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين وللوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يستقبل سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم زيان، يبحث معه آخر المستجدات السياسية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن في الأربعينيات من عمره وأثر عليه داخل منزله في بلدة بديا غرب محافظة سلفيت. العشرات من أهالي بلدة دير الأسد داخل أراضي عام 48 يشاركون في اجتماع جماهيري مع إدارة المجلس المحلي لبحث سبل وقف قرارات الهدم التي صدرت من السلطات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة بحق 14 بناية في حي السكن بالبلدة. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن عن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن قضايا الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدا أنها تقترب من الاكتمال. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا يكون الجو حارا ولا يتراوح تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. استشهد 18 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب العشرات إثر غارات للاحتلال على مناطق متفرقة عدة في قطاع غزة منذ فجر أمس. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و174,185 جريحا. في الضفة أصيب اليوم شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الفخذ في اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله. كما نفذ مستوطنون مساء أمس أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين عند أطراف قرى دير جرير والطيب وبتلو ويبرود وبلدة السنجل بمحافظة رام الله والبيره. هذا واعتدى مستوطنون إرهابيون أمس على سائق حافلة فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ما أدى إلى إصابته بجروح وردود نقل على إثرها إلى المستشفى. كذلك اعتدى مستوطنون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة بإلقاء الحجارة والبصق على مداخلها بشكل جماعي. هذا وأخطر السلطات الاحتلال مساء أمس بهدم منشآت قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة إضافة لسبعة منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. تفقد وفد وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي سامي حجاوي يوم أمس بلدات وقرى بيت فوريك وبيت دجن وصر وتل بمحافظة نابلس للاطلاع على طبيعة الأضرار الناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وللوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات. وأكد حجاوي أن اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة ستقوم بدراسة عاجلة لطلبات الأهالي في هذه المناطق مع الاستمرار بتقديم الدعم للبلدات من قبل الوزارات ذات العلاقة وفق خططها وأولوياتها. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من قيادة جهاز الاستخبارات العامة برئاسة اللواء محمد الخطيب نضال شاهين. أشاد الرئيس بالدور الوطني والحيوي الذي يطلع به جهاز الاستخبارات العامة وشدد على ضرورة مواصلة العمل ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه المشروع الوطني. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يوم أمس سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان لبحث آخر المستجدات السياسية والعلاقات الأخوية التي تجمع دولة فلسطين والمملكة المغربية. وتناول اللقاء تداعيات استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية. وأكد أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. باشرت النيابة العامة والشرطة يوم أمس إجراءاتهم القانونية بواقعة وفاة مواطن في الأربعينيات من عمره عثر عليه داخل منزله في بلدة بديا غرب محافظة سلفيت. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي الرزيقات إن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة. شارك العشرات من أهالي بلدة دير الأسد داخل أراضي عام 48 يوم أمس اجتماعا جماهيريا مع إدارة المجلس المحلي لبحث سبل وقف القرارات بل وقف قرارات الهدم التي صدرت من السلطات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة بحق 14 بناية في حي السكن بالبلدة. وكان العشرات من أهالي البلدة قد تجمعوا مساء أمس في منطقة السكن احتجاجا على صدور قرارات الهدم وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هدم مفاجئة خلال الأيام المقبلة.
دوليا أعلن الوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن قضايا الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية مؤكدا أنها تقترب من الاكتمال. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن يوم أمس إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقع في إسلام أباد والتي أوقفت لفترة وجيزة الحرب بين أمريكا وإيران في يونيو الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق يوم أمس إلغاء هجوم كان مقررا على طهران في أعقاب مساع إقليمية مكثفة قادتها قطر وباكستان والسعودية لخفض التوتر. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، الآن ننتقل بكم إلى هذا البث المشترك مع تلفزيون فلسطين، فتفضلوا بالمتابعة.
1: يثير تساؤلات حول جدية الالتزام بإنهاء الحرب وإرساء ترتيبات مستقرة لمرحلة ما بعد القتال، ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال غاراته وعمليات القصف والتدمير في مختلف أنحاء القطاع، رغم الإعلان عن التفاهمات في مشهد يعكس التناقض بين مسار المفاوضات على الطاولة واستمرار التصعيد العسكري على الأرض. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
2: للجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025، حيث جاء ذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من قيادة جهاز الاستخبارات العامة برئاسة اللواء محمد الخطيب نضال الشاهين. هذا وأطلع اللواء الخطيب السيد الرئيس على محاور التقرير الشاملة التي تناولت نتائج الجهود الأمنية والاستخباراتية التي نفذها جهاز الاستخبارات خلال العام الماضي والخطط الموضوعة من قبل قيادة الجهاز لرفع كفاءة الكوادر وتحديث أساليب العمل وفق المعايير والتشريعات الوطنية النافذة. وأشاد السيد الرئيس بالدور الوطني والحيوي الذي يطلع به جهاز الاستخبارات العامة وكافة منتسبيه، مثمنا جهودهم المتواصلة في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني وصون السلم الأهلي وتثبيت أركان سيادة القانون وحفظ النظام العام. وشدد سيادته على ضرورة مواصلة العمل ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه المشروع الوطني، مؤكدا أهمية رفع التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة في حماية المشروع الوطني وحفظ استقرار المجتمع. كما تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي للسلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى لعام 2025، وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العواوي. واستعرض القاضي العواوي أمام السيد الرئيس أبرز ما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات حققتها المحاكم النظامية والتحديات التي واجهت عملها، إضافة إلى الخطط التطويرية الرامية إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتسريع إجراءات التقاضي بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أكد السيد الرئيس دعمه الكامل للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها، مشددا على أهمية ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات. وأشاد سيادته بالجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى في تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين، مؤكدا مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز أداء السلطة القضائية وترسيخ ثقة المواطنين بها. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان لبحث آخر المستجدات السياسية والعلاقات الأخوية التي تجمع دولة فلسطين والمملكة المغربية. وخلال اللقاء وجه الشيخ من خلال السفير مزيان أصدق التهاني والتبريكات إلى الملك محمد السادس والحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق لمناسبة الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش، متمنيا للمملكة المغربية دوام التقدم والازدهار. وتناول اللقاء تداعيات استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة ونكاساتها الخطيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية، وأكد أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية وأحادية الجانب، مثمنا مواقف المملكة المغربية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية. وقع وزير المالية والتخطيط صفوان سلامة والقنصل العام الإيطالي منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الثنائي المستمر. وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف هذه المنحة عبر آلية بيغاس الأوروبية لدعم السلطة الفلسطينية وعملية الإصلاح الخاصة بها، لتساهم بشكل مباشر في دعم الكوادر الطبية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن النظام الصحي، مما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة واستجابة أكثر فعالية للتحديات الطبية.

0: بهم إلى هجمة استيطانية تستهدف وجودهم. أجرى وفد اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة جولة ميدانية في قرى محافظة نابلس المتضررة، وذلك في إطار تكليف مجلس الوزراء بمتابعة أوضاع المناطق المتضررة والوقوف على احتياجات المواطنين. اللجنة الوزارية التي ضمت وزير الحكم المحلي سامح الجاوي ووزير الداخلية زياد هب الريح ووزير النقل والمواصلات محمد الأحمد ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد ووكلاء وزارات أخرى وممثلي هيئات اطلعوا على أوضاع المواطنين المأساوية في ظل هجمات المستوطنين والتي أدت إلى ارتقاء 6 شبان في قريتي بيت فوريك وتل مؤخرا.
1: احنا هنا اليوم في زيارة دورية لمحافظة نابلس عبر اللجنة الوزارية للاهتمام بالشؤون الطارئة. بالتأكيد وفقا لتعليمات فخامة الرئيس أبو مازن وأيضا بمتابعات مستمرة ودائمة من طرف دولة رئيس الوزراء، هدفنا أن نطلع على طبيعة المطالب والفجوات القائمة بهدف أن يتم تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء لاتخاذ موقف يتعامل مع كل النواقص الموجودة.
0: اللجنة الوزارية عقدت لقاءات مع المواطنين في هذه القرى حيث استمعوا لشرح مفصل عن معاناة المواطنين واحتياجاتهم، وأكدوا حرص الحكومة على دعم صمود المواطنين والمزارعين.
2: زيارة دعم ومؤازرة ومساندة لأهلنا لتعزيز صمودهم، بالإضافة إلى تلمس ما يمكن عمله من تدخلات من قبل الحكومة تعزز صمود الناس، وهناك أشياء ممكن عملها من أجل تعزيز صمود الناس، سواء كان في بيت فوريك وبيت دجن حيث تم قطع خطوط المياه وبئر زراعي إلى آخره، يعني أمور كثيرة استمعنا إليها في بيت دجن وبيت فوريك.
3: طبعا الوضع الميداني حتى في خلال جولتنا وضع معقد، هناك اجتياحات الآن في مدينة نابلس وبعض المناطق التي للأسف يتواجد بها الجيش، هناك صعوبة جدا بالحياة. طبعا الأمور تزداد صعوبة مع وضع اقتصادي صعب، يعني احنا نتكلم عن بطالة عالية، نتكلم عن وضع اقتصادي صعب، ولكن مهم جدا أن يكون هناك تواصل مع الناس ومن خلال المؤسسات التي نزورها.
0: معاناة كبيرة يعيشها المواطنون في قرى وبلدات محافظة نابلس مع استمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الذين صعدوا من عدوانهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم من أراضيهم. هذا وأكدت اللجنة الوزارية على أهمية دعم المؤسسات والمواطنين الذين تتعرض أراضيهم لانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في خطوة تستهدف تعزيز صمود المواطنين على أرضهم. من بلدة الزرة، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
4: نبقى في نابلس حيث أقدم مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس، وأفاد مراسلنا بأن عددا من المستوطنين هاجموا بلدة مادما وقاموا بقطع وإتلاف أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى إتلاف الشبكة في المنطقة الشمالية من البلدة وقطع الكهرباء عنها. في رام الله أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال مدخل مخيم الجلزون شمال المحافظة، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدمين وجرى نقله إلى المستشفى. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال شرعت بأعمال شق طريق استيطاني لصالح المستوطنين في ضاحية الزراعة التابعة للمخيم. هذا وهاجم مستوطنون عددا من مركبات المواطنين في بلدة كفر مالك شرق رام الله، وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة عين سامية شرق البلدة وأقدمت على رشق المركبات بالحجارة، ما أسفر عن تحطيم زجاج شاحنة أثناء مرورها من المكان. أصيب مواطن بردود وجروح جراء اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا، وقال مراسلنا إن المستوطنين أوقفوا مركبة

0: مواطن بمسافة ريطة واعتدوا عليه بالضرب ما أدى لإصابته بجروح ورضوض كما حطموا مركبته. هذا وتتكامل أدوار جيش الاحتلال ومستوطنيه لتضييق الخناق على المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم في مسافة ريطة. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: في مسافة ريطة جنوب الخليل تتداخل هجمات المستوطنين مع اعتداءات جيش الاحتلال لتضييق الخناق على المواطنين. ففي واد ماعين أوقف مستوطنون مركبة مواطن واعتدوا عليه بالضرب قبل تحطيم مركبته. بالتزامن مع مطاردة جيش الاحتلال 10 عمال في طريق خشم الدرج انتهت باعتقالهم.
2: مواطنون يقومون يوميا باعتداءات على القرى والخرب، إما بمداهمة واقتحام القرى والخرب والاعتداء على المواطنين، وهذا ما جرى في العديد من المناطق. كان آخر حدث في منطقة خلة الحمص، حيث هناك قام المستوطنون بمهاجمة مسكن المواطن خيري أبو تحفي والاعتداء عليه وعلى عائلته. جيش الاحتلال الذي وصل للمكان قام باعتقال خيري أبو تحفي وأولاده الاثنين وقاموا بترك المستوطنين، وهذا ما يحدث على مستوى مسافة ريطة. عندما يقوم المستوطنون بالاعتداء على المواطنين يتدخل جيش الاحتلال، يؤمن الحماية للمستوطنين ويعتدي على المواطنين، بالإضافة لتوسع كبير تشهده توسع كبير للاستيطان في مناطق مسافة ريطة.
1: في مسافة ريطة تتنوع الانتهاكات بين الاقتحامات الليلية للمنازل والكهوف وإحراق الممتلكات واستهداف مصدر الرزق الوحيد للأهالي عبر سرقة المواشي وتدمير آبار المياه والمزروعات، وسط حماية مشددة يوفرها جيش الاحتلال لعرقلة وصول الرعاة والمزارعين إلى أراضيهم.
2: الوضع في مسافة ريطة كارثي، القرى والخرب أصبحت متقطعة الأوصال، المستوطنون يقطعون الطرق على المواطنين، أصبحت أيضا هناك أزمة كبيرة اقتصادية كبيرة لدى المواطنين في مسافة ريطة نتيجة الاستيطان الرعوي، حيث أصبحت مواشي المواطنين محاصرة في داخل الحظائر، بينما مواشي المستوطنين التي يزيد عددها عن 20 قطيع من الأغنام والأبقار يتم إطلاقها بشكل يومي في محيط القرى في الأراضي الزراعية. تم السيطرة على أكثر من 90% من الأراضي الزراعية سواء في مناطق مسافة ريطة أو مناطق شرق ريطة.
1: وفي إذن غرب الخليل هاجم مستوطنون المزارعين تحت حراسة جيش الاحتلال ما أدى لإصابة العشرات بالرضوض وحالات اختناق ضمن محاولات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة لتهجير المواطنين لصالح المخططات الاستيطانية. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العديسة التابعة لبلدة سعير شمال الخليل. وقال مراسلنا إن البؤرة الجديدة التي أقامها المستوطنون في المنطقة الجنوبية تفصل البلدة عن المنفذ الوحيد لها وعن بلدة بني نعيم المجاورة، لافتا إلى أن البلدة باتت محاطة بالاستيطان من كل الجهات. وأضاف مراسلنا أن البؤرة الجديدة ستفصل مناطق بلدة السير عن مركزها، وبالتالي ستؤثر على تقديم البلدية خدماتها للمواطنين في باقي مناطق البلدة. وسع مستوطنون البؤرة الاستيطانية التي أقاموها على أراضي بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة عبر إدخال آليات وجرافات إلى الموقع وتنفيذ أعمال تجريف جديدة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أحضروا جرافات وآليات ثقيلة إلى المنطقة وشرعوا بأعمال تجريف وتسوية للأراضي في خطوة تهدف إلى توسيع البؤرة وتعزيز وجودهم الاستيطاني في المنطقة. وإلى قرية ياسوف في محافظة سلفيت، حيث تتزايد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق القرية.
3: في مشهد يعكس تسارع وتيرة التمدد الاستيطاني في محافظة سلفيت، تواجه قرية ياسوف هجمة غير مسبوقة تهدف إلى محاصرتها كليا وعزلها عن محيطها الجغرافي، وتأتي في صدارة هذا المخطط الخطير أطماع المستوطنين وقوات الاحتلال لتوسيع البؤرة الاستيطانية المستحدثة في منطقة النصبة لتتكامل مع طوق استيطاني خانق يلتف حول القرية من كل الاتجاهات.
4: خطرة جدا على البلد، لأنها راح تقتطع أولا ما يقارب 250 دنم من مساحة النصبة، ثانيا قربها من المساكن، مما راح يؤثر على المزارعين وعلى الأهالي من التجول أو حتى خروج من منازلهم. حاليا يفرضوا نوع من الضغط عليهم، ممنوع الخروج من منازلهم، وحاليا يوجد عدة بيوت في ضائقة، لا يستطيعون الخروج من بيوتهم، لا يستطيعون التحول التجول حول منازلهم. بالإضافة إنه هذا البؤرة الاستيطانية القريبة منعتهم من الوصول حتى إلى حقول الزيتون.
3: شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا ميدانيا تمثل في قيام المستوطنين تثبيت بؤرة استيطانية رعوية في منطقة النصب شرق القرية، ولم تقتصر خطورة هذه الخطوة على كونها امتدادا جغرافيا للمستوطنات القريبة، بل لكونها زحفت لتصبح على بعد أمتار معدودة من منازل المواطنين.
5: احنا في قريتنا نتعرض لهجمة استيطانية شرسة وقوية وقريبة على البيوت. حقيقة يعني احنا لا بننام لا ليل ولا نهار، بتبعد عن البيوت يعني تقريبا ابو 100 متر او اقل. والليل يعني كان في استهداف مباشر للاراضي وللبيوت من قبل المستوطنين واعدادهم ومن قبل جرافات الاحتلال، وهناك العيش صارت يعني صعبه. على الرغم من كل هذا احنا ثابتين في ارضنا، ولو بنموت في بيوتنا ما بنطلع من ارضنا. يعني هجموا علينا اول مره، ثاني مره، ثالث مره. على الرغم من كل هذا احنا صامدين وثابتين.
3: وجود هذه البؤرة تحول الى كابوس يومي يعيشه سكان المنازل المجاورة، حيث يتعرضون لسلسلة متواصلة من الاعتداءات، والتي شملت اعمال ترهيب ومنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم. وبهذه البؤرة يكون الاحتلال قد أحكم حصاره على قرية ياسوف. الاحتلال طوقها من كل جانب وما زال يواصل عدوانه على أراضيها. من قرية ياسوف محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
0: يفرض الاحتلال واقعا صعبا على العائلات في خربة بزيق إلى الشمال من مدينة صباص، من خلال جملة من الانتهاكات واعتداءات المستوطنين، ما يهدد بترحيل المواطنين من مساكنهم قسرا.
1: تشهد خربة بزيق شمال طوباس واقعا بالغ الصعوبة في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين التي تستهدف الوجود الفلسطيني، لا سيما عبر المداهمات المتكررة والتضييق على العائلات في محاولة لدفعها إلى الرحيل القسري.
6: الترحيل قسرا مش إجباري، الترحيل قسرا يعني بعد الاعتداء على بيوت مرة ومرتين ثلاث وتكسير البيوت وهدم بيوت وتخريب للطاقات الشمسية الخلايا الشمسية والخزانات وضرب أطفال وحجز أطفال، ما بين إنه جيش إسرائيلي وما بين المستوطنين ونفس القضية، يعني هاي مضروبة في بعضها وكلياته. هي عبارة عن حكومة ماشي على منهج واحد إنه تحت غطاء المستوطنين، بس بالعكس هذا يعني هو غطاء اللي هو للحكومة الإسرائيلية اللي بتغطي هذا النهج العنصري الاستيطاني.
1: وتتزامن هذه الانتهاكات مع تسارع مشاريع التوسع الاستيطاني في محيط المنطقة من خلال شق الطرق العسكرية وتوسيع البؤر الرعوية والاستيلاء على الأراضي، إلى جانب فرض قيود مشددة على البناء والتنقل، ما يفاقم معاناة المواطنين.
7: والله إحنا هناك كنا ساكنين هناك وصار عندنا تهجير هناك يعني من مضايقات المستوطنين، ويجون المستوطنين بلباس عسكري تحت غطاء وتحت غطاء عسكري وطرونا من هناك، واخر شيء انجبرنا يعني نطلع من هناك. جينا على البلاد هون وسكننا هون، مثلا هون سكننا هون في منطقة سلحب، ولانه برضو لحكونا هون يعني يوميا تقريبا المستوطنين في بذيالنا بضلوا.
1: ويحذر مختصون من ان استمرار هذا الواقع ينذر بانهاء الوجود الفلسطيني في الخربة، ضمن سياسة تهدف الى تفريغ الاغوار وفرض وقائع جديدة تخدم مشاريع التوسع
8: استيطانية.
9: ما يحدث في خربة تبزيك يشكل نموذجا لما يحدث في كافة خرب وتجمعات الأغوار الشمالية، بحيث تتسارع السياسة الاستيطانية والعسكرية لفرض تهجير قسري يهدد مستقبل الوجود الفلسطيني. من خربة تبزيك للشمال من طوباس، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
0: أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت جالة بمدينة بيت لحم بحجة عدم الترخيص، وذلك تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذتها آليات الاحتلال.
10: لم يكن الهدم هذه المرة مجرد جدران تتهاوى، بل حكاية أب وجد نفسه مضطرا إلى هدم حلمه بيديه. في مدينة بيت جالة أجبر مهند المعيل لأربعة أطفال على هدم منزله ذاتيا خلال مهلة لم تتجاوز يوما واحدا، بعد إخطار من سلطات الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص، تفاديا لدفع تكاليف باهظة في حال نفذت آلية الاحتلال عملية الهدم.
11: أنا بنيت هذا الطابق عشان أتوسع، أنا عندي أربع أولاد وبلشت أبني فيها، يعني زي ما أنت شايفة رفعت شمع وباقي جاييني قرار الهدم من يوم ما رفعت الشمع، وخلوني تعكدها وألفها طوب، والهم نازلين علي الإدارة المدنية وعطوني أمر هدم في الشقة وعطوني يوم واحد، فما فيش يعني معاي وقت أجوه مادهم يهدوا ويكلفوني تكاليف المعدات، فاضطريت أني أجيب باقر صغير وأبلش أشتغل في الدار.
10: كان مهند يأمل أن يوسع منزله ليمنح أطفاله مساحة أرحب للحياة رغم ظروفه الصحية الصعبة. تعرض قبل 14 عاما لصعقة كهربائية أدت إلى بتر أجزاء من أطراف يديه، وما زال يعاني آثارها حتى اليوم. ورغم أن المنزل أقيم بمساعدة وتبرعات من أهل الخير، فإن ذلك لم يشفع له أمام قرار الهدم.
11: الحمد لله رب العالمين زي ما انت شايفة يعني، وهيونا بلشنا نهد في الدار شوي شوي يعني عشان ما يجوش ويهدوا لنا الدار ويضرروا الدور التحت. بالنسبة للبيت هذا يعني في عدة ناس يعني ساعدونا فيه عشان يعني نبني وطلع توسع، واجوا اعطونا قرار الهدم هذا، وفوق كل هذا لسه بدهم يهدوا هم ويدفعونا 150,000 شيكل، فاضطريت اني انا اهد في ايدي.
10: وبين قسوة الاصابة وضيق الحال ومسؤولية اعالة اسرته، انتهى حلم التوسعة الى ركام خلال ساعات قليلة. منزل بني بالامل والتبرعات، لكنه سقط تحت ذريعة عدم الترخيص، ليبقى مهند وعائلته امام واقع اكثر قسوة بعدما اضطر الى هدم ما شيده بيديه رغم كل ما اثقل كاهله من معاناة.
9: بين قرار الهدم وقسوة الواقع، تجبر العائلات هنا على هدم منازلها بأيديها في مشهد مؤلم يتكرر مع كل إخطار جديد. من منطقة بيت جالة، كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين.
0: هذا وأخطرت قوات الاحتلال بهدم 7 منازل في بلدة نحلين غرب بيت لحم. وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأخطرت شفويا بهدم 7 منازل في منطقة باقوش. وأشارت مراسلتنا إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت قبل 3 أيام بهدم منشأة تجارية مقامة على مساحة دونمين ومنزلين في المنطقة. تعيش بلدة عزون شرق قلقيلية ظروفا استثنائية جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال عبر إغلاق مداخل البلدة وتجديد القيود على حركة المواطنين، ما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وإلحاق أضرار واسعة بمختلف القطاعات.
12: في بلدة عزون شرق قلقيلية لا يزال المدخل الرئيس مغلقا بالبوابة الحديدية منذ سنوات، حيث حول حياة المواطنين إلى معاناة يومية وأجبرهم على سلوك طرق بديلة أطول وأكثر صعوبة وسط قيود متواصلة على الحركة والتنقل.
13: بلدة عزون تعيش حالة حصار منذ 7 أكتوبر، لغاية الآن لم تفتح البوابات ولا دقيقة واحدة، وهذا الحصار أدى إلى خنق المجتمع بشكل تام، التجار، المزارعين، الطلاب، الحالات المرضية، كل المجتمع بيعاني، مش بس عزون لوحدها بتعاني، كل الكرة المحيطة في عزون بتعاني، حتى مدينة طول كرم التواصل بينها وبين كالكيني بتم من خلال هاي البوابة. وبهذا الإغلاق إحنا بنعيش حالة حصار كاملة.
12: هذا الإغلاق لم يقتصر أثره على حرية الحركة، بل انعكس بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة، فتراجعت الحركة التجارية وأغلقت عشرات المحال التجارية، وتأثر الموظفون والطلبة والمرضى جراء صعوبة الوصول إلى أماكن عملهم ودراستهم والمراكز الصحية.
8: والحقيقة عزون 24 ألف درهم تم مصادرة وسرقة واغتصاب منها 6000 درهم مع الإسرائيليين بالمنتصبات الإسرائيلية إلى كرات إلى المعسكر إلى الأبراج إلى شارع 55 حقيقة. وبالإضافة إلى وجود اللي هو الشيك على شارع 55 أدى إلى عزل 3000 درهم من أراضي عزون، وهذا حكي أدى إلى مشكلة في الموضوع اللي هي الزراعة. عزون محاصرة 5 بوابات عليها حقيقة. إحنا بنواجه صعوبة في الموضوع الاقتصادي، حدث ولا حرج، لا يوجد أصلا اقتصاد في عزون حقيقة. إذا حكينا على الاقتصاد ما في اقتصاد.
12: ورغم المناشدات والوقفات الاحتجاجية المتواصلة يبقى المدخل مغلقا، وتبقى عزون تدفع ثمنا اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا باهظا في وقت يطالب فيه الأهالي بإنهاء الحصار وفتح الطريق الذي بات بالنسبة لهم شريان الحياة المقطوع. لتلفزيون فلسطين أنا للجدع، محافظة قلقيلية.
0: وفي طول كرم تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الزراعي من خلال اخطارات استهدفت مئات الدنومات التي تشكل مصدر رزق للعديد من العائلات في محاولة لفرض مزيد من التضييق على المزارعين وتقليص المساحات الزراعية.
14: اخطارات احتلالية تستهدف مئات الدنومات الزراعية في سهل دير الغصون شمال طول كرم ضمن إجراءات جديدة تطال الأراضي الخصبة، ما يهدد بخسائر كبيرة للمزارعين ويقوض استمرار نشاطهم الزراعي.
15: فأنت وين رايح فينا؟ يعني أنت وين رايح فينا؟ يعني أنت اللي قاعد في المكتب وجيت أمرت إصدار بوضع اليد أو إزالة الحمامات السلكية هذول الموجودات على جنب الجدار بكلام بسيط، بتعرف شو فيها؟ أحلام، فيها ناس بدها توكل، بدها تشرب، ناس أصلا يعني ما تعلمتش عايشة بين خلالها، ناس بتعلم، قاعدة بتنجي الجيل الجديد اللي متفاهم ورايح باتجاه السلام مش بالعنف. شو اللي قاعد بتساوي فيه؟ وين رايح فينا؟
14: يؤكد أصحاب الأراضي أن هذه الإخطارات تأتي في سياق متواصل من الانتهاكات التي تستهدف القطاع الزراعي عبر مصادرة الأراضي ومنع الوصول إليها وتقييد أعمال الاستصلاح والزراعة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في المنطقة.
16: إما نكون وإما لا نكون، الاحتلال عم بذايق علينا، عم بمنعنا نفوت مزارعنا، عم يعني كل الحصار اللي قاعد كل الحصار وكل الممارسات اللي التعسفية عم بمارسها بحق هالمزارعين. وإحنا إن شاء الله يعني بالآخر رايحين نضلنا ثابتين على هالأرض شو ما صار، ورايحين نبكى الخط الدفاعي الأول عن هاي الأرض.
14: استمرار هذه الإجراءات يفاقم معاناة المزارعين ويشكل تهديدا مباشرا للأراضي الزراعية في سهل دير الغصون في ظل تصاعد السياسات الرامية إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المناطق الزراعية وإضعاف صمود أصحابها. لا يكف الاحتلال عن مد أذرعه السالبة لحياة المواطنين وممتلكاتهم، تحديدا فيما يخص القطاع الزراعي في الجهة الشمالية من محافظة طول كرم. من سهل بلدة دير الغصون وعتيل شمال طول كرم، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
0: شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة، تخللتها مداهمات للمنازل وإطلاق للرصاص الحي والقنابل الغازية. ففي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة واحتجزت شابا، كما داهمت عددا من المنازل في بلدة دير غزالة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سعير شمال الخليل، بينما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية. هذا وسجل مركز فلسطين لدراسات الأسرى تصاعدا ملحوظا بحملات الاعتقال الإسرائيلي.

0: الإسرائيلية بالضفة والقدس، إذ رصد 600 حالة اعتقال في شهر تموز المنصرم، ليرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 24,600 حالة اعتقال. وأفاد المركز الحقوقي أن حملات الاعتقال الشهر الماضي طالت 55 طفلا قاصرا دون سن 18، وتم تحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري إلى جانب 14 امرأة وفتاة. وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال تموز المنصرم أكثر من 500 أمر اعتقال إداري جديد. نبقى في ملف الأسرى، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأشبال في مجدو يعانون واقعا اعتقاليا صعبا دمر زهرة أعمارهم. وأضافت الهيئة أن جميع الأسرى فقدوا جزءا ملحوظا من أوزانهم بسبب سوء التغذية، إذ إن كمية الطعام المقدمة لهم قليلة جدا ولا تلبي احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة. كما وأكدت الهيئة إن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجن. بدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم لمنشآت عزب في مدينة طمرة داخل أراضي عام 48، وسط انتشار أمني واسع لشرطة الاحتلال ووحدات خاصة في محيط المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال ترافقها قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وصلت إلى مدينة طمرة وشرعت بهدم المنشآت في المدينة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص. عربيا، وفي لبنان تصاعدت وتيرة الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني مع اقتراب موعد الجولة التفاوضية التي ستعقد الثلاثاء المقبل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، على أن تكون المنطقة التجريبية الثانية وآليات الانسحاب منها ووقف الخروقات بشكل نهائي أهم النقاط التي ستتناولها هذه الجولة من المسار التفاوضي.
1: على وقع التهديدات الأمريكية بالتصعيد العسكري ضد إيران ودخول إسرائيل على خط المواجهة بينهما، تعقد الثلاثاء المقبل جولة جديدة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية واشنطن في العاصمة الإيطالية روما. وبحسب المصادر اللبنانية، فإن الجولة المرتقبة تهدف إلى تحديد المنطقة التجريبية الثانية وآليات الانسحاب منها، إنما يبقى وقف إطلاق النار الشامل هو المطلب الأساسي للوفد اللبناني، حيث لم تتوقف حتى الساعة الخروقات الإسرائيلية اليومية، بل ارتفعت وتيرتها مؤخرا. وفي هذا السياق، أقدمت قوات الاحتلال على تفجير عدد من المنازل في بلدات برعشيت وحداثة وكونين قضاء بنت جبيل، وأحرقت عددا من المنازل، فيما تعرضت بلدة حداثة لعدد من القذائف المدفعية والتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وفي قضاء مرجعيون، استهدف القصف المدفعي بلدة بني حيان، فيما نفذ الاحتلال تفجيرا في حي القندولي عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. منطقة النبطي الفوقى تعرضت لغارة نفذها الطيران المسير مخلفة عددا من الإصابات، فيما تعرضت بلدة زوتر الشرقية لانفجار ضخم أحدث ارتجاجات قوية ودوي انفجار تردد صداه خارج مناطق الجنوب اللبناني. وفي صور، استهدف الاحتلال مراكب الصيادين في المنطقة الواقعة بين شاطئ بلدة المنصوري وشاطئ البياضة لإبعاد الصيادين ومنعهم من الصيد في تلك المنطقة، بينما يواصل الطيران المسير تحليقه الكثيف فوق كافة مدن الساحل اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت. توقيت هذه الاعتداءات المتصاعدة، وبحسب تصريح رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة عموما ولبنان خصوصا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني. بلال حجازي، تلفزيون فلسطين.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق قوله مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات من الرعب العسكري والقوة لم تشاهد منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا أنه مع ذلك فقد طلبت إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تعليق أي هجوم، وبناء على هذا الطلب وافقت على إلغاء الهجوم من أجل مصلحة العالم مستقبلا بشرط التوصل إلى اتفاق سريع، مشيرا إلى أن إسرائيل تشاركه في هذا الالتزام. وصدر هذا الإعلان بعدما حذرت سفارات الولايات المتحدة في عدد من عواصم الشرق الأوسط الرعايا الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب، وحضتهم على الاستعداد لمغادرة المنطقة. لم يتبقى إلا تذكير بأبرز العناوين. 20 شهيد بينهم 4 أطفال في قصف مكثف استهدف خياما وشققا ومركبات في قطاع غزة. الاحتلال يوسع عملياته بالضفة، هدم منازل وتوزيع اخطارات واعتقالات بالتزامن مع هجمات واسعة للمستوطنين. اعتقالية قاسية تفتك بأجساد أشبال مجد، وأكثر من 600 حالة اعتقال بالضفة والقدس خلال تموز. وكان في النشرة أيضا ترامب يعلق الضربات المزمعة على إيران، وعرقجي يؤكد أن الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز في مراحله النهائية. نشرة، شكرا على طيب المتابعة.

لما نحكي عن كنيسة القيامة بنحكي عن أقدس مكان للمسيحيين على وجه الأرض. حسب الديانة المسيحية هي مكان الجمجمة اللي فيها صلب السيد المسيح وقبر وقام. كنيسة القيامة استخدمت ككنيسة من العهد الأول من المسيح، من السنة الأولى لقيامة المسيح وصعوده من 34 ميلادي.

بناء الكنيسة الأول كان على أيام الملكة هيلاني سنة 318، انتهي البناء سنة 325. الكنيسة نفسها كانت أكبر من المكان اللي إحنا فيه اليوم، كانت عبارة عن 4 مقاطع: مدخل الكنيسة شرق غرب، منطقة المارتيريوم أو البازيليكا اللي كانت من 3 طبقات، منطقة الهولي جاردن أو الحديقة المقدسة اللي كان فيها الجلجتي، ومنطقة القبر اللي كانت مسمى بأناستاسيس. سبب تسميتها بالقيامة لسبب قيامة المسيح من الأموات، لأنه ركائز الديانة المسيحية قائمة على الصلب والقيامة، فهون كان مكان الصلب لكن برضه في نفس الوقت مكان القيامة من الأموات، فهو القبر اللي قعد فيه السيد المسيح 3 أيام وقام منه من الأموات، عشان هيك القيامة. البناء المعماري بيرجع لفترة 1099، انتهى بفترة 1149. المهندس اللي كان مسؤول عن البناء الحالي اسمه جوردانوس، هو عمليا تحريك للبلوكات اللي كانت موجودة من قبل، فهم حركوا عمليا البلوكات وعملوا الكنيسة بشكل قوطي، فأخذت الكنيسة شكلها القوطي اللي احنا بنسميه كوتك، وأضافوا لها الروتوندا الحالية، وأضافوا شكل القبة والجالرية اللي تحت القبة بالضبط. الزخارف الموجودة على الكنيسة من برا، البيلو أرتشز اللي هو قوس الوسائد، بيرجع للفترة الصليبية، لكن هي يعتبر فن إسلامي أضطد أخذوه الصليبيين، لكن ما تحته وما فوقه لقوس الوسائد بيرجع للفترة هادريان أو معبد هادريان. أول ما بتدخل الكنيسة في عندك حجر التكفين، الحجر اللي كفنوا عليه السيد المسيح واقتادوه للقبر. على إيدك اليمين وإنت داخل بيكون في عندك درج بيطلع على الجلجتي، مكان صلب السيد المسيح. بتنزل تحت الجلجتي عندك Chapel of Adam، كنيسة آدم، المعتقد إنه كان قبر آدم، مكان ما دفنت جمجمته، مكان ما دم السيد المسيح نزل وغسل خطايا آدم. بعدين بتنتقل للمذابح اللي داخل الكنيسة. في الوقت الحاضر داخل الكنيسة يوجد 5 طوائف: روم أرثوذكس، فرانسيسكان كاثوليك، أرمن أرثوذكس، أقباط أرثوذكس، سريان أرثوذكس. والكنيسة مقسمة فيما بينهم، لكل طائفة من الطوائف قسم معين بيصلي فيه، لكن بيشتركوا في أشياء معينة زي الصلاة على القبر، الصلاة على الجلجثة نفسها. مفاتيح الكنيسة بيحملها عائلة جودة وضي الله الحسيني، وبيساعدهم في القفل والفتح عائلة نسيبة، لكن أمانة المفتاح بإيد عائلة جودة. وهذا التقليد برجع لصلاح الدين الأيوبي لما أعاد القدس من إيد الصليبيين، قرر إنه يعطي المفاتيح لعائلة إسلامية حتى تحمل الكنيسة. الكنيسة لم تكن في أي حال من الأحوال داخل البلد القديمة أو داخل القدس، الكنيسة كانت خارج أسوار القدس لما السيد المسيح صلب وقبر وقام. دخلت من ضمن إطار المدينة من 44 ميلادي ل 70 ميلادي. بعدين سنة 132 ميلادي لما إدريانوس بنى أليا كابيتولينا وغطى مكان القبر ومكان الجلجتي بمعبد لأفروديتس، أدخلها ضمن موقعها الجغرافي الحالي. فهي في الوقت الحاضر على شكل القدس الحالي تعتبر هي في قلب المدينة.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

جئنا اليوم إلى بلدة بروقيل لنقل ما تتعرض له البلدة من عدوان الاحتلال، تجريف للأراضي وحرق للمنازل والمركبات واعتداء على المواطنين وحرمانهم أمنهم وأمانهم.

يعني بلدة بروكين تتعرض يوميا لمحاولة الاجتياح ومحاولة التخريب من قطعان أو مجموعات المستوطنين المنظمة محمية بجيش الاحتلال لانتهاك حرمات المواطن في بلدة كفر الديب ومحاولة حرق الكثير من ممتلكات المواطنين واجتياح ودخول للبيوت للتفتيش بكل الطرق وبكل الحجج الوهمية اللي يدعي بها جيش الاحتلال ومجموعات قطعان المستوطنين في هذه المرحلة بالذات، يحاولون بكل الطرق وبكل الوسائل لزعزعة وحدة أبناء هذه البلدة، زعزعة ثقتهم في وجودهم على أرضهم. إجراءات التي نعملها هي من باب تعزيز وجود المواطن في بلده واحتجاج على إجراءات الاحتلال بالسيطرة على البيوت، بالسيطرة على ممتلكات المواطنين، بتفتيش البيوت، انتهاك حرمات المساجد، في السيطرة وتجريف الأراضي في بلدة إبروكين في هذه المرحلة بالذات. هذه هجمة يعني مسعورة بالنسبة لنا نراها في هذه المرحلة بالذات على إبروكين وعلى ممتلكاتهم وعلى المواطن الفلسطيني يعني، وأيضا كفر الديك. بالأمس كان مجموعات كبيرة منظمة من المستوطنين محميين بجيش الاحتلال يرقصون ويغنون ويمارسون كل إجراءاتهم ضد أبناء شعبنا في بروكين. نرى بعض قيادات حكومة الاحتلال تأتي وعلى الإعلام تقول يعني أكون سعيد جدا أرى إبروكين تحترق، يعني هذه رسائل على العالم جميعها يدرس إنه الإرهاب الحكومي الإسرائيلي، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تمارس كل مجازرها وكل إجراءاتها ضد أبناء شعبنا في بروكين وكفر الديك وفي كل محافظة سلفيت. الآن سلفيت محاصرة، كل بوابات مدينة سلفيت محاصرة، حوالي 24 بوابة حديدية مغلقة،

أما بالنسبة لظروف الاستشهاد التي حصلت في داخل البلدة فهي انتقام واغتيال وتصفية وإعدام، وهو مكبل اليدين ومغمى، وتم إعدامه أمام منزله أمام أطفال والنساء وأمام زوجته وأطفاله وأقاربه وجيرانه في ذلك الوقت. أما بالنسبة للهجوم على الأراضي التي تم المصادرة من عليها وهي 245 دونم، كما ترون هذه الأراضي منها هذه الأرض التي تم تجريفها في خلال فترة بسيطة ليلا عمل ليلا ونهارا من قوات الاحتلال، وتم عمل خيمة داخل هذه الأراضي المصادرة التي تم الاستيلاء عليها، وعمل خيمة للتخطيط الممنهج من المستوطنين داخل هذه الخيمة لحرك وتحرك وتكسير المنازل من قبل المستوطنين. وتم الهجوم على بلدة بروكين في يوم الخميس ليلا الساعة 10:30، وحرك 6 سيارات وتكسير وحرك منازل 3 منازل وإصابة منها الإصابات، وطبعا حماية من الجيش من خلفهم. واليوم الثاني يوم الجمعة تم أيضا الهجوم من قبل المستوطنين على هذه المنازل وقبل الخيمة الموجودة بقرب المنازل وتكسيرها وحرك المنازل دون كبير أعداد كبيرة من المستوطنين الممنهجة لتهجير أصحاب هذه القرية، ونحن صامدون في هذه القرية إن شاء الله.

المستوطنين هجموا على الدور وقاموا بإلقاء الحجارة والقناء والكزازات الحارقة. من ضمن الأمور التي حصلت انحرق بيت يافي فهد بركات. هاي المناظر من البيت من برا بتدل كديش وحشية اليهود والمستوطنين وهدفهم من الموضوع كله. عندنا في بروكين ليس فقط من مشكلة عملية، الموضوع مبين إنه تهجير لكل قرية بروكين وتهجير إلنا من دورنا، بس إحنا رح نضل في دورنا ورح نرجع نصلح الخراب اللي عملوه والأذى اللي عملوه ورح نرجع الحياة لبيتنا زي ما كان من قبل. إحنا هنا في المنطقة بطل في عنا أمان، كما بتشوف بتلاحظي هناك في عنا الخيم المستوطنين وفي عنا القطعان موجودين المسافة قريبة جدا منا، فيش مسافة بعيدة بيننا وبينهم. وبتلاحظي في نفس لو تاخدي الكاميرا لمجال أبعد بتلاقي كل منطقة بروكين صارت محاطة بجدار وفي مستوطنين. احنا هنا موجودين في منطقه جميعها بؤره استيطانيه، منطقه جميعها رعب، ما فيها امان، ما فيها حتى انك تعيشي حياه بسيطه. يعني اقل شيء بحقوق الانسان انه احنا نعيش براحه، انه البيت احنا بنيناه عشان يكون بيت حياه ويكون بيت امان. الواحد بتعب في بيته بس عشان يعيش في بيت ويكون يكون عائله ويكون امين. احنا البيت صار عندنا بالنسبه لنا رعب. احنا البيت صارنا تقريبا 12 يوم 13 يوم هاجرينه بسبب المستوطنين وهجومهم. ما في مجال انه نيجي نحط اولاد عمره سنتين وثلاث سنين وخمس سنين وثمان سنين نحطهم هين. الاولاد ما بدهم بيتهم اصلا حاليا، بيحكوا احنا بنخاف نروح هين. كما انت شايفه هي الصوره بتتحدث عن وحشيه الاحتلال اللي قاموه في هذا البيت وغيرهم من البيوت. وفي جنبنا بيت جارنا برضه كذلك، وفي جنبنا برضه مقابلنا بيت ابو فريد كذلك. يعني ما خلوش منطقه في هاي الدار الا هجموا عليها. وهذا البيت الكيدي الانشاء برضه هذا بيت اخوي، يعني اثنين اخوتي في نفس المكان وفي نفس الخطر. احنا بس بدنا نحمي المنطقه وبدنا نحمي هالقريه، لانه اذا نجحوا بتهجير اهل قريتنا رح نتهجر جميعنا. واحنا بنشكر جميع الكره المجاوره وبنشكر جميع محافظه سلفيد وجميعهم انه الشباب كل يوم بيجوا بيلتموا وبيساعدونا لولا هجمه وتلاحم الشباب معنا ووقفتهم معنا. ولا احنا في بروكين مش قادرين لقطعان المستوطنين اللي بتيجي علينا، وان شاء الله الله بيحمي هالبلد وبيحمينا وبعوض علينا في كلنا بالخير.

المستوطنين اللي بينزلوا دائما في الليل، لأن ما بخلنا لا في النعم لا في الليل ولا في النهار. هاي البيت عندكم واضح على جنبي، البيت اللي بنينه هذا الجديد، وانا راح تكون فيه اكثر من سكنه، يعني راح يعملوا سكنات كثيره، فحياه مريره جدا وصعبه.

0: صباح يوم الخميس قامت جرافات الاحتلال بشق طريقي بعمل ساحة تقريبا على مساحة 3 دنوم. الطريق تيجي تقريبا 2 كيلومتر. ربطوا الطريق الالتفافي مع الطريق البلدة مع الخيمة. هذا الحكي كان بوتيرة متسارعة جدا، كان تقريبا بمعدل 6 أو 7 ساعات، يعني كان الشغل تقريبا سريع جدا. من يوم الخميس وإحنا بتجمعات المستوطنين، باعتداء المستوطنين، تكرار المستوطنين واعتداءاتهم علينا أكثر من مرة، كانت يعني في كل لحظة أو في كل يوم اعتدوا علينا أكثر من مرة. يوم الجمعة اللي فات اعتدوا علينا بالحجاب، اعتدوا علينا بالحجارة، بالمسبات اللفظية، الوضع هنا كثير صعب. يعني اللي بشوف حاليا بالهدوء اللي موجود بحكي الأمور طبيعية، بس هي بالواقع يعني هي يعني مأساة. يعني لو تيجي تشوف الوضع وهم موجودين هان أو بيكرروا في اعتداءاتهم، الوضع كثير مأساة جدا. امبارح بالليل يعني برضو نفس الشيء، كانت العصابة من المستوطنين بجوز بيجوا حوالي ما يقارب 100 واحد، كانوا بلباس تقريبا أسود. بلشوا التجمع تقريبا الساعة 10، فكنا احنا قاعدين وسهرانين مع الشباب، حاولوا يباغتونا أكثر من مرة. في الساعة تقريبا واحدة هجموا هجوم، كان هجوم مش طبيعي.
1: يعني انتوا يعني لاحظنا كلياتنا انه خلال الاسبوعين الماضيين انه كيف كانت تعرضت يعني محافظه سلبيد ولا زالت تتعرض طبعا لحصار خانك اولا، وايضا لعدوان بالذات يعني، وتركز هذا العدوان بالذات على كريتي بروكين وكفر الديك، وكان ايضا اضافه لهذا العدوان كان هناك في عدوان يعني مركب، يعني اضافه عدوان قطعان المستوطنين اللي قاموا طبعا يعني ذروة هذا العدوان والاعتداء اللي تجلى طبعا من عمليات الحرق والاعتداء على البيوت وعلى مركبات المواطنين وعلى ممتلكاتهم. يعني هذا طبعا ينم عن شيء، ينم عن سياسي هذا الاحتلال يسعى باتجاهه من خلال الضغط على المواطن الفلسطيني من خلال استغلال بعض الأحداث الأمنية حسب ما يتضرع بذلك للضغط على المواطن الفلسطيني بهدف اقتلاعه ومن ثم تهجيره. لكن احنا بالمقابل هذه الاستراتيجية لدينا استراتيجية اخرى، هي تقوم على كل على حالة من التلاحم والتكافل ما بين كافة المستويات مكونات المجتمع الفلسطيني سواء رسميا وشعبيا لمواجهة هذا التحدي. واليوم بدورها يعني طبعا احنا بتعليمات مباشر طبعا من فخامة السيد الرئيس ومباشرة وبتواصل دائما من مع دولة رئيس الوزراء، اليوم طبعا توجت هذا الجهد الحكومي اليوم بوجود ان اللجنة الوزارية اللي هي تتعاطى مع هذه الأحداث، واليوم هي موجودة عندنا في بلدة بروكين ومن قبل أيضا بلدة كفر الديك للوقوف على الأضرار التي طبعا خلفها هذا العدوان. لكن احنا مصرين ونقول بخاتمة كل هذا الكلام، يعني رغم هذا العدوان ورغم هذا الحصار ورغم محاولات هذا الاحتلال، احنا باقون على هذه الأرض. احنا يعني بنستند لجذور مش بالسهل على أي كان أن يقتلعنا من هذه الأرض. نحن لدينا موروث حضاري وثقافي في هذه الأرض عمره آلاف السنوات، ليس ناس طارئين ولسنا شعب طارئ، بالعكس نعم ندرك أنه في آلام كبيرة وتضحيات كبيرة وهناك في معاناة للمواطن، ولكن احنا ندرك أنه ثقافة الصمود والصبر تقوم على تحمل هذا السلوك الذي يحاول الاحتلال ويعول عليه الاحتلال اللي اقتلعنا من هذه الأرض. لكن نحن بإسنادنا جميعا وتلاحمنا جميعا مع بعضنا، أنا على ثقة إنه شعبنا هو في يعني في نهاية الحدث وفي نهاية النفق هو سينتصر هذا الشعب ويبقى هو على أرضه، وهذا الاحتلال هو لزوال.
2: إحنا ساكنين بهذا البيت من 2022، يعني أنا سكنت هذا البيت 2022، جبت زوجتي وأولادي وسكنت أنا وياهم. حكيت على مسارة الأحداث هاي يوم الأربعاء، أنا اضطريت يعني حفاظا على سلامة أولادي وسلامة مرتي وارواحهم اضطريت أني أخلي البيت وأطلع منه. يعني رحت قعدت جلست في دار أبوي، يعني أنا حاليا جالس في دار أبوي، مرتي وولادي جميعهم جالسين غاب، إيش ولا حدا منهم بقدر يرجع على الدار هنا. يعني بس إذا بدي أجي أنا أو بجيب معي شباب عشان نحن نقدر ندافع عن حالنا، إذا صار إشي بنقدر ندافع أو بنقدر ننزل على تحت، أما أجيب أطفال يعني

أنا عندي 5 أطفال، الكبير 8 سنين والصغير 2 سنين. عشان هيك يعني لا في أمان ولا في شيء، اضطريت إني أخليهم من البيت وأعيشهم في دار أبوي.

يا طايف موت من العياط لما جيت يا زلمه، عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا والله انتكبنا، الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

يتعمد الاحتلال الإسرائيلي على دفع المستوطنين وعصابات المستوطنين لاحتلال أراضينا، وذلك من خلال مصادرة الأراضي ومحاولة ترحيل المواطن الفلسطيني عن بلده وعن أرضه. في بلدة دير عمار تمت مصادرة أكثر من 3000 دنم من مساحة أراضي القرية لصالح الطرق الاستيطانية أو الطرق بما يدعو أنها واصلة ما بين المستوطنات. إذن كنوا معنا من دير عمار وترانسفير لهذا اليوم.

0: محمد وحضرتك رئيس مجلس كروي دير عمار، قبل ما نحكي عن الاستيطان وتواخل الاستيطان في قرانا الفلسطينية وفي أراضي دير عمار، حد ناخذ نبغي بسيطة عن البلدة، غناها بأرضها، غناها بناسها، موقعها الجغرافي، نحكي شوي عن بلدة دير عمار.
1: قرية دير عمار تقع غربي محافظة رام الله، تبعد الوضع الطبيعي فيها عن طريق راس كركر دير بزيع حوالي تقريبا 20 كيلومتر. في الوقت الحاضر بعد مسار الإغلاقات حطوا البوابة الحدية هذه ولفينا سطروا برضو حال لطريق شوفر النعمة، ردينا انتقلنا على طريق خربثة بني حارث بالعين، بعدها مكمل على رام الله. مسافة صارت تبع صار حوالي 25 كيلومتر، كيف بكت تقريبا كل 18-20 كده صارت 25-27. روحنا الطريق الثاني تبعت اللي هي دوار نعلة على حلميش بير زيت، بتوصل حوالي تقريبا حدود 27 كيلو ل30 كيلو.
0: يعني بالرغم من هيك أكيد بتاخد وقت طويل لا. حسب الحواجز
1: بتاخد وقت طويل وبتصرف برضو تكلف الإنسان برضو مصاريف مالية زيادة في محركات السيارات.
0: صحيح. بلد دير عمار غنية بالينابيع والمياه.
1: دير عمار نعم يتوفر فيها الينابيع وللأسف لا تستخدم كما يجب، لا تستخدم كما يجب. عندنا في عندنا منطقة العيون هنا فيها برج موجودة حاليا، هذه أصحاب الأراضي الموجودة البؤر فيها الموجودات فيها البرج ما لا تستخدم. عندنا الشخريك وقدمنا للشخريك على أساس أن احنا في النهار المزارعين بيستخدموا الأرض المياه للزراعة، في الليل بتزيد المياه بتظل ماشية في الشارع، فقدمنا احنا لأخواننا في صوت المياه على أساس مشروع نستغل المياه الفائضة هذه اللي في الليل بدلنا تروح في الشارع بتروح في الشارع نور نشبه لنا مضخة مع خط ناقل مع خزان على على فوق القرية على بلدة قديمة أو على تل الهراس اللي هي تراس غيث.
0: البؤرة الاستيطانية أبو محمد خلينا نحكي شوي عنها، المقامع على أراضي نقول هل هي بيملكوها أهالي دير عمار ولا للقرى المجاورة؟
1: البؤرة الاستيطانية اللي تم إنشائها قبل أسابيع هي على أملاك خاصة لمواطنين من أهالي قرية دير عمار ومعروفين لدينا، وقدمنا اعتراض راح نقدم اعتراض بعد ما حطوا البورة هذه عند في بنيامين مخماس، وقدمنا للشرطة الفلسطينية على أساس أن يكملوا مع الشرطة الإسرائيلية، وقدمنا ليجدين من خلال فادي القواسمي، وقدمنا برضو لهيئة الجدار والسلطان، يعني جميع وين ما فيه ما من جكانية نقدم قدمنا شكاوى ودعاوى. البورصة الإسرائيلية موجودة على أملاك خاصة لأشخاص موجودين، كانت الأرض هذه موجودة يزرعوها ويفلحوها ويكلعوها، كانت أرض خصاب، أجوا المستوطنين، أجوا المستوطن هذا مسح الأرض فوقيها صار جميعها مستوى واحد، وأجا أنشأ عليها البؤرة تبعت هذه، وجاب بكر حتى هو في الأكل كده. المستوطن هذا صار مش بس إنه حط البؤرة وبجبوتشف، لا صار هو يتعدى على المواطنين اللي بيجوا جنب المستوطنة أو بكتار بول جنب البؤرة الإسطانية اللي تم إنشائها.
0: تمهيداً لإقامة مستوطنة بهذا.
1: ليك برضو البكر تبعه هو صار يروح يرعى في المحاصيل تبعت المواطنين، برعى الزيتون، برعى كعاد العنب، برعى التين، كعاد برضو هذا الأبكار تبعته مؤذية بحقه حقيقي، ولما المواطن يروح يكرب من هناك بيقول له روح من هنا روح من هنا. فإحنا هذه البؤرة بحق حقيقي هي مرض سرطاني خبيث.

0: مدخل جديد عندنا في قرية دار عمار.
1: صحيح، في قرية دار عمار وفي حوالي كل القرى الفلسطينية. نعم. تبدأ ببقرة ببراكس، تبدأ برعيان براعي بقر، ومن ثم للأسف تصبح مستعمرة.
0: نعم، وراح تؤذي القرى المجاورة برضو. عندنا خربثة، عندنا راس كركر، عندنا دار كديس، عندنا شبتين، راح تؤذي برضو القرى المجاورة هالبقرة.
1: طيب أنا شايف أبو محمد كمان يعني شارع أو طريق نقول طويل ما بين هالجبال، ما بين القرى المحيطة في بلدكم، وهي كلها بالتأكيد كلفت خسارة كبيرة لأصحاب الأراضي، صادروا أراضي بسبيل شق طرق استيطانية. نحكي عن هالشوارع اللي تم شقها بأراضيكم وأراضي القرى المجاورة.
0: اللي بدأوا بتشكوا طريق من عين أيوب وبتربط المستوطنات الموجودة هان. الطريق هذه شكوى اولا محكمة بدائية، خلعوا زيتون ودفنوه وشكوى ترابي، رحنا برضو الشتين رفعنا قضية اللي هن باء بالفشل، ردوا اجوا اخرى مرة ونزلنا مرة مرتين ثلاث، اللي طبعا ارهبونا وخوفونا، ضربوا علينا رصاص، ضربوا علينا غاز، ضربوا علينا الكلاب للصوت، وطردونا منعونا نهود نازل. فإما صار فرصة قدامهم استغلال لأن بعدنا عنهم، فتم تزفيت الشارع هذا الموجود زي ما تشايفين من عين أيوب بربط للمستوطنات اللي كان هذا الشيء. وفي نفس الوقت برضو مش بس هو صار الشارع، صار يمنعونا ننزل على زيتون سواء نحرث أو نكنب أو نفلح أو نعمر، صار بدهم نطلب الإذن من المستوطن اسمه آرون أو هارون أو مش بذلك مشان يسمح لنا نروح نصير أراضينا. اللي هو هذه المنطقة الكبلية صار في قلب العمار يحرمنا من عشرات بل مئات الدنومات المشجرة بالزيتون الرومي، هي موجودة ما تشايفين من عين أيوب. لهذا الجزء الأولاني من أراضي راس كركر، والجزء الخلفي هذا أراضي قرية دار عمار.
1: طيب البوابة الحديدية اللي تم وضعها على المدخل الرئيسي لبلدة دار عمار، خلينا نقول هم بيسكروا علينا مداخل بلدنا، وبنفس الوقت بيفتحوا طرق وطرق واسعة في أراضينا وبشكوا الجبال وبشكوا الوديان من أجل التوفير والراحة للمستوطنين. قديش هذا شكل خطر برضو، مش بس عبء وخسارة بالأرض، ولكن شكل خطر على المواطنين خاصة اللي يسكنون في أطراف القرية.
0: شكل خطر
1: من المستوطنين طبعا،
0: كثير من المستوطنين. وصلنا ندور على طرق ثانية ونستهلك زي ما كنت السولار وبنزين بزيادة ووقت بزيادة، الموظف صار تأخر عن وظيفته، الرجل المريض صار على مواكذة يعاني بزيادة، لأن كان في عنا في لما سطروا البوابة كان فيها الناس بمصلوب الكلى، مرض الكلى، إلا أنه صاروا يعاني وبطلنا نروح نعالجهم. صار برضو بالنسبة لكان في فترة الامتحانات بالذات، فترة الامتحانات توجيهي، صرنا نجيب سيارات ونروح نجيب الأساتذة من المراقبين والإدارة تبعت المراقبين التوجيهي، نخذهم من وراء البوابة يوديهم هناك ورد نرجعهم
1: برضو
0: ورجعهم على الموقع تبعهم في هناك. فشكل في حق وحقيقي عايق، وصار عندنا التسجيل تبعته مش فتشر بس على قرية دار عمار، على منطقة اتحاد كاملة، عندنا قرية بتلو، عندنا دار عمار، عندنا مخيم دار عمار، عندنا جمالة. انت بتحكي قاعد عن حوالي 20,000 نسمة الموجودين في الموقع هذا، المنطقة هذه صاروا محاصرين وفيش إلهم مخرج ولا مدخل إلا البوابة هذه، وصاروا هم عند عدم واخذة بكفل وجنزير، صاروا يمنعوا 20,000 دول عدم واخذة من التحرش من الروحان من الجيان.
1: طيب هنا نحكي، إذا حكينا عن شق الطرق الاستيطانية أو البؤرة أو أي مكان هن اعتدوا عليه، هل تم ترحيل حدا من أهالي البلدة كان ساكن على أطراف في هاي الأماكن؟
0: أهل البلدة أهل البلدة ما تم. في عنا كان عرب الجهالين، البدو عرب الجهالين موجودين في منطقة عين أيوب ووعر عزرين، هذه الأراضي قرية دار عمار وأراضي راس كركر موجودة هذا، كان ذو الجماعة لهم عشرات السنين، قولي 40-50 سنة وهم موجودين، كان موجودين عندنا هنا للاختيارية حتى وتوفوا وصاروا أبنائهم، وبيوت البيوت تبعت المخيم هنا كانوا المراعي عندنا واسعة تصل لغربي البلد لمناطق واسعة جدا حوالي الدرومات ومئات الدرومات وألوف الدرومات، تروح غربي رام الله غربي دار عمار عفوا ويراعوا فيها، وما كان شكلوا علينا خطورة عدم مؤاخذة نهائي. بدنا لهم برضو خط مي مشان نساعدهم في البيئة، لأن الغنم والأغنام والبياض بده هذا طبعا بالدري، فكانوا يعانوا من قلة المياه، فمدنا لهم خط مي من هناك وفتحنا الشارع موجود هناك الشارع بصونا بسكورس، وطلبنا من وزير التربية والتعليم عساسنا يساعدهم في إحضار باص مشان ناكل الطلاب والطالبات خاصة في أيام الشوب وفي أيام البرد. يعني في عند عدد مش بسيط طلاب وطالبات بدرسوا عنا هنا يعني إيش في المخيم بين الوكالة اللاجئين وإيش في القرية دير عمار وإيش جمالة.
1: يعني الاحتلال سرق المياه، سرق المياه الجوفية في الأرض، سرق الأراضي، الزيتون، ورحل الناس عن أرضها. كل هذا أكي أبو محمد هل بيفنينا نحن كأهالي البلد عن الصمود والثبات؟ في ناس مثلا ممكن انها تفكر انها ترحل وتترك بلدها، ولا شو رأيك؟
0: لا احنا ما زلنا الحمد لله رب العالمين، سنبقى بإذن تعالى ونروح على أرضنا ونعمرها ونزرعها بإذن تعالى إن شاء الله، وإيش حسب المستطاع يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إمكانيات نصيل أراضينا مشان نحرثها مشان نكنبها مشان نزرعها. مثلا كيف موسم الزيتون اللي بإذن تعالى شهر أول أكتوبر بيجي للموسم الزيتون بإذن تعالى، يعني مزبوط الزيتون السنة خفيفة يعني، بس بدنا نزور الزيتون، بدنا نروح نقطف الزيتون، ومتوقع بوجود البؤرة الجديدة هذه إن راح يصير فيه مشاحنات.
1: صحيح.
0: بس إحنا برضو نسولك، إحنا مش رايحين إحنا على البؤرة منشان نكاتل البؤرة واللي ديال البؤرة، إحنا رايحين على أراضينا نعمر ما بقي، نحافظ على ما بقي منها. وبقول زبط زين، استخدمنا القانون ما استخدمنا حق الحمد لله رب العالمين، ولا راح نستخدم شيء. إمكانياتنا الأولى نلتجئ للمحكمة، والتجئنا الحمد لله رب العالمين.

0: أبو أسامة، نحن واقفين هنا في بلدتكم دير عمار ومطلين على هذا الشارع الالتفافي. هذا الشارع زي ما ذكر رئيس المجلس تاع مصادرة أراضي واسعة من أهالي البلدة ومن القرى المجاورة. شو بتحكي لنا عن امتداد هذا الشارع من وين لوين اللي بمر من أراضيكم، شارع المستوطنين طبعا؟
1: شكر جزيل لكم على كنوكم لبلدكم دير عمار.
0: كل احترام، تفضل.
1: بالنسبة للشارع اللي تفضلت فيه، هذا الشارع أقامه المستوطنون رغما عن أهل المنطقة مش بس البلد. هذا يبدأ من إلى البوابة الشرقية اللي وضعوها اليهود يظل لحد تقريبا أبو 200 متر عن البوابة الغربية اللي هنا عند أنيوب، ولا كل هذا في أرض دير عمار.
0: يعني كل هذا الشارع
1: يعني 90% أراضي دير عمار.
0: أراضي دير عمار.
1: نعم.
0: إيه طبعا هون وطن عن الأهالي، ما تم إخبارهم ولا
1: أخبروا. إحنا شفنا الجرافات لما نزلت، نزلوا البلد طلعونا الجيش للشارع الثاني، هذا منعونا حتى ننزل هناك. وأجا وقتها اتصلوا في ما يسمى بالإدارة المدنية الصهيونية اللي في بيت إيد. أجوا يعني بلباس كالحل وسط، وانت بتعرفي وكل بيعرف شو اللي هو بيشتغلوا، كلهم خط واحد،
0: يعني استيطان، يعني مصادرة أراضي، يعني مصادرة الحقوق، سرقة حقوق المواطن الفلسطيني
1: بالتالي. كل إشي بيمتلك الفلسطيني، حتى الهواء اللي يطلع بيدهم يأخذوا بأخذونا. وش بس عندنا في كل الضفة الغربية وإخواننا في 48.
0: صحيح كلام.
1: هذا المستوطنين.
0: طيب أبو أسامة، كمان البؤرة الاستيطانية اللي بنحكي عنها هي أقيمت حديثا، خلينا نقول من فترة قريبة.
1: نعم جد.
0: برأيك لوين بدها تروح هاي البؤرة؟ أنت برأيك هل ستقام مستوطنية حديثة جديدة في بلدكم؟
1: شوف، اليهود يا أختي مكرين، ما بعينوش على الملأ شو اللي بدهم يشتغلوا فيه، ما بعينوا، بعينوا بعكس هذا النوع من النفاق والفساد، بعكس اللي بدهم اياه الناس. يعني الناس بدهم بس هالمستوطنة، وكلوا احنا بس هالمستوطنة، اما بيشتغلوا لأبعد لعشرات السنين قدام، بيشتغلوا بيشمل المستوطنة وما حول المستوطنة. وفي نهاية المطاف لما بيتقووا وبيلكوش يعني خلينا نقول إيقاف من البوليس، الصليب، السلطات المختصة، حكومتنا الموقرة، بيظلوا مستمرين حتى يربطوا أول الشارع من عنيوب لحد اللي هي منطقة البرية بكلها الشحون في أرض دير عمار. لأنه بدأ الخط الغربي هذا من كل جديد، هذا بدأ من منطقة الشحون حتى عين أيوب اللي هو وعرة الرأس بكلها. هذه أسماء عربية الكتل، هذه الوعرة اللي كانوا فيها، هذه كانوا فيها من العرب الجاهلين إخواننا البدوين، هم 40 سنة في هالبلاد، 40 سنة،
0: وتم ترحيلهم وطردهم،
1: رحلوهم خلينا أقول يعني بكل بعيد من سمي الوقاحة.
0: صحيح.
1: ضربوهم، بهدلوهم، وهدوا الغرف الخيام تبعينهم، وقطعوا المي، وقطعوا كل إشي كانت البلد مجهزة لهم، خربوا الشارع هذا اللي بدأ من البرية من دير عمار منطقة الشحون، بيمشي في أراضي دير عمار، بضل من هون لحد المستوطنة، بلف على المستوطنة، بعدين بيكمل تحت في عين أيوب. هذه كل أراضي دير عمار على الجليل. الجليل كيف يعني؟ يعني تقريبا ما يك أكثر من 3,500-4,000 درون تقريبا
0: صادروا من البلد
1: كلها، هناك في 4,000 درون.
0: صحيح.
1: أقل إشي.
0: خلينا نحكي عن خصوصية ينابيع المياه في بلدكم. عين أيوب، خلينا نذكر عين أيوب كيف كانت قبل وكيف بعد ما تم التحكم فيها.
1: عين أيوب الحقيقة أصل إلى رأس كركر، ملتقى الثلاث بلاد، خربتة دير عمار، رأس كركر، المكان اللي فيها العين، عين أيوب. أيوب عليه السلام قالوا إن أجا وتحمم فيها مش أصيب بالمرض، قالوا إن لما تحمم أو تغسل من عين أيوب الله برأه سبحانه وتعالى من المرض، فأصبح رجع عادي وكما كما يملتهم زي ما بكل مفسرون أو في التاريخ الإسلامي. عين أيوب زي ما قلت يا أختي أصلها دير لرأس كركر، إحنا بنمرق من عندها، خربثة بومكم من عندها،

0: ما لا بكم عند بيت له كل منطقة.
1: يعني هي جامعة كلها الكرة المجاورة.
0: مجمع للكرة.
1: أها.
0: نعم.
1: طيب خلينا نحكي كلمة منك أخيرة. شو بتحب تحكي لكل حدا صادروا أرضه، لكل حدا صادروا خلينا نقول بيته أو هدموا بيته، الثبات الثبات، شو ممكن تقولهم؟
0: أنا بقول كل واحد هذا عدو مكار خداع كذاب وما بيشبعش. يعني تصوري قاعدين بخذوا في كل فلسطين وبدخلوا على سوريا وبدخلوا على العراق وبدخلوا ودخلوا على مصر ودخلوا على كل المحيط. من ايش؟ بدعوا ادعاءات توراتية مزيفة كاذبة. من هذه أرض كانت إلهم. بدعوا ادعاءات توراتية مزيفة كاذبة. من هذه أرض كانت إلهم. والتاريخ شاهد على ذلك. ما جيش من ضربوه. الإشي اللي بكل الأهل بلدنا أو المنطقة على وجه التحديد يثبتوا في أرضهم، يحاول زراعتها كل الطرق في الليل في النهار في كل الأساليب يثبتوا فيها، ما يسلموا لليهود ولا للمستوطنين. إن هذه أرض يا بنتي الحلال بيجونا من بوسيا بيجونا من بريطانيا بقول هذه أرض سيدي. ما أنت ما تسمع وشو الدعايات كاذبة. هذول ما إلهم أرض، أرض مش فلسطين. ارجع للتاريخ، فلسطين ما هي أرض إلهم أبدا. أجوا عليها على وعينا وعلى وعي الشباب لكبار السن. 48 ما كانش 70 يهودي زمن الانتداب البريطاني، ما كان 70 يهودي في فلسطين.
1: بالنهاية بنقول هاي الأرض أرضنا عجيب.
0: أرض التين عمروها حافظوا عليها، في نفس الوقت يزوروها اللي بيقدر يوم يوم يزور أرض إلى أرض عشرة ولا معلش حتى يشوف المستوطن هذا فعلا صاحب أرض هيو بيجاريها كل يوم. أما نقول هذه أرضنا وهنا يمي فضولنا وهو العقل بيشدك شاطر.
1: كل احترام صحيح هذا.

0: القدس هي السور أو ما يسمى سور مدينة القدس، هو السور السابع للمدينة، المدينة الوحيدة في العالم التي يحيطها سور كامل من كل الجهات من بدايتها وحتى نهايتها هو هي مدينة القدس. هذا السور الحالي الذي أقيم حول مدينة القدس والذي جعل من مدينة القدس ذات مساحة محدودة حيث تبلغ 871 دنم هو السور الذي يعود إلى الفترة العثمانية وبالذات بين عامي 1536 و 1542.
1: أسوار القدس الحالية تم بناءها على زمن السلطان سليمان القانوني ما يقارب 1537 على إيد المهندس بيرم جويش. الأسوار شكلها مثمن 4018 متر، 34 برج، 7 بوابات بالأصل، وأضيف إلها الباب الجديد، مبنية على خط الأسوار اللي كانت في الفترة الحسمونية اللي هي في القرن الثاني ما قبل الميلاد، نفس تقريبا خط الأسوار. أسوار القدس برجع تاريخها كما هو مثبت بالعهد القديم من الكتاب المقدس لفترة اليابوسيين، كان في أسوار حوالين القدس في فترة اليابوسيين الكنعانيين اللي أنشأوا مدينة القدس. في الفترة تبعت العودة من السبي كان في أسوار حوالين القدس، كتاب نحمية 4:14 بيحكي عن الأسوار اللي انبنت. فترة زمن السيد المسيح اللي هي الفترة الرومانية الأولى كان في عنا سور كبير محيط في مدينة القدس أعاد بناؤه هيرودس، ثم أضاف إله هيرودس أجريباس سور ثالث لكن لم يكتمل. هدمت أسوار القدس ومعالمها سنة 70 ميلادي كليا على إيد الرومان، أعيد بناء القدس بشكل روماني اسمه أليا كابيتولينا، لكن ما كان في أسوار حواليها في الفترة الرومانية الثانية. الفترة البيزنطية الإمبراطورة إيفيدوكيا ما يقارب 450 ميلادي بنت أسوار حوالين مدينة القدس، وهي الأسوار اللي شافها وعرفها الخليفة عمر بن الخطاب لما دخل وفتح مدينة القدس سنة 638، إذن كان عليها أسوار. تم هدمها على إيد الملك عيسى المعظم ابن صلاح الدين لأنه خاف إنه الفرنجة ترجع وتحتكم أو تتحكم بالأسوار وتحاصر المدينة من جوا، فهدم أسوارها وظلت المدينة بلا سور في الفترة المملوكية أواخر الفترة الأيوبية أوائل الفترة المملوكية إلى أن بنى العثمانيين السور الحالي.

0: من أول ما اليابوسيين الكنعانيين بنوا مدينة القدس اللي هي تلة اليابوسيين أور سالم أو ييرو شلايموم زي ما مذكورة بتل العمارنة، كانت محاطة بأسوار. الهدف من الأسوار هي الحماية. الفترة اللي مرقت كلها كان في أسوار، إلا الفترات اللي أنا ذكرتها ما كان في سور حوالين البلد لحديث ما أجى العثمانيين وبنوا السور الحالي. لكن طريقة بناء السور الحالي بحجمه وبارتفاعه وبعرضه لا يدل على حماية، يدل أكثر على منظر تجميلي للمدينة، بالذات لأنه في قمم اللي هم الأبواب الجيتس ديكوريتد، يعني معمولين بشكل فني معين بدل على جمال السور وجمال المدينة المحاطة بالسور.
1: الواقع حسب المتابعات والوثائق وما أمكن من توفره من معلومات، أصبح يقينا أن مشروع سور القدس العثماني قد استغرق في بنائه مدة 5 سنوات، والواقع هذه مدة قصيرة نسبيا إذا ما أدرك الإنسان أن هذا السور قد بني في أوائل القرن 16 ومر على بنائه ما يقرب أكثر من 4.5 قرون ويعتبر زمن قياسي. هذا بالاعتماد على الوثائق وبالاعتماد على الكتابات المنقوشة على سور القدس.

0: الأقصى حوالي 144 دنم نتكلم عنهم موجودين في صراع عليهم. 144 دنم سدس مساحة مدينة القدس. مدينة القدس 850-840 دنم بأسوارها اللي هي حوالي 5 كيلومتر دوران، 8 أبواب، باب مغلق، 7 أبواب مفتوحة، معدل ارتفاع الأسوار 12 متر، وفي 34 برج موجودين. وهذا هو السور السابع اللي بناه السلطان سليمان القانوني سنة 1542.
1: طبعا السلطان سليمان القانوني في الفترة العثمانية الأولى اهتم كتير في مدينة القدس وأبقوا أهميتها، واقتطع إلها زي ما بنقول وقفيات تصرف على المدارس وتصرف على بناء السور نفسه. فبالتالي كان في بالإمبراطورية العثمانية وقفيات للصرف على السور، والسور دائما كان محروس، كان دائما تحت حراسة، وكان في حراس دائما متواجدين على السور حتى يحموه ويحافظوا عليه.

0: ميزة السور أن بناءه تم على نفقة أهل فلسطين تماما، حيث لم تدفع الدولة العثمانية أي آقجة كما هي العملة في الفترة العثمانية. ويميزه أنه خليط ما بين الترميم والتجديد والبناء الجديد.
1: إن سور القدس العثماني رغم أنه نسب إلى عدة اجتهادات في أسباب بنائه، أعتقد جازما أن عملية بناء السور قد تمت لمجموعة من هذه الدوافع بأكثر وأقل. لا يمكننا إغفال البعد الزخرفي الموجود في سور القدس، فإذا كان هذا السور للدفاع وللتحصين، لماذا هذا الجهد الكبير في إيجاد مجموعة كبيرة من الزخارف الراقية التي تمثل مفردات العمارة العثمانية التي وجدت في اسطنبول ووجدت في حلب، وتمثل أيضا مفردات وطرز وزخارف من عناصر أساسية من العمارة المملوكية؟
2: هو السور عبارة عن معلم سياحي وتاريخي وجمالي بنفس الوقت. واحدة من الأسباب أن القدس هي تعتبر World Wild Heritage، اللي هو تراث عالمي، حددته اليونسكو السور وشكل السور الفريد، لأنه هذه من أشكال الأسوار المتكاملة والفريدة اللي ما زالت موجودة في العالم كله. شكله، ديزاين تبعه، طريقة وضعه حوالين البلد، بطل فيه منه هذا الكلام، فهو فريد بطبيعته. هلأ صار

الموجز الثانية فجرا من تلفزيون فلسطين. أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بأن طواقمه انتشلت 4 جثامين من مركبة التي استهدفت في شارع النفق. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر أمس في قطاع غزة إلى 20 شهيدا بينهم 3 أطفال. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025، حيث جاء ذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من قيادة جهاز الاستخبارات العامة برئاسة اللواء محمد الخطيب نضال شاهين. هذا وأطلع اللواء الخطيب السيد الرئيس على محاور التقرير الشاملة التي تناولت نتائج الجهود الأمنية والاستخباراتية التي نفذها جهاز الاستخبارات خلال العام الماضي والخطط الموضوعة من قبل قيادة الجهاز لرفع كفاءة الكوادر وتحديث أساليب العمل وفق المعايير والتشريعات الوطنية النافذة. وأشاد السيد الرئيس بالدور الوطني والحيوي الذي يطلع به جهاز الاستخبارات العامة وكافة منتسبيها، مثمنا جهودهم المتواصلة في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني وصون السلم الأهلي وتثبيت أركان سيادة القانون وحفظ النظام العام. وشدد سيادته على ضرورة مواصلة العمل ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه المشروع الوطني، مؤكدا أهمية رفع التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة في حماية المشروع الوطني وحفظ استقرار المجتمع. كما تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي للسلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى لعام 2025، وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العواوي. واستعرض القاضي العواوي أمام السيد الرئيس أبرز ما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات حققتها المحاكم النظامية وتحديات التي واجهت عملها، إضافة إلى الخطط التطويرية الرامية إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتسريع إجراءات التقاضي بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أكد السيد الرئيس دعمه الكامل للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها، مشددا على أهمية ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات. وأشاد سيادته بالجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى في تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين، مؤكدا مواصلة دعم كل الجهود الرامية لتعزيز أداء السلطة القضائية وترسيخ ثقة المواطنين بها. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان لبحث آخر المستجدات السياسية والعلاقات الأخوية التي تجمع دولة فلسطين والمملكة المغربية. وخلال لقاء وجه الشيخ من خلال السفير مزيان أصدق التهاني والتبريكات إلى الملك محمد السادس والحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق لمناسبة الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش، متمنيا للمملكة المغربية دوام التقدم والازدهار. وتناول اللقاء تداعيات استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية، وأكد أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، مثمنا مواقف المملكة المغربية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية. وقع وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة والقنصل العام الإيطالي منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة 10 ملايين يورو
وذلك في إطار الشراكة والتعاون الثنائي المستمر. وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف هذه المنحة عبر آلية بيغاس الأوروبية لدعم السلطة الفلسطينية وعملية الإصلاح الخاصة بها، لتساهم بشكل مباشر في دعم الكوادر الطبية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن النظام الصحي، ما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة واستجابة أكثر فعالية للتحديات الطبية. نهاية الموجز، وإلى اللقاء.

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن المستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظة انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض جد جد جدنا، جد جد جدنا، يعني ارض من اكثر من 400 سنة احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي وحط بؤرة استيطانية، ان 11 شهر معاناة مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتركترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
1: هذا بيجي بيبيب الغنم في الزيتون، وهين بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده ويجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. جاي وبتاعت فينا ضرب. بعتقلنا نسوان، بضرب الأولاد، بضرب البنت. اللي بيجي وجهه بتاعت فينا حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

0: أهلا بكم، إطلالة جديدة من ملف اليوم. في منتصف ولاية الرئيس الأمريكي المحددة بأربع سنوات، يعود الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع فيما يعرف بالانتخابات النصفية ليختاروا ممثليهم. ويصوت الناخبون في الانتخابات النصفية على 35 مقعدا من أصل 100 داخل مجلس الشيوخ، وعلى كل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، كما يصوتون على اختيار حكام 36 ولاية من أصل 50. السبب في ذلك يعود أو عدم الاقتراع على كل المقاعد مرة واحدة إلى اختلاف نظام الانتخابات في المجلسين. ففي الشيوخ ينتخب الأعضاء 100 لولاية مدتها 6 سنوات، ويقسمون إلى 3 مجموعات، مجموعتان بتعداد 33 سيناتور لكل مجموعة، وثالثة تضم 34 سيناتورا. أما في النواب فينتخب كل الأعضاء لولاية تستمر عامين فقط، وتجرى الانتخابات على كل المقاعد دفعة واحدة. أما انتخابات حكام الولايات وعددهم 50 حاكما فتحمل عددا من الاستثناءات، منها أن الحكام ينتخبون لولاية مدتها 4 سنوات، لكن باستثناء ولايتي فيرمونت ونيوهامشير اللتين تقتصر فيهما ولاية الحاكم على 2 سنوات فقط. الانتخابات النصفية لعبت أدوارا محورية في تحولات السلطة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ذات أهمية دستورية بسبب ما تتيحه للمنافسين السياسيين من قدرة على الاستدراك منتصف العهدة الرئاسية مع تعزيز مكانتهم داخل مجلسي الكونغرس، وهنا نتحدث عن الشيوخ والنواب. كما أنها تبقي حظوظ التأثير في فرض القوانين والمقترحات قائمة بين الديمقراطيين والجمهوريين. ما يهمنا في فلسطين هو ما الذي يمكن أن تفعله الجاليات الفلسطينية والعربية وكل من يؤيد قضيتنا الفلسطينية في هذه الانتخابات النصفية. حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع نذهب لنرحب وإياكم هنا في الاستوديو بضيفنا السيد أسامة القواسمي، معنا لنتحدث عن هذا الموضوع، رئيس لجنة الجاليات والمغتربين في المجلس المركزي. سيد أسامة أهلا بك.
1: أهلا بكم.
0: هذا شرح كمقدمة لمن لا يعرف عن هذه الانتخابات النصفية. السؤال المطروح هو لماذا نهتم بهذه الانتخابات النصفية في هذا التوقيت الإقليمي والسياسي؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين ولشعبنا العظيم الصابر الصامد المرابط في هذه الظروف الصعبة. نحن ندرك تماما أن العالم كله مع القضية الفلسطينية بأغلبيته الساحقة. 4 من أعضاء مجلس الأمن، دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تعترف بدولة فلسطين: بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، والأغلبية أكثر من 160 دولة تعترف بدولة فلسطين، وشعوب الأرض أيضا متضامنة بشكل عالي جدا مع فلسطين. والسؤال الذي يجب أن يطرح: ما هي هذه القوة الإسرائيلية التي تستطيع أن ترتكب كل هذه الجرائم في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي المنطقة وتستمر في ارتكاب الجرائم دون محاسبة؟ الحقيقة معروفة لدى الجميع وليس سرا، هو الدعم الكامل من الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنين. وعندما تدرس هذه الحالة تدرك تماما أن الجالية اليهودية عبر عقود طويلة من الزمن وقبل وعد بلفور هي التي أسست الكيان الإسرائيلي. فهذه الجالية اليهودية التي فاوضت وضغطت باتجاه وعد بلفور في العام 1917 مستمرة إلى هذه اللحظة لتشكيل حاضنة ودعم حقيقي لدولة الكيان الإسرائيلي في الاستمرار في ارتكاب جرائمها. لذلك نحن درسنا هذه الحالة تماما وأدركنا أن الفلسطينيين ليسوا أقل من أحد من أن يقوموا أيضا بحماية الشعب الفلسطيني ودعمه سياسيا وعلى قدر ما يستطيعون. في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد 600,000 فلسطيني وهم من خيرة الخيرة في المجتمع الأمريكي: رجال أعمال، مهندسين، أطباء، ذو سمعة طيبة، وأيضا منتشرين في أوروبا وفي كل مكان. لذلك هذه الانتخابات نحن الجالية الفلسطينية بالترابط كاملا مع كل الجاليات ومناصري القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة منذ 70s القرن الماضي وهي تعمل على دعم القضية الفلسطينية، ولكن وصلنا إلى مرحلة الآن في غاية الصعوبة. القضية الفلسطينية تمر في مرحلة ما يسمى الحسم الإسرائيلي وتصفية القضية الفلسطينية. لذلك يعلو صوت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص بسبب أن أمريكا هي صاحبة القرار السياسي في العالم لكي تؤثر على مجريات الأحداث في الساحة الأمريكية وبالتالي في العالم. فبالتالي الجالية الفلسطينية تقوم بدور جدا مهم في هذه المرحلة من دعم مرشحين مناصرين للقضية الفلسطينية في نشر الرواية الفلسطينية في أروقة الشعوب والشعب الأمريكي في كل مكان، يستخدمون كل الوسائل

0: ولأول مرة في التاريخ ينتخب مرشحه بناء على موقفه من فلسطين إلى أو إسرائيل. فبالتالي ليس مبالغة إذا ما قلت أن الانتخابات بين الديمقراطيين داخل الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية أو بين الديمقراطيين والجمهوريين تكاد تكون فلسطين حاضرة تماما في كل أروقة النقاشات السياسية.
1: طيب.
0: ولم تعد فلسطين بالمطلق قضية ثانوية كما كانت في السابق، بل قضية محورية تؤكد على الجهد الكبير المبذول من قبل الجالية الفلسطينية.
1: ولكن هناك رأي يقول بأن هذه انتخابات داخلية تختص في الضرائب وتختص في القوانين الداخلية وليس لها علاقة كبيرة بمسألة السياسة الخارجية الأمريكية، فلماذا هذا التضخيم حسب هذه النظرية؟
0: أبدا ومطلقا لا شك أن قضية الصحة، قضية المهاجرين، قضية الاقتصاد، رفع أسعار البترول، قضايا تمس كل مواطن في كل مكان، ولكن قضية فلسطين أصبحت قضية أساسية قد تكون في المركز الرابع أو الخامس في أهمية الناخب، وعند كثير من النخبة في الساحة الأمريكية تكون في المركز الأول. وقلت قبل قليل أن 20% بالمعدل في المجتمع الأمريكي يصوتون ليس بناء على برنامجك الاقتصادي أو إلى آخره، وإنما بالنسبة لموقفك من إسرائيل أو فلسطين. ويدلل على ذلك المبالغ الضخمة التي تصبها إسرائيل من أجل دعم أو اللوبيهات الإسرائيلية مثل الأيباك في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إسقاط وتهميش كل الأصوات التي تؤيد فلسطين، ولكن هذا الأمر لم يعد مطلقا كما كان في السابق، بمعنى أن الأيباك في الفترات الماضية والسنوات الماضية كانت قادرة على إسقاط أي مرشح يتنافى أو ينتقد سياسة أمريكا. أصلا لم يكن هناك فرصة لأي مرشح
1: ينتقد أو سياسة إسرائيل,
0: سياسة إسرائيل بالتأكيد. أما اليوم فأصبح العدد يتزايد، وفي عجالة أقول لك كان في السابق يكون 3 أو 4 أو 1 أو 2 من أعضاء الكونغرس فقط المناصرين للقضية الفلسطينية، وفي الدورة بعدها يتم إسقاطه بفعل المال واللوبي والتأثير والإعلام. في هذه المرة هناك 100 مرشح للكونغرس والسنتس مدعومين من كل المنظمات التي تساند الحقوق الفلسطينية، وهناك فرصة ل 25 إلى 30 واحد منهم أن يفوزوا في الكونغرس الأمريكي أو في مجلس الشيوخ أو مجلس الشيوخ. فبالتالي أنت تتحدث عن كتلة كبيرة ممكن أن نراها في 3 نوفمبر 2026. أضف إلى ذلك أن هناك ما يسمى اليساريين وهم جماعة ساندرز الذي يبلغ عددهم حوالي 100 عضو كونغرس موجودين. هؤلاء بطبيعتهم بفكرهم يؤيدوا الحقوق الفلسطينية وضد الاحتلال ومع ربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل بمدى احترام إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني. سأعطيك مثالا، منذ 10 أيام بالضبط لأول مرة وسابقة أن يحدث تصويتا في الكونغرس الأمريكي ضد المساعدات الأمريكية لإسرائيل وربطها بمدى احترامها لحقوق الشعب الفلسطيني. 104 أعضاء كونغرس يصوتوا مع وقف المساعدات وربطها بمدى احترام إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، من ضمنهم 60 من اليساريين ما يسموا جماعة ساندرز و40 منهم من أعضاء الكونغرس التقليديين الذين لم نتوقع أن يصوتوا لصالح أي قرار ضد إسرائيل. هذا بالمعنى أن العدد يمكن أن يصل إلى 140، لأنه في 40 واحد من جماعة ساندرز اليساريين لم يصوتوا مع القرار.
1: هنا فقط للتوضيح، هو تم إسقاط هذا القانون ولم ينجح، لكن أنت تتحدث عن التغير في الأعداد.
0: بالتمام. طيب.
1: كيف يبدو شكل التأثير من حيث الأهمية، نزولا أم صعودا؟ بمعنى من حكام الولايات صعودا إلى أعلى المراتب أم بناحية عكسية؟ كيف ترون هذا التأثير؟
0: يوم الثلاثاء القادم، جوابا على سؤالك، بقصة موجودة الآن وهي كل الأنظار تتجه إلى ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد بكرة، بعد يومين، يوم الثلاثاء هناك انتخابات. الأيباك واللوبيهات المؤيدة لإسرائيل تصرف عشرات الملايين من الدولارات إن لم تكن مئات الملايين من الدولارات. هناك 3 انتخابات تهمنا.

0: هناك انتخابات لمجلس الشيوخ لشخص اسمه عبد الإله السيد، وهو مصري الجنسية، وهو مؤيد للحقوق الفلسطينية ومع ربط المساعدات بمدى احترامه لحقوق الإنسان وكل المتطلبات لاحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وهو مرشح لمجلس الشيوخ وهو لديه فرص كبيرة. وأيضا رشيدة طليب ستقوم بترشح مرة أخرى، وهناك أعضاء أيضا لمجلس الشيوخ المحلي في ميتشيغان، وهناك حقيقة معركة تقاد هناك في ميتشيغان. وميتشيغان هي ذو هناك جالية فلسطينية ولبنانية وعربية ويمنية، والكل يعمل من أجل إنجاح المرشحين. القضية التي تجمعهم جميعا هي قضية فلسطين، هذا الرابط المشترك والقاسم المشترك الأعلى والأدنى لجميع الأقليات والأمريكان أيضا الذين يؤمنون بحق الشعب الفلسطيني، وهم في تزايد. لذلك عندما تتحدث معي من هو الأهم، بالتأكيد مجلس الشيوخ أهم، أعضاء الكونغرس الأهم، ومن ثم تذهب إلى الولايات. ولكن عمدة نيويورك في غاية الأهمية، لأن عمدة نيويورك ليس كعمدة أي مدينة أخرى. نعم. هي أكبر تقريبا مدينة.
1: نتحدث عن ممداني الذي طالب باعتقال نتنياهو وخرج معتذرا وقال ليس من صلاحياتي كحاكم ولاية أن أقوم باعتقال رئيس وزراء الولايات المتحدة رغم صدور مذكرات باعتقاله أو جلب للجنائية الدولية.
0: لذلك عندما تتحدث عن الأولويات أنا أقول في كل مكان هناك أولوية، في كل مكان هناك أهمية أن يكون هناك جوفرنر محافظ أو حاكم في كاليفورنيا على سبيل المثال أن يكون مؤيدا للحقوق الفلسطينية، هذا يؤثر بشكل كبير. عندما يكون هناك 30 أو 40 أو 50 عضو كونغرس، كتلة كبيرة في الكونغرس تؤيد الحق الفلسطيني، هذا من شأنه أن يخفف عنا أعباء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. إحنا الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أكثر من 50 فيتو من العام 67 إلى هذا اليوم من أجل عدم منح حقوق الشعب الفلسطيني. إحنا إذا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الفلسطينية بتكون قصتنا صارت وراء ظهرنا العالم كله يعني. لذلك أنا عندما تحدثت في البداية عن أن العالم كله معنا وأمريكا هي التي تقف حامية لإسرائيل وداعمة لإسرائيل، نحن ندرك تماماً هذا التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا، ولا نتوقع أنه بالسهولة أن تغير هذا القرار. هذا عمل متراكم، يعني أولا هي عبارة عن منفعة ومصلحة أمريكية، وأيضا عن لوبيهات تعمل في الرأي العام، ولكن هذا لم يعد حكرا على إسرائيل. استطلاعات الرأي الأخيرة منذ يومين تؤكد زي ما بقولوا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية دون تفصيل بين الأحزاب أن 41% يؤيدون حقوق الشعب الفلسطيني مقابل 35% يؤيدون إسرائيل. هذا لم يكن يمكن أن تحلم به الرقم بالمطلق. ولكن إذا ذهبنا إلى تفاصيل هذا الاستطلاع ستجد أن في الحزب الديمقراطي يزيد العدد التأييد أكثر من 65% و67%، خاصة في الجيل الشاب. لدينا مشكلة بالجيل الكبير فوق 50، لأنه من الصعب تغيير هذه الأيديولوجية التي تربى عليها 30 أو 40 سنة. ولكن الجيل الشاب وهو الجيل المستقبل الذي سيحكم بالتأكيد في الحزب الديمقراطي وفي كل الأروقة، هناك أصبح حالة إجماع مع حقوق الشعب الفلسطيني، مع الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، مع حل الدولتين ضد إسرائيل. يعتبرون إسرائيل أنها دولة فصل عنصري ونظام أبارتايد. وأيضا في الحزب الجمهوري هناك تغير ولكنه ليس بالشكل الجوهري. على سبيل المثال تاكر كارلسون هذا المذيع الذي كان من أكثر المؤيدين لسياسة ترامب، اليوم أصبح العدو الأكبر لسياسة إسرائيل لما يقوم بفضح جرائم إسرائيل في كل مكان بالإعلام. أخي سلام، إسرائيل تخاف الكلمة في أمريكا وتخاف الصوت في أمريكا وتخاف الرأي العام في أمريكا، وهي تصرف شهريا عشرات الملايين من الدولارات. حتى موضوع تيك توك، سمعتم نتنياهو في مؤتمر صحفي تحدث عن أهمية تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي باعتباره البعد الأهم في المعارك الموجودة حاليا في
1: وخاصة
0: المنطقة.
1: فيما يتعلق بالجيل الشاب الأمريكي ليس فقط على نطاق الحزبين بل شرائح شباب في الولايات المتحدة، وفقا لأحدث الاستطلاعات فإن هناك تنامي في تأييد القضية الفلسطينية. لكن السؤال، هل هذا التنامي في تأييد قضيتنا كان مبني على ردة فعل إزاء الإبادة الجماعية؟

0: الاجتماعية أم لأن هذا الجيل الشاب في الولايات المتحدة بدأ يفهم الرواية الحقيقية بعيدا عن البرين ووش أو غسل الدماغ الذي كان يتعرض له من قبل اللوبيات اليهودية في أمريكا؟
1: نحن لا ننسى عمل قاد لنا في السابق في سبعينيات القرن الماضي إدوارد سعيد، محمد أبو لغد وغيرهم الذين عملوا على نشر الرواية، ولكن لم يصلوا إلى اختراقات كبيرة بسبب سيطرة اللوبيهات الإسرائيلية على كل وسائل الأخبار في تلك الفترة. لم يكن لا وسائل تواصل اجتماعي ولا غيره، وكانت محكمة السيطرة عليهم تماما. ولكن نحن منذ 10 سنوات أولينا أهمية قصوى للجاليات في كل مكان، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فظهر قيادات شابة وازنة، وأيضا أبناء الفلسطينيين الأمريكيين الموجودون هناك الذين عاشوا وولدوا في الولايات المتحدة الأمريكية ويفكروا بالتفكير الأمريكي ولكن أصولهم فلسطينية، كان لهم دور كبير في نشر الرواية الفلسطينية، سواء كان في الجامعات، في المؤسسات، في النقابات، في كل أروقة الولايات المتحدة الأمريكية، وبدافع ذاتي وبدافع منظم وبدافع إزالة الخلافات الموجودة بينهم بعيدا عن كل الفصائلية، بعيدا عن كل الحزبية، ويعملون بشكل كبير. لذلك نحن نقول بشكل واضح أن هذه الرواية الفلسطينية عملنا عليها منذ 10 سنوات بشكل مكثف، ولكن الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في قطاع غزة وترتكب الآن في الضفة الغربية أصبحت تصل إلى المجتمع الأمريكي من خلال جالياتنا الفلسطينية، من خلال أصدقائنا في العالم. أي قصة تحدث هنا تقوم بإرسالها فضائية فلسطين، قنوات كبرى عبر الفلسطينيين أقاربهم، نحن نقوم بإرسالها إلى كل الأطراف الدولية من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل نشر ما يمكن نشره. لذلك عملية الوصول إلى المعلومة من قبل المجتمع الأمريكي أصبحت سهلة بالرغم من كل المعيقات الإسرائيلية التي تحاول منع الخوارزميات المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية في تيك توك وفيسبوك وغيره.
0: ماذا عن أهمية أشقائنا العرب والمسلمين أيضا في الولايات المتحدة وبناء التحالفات بين جاليتنا الفلسطينية وأشقائنا في هذا الإطار أيضا؟
1: جاليتنا الفلسطينية منذ سنوات طويلة، وقلت لك أن هذا العمل المكثف منذ 10 سنوات وأكثر، ولكنه تكرس يعني تركز في 3 سنوات الماضية بسبب الجرائم الإسرائيلية. ولكن منذ 10 سنوات استراتيجيتهم كانت هي التحالف أولا مع كل الأشقاء العرب باعتبار قضية فلسطين قضية مشتركة للجميع ولا أحد يعترض عليها. أيضا هناك جماعات أمريكية كبيرة مثل Black Lives Matter، أهمية الحياة السود مهمة، الذين تعرضوا في سنوات ماضية للعنصرية.
0: من أصول أفريقية.
1: نعم الأمريكيين من أصول أفريقية وهي حركة قوية جدا. أيضا بالفكر نتقاطع مع كثير من الأقليات في الساحة الأمريكية، من أمريكا اللاتينية إلى كل الشعوب التي تعرف معنى الظلم. وأيضا نحن نؤكد تماما أن الشعب الأمريكي نفسه هو شعب طيب وليس شعبا يمكن أن يأخذ موقفا منك بسبب أنك أنت مسلم أو أنك أنت مسيحي فلسطيني أو أنك عربي. المهم أن تصل إلى هذا المجتمع، أن تحاور هذا الفرد، فبالتالي عملية الحوار كانت في غاية الأهمية. أيضا اليسار الأمريكي الذي يتفهم تماما بعمق وبنظرية استراتيجية ووجهة نظر استراتيجية كان له تأثير كبير. لذلك نحن كمنظمات فلسطينية في الساحة الأمريكية كان لها دور كبير في التشبيك مع المنظمات الأخرى، مع النقابات، أيضا الكنائس في فلسطين كان لها دور كبير في التشبيك. هناك وفود مسيحية من الكنائس الفلسطينية تزور الولايات المتحدة الأمريكية وتعرض. على سبيل المثال إسرائيل روجت عبر سنوات وعقود طويلة أن المسيحي الفلسطيني خرج من فلسطين بسبب اضطهاد المسلمين. قمنا بعمل فيديوهات وأرسلناها ووفود مسيحية، وهناك أيضا أبناء اتحاد رملة المسيحيين يضمون 50,000 مسيحي يقومون بالحديث وبيت صحور وبيت جالة وغيرهم. المسيحي الفلسطيني هناك أيضا قوة كبيرة. أن أنا كمسيحي لم أهاجر من فلسطين بسبب اضطهاد المسلمين، على العكس تماما، أنا خرجت بسبب اضطهاد

0: إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي والجرائم الإسرائيلية. هذه الأمور كلها في غاية الأهمية. منذ حوالي شهرين تكر كارلسون كان ينوي أن يأتي إلى فلسطين ولكن خف، ومعه حق أن يعني أن يخشى الأوضاع على نفسه.
1: ما تعرض له أيضا سيناتور أمريكي،
0: نظم لقاء مهما مع قساوسة ومسيحيين في الأردن، وتحدثوا بشكل واضح كيف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في الأردن وفي فلسطين، لأنه امتداد لبعض. وكان لهذا الفيديو وهذا اللقاء لبرودكاست أهمية كبرى في الساحة الأمريكية، لأن هناك محاولة وضع جدران سميكة بين الأمريكي وبين الحقيقة الفلسطينية. ما أقوله لك أخي سلام وللمشاهد الفلسطيني ومن يسمعنا أن هذه الجدران تكسرت. لذلك ما نرى من جرائم إسرائيلية اليوم في الضفة الغربية وتسريع في عملية الاستيطان، هم يدركون أن في العام 2028 ستتغير الأمور، وفي العام 32 ستتغير الأمور. يريدون فرض الحقائق أو الوقائع على الأرض.
1: صعب في دقيقتين من الوقت المتبقي، المشاهد قد يسأل، طيب لم يتغير شيء في السياسة الأمريكية حتى الآن، حتى موضوع التأشيرات قاموا بمنعه عنا، وكثير من الإجراءات التي يعلمها الجميع بالنسبة لما اتخذته الولايات المتحدة ضد منظمة التحرير وضد الفلسطينيين تأييدا منها لإسرائيل. طيب ما النتيجة الآن بعد كل هذا الجهد؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟
0: نحن ندرك تماما أن المعركة مع الحركة الصهيونية وليس فقط إسرائيل صعبة، ولم يكن في بالنا في يوم من الأيام أن الطريق مفروشة بالورد، ونعلم أن الظروف غاية في الصعوبة. إحنا أولاد هذه البلد وعشنا الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وسمعت من أمي وستي عن النكبة والسبعة وستين، ونحن نواجه الأصعب والأكثر تعقيدا. وواضح السياسة الإسرائيلية إما أن تموت أو ترضى أو تكون عبيدا لإسرائيل، وهذا لن يكون. الشعب الفلسطيني صاحب حق في هذه الأرض، وإحنا أكبر قوة إلنا أن نبقى صامدين على هذه الأرض. وعجبتني مقالة لأحد يعني الناس المحترمين في هذه البلد، هي فلسفة التحمل أو مقاومة التحمل، وما يتحمل الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد أن يتحمله. لا، التغيير جارٍ، التغيير كبير في الساحة الأمريكية، نتائجه ستأتي، ولكن هذه ليست عبارة عن كبسة زر. نعم. هي بحاجة إلى مزيد، ولكن أنا أتوقع أن في العام 2000 هذا العام 26 في انتخابات نوفمبر سيكون تغييرا مهما في الكونغرس، وأيضا سيكون قيودا على الإدارة الأمريكية في اتخاذ كل القرارات، وسنسمع أصوات قوية من الكونغرس. وأيضا في العام 2028 للي بيعيش سنرى تغييرا جوهريا في الانتخابات الرئاسية القادمة.
1: طيب أستاذ قواسمي، رئيس لجنة الجاليات والمغتربين في المجلس المركزي، شكرا على وجودك معنا وعلى هذه الإيضاحات. نحن نواصل وإياكم في ملف اليوم، ولكن هذه المرة إلى موضوع آخر. على مقربة من الانتخابات الإسرائيلية، تقول استطلاعات الرأي إن نتنياهو قد يخسر، لكن هذه الاستطلاعات لا يعتد بها، لأنه من يجري هذه الاستطلاعات غالبا يكون يحمل بعض التوجهات. على المقلب الآخر، يقول قائل إن معارضي نتنياهو ليسوا موحدين وليس لديهم استراتيجية لمجابهة نتنياهو، ما يهمهم هو أن تنتهي حكومة نتنياهو ثم بعد ذلك يتفاوضون فيما بينهم على شكل الحكومة الإسرائيلية القادمة. أيضا في طرف ثالث يقولون بأنه المتأرجحون أو المترددون في الرأي العام الإسرائيلي هم الذين قد يحسمون نتيجة الانتخابات الإسرائيلية القادمة. ملفات ما يسمى الأمن، ملفات الاستيطان، خدمة الحريديم في جيش الاحتلال وغيرها الكثير من الملفات هي التي ستحدد من سيفوز ومن سيخسر في هذه الانتخابات. ليس أبعد مما نقوله هو الملفات الإقليمية التي دوما نتنياهو يتضرع بها. كيف نقرأ الخريطة السياسية في هذه الأوقات في ظل التوقيت والظروف الإقليمية، سواء فيما يتعلق بإيران والولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية، أو القضايا الداخلية في إسرائيل؟ هذا ما نسعى وإياكم أن نناقشه مع ضيفنا سيد سهيل ذياب المختص بالشأن الإسرائيلي. سيد سهيل، أهلا بك معنا. نبدأ بالسؤال، استطلاعات الرأي ما قيمتها، خاصة وأنها في الأيام الأخيرة

0: تقول إن نتنياهو قد يتعادل مع إيزنكوت، وأحيانا إيزنكوت يتفوق على نتنياهو.
1: تحياتي لك يا أستاذ سلام، للمتابعات والمتابعين. الاستطلاعات هي لها أهمية يعني كبيرة في الحياة السياسية والخارطة السياسية بإسرائيل، لأنها كثير من الحالات تعبر عن المزاج العام وليس على النتائج الرسمية النهائية. والأمر الثاني أن هذه الاستطلاعات تعطي وضعا آنيا يتعلق بالأحداث التي جرت باليومين الأخيرين قبيل هذا الاستطلاع أو ذاك، ولا تعبر عن مدة زمنية متتالية. ولكن إذا أخذنا مجمل الاستطلاعات في الأشهر الأخيرة، هي تعطي توجها ومزاجا بدالة معينة تشير إلى المعطيات الأساسية. وهذا ما أنت ذكرته، أن الأمر الثابت أن نتنياهو لا ينجح في الوصول إلى أكثرية في الائتلاف الحاكم لتشكيل حكومة جديدة، ولكن من ناحية ثانية أيضا المعارضة لا تستطيع ذلك، وعليها أن تذهب إما لتفاهم مع أحد الأطراف في الأحزاب العربية أو إلى القوى الوسطية التي تقوم الآن والتي خرجت من الليكود وتعطي وجها جديدا لليمين الليبرالي الذي يريد أن ينتقد نتنياهو بشكل معين، ولكنه لا يريد أن يكون طرفا نهائيا في المعارضة، وإنما يريد أن يقيم ما يسمى حكومة تكتل قومي لاحقا. علي أن أشير فقط لنقطة مهمة بالاستطلاعات، أنه دائما وخلال كل الانتخابات السابقة النتائج الرسمية التي تخرج عنها أي انتخابات تكون لصالح اليمين المتطرف أكثر من الاستطلاعات، بما معناه أن إذا نتنياهو يحصل على رقم معين مثل 20 أو 22 عضو برلمان، دائما كانت النتائج الرسمية لليمين المتطرف تكون أعلى من الاستطلاعات، وهذا علينا أن نأخذه بعين الاعتبار بما في ذلك الانتخابات الأخيرة، ولكن ليس فقط الانتخابات الأخيرة. النقطة الثانية علينا أن نأخذها بعين الاعتبار أن وجود أي حكومة معينة يؤثر لصالح أطراف هذه الحكومة في الانتخابات القادمة، بما معناه إذا الائتلاف اليميني الحالي هو يحكم اليوم في إسرائيل رسميا، فهو يستطيع أن يتخذ قرارات عديدة خلال الحملة الانتخابية تساعد أطراف الائتلاف الحاكم على البقاء أو اجتذاب أو يعني شراء أصوات، دعنا نقول لأطراف وشرائح اجتماعية يريد أن يضمها إلى لصالحه، وهذا ما رأيناه أيضا بكل الانتخابات السابقة. فلذلك من المبكر أن نتحدث عن نتائج نهائية لما سيجري بالانتخابات، ولكن الاستطلاعات ما تزال تعطي المؤشرات والدلالات الأساسية لأي توجه للجمهور الإسرائيلي.
0: طيب دعنا يعني نفصل أكثر في الخريطة الانتخابية ونربطها أيضا بالتطورات السياسية أو الملفات المطروحة أو التحديات كما يسميها نتنياهو ومن معه. نتحدث عن ائتلاف نتنياهو ومن معه، في مقابل ذلك لدينا إيزنكوت، لدينا بينيت ولبيد، لدينا أفيغدور ليبرمان، ولدينا أيضا الأحزاب العربية. فيما الحريديم قالوا إنهم سيدعمون اليمين دون إبداء موقف رسمي وواضح بأين سيذهبوا في الانتخابات القادمة، على اعتبار بأنه ملف خدمة الحريديم في جيش الاحتلال لم يحصلوا فيه على أمر واضح حتى الآن، هي مجرد وعود من قبل نتنياهو. دعنا نبدأ بمعارضي نتنياهو والبداية مع إيزنكوت. كيف تبدو حظوظه خاصة بعدما أدت تصريحاته الأخيرة إلى هبوط عدد المقاعد التي سيحصل عليها وفق استطلاعات الرأي؟
1: برأيي أنا أيزنكوت يعني يعمق موقعه كالمرشح الأساسي لرئاسة الحكومة القادمة مقابل نتنياهو، وهذا يتعزز يوما بعد يوم، ليس فقط في الاستطلاعات وإنما في الأجواء العامة للحملة الانتخابية. والمؤشر على ذلك هو هذا الهجوم الكبير لنتنياهو وتركيزه على أيزنكوت وليس على بنت أو على لابيد أو على يائير جولان أو أي طرف آخر. فلذلك هو يعزز هذا الموقع، وتحدثنا من الممكن أن في لقاءات سابقة لأربعة أسباب أساسية. السبب الأول أنه غير مرتبط اسمه ب7 أكتوبر وإخفاقات 7 أكتوبر. الأمر الثاني أنه من أصول شرقية، وهذا يؤثر على شرائح أنه لم يكن ولا مرة رئيسا لحكومة إسرائيل من الجاليات الشرقية الإسرائيلية اليهودية. والأمر الثالث أنه من خلفية أمنية وازنة، وهذا الأمر يلعب دورا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي، على سبيل المثال مقابل يائير لابيد أو مقابل بنت أو آخرين. والأمر الرابع هو أنه يعني بالمواصفات الشخصية من حيث الشفافية بين قوسين الاستقامة بالأمور المتعلقة في ملفات الفساد لنتنياهو، هو يعتبر أنه يحمل مواصفات شخصية حسب مفاهيم الجمهور الإسرائيلي
0: نعم.
1: تختلف عن نتنياهو بالظروف الحالية. فلذلك أمام هذه النقاط الأربع هو يتقدم ويحصل على هذه النتائج ويعمق الأزمة في داخل الائتلاف الحاكم، خاصة بين جمهور اليمين الناعم واليمين المتطرف في داخل الائتلاف الحاكم، وهذا يلعب لصالحه بالفترة القادمة باعتقادي. هذا يعني أمر مهم، ولكن أيضا لديه عدد من المواقف المسؤولة بما يتعلق في النقاط في الملفات الساخنة المطروحة أمام الجمهور الإسرائيلي، سواء بإقامة لجنة تحقيق رسمية حول 7 أكتوبر، سواء بقضية تجنيد الحريديم والقانون الذي يحضره نتنياهو ويرفضه كليا، وعدد من المواقف المتعلقة ولكن بالقضايا الداخلية والوحدة الداخلية، ولكن ليس بالقضايا الكبرى مثل التسوية السياسية أو إقامة دولة فلسطينية أو حل الدولتين وما إلى ذلك. بأحسن الأحوال هو يذهب إلى العودة إلى إدارة الصراع وليس إلى حل هذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
0: طيب، هذا فيما يتعلق بإيزنكوت، لكن السؤال المطروح: لماذا يجتمع لبيد وبنت أصلا وهما من منظورين فكريين مختلفين، واحد يصنف على أنه يساري أو وسط يسار والآخر يميني، ورغم تحالفهما المعلن لم يحصلا على القدرة على منافسة نتنياهو وائتلافه حتى الآن؟
1: بسببين. السبب الأول أنه كانت تجربة ما يسمى حكومة التغيير في السابق، والتي أمضت سنة كاملة في إدارة الدولة، وكان بين بنت ولابيد وتقاسما رئاسة الحكومة لفترة معينة، وهذا التاريخ المشترك. كان هنالك هارمونيا معينة ما بين الرجلين، واعتقدا أنه بهذه التشكيلة وهذا المزيج من الممكن أن يعبرا على رأي أطراف مختلفة بالمجتمع الإسرائيلي. ولكن بنفس الوقت دعنا نقول أن هذه التجربة كانت جاء كل طرف من حزب آخر واتحدا في حكومة واحدة، ولم يقوما في الانتخابات مباشرة في حكومة واحدة في حزب واحد. السؤال المركزي: لماذا قاما الرجلين، وهذا النقطة الثانية، بمثل هذه الخطوة بمزيج بحزب مشترك للرجلين؟ أولا، بسبب تراجع لبيد كثيرا في الاستطلاعات، لأنه كان يحصل على 24 عضو برلمان في السابق، ووصل قبل المزيج مع بنت إلى 7 إلى 8 مقاعد في الاستطلاعات الرأي. والأمر الثاني أن بنت لم يذهب إلى الانتخابات السابقة واعتزل لمدة معينة وعاد من جديد ليطرح نفسه بديلا، وحسب الاستطلاعات التي كان بنت لوحده كان يحصل على 20 أو 25 عضو برلمان مقابل نتنياهو، وهذا الأمر شكل حراكا ومزاجا إسرائيليا، لأن البديل لنتنياهو، لأن الجمهور لا يريد نتنياهو أن يبقى رئيسا للحكومة بأغلبيته، فلذلك ذهب إلى إعطاء بنت. فلذلك اتحد الرجلان الواحد مع الآخر على أساس أن يشكلا بديلا لنتنياهو بالانتخابات القادمة.
0: لا
1: المفاجئ هو أيزنكوت الذي وضع الأمور على نصابها باتجاه أن الجمهور الإسرائيلي يريد تغيير نتنياهو، ولكن إذا هنالك شخصيات تتقدم على بنت فإنه سيذهب إليها كما فعل مع أيزنكوت مقابل بنت. الآن المشكلة هي بين بهذا الحزب، ما بين بنت ولابيد، وهنالك أصوات بدأت تظهر بالأيام الأخيرة بضرورة فك هذه الشراكة، خاصة من أوساط بنت، ويطالبونه في الذهاب إلى هذه الخطوة قبيل الانتخابات أمام تثبيت دور أيزنكوت، الأمر الذي يقول أن بنت لن يكون رئيسا للحكومة بهذا الشكل أو بآخر بهذه الطريقة.
0: طيب، بالنسبة للأحزاب الأخرى نتحدث عن أرقام متواضعة إن صح التعبير، سواء فيما يتعلق بجولان أو أفيكتور ليبرمان، سموتريتش، بن غفير، والأحزاب العربية وأيضا الحريديم. هذا ما دفع كثير من المراقبين ليصفوا هذه الأحزاب بأنها صانعة الملوك أو بأنها بيضة القبان في الانتخابات القادمة، وقراراتها هي التي ستحسم من يكون رئيسا للوزراء في دولة الاحتلال في الانتخابات القادمة. كيف نشرح ذلك؟
1: علينا أن نشرح ذلك أن ما يسمى الأحزاب التي تشكل تعبيرا عن شرائح اجتماعية أو دينية مختلفة في إسرائيل هي حتى الآن كانت واضحة المعالم مع بعض التغييرات. الواضح بحزب يائير جولان، إضافة إلى كونه يحمل رؤية أكثر بالمركز يسارا من الخارطة السياسية بإسرائيل، هو يضع نفسه أمام أي حكومة تسقط نتنياهو من رئاسة الحكومة أو بالاشتراك في هذه الحكومة. ليبرمان كذلك الأمر بالظروف الحالية، ولكن ضمن شروط أن لا يشارك بهذه الحكومة أو لا تؤيد هذه الحكومة من قبل عرب أو حريدين. بينما بالطرف الآخر المؤيد للائتلاف الحاكم مثل بن غفير وسموتريتش يريدان حكومة يمينية خالصة، وإذا أمكن دينية واستيطانية. بينما الأحزاب الحريدية، وهنا علينا أن نتوقف قليلا، حدث العديد من التغيرات بما يجري بالأحزاب الحريدية، سواء تلك الأشكنازية الغربية المتمثلة بيهدوت هاتورا، وسواء في تلك الشرقية، الجاليات الشرقية المتمثلة بشص. ما هي هذه التغيرات؟ التغير في يهدوت هاتورا مقابل شص أنهم أكثر وأكثر يذهبون الآن إلى امتعاض من حكومة نتنياهو، لأنها لم تقدم شيئا أرادوه بقانون تجنيد الحريدي، ويتضح هذا الأمر ويعلو الصوت أكثر وأكثر، سواء بالمظاهرات في الشارع وسواء في المواجهة وقضية اعتقال الفالتين من الجيش وما إلى ذلك. ويهددون أنهم لن يكونوا بحكومة، أو على الأقل بتهديد نتنياهو أنهم لن يكونوا شركاء له بالانتخابات، بنتائج الانتخابات القادمة. بينما شاس يصر على أن الحليف الأساسي له هو نتنياهو ولا حليف غيره، رغم أن هنالك أوساط في داخل القاعدة الانتخابية لشاس تريد أن تبقي الباب مفتوحا أمام أيزنكوت في حالة نتنياهو لا يستطيع أن يشكل مثل هذه الحكومة لاحقا، وأنه كون أيزنكوت من الشرائح الشرقية فإن أوساط والقواعد الانتخابية لشاس تحث رئيس الحزب درعي بأن لا يغلق الباب أمام إمكانية من هذا النوع فيما إذا تشكل مثل هذه
0: لا.
1: الوضعية بعد الانتخابات. فلذلك علينا أن نقول أن هناك ثلاث إشكاليات في الأحزاب الحريدية. الإشكال الأول تباين بالمواقف تجاه نتنياهو ما بين يهدوت هاتورا وشاس. من ناحية ثانية هنالك تناقض ما بين قيادة يهدوت هاتورا وقواعدها. قواعد يهدوت هاتورا تريد البقاء في الحلف مع نتنياهو أكثر من قيادة يهدوت هاتورا، جفني وآخرين. والأمر الثالث أن هنالك تناقض ما بين قيادة شاس درعي وقواعده الانتخابية تجاه أيزن. هذه الإشكالية علينا أن نراها برؤية متكاملة لتقول أن حجم التفاهم مع نتنياهو مشروطا بعد الانتخابات، فيما إذا نجح نتنياهو في الحصول على 61 عضو برلمان دون أحزاب المعارضة، نعم أم لا؟ فإذا نعم فإنهم سينصاعون، وإذا لا فإنهم سيتمردون رويدا رويدا.
0: طيب بالنسبة للأحزاب العربية ما هو مصيرها، خاصة وأن الأمور ليست واضحة حتى الآن، سواء بقائمة رباعية مشتركة أم ثلاثية أم أي خلافات أخرى، مع تجديد كل أهلنا داخل أراضي العام 48 بأنه وحدتهم هي الأساس حتى يكون هناك عدم ضياع في الأصوات بين هذه القائمة وتلك؟
1: الأفضلية الأولى للجمهور الفلسطيني في إسرائيل هو أن تكون قائمة مشتركة رباعية التشكيل. هذا يعطي يعني ثلاث مزايا ذات أهمية وبعد كبير. الميزة الأولى أنهم يشكلون قوة بغض النظر عن أي نتيجة انتخابية أو أي حكومة ستكون، تعطي كرامة ودورا وأهمية للمكون الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي. هذا له أهمية كبيرة أمام كل ما يجري من عملية يعني العملية السياسية وحرب الإبادة على غزة، الحرب المستمرة على الضفة الغربية، ومستقبل القضية الفلسطينية تجاه كل الأحلام الصهيونية. فهذا ميزة أولى. الميزة الثانية هي مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وهذه قضية كبيرة وكبيرة جدا لها أبعاد سياسية. والسبب الثالث لأهمية هذا الأمر أنها تحضر نتيجة انتخابية تزيد عن من 3 إلى 4 أعضاء برلمان أكثر من أي إمكانية أخرى، سواء ذهب العرب بقائمتين أو 3 أو أكثر. أمام هذه الميزات الثلاث يعني الجمهور العربي يريد قائمة من هذا النوع. الإمكانيات الأخرى هي أن تكون هنالك قائمتين، قائمة ثلاثية من الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، وقائمة بالعربية الموحدة. وهذا الأمر يعني أصبح أحد السيناريوهات الأكثر إمكانية لأن يكون. ماذا سيقول المجتمع العربي بهذا الخصوص؟ سيقول أمرين، أنه القسم كبير من المجتمع العربي سيذهب إلى التصويت وسيشارك في التصويت أكثر بكثير مما كان عليه بالانتخابات الماضية. لماذا؟ لأن الاستطلاعات تقول الآن بحالة قائمتين سيكون هنالك 57% الآن من الجمهور العربي يريد أن يذهب إلى التصويت إذا حتى إذا كان قائمتين، ولكن وهذا قابل للارتفاع ليس إلى الهبوط. هذا نعم. نتيجة الأوضاع السياسية الموجودة وأيضا رؤية الجمهور العربي بأن هذه الانتخابات هي وجودية بالنسبة للجمهور العربي وليس فقط مصيرية من حيث مستقبل أي حكومة تكون، وإنما من أجل أن نكون نحن أقوياء كفلسطينيين وليس فقط من يكون رئيس الحكومة، رغم أن الجميع يريد إسقاط هذه الحكومة.
0: نعم، إذن ننتظر ما ستؤول إليه الأيام القادمة فيما يتعلق بأهلنا داخل أراضي العام 48 وما سيتفقون عليه في هذا الإطار. إلى حينه نشكرك جزيلا المختص بالشأن الإسرائيلي السيد سهيل الذياب، كنت معنا عبر زوم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الإطلالة من ملف اليوم. دوما أطيب المناوئ، إلى اللقاء.

الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني كل المستوطن، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي، يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش، والمستوطن بس يشوف الحج بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز

0: نشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين، حياكم الله. والبداية بالعناوين: 20 شهيدا بينهم 4 أطفال في قصف مكثف استهدف خياما وشققا ومركبات في قطاع غزة. الاحتلال يوسع عملياته بالضفة، هدم منازل وتوزيع إخطارات واعتقالات بالتزامن مع هجمات واسعة للمستوطنين. ظروف اعتقالية قاسية تفتك بأجساد أشبال مجد، وأكثر من 600 حالة اعتقال بالضفة والقدس خلال تموز. وفي النشرة أيضا: ترامب يعلق الضربات المزمع على إيران، وعراقجي يؤكد أن الاتفاق مع عمان بشأن هرمز في مراحله النهائية. أهلا وسهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 4 مواطنين بينهم طفل، وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بأن طواقمه انتشلت 4 جثامين من المركبة التي استهدفت في شارع النفق. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر أمس في قطاع غزة إلى 20 شهيدا بينهم 4 أطفال.
1: في غزة لا يمر وقت إلا ويضاف اسم جديد إلى قوائم الضحايا، ولا تكاد عائلة تنجو حتى تفجع أخرى. شقة سكنية في عمارة السوسي غرب مدينة غزة تحولت في لحظات إلى ركام بعدما استهدفتها طائرات الاحتلال لتفنى عائلة كاملة. 4 شهداء بينهم جنين لم يكتب له أن يرى النور. وفي باحة مجمع ناصر الطبي ألم وغضب بعد استشهاد 3 من عائلة الحمص التي باغتتها صواريخ الاحتلال وهي في خيمتها، اعتقدت أنها ملاذا من الموت بل أصبحت هدفا للقصف، فاستشهد 3 لتتحول الخيمة من مأوى للنزوح إلى شاهد على مجزرة جديدة. أما في دير البلح فحتى المنزل المدمر لم يكن نهاية الحكاية. عاد زوجان إلى ما تبقى من منزلهما، لكن صاروخا آخر كان بانتظارهما لينضما إلى قائمة الشهداء. لم تمضي ساعات في مدينة دير البلح حتى قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مركبة في شارع صلاح الدين شرقي المدينة، أدت لاستشهاد مواطنين 2. وفي جباليا استشهد مواطن إثر استهداف مجموعة من المواطنين في مشهد يتكرر يوما بعد آخر، فيما تمتد الغارات إلى مناطق متفرقة من محافظات غزة بلا توقف. ويأتي هذا التصعيد فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة توثيق 152 شهيدا خلال الشهر الماضي، وهو أعلى عدد من الشهداء يسجل في شهر واحد منذ بداية العام، في مؤشر يعكس تصاعدا غير مسبوق في وتيرة القصف واتساع رقعة الاستهداف في مختلف محافظات غزة. من غزة، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
0: وفي محاولة لإعاقة مساعي إنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، قدمت إسرائيل لمجلس السلام اعتراضها على 3 بنود باتفاق إنهاء الحرب.
2: في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية للدفع نحو اتفاق ينهي الحرب الدامية والمستمرة على قطاع غزة، تواصل